0: اش نقول له مالو؟ نقول
1: رحلة حنين،
2: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
1: رحلة حنين، رحلة حنين.
3: إذاعة قفصة معك،
4: راديو قفصة.ان

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: هل سافر صاحبك اليمني؟
4: نعم، سافر صباح اليوم. سافر عائدا إلى وطنه بعد أن عاش هنا 5 سنوات تقريبا، أتم فيها دراساته العليا.
3: أظنه كان فرحا بعودته إلى وطنه.
4: أجل، وأنا أتذكر أنه قال لي في أحد الأيام:
5: أنا خلال وجودي ببلدكم كنت أشعر دائما بمقدار كبير من المودة بيني وبينكم، لأني لمست فيكم حسن المعاملة، ولكني بالرغم من هذا أشعر في أعماقي بالغربة، الغربة المكانية، حيث ولدت وعشت طفولتي وصباي وفترة من شبابي على أرض اليمن.
3: لقد أصاب في قوله هذا، ولكن
4: ماذا؟
3: هل هناك غربة غير هذه الغربة المكانية التي ذكرها صاحبك؟
4: نعم، فهناك الغربة الروحية أو الفكرية.
3: وماذا أيضا؟
4: هناك أيضا الغربة المكانية والروحية أو الفكرية معا. وقد ذكر لي صاحبي اليمني أن الشعراء في اليمن تناول عدد منهم موضوع الغربة بأنواعها الثلاثة.
3: عن الغربة بوجه عام قالت العرب في أمثالها:
6: غنى المرء في الغربة وطن، وفقره في الوطن غربة.
3: ومن أمثالهم أيضا:
6: الغرباء برد الآفاق.
4: وكلمة برد جمع بريد، والبريد أصله الدابة التي تحمل الرسائل، أو هو المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق.
3: كما تطلق كلمة بريد على الرسائل وأيضا على حامل الرسائل.
4: الغربة المكانية تتمثل في النزوح عن الأهل والوطن وما تثيره هذه الغربة من شجن وحنين.
6: وعندما كان الشاعر اليمني الزبيري غريبا في باكستان في عهد الإمام، انعكست آثار هذا النوع من الغربة في قصائده التي استطاعت إثارة الأسى في نفوس مواطنيه.
3: ماذا بك يا علام؟
5: لا شيء، لا شيء.
3: كيف تقول لا شيء وأنا أرى مسحة حزن واضحة على وجهك؟ فقل لي بربك ماذا بك؟
5: إنما ترينه على وجهي إنما هو تعبير عما اجتاحني من ألم بعد قراءة قصيدة شاعرنا الزبيري الذي اضطر إلى ترك اليمن مرغما.
3: طبعا، بعدما أصيب به اليمن من نكسة في ثورتها عام 1948.
5: نعم يا أختاه، فإنما يشعر به هذا الشاعر من غربة تجعله يرى كل مكان ينزل به كأنه غابة وحوش دامية، وما يكاد يهم بابتسامة حتى يلوح له على البعد وطنه الحزين.
3: وهنا طبعا يموت ظل الابتسامة على وجهه.
5: أجل، وهو يعبر عن غربته هذه في قصيدة قرأتها منذ ساعات، حيث كانت مع واحد من تجار باكستان، وفيها يقول الزبيري عن الغربة:
7: ما وجدنا وراءها غير غابات وحوش من الدماء قواني، لم تهون للنوم عين، ولم تهدأ لنا مهجة من الخفقان. ما يهب النسيم إلا وجدنا طيه زفرة من الأوطان، تحمل الطل للرياض وتذكي في الحشا لو

0: وماذا يعاني؟ كشفت لي في غربتي سوءة الدنيا ولاحت هناتها لعياني. كلما نلت لذة أنذرتني فتلفت خيفة من زماني، وإذا رمت بسمة لاح لي مرأى وطني فاستفزني ونهاني. ليس في الأرض للغريب سوى الدمع، ولا في السماء غير الأماني.
1: يا للمسكين، إنه يحترق بنار الغربة يا علام.
2: أجل، والعجيب أنه يتوجه بأبيات من هذه القصيدة إلى الريح بطلب غريب.
1: فماذا يطلب منها؟
2: يطلب منها أن تحطم جسده المغترب ثم تطير بهذا الحطام إلى الوطن وتنثره على الحقول التي أحبها بأرض اليمن وعلى الأشجار والأزهار التي يشتاق إليها قائلا:
0: حطميني يا ريح، ثم انثري أشلاء جسمي في جو تلك الجنان، وزعيني في كل حقل على الأزهار بين القدود والأغصان.
2: ثم يخاطب زفراته فيقول:
0: زفراتي، طوفي سماء بلادي وانهلي من شتائها الريان، أطفئي لوعتي بها واغمسي روحي فيها وبردي ألحاني، وصلي جيرتي وأهلي وأحبابي وقصي عليهم ما دهاني، وانثري في ثراهم قبلاتي واملئي جو أفقهم من حناني.
3: وفي قصيدة أخرى من قصائد الغربة يستعرض هذا الشاعر اليمني مأساة الطائر المستباح الوكر، حيث يرى في مأساة هذا الطائر مأساته هو،
4: ويرى في تشرد ذلك الطائر واحتراق عشه تشرده هو، واحتراقه في جحيم النفي والغربة، واحتراق وطنه في جحيم النكسة التي أصابت.
1: إنه يقول:
0: أمل غير متاحي وفؤاد غير صاحي، أنا طير حطم المقدور عشي وجناحي، ورماني في نثار من دموعي ونواحي، وحطام من بقايا وطن غير صحاحي.
3: ثم يقول:
0: لم أجد سمعا فأفرغت أنيني في جراحي، وتنبهت على أنقاض وكر مستباحي واغتراب بين غابات مخيفات فساحي، وحياة في صراع ونضال وكفاحي، لا أرى إلا ظلاما في غدوي ورواحي، ودياجير ثقالا نوما في كل ساحي، سدت الطرق إلى عشي من كل النواحي، ذهل الدهر عن الفجر وما الدهر بصاحي، لم أجد لمعة نور في اغترابي وانتزاحي.
1: وفي أحد الأيام قال رجل من أبناء باكستان للشاعر اليمني الزبيري:
2: إنني قرأت قصيدتك الأخيرة التي تتحدث فيها عن غربتك، ووجدت نفسي أقف عند البيت الذي تقول فيه:
0: وما الدنيا سوى وطني، إذا لم أجده لم أجد فيها نصيبا.
2: فهل يعني هذا أن وطنك وحده هو نصيبك من كل هذا العالم الواسع؟
0: نعم، وطني هو ذلك المكان الذي نشأت فيه صغيرا وعليه كبرت، فإذا افتقدته افتقدت كل شيء.

0: بعد نكسة الثورة التي حاول أبناء اليمن القيام بها ضد حكامه بثلاث سنوات تقريبا، وفي موكب المهاجرين من اليمن إلى كينيا، كان الشاعر اليمني جعفر أمان يسير مع زوجته،
1: وعلى لسانه ولسان زوجته كانت تتردد كلمة الغربة.
2: وحدتي في العراء يلهبها الصمت، ويوري في جانبيها أوارة، دهدهت كالظلال في غربة الأرض، وكالرق حابسا أعصارة، تحتمي بالظلام في كل قبر، نبذ الليل في الدجى أحجارة، وهي في لينها وفي عطرها النامي شباب ولفحة من طهارة، وهي في صمتها المريب بقايا ثورة لم تزل بها موارة.
0: ويستمر الشاعر الغريب مع زوجته في اكتشاف مجاهل الغربة والسير على دروبها المقفرة الجدباء، وتقول له زوجته:
3: شعوري بالغربة يا جعفر يزداد قسوة.
2: لقد اضطررنا إلى هذه الغربة، وتركنا الوطن الحبيب بسبب سيطرة الأجنبي وإهمال الكفاءات من أبناء الوطن.
1: ويصمت الشاعر لحظات ليتحدث بعدها إلى الريح، معبرا عن مشاعره ومشاعر زوجته:
2: لا تهدئي يا ريح، وانطلقي جبارة لجية الصخب، ما الأرض إن وسعت ولا قدم تطأ المسالك حرة الطلب، في غربة الأوطان لا سكن، والأرض لا وطن لمغتربي.
3: الألم يعتصر قلبي لفراق وطني،
2: وعالم الغربة يبدو لعيني ثقيلا موحشا، كأنه ضريح تعلوه قباب منهارة.
3: ما قلته جدير بأن تعبر عنه شعرا.
2: العراء الرهيب يوجم من خلفي جديبا مكفنا آثارا، وسنى ناظري ترصده الأفق بعيدا شد المحال مرارا. أأنا الحي والدنا كلها حولي ضريح قبابه منهارا، ولأي الدروب يزجي بي الصوت ملحا مطلصما أسرارا.

0: قبل أن نترك الحديث عن هذا النوع من الغربة وهو الغربة المكانية، أقص عليك ما تذكرته الآن عما حدث مع جحا حين كان يسير في إحدى الليالي المقمرة منفردا في الطريق.
1: فماذا حدث له أو حدث معه؟
0: إنه رأى رجلين واقفين وسمعهما يتحدثان بصوت أدرك من طريقته أن الرجلين مخموران، وقد سمع أحدهما يقول لصاحبه:
2: انظر انظر إلى هذا القمر، إنه جميل جميل جدا.
3: لا لا لا لا لا، ولكن هذا ليس قمرا.
2: إنه قمر.
3: كلا كلا كلا، ليس قمرا.
2: قلت لك إنه قمر.
3: وأنا قلت ليس قمرا.
2: فليكن إذن هذا الرجل القادم نحونا حكما بيننا.
0: ولما وصل جحا إلى الرجلين قال له أحدهما:
2: قل لنا بالحق، هذا الذي في السماء الآن قمر أم ليس قمرا؟
0: هنا شعر جحا أنه في مأزق، فهو معرض للاعتداء عليه من أحد الرجلين، سواء قال إنه قمر أو قال ليس قمرا، ولهذا فإنه قال بسرعة:
2: والله يا أخي أنا رجل غريب، نعم أنا غريب عن هذا البلد ولا أعرف شيئا عن طبيعته، ولهذا فأنا لا أدري إن كان هذا الذي في السماء الآن قمرا أو كان مصباحا وضعه الناس في الفضاء لكي ينير لهم الطريق.

0: وذات يوم غادر أعرابي الصحراء وتوجه إلى إحدى القرى، ولما كانت هذه أول مرة يدخل فيها هذه القرية فإن كلابها هاجمته لأنه غريب ولم تره من قبل وكادت تصيبه بأذى. فقال الأعرابي لنفسه:
1: أحسن وسيلة للخلاص من هذه الكلاب الشرسة أن أخذ حجرا من الأرض وأرميها به.
0: وانحنى الأعرابي ليأخذ حجرا من الأرض، فاستعصى عليه الحجر فقال:
1: لعن الله أهل هذه القرية، يطلقون كلابهم على الغرباء ويربطون الحجارة في الأرض لتفتك هذه الكلاب بكل غريب يدخل قريتهم.
2: لقد تحدثنا عن شعراء اليمن وما قاله بعضهم في مجال الغربة المكانية، فماذا عن شعرهم في مجال الغربة الروحية أو الفكرية؟
0: إن هذا اللون من الشعر يكثر في قصائد الشعراء الشبان من ذوي الميول الرومانسية المسرفة وأصحاب الحساسية المفرطة.
2: هكذا؟
0: نعم، وهذا هو أحدهم، وهو الشاعر عبد الوهاب الشامي، يقول لقريبة له:
3: لقد وجدنا أنفسنا في بداية الطريق وجها لوجه مع الواقع المؤلم بدون وعي منا بالأبعاد الموضوعية لهذا الواقع، وليس لدينا سلاح من تجربة أو انتماء.
4: هذا صحيح،
3: وقد جعلنا هذا صرع أحزاننا الذاتية، غرباء عن وطننا بالرغم من وجودنا فيه، بل وغرباء عن أهلنا بالرغم من معيشتنا بينهم. وظهر كل واحد منا حاملا منفاه وغربته في أعماقه، وإن عنوان ديواني الذي سميته ابن الظلام فيه ما يشير إلى هذا الاتجاه.
4: أجل، والآن وددت أن أسمع منك أبياتا من قصيدتك التي تتساءل فيها عما تريده من الحياة.
3: ماذا أريد من الحياة وها أنا ما زلت في كبد وفي أنصابي؟ ماذا أريد من الحياة ومهجتي تذكو ودمعي دائم التسكاب؟ ماذا أريد من الحياة ولا أخي أجني مودته ولا أحبابي؟ إني لأخشى أن تذوب حشاشتي قبل الوصال وأن يضيع شبابي. يا قوم أين أعيش؟ هل لي في الدنا كوخ يواريني من الإرهاب؟ أرمي وراء جداره بوساوسي وأحط خارج بابه أتعابي.
4: أنا لا أدري يا شامي، هل الكوخ الذي تبحث عنه هو اليقين الثوري، أم هو الإحساس بالآخرين، أم هو الالتحام بالقوى القادرة على التغيير؟
3: لا أدري على وجه اليقين.
0: أما الشاعر الشاب علي بن علي صبرة الذي صار فيما بعد رئيسا للإذاعة اليمنية، فإن أمه قالت له ذات يوم:
2: إنك يا علي يا ولدي قلت لي أمس إن ابن عمك الذي سجنه الإمام قد بعث إليك من السجن برسالة شعرية طالبا فيها منك النصرة والعزاء، أليس كذلك؟
5: بلى يا أمي.
2: فهل كتبت إليه الرد على رسالته تلك؟
5: نعم كتبت إليه، ولكني طلبت منه هو بعضا من نصرته وعزائه لي.
2: ولماذا يا ولدي؟
5: لأني أحس في أعماقي بالاغتراب عن هذه الظروف الواقعية التي أحياها.
2: فماذا قلت له؟
5: قلت: أخي، ذوبت الآهات أوتاري وأنغامي، وقد حطمت البأساء أفكاري وأحلامي، وضاق الأفق في عيشي بأحزاني وآلامي، فلم أملك من الدنيا سوى دمعي وتهيامي، شريد هائم في الأرض لا يرجى له مأوى، وحيد بين هذا العالم المملوء بالبلوى. كأني في يد الآلام طير ينزف الشكوى، سجين اليأس لا يرجو من الدنيا له رجوى.
0: ويختتم الشاعر مقطوعته إلى ابن عمه السجين الذي ينتظر الخلاص بقوله:
5: تمهل، فالورى سجن وأوجاع وآلام، وعيش حلوه مر تقضت فيه أعوام.
0: ومن شعراء اليمن الذين كانوا يسيرون في نفس الاتجاه المغترب الشاعر عبد الله فضل، وذلك في بداية حياته الشعرية وقبل أن يرتبط بقضية الإنسان والوطن.
2: وها هو يتحدث في إحدى قصائده عن حياته الضائعة في المتاهات وعن تاريخ حبه الضائع فيقول:
3: تاريخ حبي أو حياتي في متاهات الهباء هي قصة آلامها عصفت فهدت من بنائي، في كل حرف عبرة تروى فتحكي عن شقائي. هذا أنا بعدت بي الآماد، شط بي المزار، أهوى فتذروني العواصف لا ملاذ ولا قرار. والحب تلك الدوحة الغناء ودعها النهار.
4: أنا أعرف أن على الشواطئ يستلهم الشعراء جمال البحر والموج.
5: هذا صحيح، وأحيانا يستلهم الشعراء جمال فاتنات البحر وعرائس الشاطئ.
4: أجل، ولكني بالرغم مما أعرفه وتعرفه أنت أيضا يا أخي، أجد الشاعر اليمني عبد الله الملاحي لا يستوحي شيئا من ذلك في بعض قصائد ديوانه ثورة الحرمان.
5: لعلك تقصدين بالذات قصيدته التي جعل عنوانها على الشاطئ.
4: أجل، ففي هذه القصيدة يذكر أنه مطروح على الشاطئ الطروب وحيدا حزينا يبكي وحدته وآماله المنهارة.
5: أصبتي، فهو يقول مخاطبا نفسه:
3: ها أنت مطروح على الشط الطروب بلا رفيق، تزجي الأنين وتارة تزجي أسى القلب الخفوق، في نغمة تسري بها الأنسام في اللحن الرقيق، وتعيد لحن الذكريات في صدى الماضي السحيق، وتذيب فيه فؤادك المفتون بالإلف العشيق.
2: ذكرت لي من قبل أن للغربة في هذه المرحلة من تاريخ اليمن ثلاثة أنواع، أليس كذلك؟
0: بلى، وقد تحدثنا عن نوعين من هذه الأنواع الثلاثة.
2: فماذا يا ترى عن النوع الثالث؟
0: هذا النوع يعبر عن الغربة المكانية والغربة الروحية أو الفكرية معا، وتشي بوجود هذا النوع قصائد الشعراء السجناء الذين حال السجن بينهم وبين الأهل والأوطان.
2: فهؤلاء الشعراء موجودون في الوطن ولكنهم يجدون أنفسهم كأنهم غير موجودين فيه، وكان يجمع بينهم أو بين كثير منهم السخط.
0: أجل، السخط على حكم الإمام وعلى شخص الإمام نفسه.
2: وفي هاتين الغربتين المكانية والفكرية ولدت مجموعة من القصائد الاغترابية،
0: وربما كان أكثر هذه القصائد وضوحاً وتمثيلاً لهذا النوع من الغربة هي قصائد الشاعر أحمد الشامي وبين أخ وأخته، وهما ممن يتابعون قصائد الشعر الاغترابي في اليمن بكل اهتمام. تقول الأخت لأخيها:
4: ألست معي يا وليد في أنه إذا كانت رومانسية الشاعر الزبيري تمثل الوجه الخاص بقصائد الغربة الفكرية أو الروحية، فإن رومانسية الشاعر أحمد الشامي تمثل الوجه الثاني؟
5: بلى، إن رومانسية أحمد الشامي وبقية شعراء الشباب في هذه المرحلة تمثل هذا الوجه خير تمثيل.
4: إنني قرأت قصيدة أحمد الشامي التي يقول فيها: إلى من أبث الشجوى، وهي التي كتبها في سجنه الفاجع، فوجدته قد عبر فيها عن الغربتين المكانية والفكرية.
5: أصبت، ففي هذه القصيدة يقول:
6: إلى من أبث شجوي، قلبي موجع ونفسي في نيران يأسي وخيبتي، قطعت حياتي تائها أجرع الأسى ضروبا وأشقى في منامي ويقظتي، وأنفذ أيامي بكاء ولوعة وأسكبها في شعر بؤسي وشقوتي، وأجري وراء الوهم حيرانا أستقي كؤوس الفنا من كأس تيه وحيرتي، وأغذي مرارات الخطوب وأشتوي على جاحم من نار حزني وحسرتي.
5: والشاعر الشامي في الأبيات التالية من هذه القصيدة يظهر أسفه ولوعته وجزعه من عدم وجود من يبثه في السجن شجوه وحزنه، فيقول:
6: ولا صاحب إلا الدموع أذيلها، وإلا بقايا زفرة على مهجتي، وأشلاء روح مزقتها همومها، وأنقاض نفس حطمت بالتشتت.
5: ثم يقول:
6: إلى من أبث الشجوى، لم يشفني البكا ولم تغني آهاتي ولم تجز زفرتي، خلقت شقيا مزق اليتم خافقي صغيرا، وأبلى الحب رسم شبيبتي، وألوت بي الأسفار شرقا ومغربا، ولم ترعني في أسرتي وأحبتي.
4: إن الشاعر أحمد الشامي كان بحق أكثر زملائه جرأة وشجاعة على رصد آلام السجن وأحزان المساجين.
5: أجل يا أختاه، كما كان أكثر زملائه جرأة في الكشف عن حالة الحيرة والضياع التي تستبد بمشاعرهم.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
2: عسلامة ومرحبا بكم في الدنيا تغني.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
1: برشا فنانين اختاروا الغناء لعمالقة الفن. نانسي عجرم تغني لوردة الجزائرية.

0: ذوق الموسيقى في الدنيا تغني.
1: الفنان التونسي صابر الرباعي وباقة مختارة من أجمل أغنيات محمد الجاموسي.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، تحتضن ولاية جفصة سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية بالمجتمعات المحلية، وذلك من 4 إلى 13 من جوان الجاري. تهدف هذه التظاهرات إلى التعريف بمنصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدماتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع والراغبين في أحداث مشاريع فردية أو جماعية. بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم قبلي، سينقطع التيار الكهربائي 14 من جوان الجاري من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار على مناطق بشري فطناسة دبابشة من معتمدية سوق لحد. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. تهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. أخيرا من أخبار العالم، أفادت مصادر ميدانية بتعرض مناطق شرقي خان يونس لإطلاق نار من آليات عسكرية صهيونية بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة في أجواء مدينة غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف مدينة بيت لاهيا شمالا. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 ساعة 8 شهداء و24 مصاب.
2: إذاعة جفصة معك.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعاة لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: القوة حاجة ضرورية وطاقة مهمة يجب أن يتمتع بها الفرد والمجتمع، ومن خلال مفهوم القوة والمعاني التي ظهرت في الآيات القرآنية. وكان سيدنا موسى عليه السلام قويا بجسده عندما سقى للمرأتين ودافع عن حق الضعيف، فقتل من كان يتجبر من قوم فرعون مجرد أن وكزه بيده. وكان قويا بنفسيته عندما تحدث بجرأة دون خوف أمام فرعون وتحدى سحرته. وكان قويا عندما هاجر بنفسه وحيدا في العراء وتحمل عناء غربته وبعده عن أهله وبلده.
3: يا من أساء وظلم، اعلم أن دمعة ندم تزيل أثر زلة القدم. أنت تتعامل مع من عرض التوبة على الكفار وفتح طريق الرجعة أمام الفجار، وأمهل بكرمه الأشرار، أنزل بالعفو كتبه وسبقت رحمته غضبه.
4: يا ابن جبير، لما لا تترك الحجاج وشأنه؟ لقد لفق لك تهما كاذبة وعقد العزم على التخلص منك، ألا تخشى؟
5: يا أخي، أنا وهبت حياتي للإسلام ولن أخشى إلا الله. أنا لا أهب الطغاة ولا أسكت عن قول الحق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
6: ولكن يا سعيد،
5: يا أخي فلتعلم إن كنت قد نسيت أن الموت والحياة والرزق كلها بيد الله، ولا يقدر عليه أحد سواه.
6: هلم معنا إلى مولانا الحجاج.
5: الحجاج؟
6: أجل،
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ذا الركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، اكفني شره.
6: هيا يا ابن جبير.
5: حسنا يا بني حسنا، ولكن أمهلني قليلا حتى ألبس أكفاني.
6: ماذا؟

0: السلام على من اتبع الهدى.
1: ما اسمك؟
0: سعيد بن جبير.
1: بل أنت شقي ابن كسير.
0: أمي أعلم باسمي واسم أبي.
1: شقيت وشقيت أمك.
0: الغيب يعلمه غيرك.
1: لأوردنك حياض الموت.
0: أصابت أمي إذن.
1: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى.
0: لو أعلم أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها.
1: فما قولك في محمد؟
0: نبي الرحمة وإمام الهدى.
1: فما قولك في الخلفاء؟
0: لست عليهم بوكيل، كل امرئ بما كسب رهين.
1: اشتمهم أو امدحهم.
0: لا أقول ما لا أعلم.
1: أيهم أعجب إليك؟
0: أرضاهم لخالقي.
1: فأيهم أرضى لخالقك؟
0: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم.
1: صف لي قولهم في علي، أفي الجنة هو أم في النار؟
0: لو دخلت الجنة فرأيت أهلها علمت، ولو رأيت من في النار علمت. فما سؤالك عن غيب قد حفظ بالحجاب؟
1: فأي رجل أنا يوم القيامة؟
0: أنا أهون على الله أن يطلعني على الغيب.
1: أبيت أن تصدقني؟
0: بل لم أرد أن أكذبك.
1: دع عنك هذا كله وأخبرني، ما لك لم تضحك؟
0: لأني لم أرى شيئا يضحكني. وكيف يضحك مخلوق من طين، والطين تأكله النار ومنقلبه إلى الجزاء؟
1: فأنا أضحك؟ ها؟
0: كذلك خلقنا الله أطوارا.
1: هل رأيت شيئا من اللهو؟
0: لا أعلم.
1: يا غلام، علي بالعود والناي.

0: ما يبكيك؟ أضطربت؟
1: لا لا لا لا، ولكني رأيت هاتين الجاريتين سخرتا في غير ما خلقتا له، وعودا قطع وجعل في المعصية.
0: هذا ما يبكيك؟
1: هو الحزن. ذكرتني أمرا عظيما يا حجاج، أما هذه النفخة فذكرتني يوم النفخ في الصور، وأما العود فشجرة قطعت في غير حق، وأما الأوتار فمن الشاة التي تبعث معها يوم القيامة.
0: لماذا لا تضحك كما نضحك؟
1: كلما تذكرت يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور ذهب الضحك.
0: لماذا نضحك نحن إذن؟
1: إيه، اختلفت القلوب وما استوت.
0: لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد من الناس، فاختر لنفسك.
1: بل اختر أنت لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها يوم القيامة.
0: أنا أحب إلى الله منك، أنا مع إمام الجماعة وأنت مع إمام الفرقة.
1: ما أنا بخارج على الجماعة ولا أنا براض عن الفتنة، ولكن قضاء الرب نافذ لا مرد له.
0: كيف ترى ما نجمع لأمير المؤمنين؟
1: لم أرى.
0: سترى يا غلام، علي بالذهب والفضة.
1: ما هذا يا حجاج؟ إن كنت جمعته لتتقي به من غضب الله فنعم ما صنعت، وإن كنت جمعته من أموال الفقراء كبرا وعتوا فوالذي نفسي بيده، الفزعة يوم العرض الأكبر تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
0: ماذا؟ ماذا تقول؟
1: أقول هذا أمر حسن إن قمت بشرطه.
0: وما شرطه؟
1: أن تشتري لأمير المؤمنين بما تجمع الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة.
0: أتحب أن تنال منه شيئا؟
1: لا أحب ما لا يحب الله.
0: ويلك،
1: الويل لمن زحزح عن الجنة فأدخل النار.
0: اذهبوا به فاقتلوه، هيا. ما يضحكك يا سعيد؟
1: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك.
0: اضربه عنقه.
1: دعني أصلي ركعتين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين.

0: من أنتم حتى خالفتم الأمر؟
1: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها.
0: لعله من أقارب الأمير. وأنت؟
2: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود.
0: لعله من أشراف العرب الكرام. آه، وأنت؟
3: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركباه لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي.
0: لعله من شجعان العرب.
1: ماذا تريد منا؟
0: لست أنا من يريدكم، بل والي شؤون العراق الحجاج بن يوسف. هيا أمامي.

0: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها.
1: ابن حجام، وأنت؟
2: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود.
1: ابن بائع فول، وأنت؟
3: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت. ركباه لا تنفك رجله منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي.
1: ابن حائك ثياب، والله لولا فصاحتكم لضربت أعناقكم.
4: هل أطلق سراحهم؟
1: نعم، أطلق سراحهم، ولا تنسى أن تعلم أولادك الأدب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
6: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الإسلامي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: الأخلاق. ذكر عن علي بن أبي طالب أنه قال: الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى، فليس الفقير من فقد الذهب، وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. فقمة الأخلاق أن تعفو وأنت قادر على الانتقام، كما يقول ليو تولستوي. جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة الحب، وما لا يثمره الحب فهو اتباع الهوى، وهو من رذائل الأخلاق. أبو حامد الغزالي. ويقول جان جاك روسو: إذا تعرضت لإساءة فلا تفكر في أقوى رد، بل فكر في أفضل رد. الأخلاق السامية شيء رائع. ويرى جورج برنارد شو أن من مظاهر الأخلاق أن تخفي تقديرك لنفسك واحتقارك لقدرة الآخرين. إن الإنسان السامي الأخلاق كما يرى أرسطو أنه لا يحمل الضغينة، لأن الروح العظيمة تنسى السيئات.
2: عطر الكلام.
3: وذكر بيرسي بيشيلي أن أكبر جرم ارتكب في تاريخ العالم فصل علم السياسة عن علم الأخلاق. قد يحوز الإنسان علما وفهما وهو في الوقت ذو نفاق مرائي، رب أخلاق صانها من فساد خوف أصحابها من النقاد. وإذا لم يكن هناك نقد عم سوء الأخلاق أهل البلاد. جميل صدق الزهاوي. وفي وجهة نظر نجيب محفوظ أن في بداية أي علاقة تظهر المشاعر، وفي نهايتها تظهر الأخلاق. وأندري موروا يرى أن الأخلاق تنكشف في ساعة الشدة. أما علي الطنطاوي فيقدم لنا نصيحة يقول فيها: ابدأوا بإصلاح الأخلاق فإنها أول الطريق.
2: عطر الكلام.
3: الأخلاق هي أساس الأشياء، والحق هو جوهر كل الأخلاق. وهذا ما ذكره المهاتما غاندي. والكاتب علي الوردي يرى أن كل ثقافة بشرية تتخذ لنفسها نظاما في الأخلاق خاصا بها، وهي تنظر لأخلاق الآخرين بشيء من الريبة والاحتقار. نحن لسنا محتاجين إلى كثير من العلم، ولكننا محتاجون إلى كثير من الأخلاق الفاضلة، كما يقول سعد زغلول. ختاماً، يقول معروف الرصافي: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات.
2: عطر الكلام. عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

الله أشهد أن محمد رسول الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. يا من

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات
2: قيل التصوف تصفية القلب من مفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية والتعلق بعلوم الحقيقة والوفاء لله تعالى على الحقيقة وهو التقوى. والتقوى هي مجانبة ما يبعدك عن الله. ومن أهل الأحوال والحقائق والتصوف أبو محمد عبد القادر الجيلاني، ويعرف أيضا بسلطان الأولياء، ولقبه أتباعه بباز الله الأشهب وتاج العارفين، وإليه تنسب الطريقة القادرية. ألف الولي الصالح عبد القادر الجيلاني كتبا كثيرة، نذكر منها الفتح الرباني والفيض الرحمن ورسالة الغوثية وحزب الرجاء والانتهاء وفتوح الغيب، الذي نقدم لكم منه في هذه الحصة أهم ما جاء فيه، وهو يضم 78 مقالة تتناول بالشرح والتحليل العقائد الإيمانية الصوفية ويرشد السالكين إلى اعتناقها. ركز الولي الصالح عبد القادر الجيلاني في هذا الكتاب فتوح الغيب على مسألة أساسية، هي أن التصوف هو أن يميتك الحق عنك ليحييك به. يقول: لابد لكل مؤمن من 3 أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. وإذا مت عن الخلق قيل لك رحمك الله، وإذا مت عن إرادتك قيل لك أحياك الله حياة لا موت بعدها. ومن ثم امتن عن الخلق بإذن الله تعالى وعن هداك بأمر الله تعالى، وحين ذاك تصلح أن تكون وعاء لعلم الله. اخرج من نفسك وتنح عنها وانعزل عن ملكك وسلم الكل لله لتحقق ذلك المرام. ويعتقد عبد القادر الجيلاني أن الوجود ليس سوى شكل معين لوجود الله، ومن ثم ليس في الأمر وجودان. وهو يصر على أن المتصوف لا ينبغي أن يحيد عن فكرة الوحدانية. يقول: أول ما ينظر العاقل في صفة نفسه وتركيبه، ثم في جميع المخلوقات، فيستدل بذلك على خالقها ومبدعها، ففي كل شيء اسم من أسمائه، واسم كل شيء من اسمه، فأنت بين أسمائه وصفاته وأفعاله، باطن بقدرته وظاهر بحكمته. وفي فصل عنوانه في من أراد الوصول إلى الله تعالى وبيان كيفية الوصول إليه تعالى، يقول: من أراد الآخرة فعليه بالزهد في الدنيا، ومن أراد الله فعليه بالزهد في الآخرة، أي يترك دنياه لآخرته وآخرته لربه، ولا يطلب على عمله جزاء أو أجرا من الله عز وجل البتة، لا دنيا ولا أخرى، فحينئذ يجد الله عز وجل فيؤتيه حسابه تفضلا منه ورحمة، حينها يرى العبد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونظم القطب الغوث الرباني عبد القادر الجيلاني قصيدة يربو عدد أبياتها عن 200، عبر فيها عن تنزه الله عن الكيفية، وتقدس عن الظرفية، وتعالى عن العندية، فهو أول شيء وليس له آخرية. يقول: لقد كان لي في ظل جاهك مرتع هني، ولي بالرقمتين مراتع، وأشرب كأس الوصل راحا براحة، تصفق بالراحات منها الأصابع، ف تسرم ذاك العمر حتى كأنني أعيش بلا عمر وللعيش مانع، فلا ورد إلا ما أقاسيه في الهوى، ولا موت إلا ما إليه أشارع. وهكذا نقول مع الغيث القطب عبد القادر جيلاني: التصوف تسفية القلب من مفارقة أخلاق الطبيعة وأسمال صفات البشرية، والتعلق بعلوم الحقيقة والوفاء لله تعالى على الحقيقة، ليكون العبد من المجذوبين المختارين للولاية والاصطفاء والاجتباء. والحمد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية، وأين الأين وتنزه عن الأينية، فسبحانه وتعالى لا يسبق بقبلية ولا يلحق ببعدية.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، تحتضن ولاية جفصة سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية بالمجتمعات المحلية، وذلك من 4 إلى 13 جوان جاري. تهدف هذه التظاهرات إلى التعريف بمنصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدماتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع والراغبين في أحداث مشاريع فردية أو جماعية. بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم قبلي، سينقطع التيار الكهربائي 14 جوان جاري من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار على مناطق بشري فطناسة دبابشة من معتمدية سوق لحد. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. تهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. أخيرا من أخبار العالم، أفادت مصادر ميدانية بتعرض مناطق شرقي خان يونس لإطلاق نار من آليات عسكرية صهيونية بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة في أجواء مدينة غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف مدينة بيت لاهيا شمالا. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ثلاثاء وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 ساعة 8 شهداء و24 مصاب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة معك.
0: راديو قفصة .إن.
2: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
3: باريس ترسم الشاعرة إيتيل عدنان في كتابها باريس عندما تتعرى عالما نسجه الشعر والقصة والحزن والمطر والأحلام بشكل تتداخل فيه المشاعر والواقع تشكل حالة واحدة تكاد تحمل إلى القارئ رائحة القهوة في مقاهي باريس الرائعة وحرارة الأنفاس وأصوات نبض القلوب في بكائها وفي حالاتها المختلفة كما يحدثنا جورج جحا. إيتيل عدنان كما يقول الأديب السوري فايز ملص متحديرة من أصول تركية وعربية شامية ومترحلة بلا استراحة بين بيروت وباريس ولوس أنجلس. تحمل إيتيل في عروقها نسغ الثقافات المتوسطية والأمريكية والأوروبية ومن هذا النسغ الهجين ومن علاقة كيميائية صاخبة بالتراث العربي الإسلامي في الشعر كما في المعمار وفي الذائقة البصرية كما في السياسة شيدت هذه الشاعرة المتفردة نشيدها المجبولة بعرق التجربة ودموعها والشاهقة بصروح الآمال والخيبات شيدته بعيدا عن كل المدارس الشعرية المنتشرة في ساحة القصيدة أطلقت صوتها خفيضا عنيدا وعذبا كلحظات الرمق الأخير لتدافع عما بقي من الحياة والجمال. كانت حياة الروائي الشهير هنري ميلر في باريس من ذلك النوع الذي يلهث وراء الإحساس والوجدان أساسا وإذا جاءت المعرفة من تلقاء نفسها كان بها وإن لم تأتي فإلى الجحيم. كانت باريس التي عاصرها هنري ميلر حافلة بكل صور الضياع والتشتت والتمزق والإحساس بكارثة غامضة ستقع على رؤوس الجميع وهذه الحياة المضطربة أمدته بالمضمون الروائي الذي يحاكي حكايات الشطار بكل ما تحويه من مغامرات ومثل وبدلا من أن يتمزق ميلر لم تنتقل عدوى التمزق إليه بل إنه لم يمل هذا النوع من المعاناة الفكرية والوجدانية ولم يشعر بأي اشمئزاز وعلى النقيض من ذلك عبر عن قبوله التام لكل مظاهر الاضطراب هذه في روايته مدار السرطان. يقول هنري ميلر لقد كنت أستمتع بها أيما استمتاع بل إنني كنت أصلي من أجل هبوط المزيد من الكوارث من أجل مصائب أكبر وأعظم من أجل فشل يتزايد مع الأيام. كان ميلر يريد أن يقول بهذا أن الإنسان لا يعرف حقيقته إلا في وقت المحنة أما وقت النجاح والانتصار في حياته فهو وقت الغرور والزيف والخداع. إن معظم كتابات هنري ميلر عبارة عن هجوم عارم على الفراغ الذي تعاني منه الحضارة الحديثة. وبعد قضايا حوالي 10 سنوات في باريس زار اليونان وكانت نتيجة هذه الزيارة كتابه عملاق مروسي الذي ألفه في عام 1941 ويعتبر دراسة لبلاد اليونان كتجربة روحية يتحتم على إنسان العصر الحديث أن يمر بمثلها. فقد وجد ميلر في اليونان مصدرا لكل القيم الحقيقية في الحياة والفن على حين أن الحضارة الحديثة تسعى فقط وراء الكسب الاقتصادي والتقدم المادي. وبعد انتهاء زيارته لليونان عاد ميلر إلى أمريكا، حيث كتب عام 1945 كتابا ضمنه انطباعاته وملاحظاته عن رحلة قام بها عبر الولايات المتحدة، وكان عنوان الكتاب الكابوس المكيف الهواء، وهو كتاب حافل بالسخرية والنقد والتهكم المرير من الحضارة المادية الرهيبة التي تجثم على كاهل الأمريكيين. باختصار، لم يجد ميلر شيئا في أمريكا يستحق الثناء والإعجاب، كما نلمح في طيات كتابه حنين ميلر الجارف إلى أيامه القديمة في باريس، حيث كان ينهل من الحضارة التي تعشق الفن والفكر والفلسفة. الروائي الروسي تورجينيف كان الصوت الأدبي لذوي النزعة الغربية في روسيا، وفي نفس الوقت فقد جعل أوروبا عارفة للعبقرية الروسية. ابن عائلة ثرية إقطاعية، درس في جامعات موسكو وسانت بطرسبورغ، ومن ثم ذهب إلى برلين. أمضى تورجينيف سنوات مثمرة في باريس، حيث قابل وتعلم من الروائي الفرنسي فلوبير ومن الكتاب البارزين الآخرين. أعطته هذه الشمولية البعد الضروري لرؤية الحياة الروسية بالمقارنة مع التقدم الغربي. الناقد والكاتب المسرحي وكاتب المقالة والروائي هنري جيمس، مبدع الرواية العالمية والمجرب الخصب والمنظر للرواية، خرج من سنوات الحرب الأهلية وذهب إلى الخارج بحثا عن أقرانه الأدباء. ذهب إلى باريس في أواخر عام 1875، بحث هناك عن الروائي الروسي تورجينيف الذي قدم إلى فلوبير ومجموعة الأدباء الواقعيين الفرنسيين المحيطين به أمثال زولا وموبسان الشاب الشيء الكثير. أعجب هذا الأمريكي الشاب الكتاب الفرنسيين، لكنه شعر أنهم إقليميون، ووجد في تورجينيف وحدة عالمية للرؤية والحس الفني، بالإضافة إلى إحساس بالحياة ذي معنى بالنسبة إلى فنه. علمه أن الشخصية هي الهامة وليست القصة. بعد باريس استقر في لندن عام 1876. يرتبط اسم الروائي الفرنسي إيميل زولا بالمدرسة الطبيعية في الأدب. ولد في باريس لأب إيطالي وأم فرنسية، فشل في امتحانات الثانوية وتحمل بؤس سنتين دون أي بنس واحد في الحي اللاتيني. أنقذه أحد أصدقائه بتأمين عمل له لدى أحد الناشرين في توضيب الكتب للشحن في عام 1862. يتجلى إيمانه بمقدرة العلم في كتابه باريس عام 1898. روايته الأسوموار كتبت بلغة الطبقات العمالية الباريسية، وعبر هذه اللغة فإنه ليس مجرد وحشي بل ذو أسلوب شعري يبلغ الذروة. الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير ولد في الرون في فرنسا، ذهب إلى باريس لدراسة القانون، لكنه لم يحب المدينة ولا المهنة. قام برحلة استجمام إثر إصابته بمرض عصبي قادته في النهاية إلى حياة هادئة. عاد بعدها إلى أسرته ليصبح خادما مخلصا للأدب.
2: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: خده يا ورد مفتح على خده.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. أكسجين.
2: أكسجين.
1: استراتيجيات تقلل من مخاطر التغير المناخي وتحفظ البيئة في الدول العربية.
3: يجزم خبراء البيئة أن تحقيق التنمية البيئية ورفاهية الإنسان وتأمين مستقبل يرتقي بنوعية حياة المواطن العربي ويجنبه مخاطر تفاقم المشكلات البيئية يحتم اتباع بعض الاستراتيجيات.
1: هذا لأن تغير المناخ هو تحدي جديد يؤدي إلى زيادة الجفاف وتكراره، كما ينتج عنه تراجع الإنتاج الزراعي واستفحال التصحر وتفشي الأمراض والأوبئة والآفات على نحو خطير جدا.
3: من هنا انطلقت الدعوات لتوحيد الجهود ووضع خطط بيئية فعالة وممكنة التطبيق تحسن وضع البيئة الراهن وتسير بها نحو بر الأمان والسلامة.
1: وبعض الأرقام المتصاعدة التي ذكرها علماء بيئيون تعكس إلى أي حد يرتبط الإنسان بحالة البيئة، فمثلا من نتائج تدهور حالة البيئة الفقر والبطالة وسوء الحالة الصحية.
3: ولأن معدل البطالة في المنطقة العربية بلغ نحو 15%، وضع البيئيون التنمية الاقتصادية في طليعة الاستراتيجيات المهمة التي تحد من مخاطر تغير المناخ وتحفظ التنوع البيولوجي الضروري لسلامة البيئة.
1: كما يشكل الوقود الحيوي والأمن الغذائي تحديات أساسية تواجهها المنطقة العربية، ويبقى الفقر مشكلة كبيرة تتطلب إيجاد استراتيجية بيئية عربية موحدة قابلة للتنفيذ تحسن مستوى المؤسسات البيئية وتقلل من مخاطر تغير المناخ.
3: كذلك فإن لتغير المناخ دورا كبيرا في الهجرة القسرية، لأنه عندما يرتفع مستوى مياه البحر وتغمر أراضي مسكونة سيضطر السكان للانتقال بسبب خسارة الأرض والبيوت.
1: كما سيضطرون للانتقال بسبب خسارتهم لمصادر الرزق الواقعة في هذه المناطق كالأراضي الزراعية.
3: والجدير ذكره أن هجرة الناس من المناطق الزراعية بسبب الجفاف مشكلة تواجهها بعض الدول العربية، فمثلا هجر أكثر من 300,000 مواطن المناطق الشمالية الشرقية من سوريا إلى المدن بسبب الجفاف الذي دام 3 أعوام.
1: والعواقب ستكون أشد حين تصبح الأثار الأكبر والأخطر المتوقعة لتغير المناخ واقعا ملموسا يؤذي البشر ويضر البيئة.
3: يؤكد خبراء البيئة أن من النتائج الخطيرة لتغير المناخ على الدول العربية إبياضات الشعاب المرجانية الذي سيؤثر على السياحة إلى مناطق البحر الأحمر والخليج، مما يؤثر على مصادر رزق أساسية لعدد كبير من الناس.
1: وأيضا من نتائج تغير المناخ ما تحدثه الهجرة القسرية من كثافة سكانية في المناطق الأقل جفافا ومياه العذبة وفيرة، مما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي فيها.
3: والحق أن البحث مستمر من قبل المنظمات البيئية في جميع أنحاء العالم عن حلول لمحاربة مخاطر تغير المناخ، وفي هذا السياق يأتي مشروع بيئي قضى بتحويل آلاف المنازل في الهند ورواندا وكينيا إلى استعمال مصابيح يعاد شحنها بهدف منع انبعاث نحو 40,000 طن من ثاني أكسيد الكربون من مصابيح الكاز.
1: وهناك أيضا مشروع بيئي رائد تعاونت فيه جمعيات بيئية على توزيع مواقد طبخ تستهلك حطبا أقل 50% من المواقد التقليدية على مجتمعات في هندوراس وغواتيمالا والسلفادور ونيكاراغوا وهايتي.
3: هذا المشروع إضافة إلى توفيره كلفة على العائلات الفقيرة أراح البيئة من 250,000 طن من الانبعاثات الخطرة سنويا.
1: والأمل أن يتاح للجهات البيئية المسؤولة في الدول العربية حلول عملية لمحاربة تغير المناخ أو على الأقل الحد من مخاطره لنحمي البيئة ومن وما فيها. كنتم مع
2: أكسجين.
1: أكسجين.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

أرضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا

ربنا أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب لا تذرني فردا، وأنت خير

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من باقة الصباح. جعل الله صباحكم جميلا كباقات الورود، نديا كنسمات الصباح، مشرقا كإشراقة يومكم هذا. في باقة اليوم أحدثكم عن أثر الفن والفنون على النفوس.
1: إذا مر يوم ولم أتذكر بأن أقول صباحك سكر، فلا تحزني من ذهولي وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب، فمعناه أني أحبك أكثر. صباحك سكر، صباحك سكر.

0: من عبير ومرمى وأغمضت عن بابك عيني وأهملت شكوى القميص المعطر فلا تعتيني بموت الشعور ولا تحسبي أن قلبي تحجر. أحبك فوق المحبة لكن دعيني أراك كما أتصور. سكر.
1: عرف الجميع أن الفن هو جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف، وبشكل أخص عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر. لذلك فإن الفن ليس له تلك الحدود في الجمال، والفن متعة الملقي ومتعة المتلقي أيضا، وعليه فإن رهافة الحس وفهم العمل على الوجه الأكمل للفنان مؤثرتين في محاكاة الجمال وفي سبل الوصول إلى أعلى المقاصد وأفضل الرسائل والحصول على ردات الفعل والحصول أيضا على تأصيل الذات ومخالطة الجذور فيها بالفن، إذ أن الفن لغة الذات للإفصاح.

زال الفن تلك النزعة المكبوتة التي تحتاج إلى تفريغ بشكل سليم وبالشكل الصحيح. يحصل المرء على تلك الجرعة الفنية النابعة من ذاته ومن داخله، حيث كانت وليدة اللحظات من مشاعر وعواطف وضغوط وظفت نفسها لتخرج هذا الفن من هذه الذات، إما عن طريق رسمة تمازجت بها الألوان، أو صوت يلعب بين الألحان، أو يد حرفية شكلت من الخيوط أفضل أنواع السجاد، ومن الأقمشة أفضل الأزياء، ومن الطين أفضل التحف. الفن ليس له حد بحائط أو حتى بمنهج، الفن لقاء الأرواح في شكل من الأشكال، روح أمتعت وروح استمتعت، روح تفانت وروح أعجبت. وقد عني الفن بالأثر وردة الفعل على المتلقي أيا كان، وكان من الفن إشباع الجانب الروحي، والذي يبقى فيه الفن طويل الأمد بسبب تفاني العاطفة والمشاعر في إخراج هذا الفن من موسيقى وشعر وعزف أو أي شيء آخر. عني الفن أيضا بالقيمة الإبداعية في حياة الإنسان، فلم تخلو كلمة فن مما أبدعته يد الإنسان وما حققته قيمته الجمالية، وذلك الجوهر الذي تحمله وهي إرادة الإنسان. فوظف المبدع يده في التصوير والتصميم وغيرها من الفنون.

الفن هو تعبير عن المكبوت وإخراج لأعمق الأحاسيس التي لا يستطيع الفنان أن يعبر عنها بالكلمات تحت ضغط التقاليد والأعراف والقيود السياسية أو الدينية، وهو ما يجعله وسيلة مثلى لتجاوز مشاعر القصور والعجز والفشل. فالتعبير هو تنفيس وتخليص من الانفعالات الوجدانية والعاطفية التي كانت حبيسة الصد، ومتى حررناها من أسرها تحررنا من القلق والمرض. العمل الفني تجسيم لإنسانية الفنان، وفيه تتجلى قدرته على الإبداع والخلق والابتكار. والفن يشعر الفنان بحقيقة الجمال ويرشده إلى مواطنه، فيبحث عنه في ذاته ويشيعه في عالم الناس، فإذا به يعيد تنظيم الواقع تنظيما جديدا مبدعا وفق رؤيته الجمالية، ويبعثه للوجود خلقا آخر يشع نظاره.

الفن يقهر الموت ويخلد الفنان، ففي الفنون حياة دائمة لا تزول ولا تنتهي. لذلك ما زلنا نفخر بذكرى المتنبي والمعري، ولم ننسى بيتهوفن وشكسبير، إنهم خالدون لا يطويهم النسيان. يحقق الفن لصاحبه الشهرة، ويمكن أن يكون موطن رزق، إذ تدر عليه أعماله مالا في الغالب يكون وفيرا. الفن هو الذي يعطي حياة الإنسان رونقا ويمنحها بعدا روحيا بما يشيعه فيها من الجمال. فالفنان يرشدنا إلى مواطن الجمال من حولنا لندركها بعد أن كنا غافلين عنها ونحقق بذلك المتعة. كما يساهم الفنان في تقوية صلتنا بمحيطنا الطبيعي، لأنه بعمله الفني يستطيع على حد تعبير محمود تيمور أن يوقظ في قلوبنا عاطفة الحب السامية نحو مظهر من مظاهر الطبيعة.

تسمح الفنون للمتلقي بأن يتوحد مع ذوات الفنانين، فيمكن له أن يجد في العمل الفني صورة من ذاته متجلية بأهوائها وهواجسها وطموحاتها، فيحس كما لو أن الفنان يتحدث عنه فيتفاعل معه، وبذلك تصير الفنون متنفسا يفرج الكرب ويطرده ويبعد الحزن. إذ يقول أفلاطون: من حزن فليسمع الأصوات الحسنة. الفن يربي المتلقي على المبادئ السامية ويهذب ذوقه ويطور عقله ويغذي وجدانه ويدفعه إلى الفضيلة وينفره عن الرذيلة ويسمو بالإنسان عن القبح والرداء. يقول ابن عبد ربع عن الموسيقى: إنها تبعث على مكارم الأخلاق. ويقول المويحلي عن المسرح: أنه يغرس في النفوس صورة الفضيلة مجسمة للأبصار، فيجتمع لديك من الموعظة والعبرة ما عساه يردعك عن القبيح إن هممت به، ويردك إلى الحسن إن تقاعست عنه.

الفنون هي اللغة المشتركة بين شعوب العالم، فهي تتجاوز كل الفوارق لتصنع لها حوارا حضاريا متميزا. فعن طريق الفن تستطيع الشعوب مد جسور التواصل والتقارب والتعارف فيما بينها. من خلال الفنون استطاعت البشرية تتبع آثار الحضارات المختلفة، واكتسبت منها الكثير من المعلومات عن حياة من عاشوا هذه الحضارات، وهي مؤشر مهم لفهم ما مروا فيه من أحداث ومصاعب من خلال الأشكال الفنية التعبيرية وعادات الرقص والأهازيج. إن الشعوب الحديثة تتحاور عبر بوابة الفن، وهذا يؤكد أهمية الفنون في تقارب الشعوب ويعطي رسالة للعالم حول الاعتدال واحترام الآخر. كان الفن وما زال نواة أساسية في مكونات الثقافة الإنسانية، يهب الإنسان فرصة التعبير عن نفسه في هذا العالم حول كافة مواضيع الحياة وبصيغ مختلفة، كما أنه يلعب دورا حيويا في تشكيل رؤيته وأفكاره.

بشكل عام أو خاص لكل منا فن يدرك أثره على النفس، ولكل فن فينا لمسته الجمالية وصوته العذب وروحه وعاطفته. ورغم تمازج الفنون وتداولها بين الناس واختلاف أشكالها وتعدد روابطها، يبقى الفن عطر الحياة. لذلك مستمعي الكريم، شارك الفن مع الجميع ووسع مداركك وأخرج ما في ذاتك، فالفن جنة الذوات في حياة الرغبات. في باقة اليوم حدثتكم عن الفنون وأثرها النفسي. أسعد الله صباحكم بكل حب وود أحبتي ومستمعي الكرام. إلى هنا نأتي إلى ختام عدد اليوم من باقة الصباح.

0: سل حبيب.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير اخواتي الفلاحات، اخواني الفلاحين، مستمعين اذاعه قفصه. اليوم نشوفوا مع بعضنا تعديل وصيانه ماكينه الحصاد. احنا تو على ابواب موسم الحصاد ولازم بعض الاحتياطات باش ننجحوا الموسم ونلموا الصابه نتاعنا في احسن الظروف. يلزم الاطراف المتدخله الكل تعمل على ضروره حمايه وتامين الصابه والوقايه من الحرائق، مسح الطرقات والحواشي نتاع الزرع وعدم حرق النفايات. القواعد الاساسيه لانجاح عمليه الحصاد: نبدو عمليه الحصاد نتاعنا عند النضج التام للحبوب. هنا يلزم نسبه الرطوبه نتاع الحب تكون اقل من 12%. نتجنبوا الحصدان في الصباح بكري وقت درجه رطوبه الهواء تكون مرتفعه. عندنا تعديل وصيانه ماكينه الحصاد. تعديل ماكينه الحصاد من اهم المميزات اللي تاثر على كميه وجوده المحصول، ونسبه الضياع في ماكينه الحصاد ما يلزمهاش تفوت 2%. راهو الضياع ينجم يكون على مستوى الاستقبال والحش، والا على مستوى الدرس، والا على مستوى الفرز والتنظيف، وعلى مستوى المروحه والغربله. وباش نتجنبوا الضياع نتاع القمح يلزم القيام بالتعديلات اللازمه وصيانه ماكينه الحصاد قبل عمليه الحصاد وحتى في وقت عمليه الحصاد. حاجه هامه برشا، يلزم الفلاح يتابع انطلاق عمليه الحصاد.

0: خلوا ماكينة الحصاد تخدم في الفارغ شوية وقت باش تخرج بقايا الحصاد. بعد الخدمة كيف نحطوا الماكينة الحصاد؟ نهبطوا المصبة متاع القصان على الأرض. بالنسبة للوقاية من الحرائق راهي هامة برشا، يزم تجهيز ماكينة الحصاد والدركتورات بالدبابيز متاعك الحريقة مثل يكون من نوع الرذاذ المائي. نعمل غطاء للإشابمون متاع الآلات الفلاحية متاعنا الكل، ما شعلوش النار لأي سبب في المزارع وحتى في تكون بقعة قريبة منها. ننظفوا الدواير متاع البيادر وأماكن تخزين التبن. نبدو بحصدان البلايص القريبة من الطرقات ومن السكة متاع التران، ونقسموا الحصول متاعنا لبرشا قطاع ونحرثوا خطوط تكون عريضة تفصل بيناتهم، وديما يكون موجود عندنا الماء بحذانا سواء في حوض ولا سيتيرنا ولا غيره وجروف. بالنسبة رقم حماية المدنية ديما نذكروا به 198، وإن شاء الله الفلاح متاعنا ما يستحقولاش. وتوا ما بقالي كان نقول لكم ربي يحمينا ويحمي الصابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في اللاجهة تسعد المندوبية الجوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بيك بيلي لإحداث فضاء للتكوين والتسويق خاص بالمرأة بالقرية الحرفية بمنطقة الميناء من معتمدية قبلي الشمالية في إطار الإجراء الذي أقرته وزارة الإشرافة بإحداث مثل هذه الفضاءات بمختلف مناطق الجمهورية. يتضمن البرنامج الذي تم عرضه أمس خلال مجلس وزاري حول منظومة المياه أن البرنامج المتأكد لتأمين التزود بالماء الصالح للشرابة خلال هذه الصائفة يتضمن 81 مشروعا منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة جملية تبلغ 58 مليون دينار. كما يتضمن البرنامج حفرة وربط 38 بئرا عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد بأن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطارة على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم الماضي. أعلنت شركة نيسيا الكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزود بالكهرباء في المنظومة الكهربائية الوطنية. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران. نهاية أولى المواعيد الإخبارية نهار اليوم، عبيدة أولى المواعيد التنشيطية. نساء الصباح معك نهاية، صباح النور.
4: صباح كل الخيرات منير، شكرا لك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا
9: أغلى
8: الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
4: صباح الخير، صباح النور، صباح كل الأرزاق وصباح راحة البال. 5 دقائق بعد الستة، صباح الخير لكل مستمعينا، صباح الخير لكل من اختار موجاتنا، وصباح الخير لكل من اختار نسائم الصباح. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس كل نبدو معاكم مشوارنا الصباحي الأول وأولى فضاءاتنا الصباحية المباشرة 5 دقائق بعد الستة الآن على موجة إذاعة قفصة.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
8: وين ما كنتم تسمعوا فينا نسائم الصباح. صباح الخير، شرفني تكون زينة. تصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قصدينها. تحية كبيرة للناس اللي حلت موارد الرزق نتاعها ان شاء الله برزق الحلال، ان شاء الله برزق الوافر لكم. الناس الكل، الناس اللي هي تسمع فينا وهي في الخدمة، الله المستعان. وكيف كيف زادة لكل من اختار موجاتنا، ان شاء الله نهارك يكون من احلى ومن اسعد الايامات. اليوم الاربعاء 10 جوان 2026، اللي هو الموافق للرابع والعشرين من ذو الحجة 1447 هجري. نهار اليوم هو رقم 161 من عام 2026. عنا 24 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 12 يوم في فصل الصيف. يظهر لي هكا بين الصيف ودرجات الحرارة فوق المعدلات العادية في الأيامات هذه. بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل في انتظار بطبيعة الحال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. قبل هذه الكل خلينا نعطيكم زادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم اللي شمسه شرقت في 9 دقائق بعد الساعة 5 صباحا. الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 31 دقيقة. العصر 10 دقائق بعد الساعة 4، 42 دقيقة بعد 7 مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 26 دقيقة بعد 9 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع.

القبر يا ويحك وعذابك من يرتجيك يا ذا النفس المتيارة. النفس والهواء والشيطان سبابك، نصبولك المغادر وعمول أبصارك.

متابعات أخبار الجهات نسائم الصباح. نسائم الصباح الأربعة عشر جوان 2026، 26 دقيقة بعد الستة، هذا هو توقيتنا. نعود الصباح عليكم الناس كل شان نهاركم زين وصباح تسمعوا فيه كل الأخبار الطيبة والأخبار المزينة اللي تفرح قلوبكم الناس الكل. صباح أكوام الفرح. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ كيف ما قلت لكم قبل باش نعطيكم فكره صغيره، خاصه انه درجات الحراره القصوى المسجله امس 9 جوان كانت معناها قويه برشا، درجات الحراره اعلى حتى من المعدلات العاديه. بعد سبعه بنشوفوا يا هل ترى باش نوصلوا في النسق التصاعدي هذايا للحراره والا الطقس باش يتبدل. على كل كانت امس درجات الحراره كيف ما قلت معناها اعلى، درجات الحراره كانت مسجلة في جندوبة وتوزر، وين توزر سجلت 39.5 درجات حرارة، قبلي 38.7، قفصة 37.6، ودرجات الحرارة تقريبا باش تتواصل في نفس المستوى هذايا بالنسبة لليوم في انتظار تغيرات قادمة إن شاء الله، وباش تكون بوابتها المرتفعات الغربية وتكون فما زيادة كيف كيف تساقطات. بالنسبة لدرجات الحرارة الصباح باش تكون ما بين 22 و32 درجة بالمناطق الساحلية والوسط، وبالنسبة للجنوب باش تكون درجات الحرارة ما بين 32 و38.7. هذايا بالنسبة لليوم يوم، معناها كيف ما قلت لكم في انتظار انه باش تكون ان شاء الله فما تغيرات وفما تساقطات زايده، ربي يرحمنا. هذه فكره صغيره على طقسنا اليوم، بعد شويه ناخذ اكثر تفاصيل. نهاركم زين.

0: نجم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة. الأجندة الإذاعية.
1: أجندتنا الإذاعية كالعادة نبدوها بنسائم صباح هذا الصباح، هذا الفضاء الصباحي المباشر الأول على موجات إذاعة قبصة اللي يتواصل معكم وبيكم حتى للتسعة. موعد الدنيا أغنية كالعادة، أغنيتنا حلوة ومزيانة ترفقكم في ثنية وباقة كبيرة من الإيقاعات التونسية الغربية والشرقية اللي تكون حاضرة معكم حتى للعشرة. موعد برنامج مع الناس، نعرفوا إن الدنيا توا بزت تسخن برشا، ونعرفوا إنه فما برشا إشكاليات متاع فضلات ويلزم فما حملات مدوات. هذاك علاش اليوم في اليوم في مع الناس بإمضاء أحمد العقوني وسمية رجب اللي يبدأ معكم في العشرة، باش نحكوا على الإشكاليات هذية وكيف كيف زادة باش نحكوا شنية الحلول، وباش يكون حاضر المكلف بتسيير بلدية قفصة سي محمد صغير برهمي، ومعه باش نعرفوا كل التفاصيل زادة كيف كيف في الموضوع وفي مواكبات زادة مع الناس. اليوم القروض، العدد من الفلاحين الشبان كانوا تحصلوا على موافقة مبدئية أمس، اتصلوا بينا على في مقر إذاعة قفصة، واليوم كل مشاغلهم وكيف كيف زاد ما أخذهم تكون حاضرة في برنامج مع الناس كالعادة، روبورتاجات وأخصائيين في المجال اللي جاوبوكم على مختلف التساؤلات. صوت المواطن، أصواتكم توصل مع فاتن هنشيري كل يوم من ساعتين حتى لثلاثة، من بعدها نخلو المجال للدندنة للموسيقى ما بين الجديد ما بين اللي نسلطوا هكا نرشطوا به ذكرتنا شوية، وما بين الإيقاعات الطربية تكمل معاكم إيناس المشوار من ثلاثة حتى للأربعة. بطبيعة الحال في هذية الكل قسم رياضة بش يكون حاضر معانا ومعاه بش تعرفوا آخر الأخبار اللي تهم المونديال. الستة متاع العشية ريم محمد تبدأ معاكم مشوار مساء الأنس ومساء المودة كطبيعة الحال، برشا إيقاعات استضافات ومصافحات اليوم باش تكون هكا الخرائط الذهنية لتلخيص القصص وأهميتها في تنمية ذاكرة الطفل والناشئة، موضوع مهم برشا يجيكم الستة ونص اليوم في مساء الأنس بطبيعة الحال، بخلاف النشاطات اللي باش تكون حاضرة في دور الشباب بأرديف وجديد المسرحيات. هذية حتى لثمانية أرابيسك، أرابيسك سوار عمادية تبدأ معاكم المشوار في أرابيسك ثمانية متاع الليل، ومعها باش نفتحوا صفحات الإبداع وباش نبحروا في عوالم السرد والرواية مع الأديب والروائي التونسي إبراهيم الدرغوثي في حوار خاص ليهم. من بعد الحوار باش يكون مع الطلبة رياض الدبوبي، يكون حاضر معاكم من التسعة حتى للحداش، ونختموا برمجتنا بالأقلام الواعدة بإمضاء سي عبد الرحمن التويتي. هذه برمجتنا للأربعة عشرة جوان. صباح الخير، صباح النور ليكم الناس الكل.

0: الأكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح، صباح الأخبار الطيبة، صباح الأخبار المزينة، والأخبار المزينة ديما تجينا هكا من خارج زيادة حدود الوطن، وين العلم التونسي يكون موجود في كل المحافل الدولية، وتونس ولادة ونساء تونس نساء ونصف. خليني نحكي على خبر يفرح برشا، مروة بوزياني ملكة الموانع، فوز جديد وزمن عالمي جديد، وين تحصلت وواصلت الإبهار وواصلت البطلة التونسية مروة بوزياني تألقها العالمي بعد ما أحرزت المركز الأول نهار لحد 7 جوان في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الدوري الماسي بستوكهولم، وكانت سجلت توقيت رائع وتأكد مرة أخرى مكانتها بين أفضل عدائات العالم في الاختصاص هذايا. الفوز هذايا أكيد يكتسي أهمية خاصة لأنه جاء بعد أيامات قليلة فقط على أنها حطمت الرقم القياسي التاريخي بزمن 8 دقائق و58 ثانية وتسعة دقائق وتسعة أجزاء من الثانية. هذه إثبات آخر أنه حق اللي قاعدة تحقق فيه ما هوش مجرد إنجاز عابر، إنما هو راه فما خدمة كبيرة، فما عمل كبير برشا وتطور مستمر يجعلها اليوم من أهم الأسماء العالمية في سباق الموانع العنيد. واللافت للنظر أنه مروة ولت قادرة على المحافظة على المستوى أقل من 9 دقائق في سباقات متتالية، وهو إنجاز راهو ما يحقش أي إنسان، إنما إنجاز تحقه كان الأسماء العالمية والأسماء اللي هي نخبة من نخبة الألعاب، ألعاب القوى العالمية. ألف مبروك المروة، ألف مبروك. كيف كيف زادة التونس، مازال الخير جي ومازالت الدنيا محلاها. صباح الخير لكل الناس اللي فاقته، هي عازمة على أنه بيش تخلي نهارها أحلى وأزين.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة.
7: أجندتنا الثقافية. صباح النور فيتن.
8: صباح الورد والياسمين. هارك أسعد ليام. تحية ليك لكوكب الفريق الكل والناس اللي تتابع فينا عبر أثير إذاعة قفصة في أجندة الثقافة لليوم. باش نبدو ببرنامج ثقافي تنشيطي تنظمه المكتبة العمومية بالشراكة مع دار الثقافة بأم العرايس ونادي الطفل المبدع. باش يكون البرنامج الثقافي على امتداد يومين، نهار 13 جوان ونهار 14 جوان. نهار 13 جوان باش يكون فما عرض فيلم توعوي قصير، وباش يتم النقاش متاع الفيلم. باش تكون ثم ورشة براعات يدوية وتزويق أنا صديق البيئة، ومسابقة في الإنتاج الكتابي تحت شعار حكاية شجرة حب الحياة، مسابقة في الرسم تحت شعار أتأمل، وزد كيف كيف النهار الثاني مجموعة من الأنشطة فيها عرض مسرحي قصير، ورشات إبداعية كالعادة، ثم إعادة تدوير المواد البلاستيكية وصنع مجسمات بعنوان بدينا نصنع البلاستيك حياة جديدة، ومعرض للمنتجات الإبداعية للأطفال المشاركين. المكان هو المكتبة العمومية بأم العرايس أبرتير من 9 متاع الصباح.
7: محلية نشاطات هذه خاصة كي تبدأ في يدوية والصغيرات هكا يتولوا بحاجة أخرى، إيديهم تشد حاجة أخرى بخلاف التليفون، حاجة سمحة برش.
8: صحيح نهيد، وخاصة كي تبدأ معناها في إطار توعوي على البيئة، حاجة معناها لازم صغار يتعلموها من اللي هم مازالوا صغار،
7: وفي عقلية يومية
8: حاجة لازم يتعلموها على الأقل، باش ما نبقوش احنا نعمل في ليزافير في كل مرة على ألف حاجة. اليوم معناها لازمنا نجيبوا جيل حقيقة صديق للبيئة، لازمنا نجيبوا جيل يهتم بالبيئة وفي ظل التلوث اللي نعيشه فيه واللي يعيش فيه العالم الكل حسب الحرارة وغيره. اليوم لازم العباد تفهم أهمية أنك تكون صديق للبيئة، أهمية أنه نعود ندوروا البلاستيك اللي نشوفوا فيه دور في كل مكان، وإن ما تمشي مطيش البلاستيك وغيره وغيره وغيره. بتوفيق للصغيرات هذوما، وبتوفيق زي كيف لدار الثقافة بأم العرايس. نمشوا نحكوا على الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي باش ينطلق غدوة إن شاء الله، ويتواصل حتى لنهار 28 جوان 2026 تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. باش يجيبوا 12 ولاية تونسية. العروض هذه باش تكون في كل، مش في كل ولاية ولكن 12 ولاية بالتحديد، في إطار دعم اللامركزية الثقافية وتكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع. على الدورة هذه تنظمها جمعية باباروني لفنون السيرك بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، زاد كيف كيف الديوان الوطني للسياحة. الانطلاق كما قلنا إن شاء الله باش يكون نهار 11 جوان بشارع الحبيب بورقيبة، من خلال عروض كرنفالية واستعراضية كبرى في الفضاء العام، وباش تحتضن ولاية بن عروس حفل الاختتام إن شاء الله 28 جوان. البرنامج الدورة فيه مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، بينتها عروض دولية لفنون السيرك المعاصر وفنون الشارع، قرية الفنون المتجولة بين الولايات المشاركة، عروض كرنفالية واستعراضية بالفضاءات العامة، وإقامة فنية دولية بدار ثقافة ابن رشيق بالمحمدية ومخيم للفنون بولاية بنزرت. باش يكونوا زادة كيف كيف مجموعة من الفنانين مشاركين. نعود نذكر أن المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع كانت أسس سنة 2018، والهدف منه كان دعم الإبداع الفني وتشجيع التبادل الثقافي الدولي. نعرف راكي تستني فيا باش نسمي لك المدن اللي باش يمر عبرها. الحقيقة حاليا متوفر وين الافتتاح والاختتام، ولكن كان ثم كان الايامات الجايه نجم نمدوك شنو هما 12 ولايه غير ولايه تونس طبعا اللي فيها الافتتاح. وليت الاختتام نجم نمدوك معناها بالتسع الولايات الباقيين هي
7: واضح. يعطيك الصحه فاتن زيده كيف كيف فما اخبار يهم برشا التوينسا وخاصه معناتها سيدي بوسعيد نعرفه سيدي بوسعيد وما أدراك من سيدي بوسعيد الموجودة بالضاحية الشمالية للعاصمة اللي قاعدة باش تنظر لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتربية والعالم والثقافة اليونسكو في خلال الدورة هذه أنه معناتها باش يكون فما ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. نعرفه أنه هو عنا احنا توا موقع قرطاج الأثري من عام 1979 موجود وإن شاء الله تم اعتراف مواقع مستقل بسيدي بوسعيد.
8: صحيح احنا هذا عنا برشا مواقع مسجلة ولكن زاد مازال برشا لأنه الحقيقة معناها تراثنا المادي يسهل يتسجل مش تراثنا فقط المادي نهاية حتى تراثنا المادي
7: الحقيقة
8: احنا قاعدين نخدموا على تراث المادي ما شاء الله برشا معناها مواقع أثرية عنا اليوم مسجلة بعد جربة جينا سيدي بوسعيد إن شاء الله قريبا ولكن زاد نهتموا شوية بالتراث المادي. خلينا نمشوا من التراث المادي خلينا نمشوا نحكوا على مهرجان أفقدناه برشا نتحدثوا على مهرجان تبرقة للجاز بعد انقطاع لست سنوات باش يرجع ان شاء الله باش تكون الانطلاقه نتاعو من نهار 2 جويليا حتى 9 جويليا باش تعيش على وقعها المدينه بايقاعات الجاز وموسيقى العالم.
7: هذا هي بالموسيقى بالجاز نرجعوا يعطيك صحه فاتن وباش نرجعوا مره اخرى للايقاعات والفاتن لكن بعد السبعه.

0: إذاعتكم الأخبار.
1: بهدف تعزيز خدمات طب العيون لفائدة المناطق الحدودية، تم بولاية قبيلة تركيز وحدة متكاملة طب العيون بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار بكلفة جملية فاقت 75 ألف دينار. أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين الدكتور عبد الغني الشعباني أن نسبة تقدم إشغال المستشفى الجهوي بسبيبة تجاوزت 75%، لافتا أن المشروع سيسلم في شهر نوفمبر القادم. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد أمس جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم التوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وتتمثل أهم القرارات في إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالحة للشرب الوسط الريفية. انطلق موسم حصاد الحبوب في عدد من الولايات ويتواصل تباعا في عدد آخر، وسط بوادر مشجعة لإصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار. وافق جيش الاحتلال على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. في المقابل قال المتحدث باسم حركة حماس أن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى اتفاقات مقبولة في محادثات القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار. شكرا لكم على متابعة موعد السابع، نرجع للنهاية.
2: شكرا لديك مكرم، والعودة لقسم الأخبار تكون بعد أقل من ساعة وجولة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: ثلاثة دقائق بعد السبعة، رجعناكم بعد موجز الأخبار. بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل على حالة الطقس متاع كيفاش باش يكون اليوم، يا هل ترى درجات الحرارة كيف ما قلنا قبيلة باش تبقى في نفس المعدلات وإلا باش يكون فما تغير وتغيرات هكا وتساقطات زادة باش تكون موجودة، هذا اللي باش نعرفوهم بعد شوية من خلال مصافحة المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا موزيكا، صباحكم صباح جديد، صباح جميل وصباح يلي بكل من اختار موجاتنا وذبذباتنا.
4: اول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة اصيل ولا ليل، معاكم 24 على 24.

0: درجات صيفية ودرجات حرارة صيفية نجم نقولوا عليها استثنائية، وإلا معناتها لا، هذا هو اللي باش نعرفوه كيفاش باش يكون زادة طقسنا اليوم والأيامات الجاية، هذا باش نعرفوه من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سيدة سعيدة، مرحبا.
1: صباح النور أختي، مرحبا بك، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: الله يخليك. إذا درجات الحرارة أمس تقريبا كانت في أعلى من المستويات العادية، تقريبا في 19 جوان، هل ترى باش نواصلوا في نفس النسق والا لا؟
1: صحيح كما قلت، المميز طقسنا البارح كان ارتفاع في درجات الحراره اللي كانت تجاوزت المعدلات العاديه في اغلب الجهات. يعني البارح كنا سجلنا في قفصه تقريبا 38 درجه كحراره قصوى، وقت المعدل العادي هو يعني 35 درجه في قفصه. ارتفاع هذا في درجات الحراره باش يتواصل حتى كشي اليوم زاده، باش يكون الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة في بقية المناطق مع ظهور الشتاء محليا. درجة الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف بداية من يوم الغد ويوم الجمعة، تكون يعني خطر الريح باش تتبدل الاتجاه بتاعها، بتصير من القطاع الشمالي. هذاك علاش باش نحسوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة، باش تقرب أكثر للمعادلات العادية لشهر جوان. بالنسبة لطقسنا اليوم باش يكون مغيب جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية، ونتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. أمطار هذه نتوقع تكون أحيانا غزيرة لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد. اليوم ريح من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم متموج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. كما قلنا الحرارة اليوم في استقرار مقارنة بالبارح تقريبا نفس المعدلات. بالنسبة ليوم الخميس يعني تقريبا نفس الوضعية الجوية تتكرر، يعني هي بعد الظهر تتكون الخلايا الرعدية في المناطق الغربية يعني في المرتفعات نظرا لارتفاع درجات الحرارة. يعني

0: نعرفوا احنا الخاصية بتاع المرتفعات الغربية تخلي هذه الخلايا تتكون في المناطق هذيك اللي تعطينا بعض الأمطار، يعني تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح كما اليوم من القطاع الشمالي في الشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تتواصل قوية قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية اللي تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. البحر غدوة يكون شديد الاضطراب، والحرارة في انخفاض كما قلنا تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة في الشمال وتكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، وبقية المناطق تكون بين 31 و36 درجة وتوصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي.
1: واضح.
0: هذا تقريبا لمحة يعني على طقسنا اليوم وغدوة. بالنسبة ليوم الجمعة والسبت تكون سحب عابرة على كامل البلاد، الحرارة يوم الجمعة تكون في انخفاض طفيف وترجع الارتفاع بتاعها ابتداء من يوم السبت.
1: السبت واضح، يعني أجواء صيفية خالصة، هذا شنو نجمو نفهمه. يعطيك الصحة، شكرا ليك ويومك سعيد. شكرا
0: ليك.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتبت سرا.
0: ظهيرة، أصيل والليل.
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن.
0: معاكم 24 على 24.

صباح الخير لكم الناس الكل، تحية متجدد، نهاركم زين، نهاركم مبروك. وخليني نمشي لسؤال قاعد يتردد برشا بخصوص المسبح البلدي المغطى، معناتها التوقيت وقتاش باش يكون للصغار، وقتاش باش يكون للجمعيات، وقتاش باش يكون زاد لانسافه. خليني نعطيكم اوقات الاستغلال نتاع المسبح البلدي اللي فتح ابوابه للعموم نهار الاثنين. بالنسبه للجمعيات الرياضية باش تكون من 8 متاع الصباح حتى نص النهار، بالنسبة للعموم باش تكون من الماضي ساعة حتى للأربعة متاع العشية، وبالنسبة للنساء باش تكون من الأربعة متاع العشية حتى للستة متاع العشية. ملاحظة صغيرة بركة بالنسبة للمسبح المغطب الخاص، التوقيت الخاص بالنسبة للنساء راهو باش يكون ابتداء من نهار 20 جوان، بالنسبة للنساء باش يكون ابتداء من نهار 20 جوان، معناها مش في سير الأيام، وإن شاء الله هكا تكون فما اوقات ممتعه في هكا متنفس كما يتسمى. وفي نفس الوقت زاده كان فما بلاغ كان الزرع عن بلديه قفصه اللي كان معناتها اعلن فيه كل الجمعيات اللي هي راغبه انها تمارس نشاطها بالمسبح البلدي المغطى، انه اخر اجل بالنسبه لقبول المطالب هو نهار الجمعه الجايه 19 جوان 2026، ويلزم يكون فما ملف، الملف هذايا يلزم يتطلب معناتها فيه مطلب موجه لبلدية قفصة، شهادة اختصاص في السباحة، شهادة في الإسعافات الأولية، شهادة تأمين، وتعيين مرافق خاص بكل جمعية. وخليني نعاود نذكركم انه اخر اجل باش يكون نهار 19 جوان 2026. 16 دقيقة بعد السبعة، بعد شوية فاتن تكون حاضرة معانا ومعها اكل الاخبار اللي دارت في 24 ساعة اللي فاتت.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. أخبار النت،
1: أخبار النت،
0: أخبار النت،
2: أخبار النت. صباح خير رمزي.
3: صباح النور نهاية، صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة.
2: فاتن مرحبا من جديد.
4: مرحبا من جديد نهاية.
2: يظهلي باش نبدو في من غدوة رمزية، غدوة نبدو كأس العالم وتبدأ المباريات.
3: أكيد نهاية غدوة انطلاق كأس العالم اللي باش يقام في ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، لكن الجدل مازال مستمر بخصوص هذه الكأس العالم. برشا قارنوها بالكأس العالم الأخيرة في قطر، وشفنا التنظيم وحسن الاستقبال وغيره، كانت كأس عالم ممتازة. لكن الدورة هذه خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية برشا جدل نبدوها، مثلا بالحكم الصومالي عبد القادر عرتان تم منعه من الوصول للولايات المتحدة الأمريكية. برشا تساؤلات كبيرة، بالرغم أنه حكم دولي معترف من الفيفا وجهت له دعوة من الفيفا لإدارة مباريات، لكن يتم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
2: وتم روى بالنسبة ليها، روى تم اعتماده حتى واختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع حكم العام في 2025، الحكم
3: حكم ممتاز. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية منعت من دخوله. أيضا برشا نشوفه توا في مثلا آخر شيء المنتخب أوزبكستان، الأجهزة الأمنية تقوم بتفتيش، بعثت منتخب أوزبكستان تفتيش مشدد لدى وصوله الملعب قبل المباراة الودية أمام هولندا في نيويورك ضمن التحضيرات الأخيرة لانطلاق كأس العالم. أيضا منتخب السنغال المشارك في كأس العالم في 26 لدى وصولهم لأمريكا أثار جدل مشاهد تفتيش أفراد بعثة المنتخب وغيره برشا منتخبات في الداخلية المتحدة الأمريكية. تم الإقامة في المكسيك والإقامة في كندا، لكن المنتخبات المقيمة في أمريكا تلقت تفتيشات مثيرة للجدل.
4: أخبار النت
2: سيرمزي بربي فات إنما كوا
4: نعرف كورة كوب دو موند الناس كلها توا عندها ما تقول، خاصة مع المشاهد اللي تتفرج فيها السوشيال ميديا تقريبا عجل كله بالمقاطع والصور حول كأس العالم. ولكن قبل ما نمشي معاكم الأجواء كأس العالم والفرق العالمية، خلينا مع ترند الشارع التونسي وفيديو ياسين التونسي في المكسيك. الفيديو مواطن التونسي اللي كان وحده في استقبال بعثة منتخب كرة القدم في المكسيك، وكان حامل الراية الوطنية، وكانت معها زوجته، حصد آلاف التعليقات العاطفية المشيدة بوفاء التوينسا. الفيديو هذا تقريبا كان الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي التونسية، تحول الرمز وفاء الجماهير التونسية لنسور قرطاج حول العالم. شفنا زادة كيف صور للبعثة اللي تفاجأت بالمشجع هذا اللي جاء أي اللي جاء وحده. نخلي لكم التعليق. أكيد
3: أكيد أنه إحنا الجماهير التونسية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا في الماتشات الودية الأخيرة شفنا في كندا كان يعني حضروا عدد ممتاز. إن شاء الله نشوفوها في كأس العالم هذه المنتخبات الجماهير التونسية حضروا، لما لا أن مساندة أيضا الجماهير العربية، مثلا مساندة المنتخب تونس والمصر ولا المغرب السعودية، يساندوا بعضهم
4: خاصة الجاليات العربية.
3: الجاليات العربية موجودة برشا، إن شاء الله يساندوا، بالرغم أنه المسافات بعيدة ما بين ثلاثة دول كما المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن إن شاء الله نشوفوا جماهير كبيرة في هالكوب دو مود هذا اللي كما قلنا مازال جدل متواصل. نشوفوا إيران أيضا فاتو نهاد، إيران كيفاش باش تلعب في كأس العالم؟ مازال تساؤلات كبيرة. إيران باش تلعب ثلاثة ماتشات بتاعها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الإقامة بتاعها في المكسيك، يعني باش تمشي تلعب وترجع للمكسيك لأنه مشكلة تاع التأشيرات، وللمسؤولين والبعثة بتاع إيران ما عطوهمش تأشيرة هذاك ليش يعني كأس العالم مبعثرة، يعني منتخب يلعب ويرجع للمكسيك. يعني تساؤلات كبيرة اليوم بخصوص كأس العالم هذه، والسياسي طغى على الرياضي. ما زلنا نشوف الفيفا يعني ما شفناش موقف واضح من الفيفا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة أنه تقوم بيعني هرسلة صراحة المنتخبات هذه، يعني هي لعبة كرة قدم بعيدة عن السياسة لكن تمارس عليهم السياسة،
2: ضغوطات سياسية كبيرة برشا. الصومال زادة راهي رمزي من الدول اللي هي مدرجة زادة على قائمة حظر السفر اللي كان أقرها دونالد ترامب، وضمن حملة أوسع كيف كيف على الهجرة. وبش نرجع فقط للحكم رمزي، معناها وعلى الجدل القائم على كاس العالم وطريقة التعامل مع المنتخبات. الحكم قال أنه تم استجواب وفاتن 11 ساعة في زنزانة محتجزة، معناها في احتجاز منفصلة، ورجعوهم بعد على أول رحلة لإسطنبول.
4: هو الاستجوابات تالت برشا لاعبين مع الأسف، كانت تالت زادة كيف كيف الإيطالي فابيو كانافارو، كانت تالت العراقي أيمن حسين، وهكا تم التعامل الحقيقة التفتيش. وهذا زادة كان تراند الحقيقة متاع التفتيش السار مستجواب متاع النجوم، من الفيديوهات الأكثر انتشارا خاصة كحكاية من بكري رمزي على تفتيش لاعب السنغال وبلجيكا اللي اجتاح السوشيال ميديا. المقطع الفيديو كان صادم الحقيقة وحصد ملايين المشاهدات اللي كان فيها يظهروا لاعبي منتخب السنغال من بينهم النجم ساديو ماني ومنتخب زادة كيف كيف بلجيكا يتعرضوا لتفتيش دقيق ومهين على مدرج المطار، معناها على الأسفلت اللوطة على الأرض، وفحص الحقائب متاعهم والحاجيات الشخصية متاعهم بواسطة عصا إلكترونية باش يشوفوا المعادن اللي موجودة فور نزولهم من الطيارة. زادة كيف كيف فابيو كانافارو المقطع متاعه شفناه زادة حصد ألاف ملايين مش ألاف من المشاهدات، وإحنا نحكو على أسطورة إيطاليا الفائزة بالكرة الذهبية. تعرض لتفتيش دقيق زاد واستجواب مطول من الأمن الأمريكي بخلاف حقائبه اللي تم ضبطها عند بوابات بوابات واحد من الملاعب أيمن حسين، والتفتيش بالكلاب زاد كان الحقيقة. أترك لكم التعليق لأنه كل الفيديوهات كل فيديو صادم أكثر من الآخر.
3: هذا كلاش قلنا نحن الجانب السياسي أنه طغى على المونديال خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا لا بالعكس ثم مرونة مع المنتخبات، لكن المنتخبات اللي بيشتلعب في أمريكا احنا عنا ماتش في الولايات المتحدة الأمريكية
2: عنا ماتش واحد
3: ان شاء الله نتمنى ديما السلام اللاعبين وأيضا لجماهيرنا خاصة جماهير برشا جماهير عربية باش تلقى مشاكل في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع انه الدول هذه كما كنا نحكي على الحكم الصومالي، لانه هو بيدو تفاجئ قال له انه يبدو قال انه هناك
4: عنده
3: مشكل مشكل قال مع بلدي الصومال ما عندوش مشكله
4: هو عنده فيزا سيريا، فهم اوقفوا معناها الشغل بالفيزا في المطار وصل للمطار مانهاتن.
2: هو صومالي علاش هو فما الصومالي
3: هذاك الرجل هو قال عنده مشكله مع
2: الدول اللي هي قائمه حظر السفر.
4: هذا اللي قلت عليه السياسي كان طاغي على
3: ان شاء الله نتمنى بالتوفيق النجاح.
2: هي المشوات تاع تونس اللي تبدا مخر احنا بالنسبه بتاع تونس ساعتين
3: ماتش ثلاثه وماتش الخمسه وماتش نص الليل، ماتش ثلاثه تاع الصباح ماتش الخمسه بتاع الصباح وماتش نص الليل، ثلاثه ماتشات ان شاء الله باش تكون ناس معوهم اكيد على موجات اذاعه قفصه. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب تونس وكل المنتخبات العربيه المشاركه في هذا المونديال.
2: يعطيك الصحه رمزي، شكرا ليك فاتن.

0: الشهر.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: عندك أورانج. إشهار. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: صباح النور أحمد.
4: صباح خير نهاية. تحية لك.
3: لاباس؟ محضر روحك الغدوة؟
4: ها؟ أكيد غدوة في حفل افتتاح كأس العالم.
3: شاكيرا بشكون في الافتتاح. شاكيرا بشكون الافتتاح. إيه؟ وشكون المباراة الافتتاحية بشكون شكون؟
4: هي غدوة إن شاء الله بشكون حفل افتتاح قبل المباراة الافتتاحية اللي بشدور في 8 تعليل بتوقيت تونس بيت الحال باش تجمع منتخب المكسيك اللي هو يعني البلد المنظم مع منتخب جنوب أفريقيا. مباراة دور في 8 تعليل والحفل باش يكون قبلها بساعة تحديدا.
3: بيه يعني هكا سي لقيتوا هكا ونتعدوا وقتكم توا
4: اكيد
3: شرجي وقتكم الكل
4: امور من توا
3: يلا هذه هذا خبر ما برشا اخبار تلقوه معنا في فلاش سبور.

إذن في حفل افتتاح كأس العالم 2026 بدأ العد التنازلي، ما زلت أكثر شوية من 24 ساعة يعني غدوة إن شاء الله تحديدا قبل المباراة الافتتاحية اللي بشدور في المكسيك، تحديدا في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي. مباراة باش تدور في الثمانية التعليل، مباراة حفل الافتتاح باش يكون قبلها بطبيعة الحال في هذه المدينة، بما أنه المكسيك باش تحتضن حفل الافتتاح المباراة الأولى الافتتاحية، والولايات المتحدة الأمريكية باش تحتضن مباراة النهائية في نيو جيرسي بنيويورك. بالنسبة لغدوة حفلة الافتتاح يعني صدفة تخلي أن المكسيك مع جنوب أفريقيا اللي هما كذلك نفس الزوج منتخبات كانوا شاهدوا حفل الافتتاح في 2010 في كأس العالم 2010 اللي دارت في جنوب أفريقيا. وقتها كانت المباراة الأولى ما بين جنوب أفريقيا والمنتخب المكسيكي، المنتخب المكسيكي اللي كانت عادل أمام جنوب أفريقيا في جنوب أفريقيا هدف مقابل هدف. الملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي اللي باش تحتضن حفل الافتتاح يتسع الى حد 105 الف متفرج يمكن يكونوا حاضرين اكيد في حفل الافتتاح غدوه قبل مباراه المكسيك وجنوب افريقيا. اذا غدوه ضربت البدايه لكاس العالم 2026، واكيد تعرفوا برنامج المنتخب الوطني التونسي اللي موجود الان في المكسيك تحديدا في مونتيري تحضيرا لكأس العالم. المنتخب التونسي نعود نذكر كذلك بمقابلاته في 15 جوان ضد السويد في الثالثة صباحا، ثم 21 جوان ضد اليابان الخامسة صباحا، زوج مقابلات تلعب في مونتيري في المكسيك. بعد باش يتحول منتخبنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كنساس سيتي باش يلعب ضد هولندا في 26 جوان نص الليل المباراة. نذكر مرة أخرى هولندا كانت فازت على أوزباكستان ودين 2-1. أمس بعض المقابلات تلعبت إسبانيا تفوقت على إيرلندا الشمالية 3-1، فرنسا تفوقت على إيرلندا 3-1، وإسبانيا فازت على البيرو كذلك 3-1 نفس النتيجة. السنغال والسعودية تعادلوا 0-0. بالنسبة للمنتخبات الوطنية لكرة القدم اللي تشهد هذه الأيام العديد من المقابلات الودية في مختلف الأصناف، المنتخب الأولمبي منتخب تحت 23 سنة يلعب في دورة موريس ريفيلو الفرنسية، الدورة هذه فيها زوج مجموعات. المرحلة الأولى المنتخب التونسي كان فاز على الكونغو الديمقراطية 3-0، ثم تفوق على الصين 3-0 وانهزم من السعودية 3-1. اليوم منتخبنا باش يلعب المباراة الأخرى ضد كولومبيا اليوم في 17 تونس مع كولومبيا، وقبلها الكونغو الديمقراطية والسعودية في المدي ساعة ونص. بالنسبة للمنتخبات الأخرى اللي تلعب كذلك مباريات دولية ودية، منتخب تونس مع روسيا أقل من 16 سنة كانت عادلة من 2-2، وقبلها كان فاز 2-1، ومنتخب أقل من 15 سنة كذلك ينهزم أمام روسيا هدف مقابل 0، وقبلها هزيمة أمام روسيا 2-1. يعني منتخبات أقل من 15 وأقل من 16، زوج منتخبات عندها مباريات ضد المنتخبات الروسية في أقل من 15 هزيمة 1-0 وهزيمة 2-1، وأقل من 16 تعادل 2-2 وانتصار 2-1. منتخب أقل من 20 سنة كان لعب مباراة ودية من منتخب الجزائر وتعادل هدف مقابل هدف، وفاز في المباراة الأولى هدف مقابل 0. في منتخب السيدات لكرة القدم كذلك مقابلات ودية تعادل من مصر 2-2، وتعادل في المباراة الأولى هدف مقابل هدف. في أخبار الرابطة الجوية لكرة القدم بسيدي بوزيد القصين، إلى حد الآن هذه الرابطة لم تنتهي مقابلاتها مرحلة التتويج، الغدوة مباراة الثانية في المرحلة الثانية، مباراة اللي بتجمع نادي فوسانا مع ملعب المكنسي. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. طريق السلامة.
1: طريق السلامة للجميع، كل طرق إلى الفرح. إن شاء الله تكون سالكة أمامكم. الناس الكل كالعادة ديما سلامتكم المرورية تكون عندها ديما عنا الأولوية، هذاك علاش ديما في التوقيت هذايا تكون عنا برشا نصائح وتوصيات من مختصين. واليوم باش نمشوا لقبلي كالعادة ونصبحوا على مستمعينا في قبلي ونصبحوا زادة على سي عمارة أحويتة. أهلا وسهلا سي عمارة، صباح النور.
2: عاملين في الإذاعة جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
1: الله يخليك، شكرا لك. نعرفوا في الصيف العجلات هكا ساعات بتاع الكراهة بيقولوا ديما في الصيف يلزمها تتبدل، يلزمها انتروتيان خاص، ويلزمنا نعملوا عليها ديما هكا نعملوا عليها ديما طلة ما ننسوهاش، خاصة في الصيف. سي عمارة صحيح ولا؟
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، هو موضوع مهم جدا. بالنسبة للعجلات بطبيعة الحال، لأن يعني نعرف السيارة هي والعربة، أي عربة بصفة عامة ديما الركيزه الاساسيه هي العجلات، واللي اغلب الاحيان ساعات نغفل عليهم شوي، وما يصير معناها ربما بعض النسوه وربما بعض الاهمال في الوضعيه هذه. هذاك علاش حبينا نذكروا خيانا السواق بصفه عامه، لو دخلنا الصيف فما بينا العجلات يكونوا في حاله جيده، يكونوا معناها الحديد نتاعهم تكون معناها مش ملساه ومش كذا. كذلك هكا في السفر ان شاء الله ديما نثبتوا مدام الكهرباء ما مشتش بزايد، أنا دوب ما نوصلوا نعملوا التعديل نتاع الهواء، ما يلزمش يكون انتفاخ أكثر من اللازم، ما يلزمش يكون أقل من اللازم. ديما عادة الوجود نتاع المعدلات هذه نتاع الهواء هي تلقاها في السيارة، عادة تلقاها في الباب ولا في بلاصة من البلايص اللي تلقى موجود، معناها يقول لك قداش في الوضعية العادية، في الوضعية الصفر قداش مثلا ديما هم تقريبا 200 جرام فرق ما بين منه ومنا، وبالتالي معناها باش نبتعدوا عادة على الانفلاق، لأن العجلات عادة يصير ربما مثلا تتعرض المسمار ولا حاجة ولكن في الصيف ربما حتى من قوة سخانة المعبد وكثر السرعة ربما كذا ساعات تصير وتبدأ نقص هواء ولا تبدأ يقديمة شوي ولا تبدأ حاجة يصير لك الانفلاق، والانفلاق يكون خطير. الحاجة الثانية اللي حبيت أركز عليها أكثر هي ربما تصرف في الوقت هذاك، مثلا قدر الله صار انفلاق مثل العجلة كيفاش تتصرف. عادة السائق بدون ما يشعر يمشي مباشرة للمكابح، والمكابح هذه أخطر مثلا في العملية هذيك، وشفنا حوادث معناها بالنسبة لي يعني شفت حوادث معناها قريبة اللي هي صار فيها معناها حوادث خايبة وفيها موت من جراء سوء التصرف في الوضعية هذه.
1: شو التصرف الأسلم لهنا مالس؟
2: التصرف في الأسلم هو أن تخلي السيارة تتحكم في المقود، تخلي السيارة تمشي كما هي لتنقص سرعتها، خاصة إذا كان عندك معناها كما نقولوا فضاء معناها موجودة في الطريق، ماذا بيك ديما تحاول تتحكم شوي في المقود وتخلي السيارة تمشي لين توقف تقريبا، وحدها في آخر لحظة. معناها ليش؟ خاطر في وضعية الانفلاق العجلة اللي صار لها الانفلاق هي تبدأ معناها كما نقولوا تنجم أوطى شوي من الآخرين، معناها إذا كانت تعمل تسد المكبح معناها في فجأة تمشي طول مباشرة غرس في الأرض ويصير لك الانقلاب لقدر الله نتاع السيارة، وهو ما بتبيت حال الانقلاب هذاك الله اللي قدر ينجم يجيب لنا معناها حوادث خايبة. هذاك علاش حبيت نذكر خيانا بالله، يردوا بالكم ووصوا ديما معناها السواق وكل ديما وصوا معناها حتى جدد وحتى كذا، خاصة ديما صغار يبدو جدد شوي مش فاهمين وكل شيء يخافوا يتفجعك يصير لك ربما الصوت هذاك نتاع الانفلاق وربما الحركة نتاع السيارة وكذا، راهو ينجم يكون معناها مؤشر خايف. هذاك علاش ديما نذكروهم ردوا بالكم ما شدش المكبح، خليها في العقل تمشي واحدة واحدة، سايس روحك شوي معاها دوب ما شد المقود وباش توصل سلامات إن شاء الله. وهي معناها في الأثناء هذه نزيدوا نذكروا أن راهو إفراط في السرعة ينجم يكون فيه معناها خطورة كبيرة، وهذاك علاش كل إن شاء الله لسلامة السواق والراكبين معاهم و مستعمل
1: تقصي في عام إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك صحة، معلومة مهمة جدا خاصة هذه، يعطيك صحة سي عمارة حويطة، إن شاء الله طريق السلامة للجميع وإن شاء الله صيف وبلا حوادث. يعطيك صحة، شكرا لك وتحياتنا إلى كل مستمعينا في قبلي من خلالك سي عمارة.
3: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت، نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ماتبو في حادث حيتو معاه راه يمشي.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إشهار.
6: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعبيهاش أقوى مونديال.
5: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات، وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
7: إشهار.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: في نسائم الصباح أصواتكم توصل وتسمعوها معنا في المشاغل، واليوم باش نحكو مع المشاغلنا باش تكون خاصة بعددنا الفلاحين الشبان اللي عندهم مآخذ بخصوص وزارة الفلاحة.
2: احنا 76 واحد من 2023، مشروع مندمج في تربية الأغنام وتربية النحل وتربية الأبقار. استفادوا جماعة تربية الأغنام وتربية النحل، هزوا المشاريع متاحهم، ونحن تربية الأبقار تمت الموافقة مرتين على الصفقة. كل مرة يطلعونا بحكاية، قابلنا المندوب المرة الأولى المرة الثانية، هاي الصفقة ما تمتش، هاي تم مزود دخل على الخط، هاو تم شكاية في المحكمة الإدارية. آخر مرة سووها الوضعية وهبطت الصفقة عند مزود، وهبطتها الصفحة الرسمية متاع ولاية قفصة، وهبطت باركة للمنتفعين على أساس باش نهزوا البقر، والمزود جاب البقر، واتصلنا بالمزود وقال لازمكم تتصلوا بالمعنيين بالأمر باش يصبونا الفلوس نعطيكم البقر متاعكم. ما رعنا إلا السيد المندوب قال ما ثمش فلوس، استنى ميزانية 2027 ربما نعودوا مشروع آخر. وإحنا ناس كاري أراضي، ثم اللي كاري 5 سنين، وثم اللي كاري 10 سنين، وثم أصلي غارس الأعلاف 3 و4 سنين. علقنا مالك بيري بس برشا على هالمشروع هذا، كل مرة يطلعونا ما فهمنا حد شيء، كل مرة يطلعونا بحكاية.
3: كارين أرض، وأنا واحدة من الناس عملت الاسطبل متاعي بنيته، هذا ما يقارب 9 ملايين يعني واضحة قدامي، فما بالك الغيره، والزراعة نزرع ونحي ونزيد نزرع، كل مرة خطرهم يعني منو فينا هاو باش يعطوكم شهر الجاي الأسبوع الجاي هاو بعد العيد هاو ندرشنو، يعني فما برشا مطلع فيه الموضوع ما فهمناش.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم ما تراب وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. إشهار.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
7: إشهار.

0: الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشراب خلال الصيف وتحسين إدارة الموارد المائية. في العالم، الجيش الإيراني ينفذ هجوما واسعا استهدف قواعد أمريكية في منطقة الخليج ردا على قصف أمريكي طال مناطق جنوب إيران. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين أفاد المدير الجهوي للبريد بقفص عبد الملك الجلالية بأنه تم خلال الفترة الأخيرة تركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمدية بالخير ومكتب حي الدولي بقفص المدينة، في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمونة. وأضاف أن أشغال تهيئة مكتب بريد المظيل انطلقت أمس، فيما تنتهي أشغال تهيئة مكتب بريد أم العرايس المحطة نهاية الشهر الحالي.
1: في إطار تحسين خدمات مقدمة للحرفاء، فقد تم تدعيم شبكة الموزعات الآلية بالجهة، حيث تم تركيز موزع آلي بالخير وموزع آلي بالمركب البريدي الدولي، على أن يتم لاحقا تركيز موزع آلي بمنزل ميمون، حيث تم إعداد الاستشارة بكلفة 30,000 دينار وأم العرايس المحطة. مع العلم أن الأشغال تهيئة مكتب بريد أم العرايس المحطة شارفت على انتهاء بقيمة تناهز 286,000 دينار، وانطلقت الثلاثاء 9 جوان أشغال تهيئة مكتب بريد جبل المظيلة بمبلغ قدره 326,000 دينار، والأشغال هذه بتشمل كامل أجزاء المكتب بريد، باش يصير تحسين في الواجهة الأمامية وفي الفضاء الداخلي والخارجي. الإنجازات هذه تعتبر تندرج في إطار الحرص الإدارة العامة لتحسين فضائيات الاستقبال وتحسين جودة الخدمات البريدية بالجهة.
0: إلى توزر الآن، حيث واجه عدد من الناشطين في القطاع السياحي نداء إلى السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لتحسين الوضع البيئي بالمسالك السياحية خاصة بالواحة القديمة وكذلك عدد من المواقع السياحية بهذه الربوع. عدد من هؤلاء تحدثوا للزميلة وحيدة مبارك حول هذا الموضوع.
2: الوضع البيئي في البلاد، لاحظوا مثلا راس العين ربوان تاع القزم الشابي عامين، معناها الحاله اللي ارتلها كل الصيف، معناها الماء ما يمشيش، حتى قبل الصغيرات كانوا مستنفعين معناها بيعوموا ثمي وكذا، حاله كارثيه. المسلك السياحي بالواحه ما نحكوش، حكينا مع السلطه عندنا برسك عام ونص، بعثنا مطالب، حكينا على تنظيم مسلك سياحي، راه سوار عندنا مسلك معناها واد كان قبل منظر سمح وباهي وكذا، كثير ورشه وسخ واللي يعرف الناموس والروايح وغيره وغيره، معناها احنا المسالك السياحيه ككل حاله كارثيه. المطلوب السلطه تراعي، راي السياحه ككل راي نظاف، احنا رانا في توزر معناها شنو في المناظر الطبيعية، المسالك الطبيعية كعنق جمال لازم يكون نظيف، شبكة مغزية تكون نظيفة، الواحد تكون نظيفة، المدينة القديمة أي حيط يطيح ما يعودوش. سياحة مشي معناها وتيل وقاعدة، لا لا، سياحة راي إنسان كيحوس يلزم يحوس يلقى وش يشوف، كيمشي الواحة يلقى حاجة نظيفة، كيمشي مثلا الفابريكا شاندوبريك ونقدو في القالب يشوف مسلك نظيف، كيمشي عنق جمال معناها لازم تكون ككل، معناها قطاع يشمل الناس الكل. وهذا رسالة إلى السلطة الجهوية هنا، راعونا شوي، راهو حنا نخدموا بالموارد الموجودة في توزر اللي هي الواحة والمدينة القديمة وراس العين، ويلزم هذه تكون نظيف باش كي ندي الحريف يلاحظ حاجة نظيف. أي حريف نهزوه يقول الله بلادكم سمحه، اما لا غالب له سخ ياسر.
3: حاجه واحده، احنا ماذا بينا الطريق تاع الواد، الواد يرجع كما قبل ينظفوه، واد القرهمان تولت الحاله اللي صب طالع فيه متر، حتى كي ينظفوه خلوا يسخ البر في المسلك ما يجيش تور القاوري بحال ماشي. نقولوا احنايا في المسلك السياحي وشوف فك التراب والمناظر التعيسه ذاك، راهو توريست ما يحبوش يشوفوا البلاستيك، راهي البلاستيك والدبابيز والشيء هذا في كل بلاصه، الناس تلوح في الواد والواد يهبط، ان شاء الله يرحم والديهم ينظفوا هنا البلاصه.
4: السياحه مبنيه على النظافه، احنا مسك السياحة نتاعنا كلها الوسخ، عندنا مناظر كتداري تحوش في الغابة كان معيش غاب، ولت مستق الزبلة والتراب والقصب الحصير ومناظر كئيبة. ماذا بين السلطة الجهوية تعطوز تعمل لفت هيك للواحة تعمل تنظيفة، الرأس العين تنظيفة، المدينة العتيقة تنظيفة.
0: أقرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إحداث نادي أطفال متنقل ثاني في ولاية قبلية، وهو موجه أساسا لكل من مدينة دوز ومعتمدية الفور ورجيم معتوق، وذلك في إطار تقريب خدمات التنشيط التربوي الاجتماعية من الأطفال خاصة في المناطق النائية والريفية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري.
5: إطار رعاية الأطفال وحق حقوقهم في أنهم يكون عندهم فضاءات وأنهم يتمتعوا بأوقات الفراغ بتاعهم، ونظرا لأن عديد المناطق من الجهات التونسية وخاصة ولاية قبلي ما فيهاش مركبات ولا نوادي أطفال مؤسسات عمومية يقدر الطفل أن يمارس فيها الأنشطة بتاعه، قررت الوزارة إحداث نوادي أطفال قبلي، وقع تدعيمنا بنادي متنقل ثاني على أساس أنه بشي يقوم بالتنشيط الميداني للتجمعات السكانية والقرى اللي ما فيهاش مؤسسات طفولة. نادي أطفال هذا بشي يكون موجه للمعتمديات دوز الجنوبية والفوار والجمعتوب. القرى الموجودة في المعتمديات هذه ما فيهاش مؤسسة طفولة يتولى النادي الأطفال هو معنا دوريا بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الإدارة الجهوية الأخرى خاصة وزارة التربية تنشيط دوري ومتكامل للأطفال في المناطق هذه. الخدمات اللي يقدمها النادي هذايا باش تكون

0: مقدمات تنشيطية من أطفال ومشاركاتهم حتى في التظاهرات الخارجية يكون عن طريق النادي هذايا، وهي مكسب جديد لجهة قبلي إن شاء الله في القريب العاجل من هنا الموفى سنة 2016 باش نسلموا النادي هذايا. الإطارات إن شاء الله يكون موجودة، السائق تاع النادي موجود، فقط نسلموا النادي وننطلقوا في النشاط. بأن النادي الأطفال الموجود حاليا هو قاعد يغطي مساحة جملية للشاسعة للولايات قبلي كل من مطروحة إلى تعدان، وهو عمل كبير ياسر تدعيمه بنادي متنقل ثاني هو مكسب للجهة ومكسب للأطفال الجهة.
1: جهويا أيضا ركزت جمعية تونسي وظيفتين مستودعا إقليميا للمواد الطبية بولاية سيدي بوزيدة في إطار دعم الفئات الهشة وتقريب الخدمات الصحية لمتسكني هذه المناطق. أرسل لنا غربال رئيس جمعية تونسي وظيفتين فرع تونس يقدم أكثر تفاصيل.
2: في إطار تعزيز أنشطة الجمعية وتقريب خدماتها للفئة الهشة، قامت الجمعية بافتتاح وحدة طبية بولاية سيدي بوزيد، وهي ثاني وحدة هذه النوعها. الأولى كانت في تونس. في تونس عندنا زوز مستودعات قوموا بتوفير المستحقين مجانا وفق إجراءات معمودية في الجمعية، سرة طبية وكذلك أشياء طبية ومكثفات الأكسجين والكراسي المتحركة والكهربائية، وهذا كل فئة المرضى والعائلات المحدودة الدخل. المستودع هذا في ولاية سيدي بوزيد تكون على أساس كانت تم برشا طلبات، وإحنا اللي متواجد في تونس بهم تونس الكبرى، دونك حاولنا باش نوسعوا النشاط نتاعنا وقمنا بجلب عدد من الأسرة والمكثفات الأكسجين والكراسي المتحركة، سواء كانت أهلة عادية اللي جبناها توا سيدي بوزيد إن شاء الله عن قريب نجيب الكهربائية، كانت وفرت كذلك الديوبيلاتار ومعطيات طبية أخرى. بالنسبة للمستودع هذا يشمل ولاية سيدي بوزيد وقفصة وولاية قصرين والقروان، وعلى أساس باش نحاولوا في المستقبل نزيدوا نضيفوا له مواد أخرى، نحاولوا نقصوا الضغط اللي متواجد، وهذا الكل دعم للجهود اللي تقوم بها الدولة في المجال هذا باش نعاونوا هذيك الفئة الهشة وضعية الدخل وتشوف المعدات الطبية قدموها لها مجانا على خاطر تو تقدم السن وتواجد المرضى المستحقين الأسرة والكراسي، نحاولوا احنا نوفروا لهم الشيء هذا.
1: قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وتهدف هذه البرامج أساسا إلى ضمان تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد خلال الصيف. الزميل مكرم هنشيري وورقة في الموضوع.
3: تم خلال هذا المجلس الوزاري المضيق تقديم عرض مفصل حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود الماء الصالح للشراب خلال الصائفة، من خلال تنفيذ أكثر من 80 مشروعا منها 35 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة 58 مليون دينار، هذا إلى جانب حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية وتجديد 26 محطة ضخة والتدخل في 22 مشروع للتجديد وتدعيم الشبكات، إلى جانب تدخلات حسب المنظومات المائية في عدة مناطق بالولايات، مع التركيز في رق عمل مركزية بالتنسيق مع مندوبيات الفلاحة للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب. برنامج وضمان التزود المنتظم المعلن عنه يتضمن أيضا استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة ما يفوق عن 240 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار، إلى جانب إنجاز عدد من المنظومات المائية وإعادة تشغيل منظومات مائية لفائدة 20 ألف ساكن وإنجاز 6 أبار عميقة ستدخل حيز الاستغلال بولايات الوسط والجنوب وصيانة محطات الضخ والشبكات واقتناء تجهيزات الاحتياطية. كما تم تقديم أهم البرامج الهادفة إلى تطوير واقع وآفاق قطاع المياه الصالحة للشرب المنبثقة عن الدراسة الاستراتيجية للمياه في أفق سنة 50 و2000، وتعتمد هذه الاستراتيجية على التوجه نحو الطاقات البديلة كخيار للتحكم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب. كما قرر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، ومن بين هذه القرارات مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالمياه الصالحة للشرب الوسط الريفي من خلال إحالة التصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات الخاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع تجميع مياه الأمطار بكل المناطق، ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي. كما دعا المجلس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بمختلف الجهات بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد.
1: وطنيا أيضا أفادت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد بأن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم الماضي. وفي موضوع آخر، تولت الإدارة العامة للحرس الوطني أمس نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. في أخبار العالم الآن، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة التسنيم الإيرانية أن الجيش نفذ هجوما واسعا استهدف قواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الضربات التي طالت مناطق جنوب إيران. وأضاف البيان أن الهجمات كانت قوية، محذرا من أن أي تكرار لها وصفه بالاعتداءات الأمريكية سيقابل بضربات أشد وأوسع ضمن بنك الأهداف في المنطقة. وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية نفذت فجرا هجوما بطائرة مسيرة استهدف الأسطول البحري الخامس في البحرين في إطار الرد على الهجمات الأخيرة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت فجر اليوم أنها استكملت سلسلة الضربات العسكرية التي نفذتها ردا على الهجوم الإيراني والذي استهدف مروحية أباتشي أمريكية. وقالت القيادة في بيان أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع الرادار في محيط مضيق هرمز، إضافة إلى مواقع مراقبة عسكرية في إطار ما اعتبرته محاولة لتقليص قدرات التهديد الإيرانية ضد القوات الأمريكية. في ختام النشرة، مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عدد من الناشطين في القطاع السياحي بتوزر يطالبون بضرورة التدخل العاجل لتحسين الوضع البيئي بالمسالك والمواقع السياحية بالجهة. مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة وتحسين إدارة الموارد المائية. والجيش الإيراني ينفذ هجوما واسعا استهدف قواعد أمريكية في منطقة الخليج ردا على قصف أمريكي طال مناطق جنوب إيران. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: أحوال الطقس.
5: طقسنا البارحة كان ارتفاع في درجات الحرارة كانت تجاوزت المعدلات العادية في أغلب الجهات. يعني البارح كنا سجلنا في قفصة تقريبا 38 درجة كحرارة قصوى، وقت المعدل العادي هو يعني 35 درجة في قفصة. ارتفاع هذا في درجات الحرارة باش تواصل حتى كشي اليوم زادة، باش يكون الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة في بقية المناطق مع ظهور الشتاء محليا. درجة الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف بداية من يوم الغد ويوم الجمعة، تكون يعني خطر الريح باش تغبد الاتجاه بتاعها بتصير من القطاع الشمالي. هذيك علاش باش نحدثوا انخفاض طفيف في درجة الحرارة باش تقرب أكثر للمعادلات العادية لشهر جوان. بالنسبة لطقسنا اليوم باش يكون مغيب جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا بعض الظهر في المناطق الغربية، ونتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. أمطار هذه نتوقع تكون أحيانا غزيرة لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد. اليوم ريح من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم متموج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. كما قلنا الحرارة اليوم في استقرار مقارنة بالبارح تقريبا نفس المعدلات. بالنسبة ليوم الخميس يعني تقريبا نفس الوضعية الجوية تتكرر، يعني هي بعد الظهر تتكون الخلايا الرعدية في المناطق الغربية يعني في المرتفعات نظرا للارتفاع درجة الحرارة. يعني نعرفوا احنا الخاصية بتاع المرتفعات الغربية تخلي هذه الخلايا تتكون في المناطق هذيك لتعشينا بعض الأمطار، يعني تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح كما اليوم من القطاع الشمالي في شمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تتواصل قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية لتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. البحر غدا يكون شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض كما قلنا تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في الشمال وتكون في حدود 29 درجة في المرتفعات الغربية وبقية المناطق تكون بين 31 و 36 درجة وتوصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي.
6: واضح.
5: هذا تقريبا لمحة يعني على طقسنا اليوم وغدوة. بالنسبة ليوم الجمعة والسبت تكون سحب عابرة على كامل البلاد. الحرارة يوم الجمعة تكون في انخفاض طفيف وترجع الارتفاع بتاعها ابتداء من يوم السبت.
7: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: نسائم الصباح.

0: نور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
7: وجهلت

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: طل الفرح، اتصل بينا 23 دقيقة بعد 8. صباح الفرح وأكوام السعادة لكم الناس الكل وين ما كنتم. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا متابعتنا حتى للتسعة، وفي إطار متابعتنا شوية آخر باش نكونوا في قبلي، وبالتحديد باش نعطوكم تفاصيل والاختصاصات الزيادة اللي باش تكون حاضرة في القافلة الطبية اللي باش تكون نهار السبت إن شاء الله. منها باش نمشوا زيادة لمشروع مهم جدا، مشروع شبابي تحسيسي للوقاية من سلوكيات المحفوفة من المخاطر لدى الشباب، وباش تكون حاضرة معنا السيدة وعد العبلوشي مديرة المركب الشبابي برديف، ومعها باش نعرفوا برشا تفاصيل وبرشا إيقاعات زيادة معنا في نسائمنا.

0: قلت جعلت لروح.
1: إشهار.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
1: إشهار. نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. متابعات.
4: ابتداء من أمس 3-9 جوان 2026 بدأ التسجيل في القافلة الطبية متعددة الاختصاصات اللي باش نعرفوا تفاصيلها الكل مع سي سعيد بن مسعود رئيس الجمعية الخيرية بالبليدات، حاضر معنا مباشرة. صباح الخير سعيد، مرحبا.
5: أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور مستمعين قفصة الحبيبة.
4: الله يخليك، شكرا ليك. إذن نهار السبت إن شاء الله باش تكون القافلة موجودة، أكثر تفاصيل عليها معاك سي سعيد.
5: أول شيء نشكركم على المتابعة الأحداث اللي تقع في الجمعية الخيرية بلديت وخاصة في ولايتي قبلي كامل. أولا أنا سعيد مسعود منسق القافلة. هذه القافلة هي مميزة، ماهيش كي القوافل الأخرى اللي نعمل فيها العادية نقول يعني. هذه هي هذه القافلة لمسة نوفاء. روح التقييد المرحوم الأسعد صالح مدير مجمع الصحة الأساسية بقبل السابق نقول يعني. وتم اختيار المستوصف جنعورة لأنه هو أصلا من جنعورة. حبينا نحطه في بلاصة نقول احنا في جهة عندها رمزية أكثر من أي بقعة أخرى
4: جنعورة. الاختصاصات اللي باش تكون حاضرة زيادة كيف باش تكون أكثر من القافلات اللي تعودنا عليهم الطبية، وإلا أعطيني فكرة على الاختصاصات.
5: هذه بالنسبة أول حاجة أنا تحت الإشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي،
4: أي
5: نظم المجمع الصحة الأساسية بقبلي بالتعاون مع المرة هذه جمعيتين. جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بقبلي، والجمعية الخيرية بالبليدات بحضور متميز من المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري. التسجيل بدي من أمس يوم الثلاثاء والأربعاء وخميس جمعة، وكان بقي كل العدد يبقى حتى يوم السبت إن شاء الله. الاختصاصات هم طب القلب والشرايين، أمراض الدم السريري، الأمراض الصدرية، وطب العيون، أمراض النساء والتوليد. عندنا وحدة خاصة الدم والتقصي الدم والسكري، وعندنا وحدة أخرى للصحة الإنجابية والتقصي المبكر للسرطانات الأنثوية، وعندنا معاهم زاد كلينيك موبيل تخدم خدمة الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري، تخدم في خدمة كبيرة معنا وتخدم ديما، عندها كلينيك موبيل في القوافل اللي نعمل فيها ديما معنا.
4: بالنسبة لهم عايشة بالنسبة لعدد معناتها القافلة الطبية هذه اللي باش تكون نهار السبت، وقتاش باش تبدا ساعة سي سعيد توقيت؟
5: ابتداء من السابعة متاع الصباح.
4: بالنسبة للعدد عندكم عدد معين؟ معلش نعرفوا انه تسجيل بدأ من امس، هل ترى باش يكون فما عدد معين توصلوا له باش معناها يحبس التسجيل، والا معناتها ما عندكمش مشكلة في العدد؟
5: العدد ديما محدود. هو
4: اعطيني العدد مثلا.
5: العدد هو بطلب من الاطباء من 20-25 مريض معنا
4: لكل اختصاص بطبيعة الحال.
5: لكل اختصاص من 20-25 ما عدا عندنا وحدة
4: قيس الدم
5: والسكر، والوحدة الاخرى بتاع الاسرة والعمران البشرية مفتوحة حتى الاخر وقت موجودين معنا، حتى ما ينجمش يسجل تو يجي نهار ثابت. بالنسبة للنساء ماذا بهم ديما مفتوحة
4: بالنسبة للتسجيل وين باش يكون بالضبط؟ هو بدأ من أمس. وين التسجيل بالضبط؟
5: التسجيل في مستوصف جنعورة،
4: في مستوصف
5: جنعورة،
4: مركز
5: الصحة الأساسية في جنعورة.
4: واضح.
5: علشان هم الوحيدين نجموا يسجلوا، وفي بقعة واحدة التسجيل خير من بقعتين ولا
4: هكاك تنجموا تتحكموا حتى في العدد. يعطيك الصحة.
5: العدد ديما يكون محصور.
4: يعطيك الصحة سي سعيد بن مسعود منسق هذه القافلة الطبية ورئيس الجمعية الخيرية بالبلاد. بدايه على تفاصيل هذه نعود نذكروا انه باش يكون نهار الموعد باش يكون مع القافله الصحيه في برشا اختصاصات نهار السبت 7 انت صباح في مركز الصحه الاساسيه بجنعوره، والتسجيل بدا من امس. شكرا ليك وموافقين. شكرا سعيد.
5: شكرا متابعه.

وائل كفوري، شو رأيك؟ 39 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، وتحية خاصة إلى كل مستمعينا خارج حدود الوطن اللي في كل مرة حضورهم ومرورهم معنا في ناس إمنا يكون عنده وقع كبير برشا وأثر. فشكرا من القلب لكم الناس الكل. سؤال قاعد معناه حكينا فيه قبيلة وعطيت المعلومة أما ميساج مدينكم مازلتوا تسألوا عليه، خلينا نزيد نعاود معناها نذكر به بالنسبة للناس اللي فاتها الاستماع لنا، واللي هو خاص بالتوقيت الخاص وإلا المخصص للنساء بالنسبة للمسبح البلدي بقفصة. كيف ما قلنا قبيلة راهو ما هوش باش يبدأ كيف ما بدأ البيسين العادي معناها بالنسبة للجمعيات ولا بالنسبة للصغيرات، إنما بالنسبة للنساء راهو باش يكون ابتداء من الأربعة متاع العشية حتى للستة متاع العشية نهار 20 جوان 2026، نهار 20 جوان. خليني أذكركم زيادة بالمواقيت الأخرى، أوقات الاستغلال بالنسبة للمسبح البلدي من 8 متاع الصباح حتى نص نهار باش يكون مخصص للجمعيات الرياضية. معناه إذا كان صغيراتكم منتمين أي جمعية رياضية تكون هي زيادة كيف كيف موجودة من 8 حتى النصف نهار، وبالنسبة للعموم باش يكون من الماضي ساعة حتى للأربعة متاع العشية. هذوما المواقيت اللي سألتوا عليهم حبينا نذكركم بهم.

0: ضيف الصباح إذاعة قفصة فرديف 92.7. تحية كبيرة لكم وتحية متجددة لكل مستمعينا. حتى حد ما ينكر أنه احنا تواولينا نعيشوا في وقت فيه بارشة سلوكيات محفوفة بالمخاطر لنشأتنا ولأطفالنا وكيف كيف لشبابنا. ويهمنا برشة أنه احنا معناتها يكون عنا شباب واعي، شباب آمن رياضي ومبدع. هذاك علاش اليوم باش نحكوا على مشروع شبابي تحسيسي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتفاصيله باش تكون معانا من خلال استضافتنا لسيدة وعد علبوشي مديرة المركب الشبابي برديف، حاضرة معنا مباشرة. صباح الخيرات سيدة وعد، مرحبا.
1: صباح الخيرات، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي دار
0: قفصة. الله يخليك، شكرا لك. إذا ناخذ فكرة على المشروع الشبابي والتحسيسي اللي باش يبدأ اليوم.
1: به هو مشروع جهوي حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، كما ذكرتي تحت شعار شباب واعي شباب آمن رياضي ومبدع. هو بدعم من الإدارة العامة للشباب وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفة. المشروع هذا يعني عنا فيه العديد من الشركاء اللي باش نذكرهم يعني توا. عنا بشاركوا معنا المؤسسات الشبابية بالجهة، كذلك ديوان الأسرة والعمران البشري، الجمعية التونسية لحوادث الطرقات، الحماية المدنية برديف، فرع الهلال الأحمر برديف، المستشفى المحلي، وفوج التحرير الكشافة، وفوج المدينة كذلك الكشافة، جمعية صقور كيشنكاي للرياضة برديف، وجمعية فيلوكتير اللي هي الدراجات يعني رالي الدراجات. وعنا أخصائي نفسي واجتماعي السيد مروان بن عبد. هذوما المشاركين معنا إن شاء الله في
0: هذوما الأطراف المشاركة. بالنسبة للأهداف العامة سيدة وعد لهذا المشروع الشبابي التحسيسي،
1: الأهداف اللي قاعدين نخدم عليها هي تعريف بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتأثيرها على سلوك الشباب، كذلك تقدير الذات وتعديل السلوك، كذلك تعزيز المهارات الحياتية لإيجاد بدائل إيجابية، وتكثيف فرص الحوار والتواصل مع الشباب.
0: هي على امتداد يومين هذا المشروع وعلى هذه التظاهرة، أكيد باش تكون فيها ورشات ناخذ عليها فكرة سيدة وعد.
1: احنا ان شاء الله خلنا نعطيك البرنامج والموضوع البرنامج تاع اليوم وغدوة. طبعا الافتتاح باش يكون اليوم 10 متاع الصباح، باش يحضروا معنا كل الشركاء وكل الشباب والإطارات المؤسسات الشبابية. فيه جانب نظري وتطبيقي الصبحية. العشية باش تكون انطلاق للورشات اللي باش الشباب ان شاء الله باش يخدموا ويكونوا فيها عمليين، وفي يكون في جانب تطبيقي كيف ورشة السلامة المرورية باش نعرفوا الشباب بمخاطر الطرقات، باش يكون فيه تكوين زادة من مكون مختص السيد صابر كرامتي. كذلك حاضرين معنا الهلال الأحمر برديف زادة فيما يخص الإسعافات الأولية والتدخل أثناء الأزمات والكوارث، كيف الشاب ينجم يدخل يعني تحسيس وتوعية في نفس الوقت. كذلك الجانب الرياضي وتحفيز الشباب في الانخراط في مثل هذه الجمعيات باش يكون شباب بالحق رياضي ومبدع. كذلك عنا رالي دراجات باش ينطلق ان شاء الله العشيه مع 5:30 باش يعمل جوله في مدينه رديف، رفع شعارات كيما لا للعنف لا للتحرش لا للسياق المتهوره، يعني برشا شعارات.
0: اكيد
1: برشا شعارات اليوم، يعني برشا العديد من الورشات.
0: اليوم الثاني باش يكون معناتها غدوه ان شاء الله، ويبدا 8 متاع الصباح مش العشرة كيف اليوم.
1: غدوه 9 ان شاء الله، غدوه 9 متاع الصباح عندنا رحله باش نهزوا الشباب في رحله ترفيهيه، وزاد في نفس الوقت باش يكون فيها شويه تحسيس توعيه في مناطق اخرى. والعشيه باش يكون زاد معنا ديوان الاسره والعمران البشري باش نحكوا على الجانب النفسي والاجتماعي وتاثيره على سلوك الشباب وكيفيه ايجاد بدائل، باش نركزوا على برشا حاجات كما نقولوا شباب تم تصرفات او سلوكيات ما هي قاعده تنتشر الحقيقه في مجتمعنا، مثل الرهان الالكتروني، العنف، عندنا تعاطي المخدرات، تعاطي يعني برشا سلوكيات يعني تفشت في المجتمع الحقيقه، احنا باش نتناولوها في المشروع هذا وان شاء الله نوصلوا المعلومه باش يكون التحسيس والتوعية.
0: هذا هو باش يكون معسكر، معناها معسكر تدريبي للوقاية بين
1: يدربوهم
0: يدربوهم بالكدا من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى شباب. إن شاء الله ديمنا شبابنا واعي وشبابنا آمن. شكرا لك سيدة وعد علبوشي مديرة المركب الشبابي.

صباح الخير، بطريقة رؤوف ماهر تصل بينا نهاية مشوارنا اليوم في نسائم الصباح، مشوار بديناه معكم من 6. شكرا لكم لأنكم خليتوا قهوتنا أحلى وخليتوا كيف كيف زادة مشوارنا أحلى. بعد شوية باقة كبيرة من الإيقاعات التونسية والكيف كيف زادة الشرقية اللي ترافقكم في ثنية وتخلي ثنيتكم أحلى إن شاء الله، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. الناس الكل يعطيك صحة كوكب. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع كيف كيف رمزي وفاتن عبد بيمولة. في أمان الله وباي باي وإن شاء الله نهاركم زينة.

التونسي والتداين، ما هي أسبابه؟ كيف تكون أشكاله؟ هل يؤثر على العلاقات الاجتماعية؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قبصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قبصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام، 9 الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تستعد المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار سن بقبلي لإحداث فضاء

0: قنطار من الحبوب على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستوى التجميع المسجلة خلال الموسم الماضي. تولت الإدارة العامة للحرس الوطني نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامية من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم بمنطقة العامرة من ولاية صفاقسة في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني سلامة المرور العميد شمس الدين عدواني بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موفى شهر مايو الماضية، رغم تقلص عدد الحوادث مرجعا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة، إذ أصبحت السرعة سببا رئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عن السرعة بنسبة فاقت 100%. في أخبار العالم الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أنها استكملت سلسلة ضربات عسكرية نفذتها ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أباتشي أمريكية. وأخيرا، قال برنامج كوبرنيكوس لتغيير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي إن درجات الحرارة المسجلة عالميا في مايو من هذا العام هي ثاني أعلى حرارات تسجل في هذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات عام 1940. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: الدنيا غناية الدنيا غناية الدنيا غناية
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا معانا
0: الدنيا غناية

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. من عالم الرواية والفكر بين الحرف والإبداع، برنامج أرابيسك يستضيف الأديب والروائي إبراهيم الدرغوثي الليلة من 8 إلى 9 على موجات إذاعة قفصة.

0: اهلا وسهلا بالجميع في بين في فلاش سبورت تحديدا بين الملاعب نهار الاحد غدوه يبدا الملاعب صحيحه غدوه يبدا المونديال غدوه في توقيت 8 اول مباراه في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي بالمكسيك اول مباراه في المونديال الافتتاحيه باش تكون على الساعه 8 ليلا بتوقيت تونس باش تجمع البلد المنظم المكسيك مع جنوب افريقيا. حفل افتتاح بيت الحاب يكون قبل الساعة 8 ليلا ثم ينطلق اللقاء رسميا على الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي ليرتفع أو يحتضن أكثر من 105,000 متفرج. مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا تعود بنا إلى ذكريات 2010 مونديال جنوب أفريقيا اللي كان افتتاح كذلك في مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك كانوا تعادلوا هدف مقابل هدف. منتخب الوطني التونسي الموجود الان في مونتيري بالمكسيك يستعد لاول مباراه ليه بشهور الاثنين القادم على الساعه 3 صباحا ضد المنتخب السويد. منتخب تونس اخر اخبار منتخبنا حظيت بعثه المنتخب التونسي باستقبال رسمي من حاكم ولايه نيوفو ليون وبحضور كذلك نائب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم والقائم باعمال سفاره تونس بواشنطن ورئيس نادي مونتيري ريادوس اللي كانوا موجودين مع بعثة المنتخب التونسي. نظمت الفيفا اجتماع الترحيب الرسمي بوفد المنتخب الوطني بحضور الطاقم الإداري والطبي لمنتخب تونس. خاضت عناصرنا الوطنية حصة تدريبية رسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في أجواء ممتازة. أجرى منتخبنا الوطني الحصة التدريبية الأولى بملعب التمارين المخصص من الفيفا البارح. ركز الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة تدريبية شهدت حضور حوالي 100 شخص من الجالية ومواطني مدينة مونتيري الترحيب بالنسور قرطاج إلى جانب الزيارة الرسمية الخاصة اللي قام بها حاكم الولاية لتحية البعثة التونسية ودعمها. منتخب تحت 23 سنة منتخب الأولمبي اللي يشارك في دورة موريس ريفيلو الفرنسية المباراة الرابعة لتونس اليوم في 5:30 ضد كولومبيا. منتخب تونسي فاز على كونغو الديمقراطية 3-0 وفاز على الصين 3-0 وانهزم أمام السعودية 3-1. اليوم آخر مباراة في المرحلة الأولى ضد كولومبيا على الساعة 5:30 قبلها في الماضي 1:30 مباراة الكونغو الديمقراطية والسعودية. غدوة مباراة التتويج بالنسبة لربط سيدي بوزيد غدوة الجولة الثانية اللي باش تلعب في الخمسة أو الأربعة تحديد مباراة نادي فوسانة مع ملعب المكناسي. هذه المخبر الرياضي للقاء.
1: دور الجمعيات الناشطة في مجال ذوي الإعاقة في تكوين ذويهم من أجل الانتصاب للحساب الخاص وخلق مواطن شغل في الحوار الاقتصادي من 4 للـ 5 على موجات إذاعة قفصة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد 10 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: خصصت جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر ولاية جفصة لمتابعة وضعية الجمعية المائية بواحة جفصة القصبة، وتم الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات العملية من أبرزها تدخل مصالح الفلاحة لإصلاح عدد من الآبار المعطلة خلال الأسبوع القادم. في إطار دعم المبادرات المحلية، تواصل ولاية جفصة احتضان سلسلة من الأيام العالمية واللقاءات التحسيسية بالمجتمعات المحلية من 4 إلى 13 من جوان للتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات. افتتح وزير الداخلية خالد النوري ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وأكد أن تونس اليوم مستحقاق إنساني لا يحتمل التردد ولا يحتمل التأخير، وعنوان الأبرز هو الانتقال من مربع النظري إلى مزيد العمل الفعلي لحفظ الأرواح. قال عضو لجنة المالية بالبرلمان النائب عصام شوشان، اللجنة استمعت إلى العديد من الأطراف بخصوص تنقيح مجلة الصرف على غرار ممثلي وزارة المالية ومنظمة الأعراف ومنظمة كونكت، باستثناء البنك المركزي الذي لم يلبي الدعوة ولم يقدم التصورات بخصوص

0: منتخب من المونديال.
1: تأسست الجامعة التونسية لكرة القدم في 29 مارس 1957 وتتولى إدارة الأنشطة الكروية في البلاد، وهي المشرفة على المنتخبات الوطنية وبطولات كرة القدم. انضمت للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي سنة 1960. يعد تتويج المنتخب التونسي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2004 وبلوغ النهائيات 6 مرات أبرز إنجازاته التاريخية، حيث كان أول منتخب إفريقي يفوز بمباراة في المونديال سنة 1978. فتونس شاركت سابقا في مونديال الأرجنتين 1978، فرنسا 1998، كوريا الجنوبية واليابان 2002، ألمانيا 2006، روسيا 2018، قطر 2022. ترشحت تونس إلى نهائيات كأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد تصدرها للمجموعة الثامنة في التصفيات الإفريقية التي ضمت ناميبيا، ليبيريا، مالاوي وغينيا الاستوائية. يعد منتخب 78 المنتخب الذهبي في تونس، وكان من أبرز نجومه عتوقة، النايلي، الكعبي، ذويب، غميض، تميم، طارق العقربي وغيرهم. ثم تتالت نجوم آخرين على المنتخب على غرار عادل السليمي، زبير بيا، شكري الواعر، مهدي بن سليمان، اسكندر سويح، زياد الجزيري، خالد بدرة وكريم حقي وغيرهم. ويدرب حاليا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المدرب الفرنسي التونسي صبري اللموشي، الذي وجه الدعوة للعناصر التالية للمشاركة في النهائيات. في حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن، عبد المهيب الشامخ. في الدفاع منتصر الطالبي، دينان براول، عمر الرقيق، آدم عروس، راد الشيخاوي، يام فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان الياس السخيري، محمد الحاج محمود، راني خذيرة، حنا بعل المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس، إسماعيل الغربي. في الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونكتي، الياس العاشوري، فراس الشوات، حازم المستوري، الياس سعد وريان اللومي. برنامج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في نهائيات سيكون ضمن المجموعة السادسة يوم الاثنين 15 جوان ضد السويد على الساعة 3 صباحا بملعب مونتري بالمكسيك. يوم الأحد 21 جوان ضد اليابان على الساعة 5 صباحا بملعب مونتري بالمكسيك. يوم الجمعة 26 جوان ضد هولندا على الساعة منتصف الليل بملعب كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. فحظ سعيد لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.
0: منتخب من المونديال.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مع الناس، مع الناس. الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.
3: مرحبا بكم في مع الناس على موجات إذاعة قفصة اليوم 14 جوان 2026. وين ما أنتم نحيكم ونسلم عليكم. تختتم اليوم الدورة الرئيسية للبكالوريا لهذه السنة إن شاء الله.

بالنجاح، والتوفيق لكل طالب النجاح ولكل الناس اللي سعت للنجاح. سلام عليكم، نحيوكم وين ما انتم، ان شاء الله يومكم سعيد مبارك. مجموعه من الفقرات اللي تعودتوا عليها باش تكون حاضره، وموضوعنا كيف ما العاده اليوم باش نتابعوا في مشاغلنا المشاغل البلديه ببلديه قفصه، وباش يكون حاضر معنا بعد قليل المكلف بتسيير بلديه قفصه سي محمد صغير براهمي، معاه باش نتحدثوا على برشا تفاصيل تهم انطلاق عمل المسبح البلدي، رفع الفضلات وانتظامه وغيره من المشاريع البلدية كالإنارة وغيرها. في المشاغل باش نتحدثوا على تعطل إسناد القروض لبعض الفلاحين الشبان، ونشوفوا بأكثر تفاصيل هذا المشغل. وفي المواكبات باش نتحدثوا على تأثير المناخي على زراعات الفستق والزيتون والنخيل، مشروع متكامل تو نتحدثوا في تفاصيله مع مديرة المشروع سيدة ليلى الراجحي. موضوعنا اليوم التونسي والتداين، ما هي أسباب التداين وما هي أشكاله؟ هل يؤثر على علاقاتنا الاجتماعية وكيف يمكن تخطيه؟ مجموعة من الشهادات باش تكون حاضرة معنا، كيف مجموعة من المختصين باش يكونوا حاضرين معنا كان في الجانب الاجتماعي وإلا في الجانب المالي، ومعهم باش نطرحوا هذا الموضوع ونحاولوا نقدموا مجموعة من التوصيات اللي تنجم تعاوننا في مجابهة المصاريف وتخطي التداين. السلام عليكم الكل، نحيوكم أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، تحية للزملاء في غرفة الهاتف وفي مراقبات البث، صدقي عارفة يرافقنا من أمام الكونسلات أحمد وسمية في الأعداد والتقديم.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: مع الناس على موجة إذاعة قفصة وين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. تحية كبيرة لكم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. في مع الناس نتحدث مشاغل. توقيتنا 17 دقيقة بعد العشرة. سعداء جدا باستقبال سي محمد صغير إبراهيمي المكلف بتسيير بلدية قفصة. مرحبا بك. تحية ليك ومرحبا بك.
3: شكرا مدام سمية. شكرا لإذاعة قفصة على هذه الاستضافة. نسلم على جميع مستمعي إذاعة قفصة في كل مكان.
2: شكرا ليك.
3: أنا محمد صغير إبراهيمي كاتب عام بلدية قفصة.
2: نعم.
3: مكلف بتسيير
2: شؤونها. نعم. إذن مع انطلاق فصل الصيف ومع بداية فصل الصيف تكثر مشاغلنا البلدية سي محمد صغير، خاطر كل يوم حاضرة البلدية في حياتنا والخدمات البلدية، لكن خاصة مع الصيف نتحدثوا على برشا تفاصيل. وتقريبا احنا ثلاثة محاور باش تكون حاضرة في لقانا اليوم، باش نتحدثوا على انطلاق عمل المسبح البلدي واللي هو متنفس الحقيقة لأبناء الجهة، واللي من عم نول كان رجع شوية الحياة الحقيقة والترفيه كملجأ للناس اللي هو أقرب حاجة ليهم وأرفق زادة حتى على المستوى المادي، وهو وجهة ربما الهبة الكبيرة متاع أبناء الجهة. كيف كيف نتحدث على النظافة بين الحملات وبين رفع الفضلات انتظامه من عدمه، وباش نتحدث على حملة المدوات اللي انطلقت تقريبا منذ مدة ما بين الاستعدادات وما بين الرزنامة المعلنة. نبدو بالمسبح البلدي. إذن يوم الاثنين كان انطلق عمل المسبح بالنسبة لهذا الموسم. نعم.
3: شكرا مدام سمية. بالنسبة للمسبح البلدي المغطى انطلق من يوم الاثنين ثمانية جوان 2026.
2: نعم.
3: الانطلاقة هذه برغم أني متأخرة شوي، لكن هذاك بالنسبة لأن احنا حضنا، وبالنسبة للكلام اللي قاعد يدور معناتها أنه مصاريف وما مصاريف ما صرفناش. نحن راهو سي عام الأول ولا سنة بالنسبة لنا ملي شديت بلدية قفصة، الحمد لله أنه رجع المسبح، نحاولوا أنه نرجعوه المسبح هذا باش يتم استغلاله معناتها مدة الصيفة ان شاء الله، وماذا بينا معناتها نأملوا انه يبقى ديما المسبح نتاعنا مفتوح.
2: اي هو ثم مشروع اللي يتزود بالطاقه الشمسيه وبدنا تولي ثم مياه سخونه على طول العام. أي. ويظهر لي المشروع هذا من عمنا ولقاء.
3: باش نحكي شوي على الرزنامه نتاع التوقيت نتاع المسبح البلدي. أي. يحل هو كامل ايام الاسبوع الا يوم الاربعاء الراحه، على خاطر ثم السوق الاسبوعيه نتاعنا من 8 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشيه، مقسمه ما بين الجمعيات من 8 لنص النهار، من ماضي ساعه للأربعة نتاع العشية للعموم، ومن الأربعة حتى للستة نتاع العشية مخصة للنساء، ونساء إن شاء الله الفئة هذه إن شاء الله باش ينطلق من يوم 20 جوان. بالنسبة للطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية ما تحكي عليها برشا، يعني البلدية راه ما عندهاش حتى دخل، معناتها ما عندها ماشي هي معناتها على ميزانيتها هي، ثم وعدتنا معناتها الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية الموضوع هذا عندها هي.
2: أيوة.
3: فهمتنا وعدتنا نورمالمون معناتها راهي بدت هي اللي صار. أي. لكن تأخير ما فماش تقدم في الموضوع. أيها. هي حكيت معناتها 300 ألف دينار باش يعملوه معناتها طاقة شمسية باش يولي المسبح نتاعنا يخدم معناتها على طول العام. نأملوا أنه المشروع هذا يتنفذ. أيها. كما المشروع الأخر نتاع البئر معناتها العميقة إن شاء الله معناتها كان يحضرنا هو باش يحل لنا مشكل كبير ياسر. أيها. بالنسبة للمسبح المغطى وبالنسبة لوادي البي. ودائما ما ننسوش وادي البي. وادي البي راه هو النواة، هو روح قفصة. أيها. وانطلق منذ مدة معناتها وسياراتنا معناتها قاعدين يعوموا وقاعدين متفردين. ان شاء الله معناتها بلدية قفصة ديما تسعى انه لراحة المواطنين نتاعها.
2: أي. بالنسبة للمسبح هو للأمانة معناها من عم نوله حتى سنة كيف تعاودوا، والناس انتظراته ولاحظنا زادة حتى العباد كانت تسأل ملي بدت الدنيا تسخن شوية، الناس كانت تسأل وتم الانطلاق. فقط نتحدث شوية لوجستيا، وإحنا ديما نحاولوا في كل مرة نشخصوا حاجات حتى نتجاوزها وحتى تكون الخدمة وجودة الحياة متاحة للناس الكل. عم نول المسبح البلدي كان حاضر وكان وجهة العديد من الأطفال والشبان، العديد من رواده من مختلف الفئات، كان عن طريق الجمعيات اللي مرخص لها واللي تستجيب للشروط وغيرها، واللي يشاركوا فيها صغيرات يتمتعوا بتكوين في السباحة ويتفرهدوا في نفس الوقت، ولا للعموم كما تفضلت بالذكر وتوسط عرض رزنامة التوقيت. كان ثم شوية ما أخذ على المسألة متاع النظافة، مش بشكل الحقيقة قاطع، أما كان ثم غياب وحضور، معناها كيف تمشي للمسبح نهار تلقى الدنيا نظيفة ومريقلة، نهار تلقى الماء سايب وما فماش نظافة، ونعرفوا إن الرواد برشا وفما حاجات ما نعرفش عمنا، ولكن كانت تجربة أولى سنة يظهر لي النجم ونتلافوا بعض النقائص اللي صارت عمنا، ولكن بتخصيص ناس تخدم بشكل يومي في المسبح وتكون هي مسؤولة على النظافة نتاعها، كان بعض الشركات وغيرها معناها حتى مع أطراف أخرى.
3: إن شاء الله معناتها راهو ديما هي تبقى التجربة، وديما أنه راهو نقول ثم نقص برشا في الموارد البشرية نتاع بلدية قفصة، فهمت، باش ما يلموش ما علينا العباد، ومانيش معناتها تملص من المسؤولية ولا حاجة، لكن لكن لكن, لكن هذه هي الواقع نتاعنا اللي نعيشوا فيه. بالنسبة للسنة إن شاء الله معناتها ثم برشا حاجات إن شاء الله باش نتلافوها. بالنسبة للماء ولا حاجة معناتها عام الأول على خاطر نحن قاعدين نزودوا من الجمعيات، فهمتني، تاع قفصة، أنه مرات ما يعطوكش الماء في وقته.
2: الحقيقة عمناول الماء ولا الماء الموجود في البيسين في حد ذاته للأمانة ما فماش إشعارات في هذا الاتجاه، هي الإشعارات متاع النظافة ربما في الفضاءات المحيطة بالمسبح، معناها في الفيستيار وفي الكولوار وكل، أما بالنسبة للماء يظهر لي حتى معناها خضوعه للمراقبة الصحية وغيرها كان مستجيب للشروط معناها.
3: الحمد لله في الجانب هذا، وهذا مهم بالنسبة لنا نحن، فهمت، إن شاء الله سنين تلفوا برشا نقاط، إن شاء الله معناتها يكون المسبح معناتها نقطة معناتها مضيئة لصغيراتنا وللناس الكل، كبارنا وصغارنا
2: وخاصة لصغيراتنا،
3: إن شاء الله صغيراتنا ما عندهمش حتى بديل
2: للترفيه. نعم
3: إن شاء الله.
2: باش نتحدث شوية توا على النقاط السوداء، أنا كلمة ما عادش نحب نقولها على خاطر كلمة الحقيقة توجع شوية، بعدها كي نتحدثوا على النظافة في قفصة، أما حبينا ولا كرهنا ما زالت هذه النقاط موجودة رغم برشا مجهودات. سؤال وانت حاضر بحذانا لهنا مشكور باش تجاوبنا سي محمد الصغير، علاش نحسوا كأنها موسمية، كأنها مناسباتية، معناها العمليات هذية معناها تحضر وتغيب، إن تتنظف النقطة تماما وما عدناش نشوفوها ونفرح ونتحدث على برشا نقاط موجودة كما اللي مقابلة السوق المركزية، كما اللي لهنا بجنب الهلال الأحمر، كما في حي النور اللي بعض النقاط اللي موجودة نشوفوها محلاها وتهبل ونظافت بشكل تام، ومعناها ثم مجهودات من أعوان البلدية ثم برنامج وفجأة تعود.
3: شكرا. بالنسبه لنا احنا راهو بصراحه انا الحمله ما نحبش نقولها، لان يعني هي هذا عمل بلدي يومي. فهمتني.
2: نعم.
3: مجهودات البلديه راهو قاعدين بصراحه قاعدين نبذل مجهودات بالرغم انه ثم اخلالات خاصه على مستوى الحوم. الحوم نتاعنا ثم برشا اخلالات. فهمتني.
2: كيفاش انا مسؤول عليها المواطن؟
3: لا. ايوه. ثم اخلالات معناتها مسؤول عليها البلديه.
2: ايوه.
3: فهمتني. ان شاء الله باش نتلافوها من العوين نتاعنا.
2: ان شاء الله.
3: فهمتني. بالنسبه للسيركوي خاصه للسيركوي نحكيك على البوبلات والمحطات البوبلات.
2: اي
3: قاعده ترفع بصفه يوميه.
2: منتظمه. اما تعود بالسرعه هذيك.
3: تعود بالسرعه هذه. أيوة. ثم اخلالات ثنا. على مستوى العوين نتاعنا،
2: على مستوى الالتزام في مواقيت الرفع مثلا،
3: مش على مستوى مواقيت الرفع،
2: مستوى المسلك،
3: مستوى المسلك معناتها ثم اخلالات عندنا موجوده.
2: ايوه.
3: مش ما نحملش المواطن بصراحه.
2: أيوة.
3: كل صدق ثم اخلالات على مستوى بلديه، ان شاء الله ان شاء الله معناتها باش نتلافوها، لانه ثم عوين نتاعنا معناتها نورمالمون يهز الحاويه ويهز لتحت نورمالمون.
2: يهز كل الحاويه. ايوه.
3: فهمتني. وهذا يتفطرنا ليه؟
2: أي.
3: خاصة في الأيامات اللي فاتت. فهمتني. إن شاء الله باش نتلفوها، وراو ديما معناتها أنه بالإعانة بالمواطن. فهمتني. أكيد المواطن هو شريك فاعل بالنسبة لنا نحن، وينجم يعاوننا في برشا حاجات. بالنسبة للوضعيات نتاع حي النور، أنا الأول راهو نتعدى يوميا معناتها هذاك الطريق نتاعي ولد حي النور، ولد حي النور أنا معناتها نتعدى يوميا من ثم، مرات يجي قسما بالليل يوجعني قلبي.
2: أي.
3: فهمتني.
2: أي.
3: لأنه نحن عندنا اي الاخلالات موجوده عندنا، والحاويات حتى الحاويات ناقصه.
2: اي ناقصه. واحنا في الكواليس حكينا شويه. أي. سي محمد صغير،
3: انا نقص في الحاويات
2: على ازاله بعض النقاط اللي كانت فيها الحاويات.
3: تنجح.
2: التجربه
3: تنجح.
2: اي
3: عنا نقص في الحاويات ان شاء الله معناتها في الليينات الجايين ان شاء الله باش نتلافوا هذا. اما حاجه اخرى باش ناكد عليها راهو المحلات التجاريه راهو يلزمها تبرم اتفاقيه تبرم اتفاقيه مع بلديه قفصه وتخرج لي مع تخرج الفضلات كان في وقت يتعدى الكاميون.
2: أي.
3: فهمتني خاطر على خاطر
2: هما مساحات تجاريه كبيره
3: هما نحن نشوفوا معناتها وين ثم معناتها وين ثم المساحات التجاريه الكبيره ولا المطاعم معناتها تلقى معناتها الحاويات معناتها ممتلئه سواء قدام ونذكرها راهو انا وما نحشم حتى من واحد سواء الحاويات الموجوده في شارع منجي سليم
2: أي.
3: وين 76 وين المطاعم تاعنا ثم
2: اي السلسله هذيك نتاع المطاعم ونتاع المطاعم
3: سواء في حي النور والموجوده موجوده المجازان تاعنا وكل شيء موجودين ثم هذوك راهم ديما يتعبوا
2: صحيح خاطر ديجا نشوفوا ساعات حتى الكراديم برشا تنجم تعطل حتى حركه المرور بالعين المجردة معناها النجم نشوفوا الحاجات هذه هي توجه لهم معناها مذكرات في الغرض وهم يلزم يستجيبوا ولا هم يجوكم بشكل طوعي المعمول
3: هو معمول به انهم هما
2: ايوا
3: يسووا الوضعيه نتاع مع البلديه نجم نبعثوا لهم معناتنا تنبعثوا لهم تنخرجوا لهم تنبيه وتكون تنبيه صارمه باش البلديه تاخذ لهم اجراءات
2: ايوه
3: خاطر ما يلتزمش بالنسبه لنا احنا البلديه راهي مهمتها رفع الفضلات المنزليه فقط
2: اي
3: نحن نشوفوا فيها منزلية تجارية حيوانية معناتها موجود الكل حتى الغبار موجود
2: حتى فوض البناء احيانا
3: حتى فوض البناء يحطوه لك معناتها في الواحد العاون مسكين يستهز معناتها مشكرة
2: لهنا خلينا نقولوا يلزم لهنا نوازنوا الحقيقة بين المجهود أكيد. البلدي اللي لازم يكون واللي فيه بعض الهينات اللي حتى سيادتك تفضلت بالإشارة لها وإن شاء الله يتم تجاوزها في القريب العاجل وبين زادة المسألة متاع الوعي متاع المواطن هو حتى المواطن اللي في داره معناها من المفروض وقت اللي يلقى الحاوية معبية ما يهبطش الفضلات المنزلية مثالش سواعة توا تتعدى الكاميون وتو يهز اللي موجود وبعد حط انت باش تجي الفضلات في مكانها معناها ما تكونش على الجنبات متاع الطريق وما تكونش بك المشاهد هذيك اللي ما نحبوش نشوفوها
3: اكيد اكيد ما نحبوش الناس كلها نشوفوها والوضعية مش نفرحوا نحن كي نشوفوا معناتها الفضلات منتشرة معناتها على المشهد هذاك راهو انا مش نقول فيه كلام رمي معناتها كيكة انا قسم بلي قلبي وجعني معناتها
2: فعلا كما الناس
3: انا نهار العيد معناتها نهار العيد خرجنا من 11 تاع الصباح انا وقت كملنا الاربعة تاع الصباح ومتغدوا فهمت انا معاهم معناتها سيد ترى معنا السيد الوالي معناتها خرجنا وننظفوا معناتها نحاولوا انا نقراو ماكس نبذلوا مجهود
2: نبذلوا مجهود
3: ما بينا معناتها انه المواطنين يكونوا متفاهمين يعاونونا راهو دورهم مهم جدا دورهم مهم جدا في الوضعيات هذه.
2: نرجعوا للحاويات وباش نكملوا بروزنامة المدوات، تغيير مكان بعض الحاويات كتجربة كيفاش كانت أتت أكلها لم تأتي نجموا نتراجعوا فيها خاطر بعض الأحياء بعدت عليهم الحاويات نجموا نرجعوا بعض النقاط بشكل منظم أكثر كيفاش
3: أنا نجيك معناتها نذكر لك مثال الحاويات اللي بحذا سبيرة حي النور. النور
2: خلينا نقولوا وين مندوبية المرأة أيوه. وين
3: هي القنطره تاع وديل؟ اي هذوك حولناهم، علاش حولناهم؟ لان من الناس ما تجي يرمي بخلاف انه يرمي تحت الحاويه
2: يرمي في السويل.
3: نحن يصعب علينا باش نجموا نهزوه.
2: صحيح.
3: قلت لنا مشكله فهم حولناهم جاي.
2: اي.
3: وقسمناه. جوني مواطنين قالوا لي ما يلزمناش معناتها تخلي الحاويات العدد هذاك تهز. نقص قداش تحبوا نقص من حاوي؟ نقصت انا اللي قالوا لي عليهم نقصت. يجوني زوج مواطنين اخرين مره اخرى. قالوا لا ما يلزمش يقعد ثم الحاويات. لازم بلاصه اخرى ما عنديش بلاصه اخرى انا فهمتني انا بالنسبه لي انا هذيك تعتبر تجربه بالنسبه لي ناجحه كما هذيك النقطه هذيك كما النقطه الموجوده بحذا العالميه الموجهه للطفل كان
2: أيوة.
3: نحيناها ثاني هذيك كانت تجربه ناجحه مثلا النقطه الكبيره معناتها موجوده وين المسلخ البلدي فهمت هذيك مثل تؤرق معناتها للمواطنين
2: بشكل كبير
3: ياسر وراي بلديه تدخل بصفه دوريه تدخل لكن تؤرق المواطنين ان شاء الله معناتها المواطنين معناتها اصحاب العقارات انهم يسجلوا العقارات نتاعهم وهي دعوه لهم من قال من اذاعه قفصه انهم يسجلوا العقارات راهم ملزمين باش يسجلوا العقارات نتاعهم يحموا العقارات نتاعهم باش ما تكونش نقطه
2: مصبات
3: كما هذيك كما لو راه اكزيست فهمت موجوده ثانا موجوده ثم نقطه ثم عقار نتاع مواطن ثاني يتيشوا فيه
2: الحل ربما وقت اللي تبعت الحاويات هو الحرص على انتظام مرور الشاحنه خاصه بالنسبه للحوم خاطر الناس هذيك كانت ربما مره تستنى الشاحنه مره ما تستناش فو اللي الحاويه الكبيره قريبه منها. معناه توا حنا نتحدثوا على مساحه جغرافيه واسعه شويه تفتقد الحاويه مثلا، على الاقل نحرصوا على الانتظام الدوري نتاع المول.
3: اكيد بالنسبه لنا احنا اللي يصير كوين نتاعنا منتظمين في التوقيت نتاعنا بالنسبه للحوم الداخل
2: اي يتم أي. تسجيل بعض الاخلالات
3: بالنسبه طيب. لا بالنسبه للحوم اي انا قلت لك انا من الاول قلت لك راهو الاخلالات موجوده بالنسبه للحوم الداخل. ثم حوم ما يوصلهمش اصلا
2: تتصف
3: ما يوصلهمش اصلا ما يدخلهمش
2: اي اي
3: ثم حوم يقسمها لك هو نورمالمون الحوم نتاعو يوميا معناتها يرفع يوميا
2: ايوه
3: هو يقسمها لك على ثلاثه واربعه وثم ناس ما يوصلهمش الدور خلاص فهمتني يبقى حتى بال 20 يوم يبقى ثم ناس يحكوا لي معناتها انه ما يجيهمش خلاص.
2: اي ثم ناس توصل انها تكلم بشكون وتعطيه الفلوس باش يجي يهز الفاشله الفاشله معناتها
3: ثلاثه اربعه. انا قلت لك من الاول راهي موجوده الاخلالات هذه موجوده والبلديه تتحمل مسؤوليتها كامله وان شاء الله معناتها انا نحاولوا باش نتلافى الاخلالات هذه بالنسبه للحوم نتاعنا.
2: ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
2: نمشوا ختاما لرزنامه المدوات، نعرفوا مع انطلاق فصل الصيف ثم برشا حشرات تكون حاضرة ونعرفوا معناها في إطار الطواقيم من كل تبعات وجود الحشرات المختلفة في جهاتنا كان السامة ولا غيرها. انطلقت رسميا نهار الاثنين حملة المدوات مع حملة سابقة كانت خاصة بالبلوعات.
3: أكيد أيوة. الحملة هذه انطلقت منذ 12 مي انطلقنا معناتها بالبلوعات لأن ثم عندهم دواء خاص بهم هما باش ما تفرخش معناتها البعوض البعوض معناتها باش ما يفرخش معناتها كل شيء. منذ 12 مي وبدينا الحملة الرسمية نتاعنا بدات نهار الاثنين 8 جوان 2026 باش تنطلق معناتها الى موفى هذا الشهر. راهي الرزنامة الموجودة ماهيش باش تلغي بعض الاحيان ما ذكرناهمش.
2: ايوه
3: فهمتني حتى قصة الشمالية ما ذكرناش نحن في الرزنامة ان شاء الله معناتها باش ندخلوا فيها. فهمتني قاعدين معناتها بدينا بالعقيلة على خاطر علاش بدينا بالعقيلة؟ لأن هي موجودة معناتها جبل وموجودة معناتها الحشرات نجم معناتها الحشرات معناتها خاصة
2: تتسلل
3: خاصة السامة معناتها فهمتني الزواحف السامة وكل شيء. بدينا بالعقيلة أمس معناتها في زروق واليوم باش نواصلوا في زروق باش نواصلوا معناتها في الايامات القليله القادمه معناتها الحميله وبعدين باش نجوا حسب الرزنامه نتاعنا.
2: حسب الرزنامه اللي
3: هذا كله في اطار
2: صفحه رسميه للبلديه.
3: هذا هذا هذا كله في اطار معناتها التوقي معناتها من الامراض وحمايه مواطنينا معناتها باللي نقدروا عليه.
2: نعم شكرا جزيلا ليك يعطيك الف صحه سي محمد صغير ابراهيمي كاتب عن بلديه قفصه والمكلف بتسييرها. شكرا
3: شكرا يعيشك يعيشك.

أحلى تحايا لكم أعزائي المستمعين، وين ما يوصلكم بثنا جاي في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني أنها تفتح مناظرة خارجية لانتداب 320 عمل بعنوان سنة 2026. المناظرة هذه باش تكون عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية، والترشحات باش تختتم يوم 3 جويليا 2026، والاختبارات باش تكون نهار 3 أوت 2026 بوزارة الدفاع الوطني. ثم مجموعة من الشروط نجموا نتابعوها في نص البلاغ اللي ورد رسميا عن الوزارة، وكيف كيف العنوان باش يكون وزارة الدفاع الوطني الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إدارة التصرف في الأفراد القاعدة العسكرية بالعمران تونس 1005.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.
1: أحلى تحية ليكم الكل وين ما أنتم، نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. تحية لكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفا. تحية لكم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. نتحدثوا على مشروع يكون يهتم بالتأثيرات المناخية على زراعات الفستق والزيتون والنخل بقفصة الشمالية. المشروع لجمعية إرادة، هو مشروع إفار. أكثر تفاصيل مع السيدة ليلى الراجحي مديرة المشروع. سيدة ليلى مرحبا بك، تحية ليك.
2: مرحبا، صباح النور.
1: صباح الفل والخيرات. إذن نتحدثوا على التأثير المناخي على زراعة الفستق والزيتون والنخيل زيدا. نتحدثوا على حاجات معناها حاضرة في قفصة شمالية. يظهر لذلك علاش الاختيار الجغرافي توجه لهذه الجهة.
2: يعطيك صحة.
1: أيوة.
2: مرحبا بكم الكل وصباح الخير، ومرحبا لكل مستمعينا في راديو قفصة. توضيح صغير. أي. مشروع إفار تمكين النساء والهياكل الفلاحية راهو مشروع إكسبرتيز فرانس.
1: المعذرة معناها ما هوش أي هذا الطرف المنظم. أيوة مرحبا.
2: طبعا يعطيك الصحة، ربي فضلك. باش نعطيك لمحة صغيرة على المشروع نتاعنا. دونك يهدف مشروع إفور إيمانسيباسيون دي فام إي دي زورغانيزاسيون رورال تمكين النساء والهياكل الفلاحية إلى حاجتين يكملوا بعضهم: دعم النساء وتحسين وضعهم الاقتصادي، النساء معناها الفلاحات المنتميات لهياكل تنمية فلاحية نسائية، وتعزيز زادة مكانتهم في عائلاتهم وفي المجتمع بشكل عام. المشروع تم بعثه في قفصة وفي بيجة وفي القصرين من طرف إكسبرتيز فرانس وبتمويل من الوكالة الفنية، الوكالة سمحني الفرنسية للتنمية، وبشراكة مع الوزارة الزوز، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. والمشروع دونك يدخل في المناطق هذه، دونك بيجا وقفصة وقصرين، من خلال تطوير الهياكل المهنية عن طريق تكوينهم في مختلف المجالات، وزيادة مساعدتهم على تسويق، معنى تسويق منتجاتهم وتمكينهم سمحني من معدات اللي تخليهم يحسنوا من مردوديتهم ومن جودة منتوجاتهم، باش في الاخر ينتجوا حاجات اللي نجموا يبيعوهم وبسعر اللي يخليهم عندهم معناها غوفونو اكثر،
1: معناها تكون المردودية وتكون العائدات معناها اهم، وتمكنهم من شويه استقلاليه، تمكين الاقتصادي هذا يمكنهم شويه استقلاليه ويحل لهم ابواب معناها باش تكون حياتهم خير. نتحدث عن الناس المعنيين، تم اختيارهم ما تمش اختيارهم؟ الدعوه ما زالت تنجم تتوجه لعباد يسمعوا فينا توا، ولا تم رصد المجموعه ربما باش تستفيد بهذا المسار التكويني؟
2: يعطيك صحة، السؤال باهي باش العباد يفهموا احنا في انا مرحلة ديجا توا من المشروع. المشروع هو قديم راهو الحقيقة.
1: أيوة.
2: بدأ من 2023 وتعدينا بمرحلة وبمراحل نتاع تشخيص متعددة، اللي في الاخر نجمنا نكونوا توا مع مجموعة نتاع مجامع فلاحية وهياكل مهنية فلاحية في قفصة، 9 هياكل اللي الحقيقة اخترناهم سيبون ونخدموا معاهم. عندنا تقريبا أكثر من عام ونص، تقريبا عامين، ونحن نخدموا معاهم في التكوينات وفي دعمهم، دعم التسويق وكل شيء. أما حاجة أخرى اللي كنت سيادتك تحكي عليها، احنا نخدموا على تكوين الفلاحات هذوما، لكن نخدموا زيادة بارشة على كل ما هو تكوين وتحسيس الفلاحات والفلاحين زيادة حول الممارسات الجيدة في علاقة بالتأثيرات المناخية. احنا الكل نعرف توا اللي تأثيرات التغيرات المناخية راهي حاجة اللي تمس العالم الكل، دونك اكيد تمس تونس وكيف لا، واحنا عندنا معروفة معناها تونس بنقص كمام حاد في وشح في الموارد المائية. دونك نظمنا هالايام التحسيسيه هذه في الولايات الكل تقريبا اللي وين احنا ندخلوا دونك بيجا وقاسلين وقصه. والايامات هذوما ابتداء من نهار 8 جوان بدينا في قصة بالأيام التحسيسية هذه واللي تخص أشجار الفستق والزيتون والنخيل وحتى المجامع اللي تهتم بكل ما بالمياه بشكل عام يعني احنا نسميهم لي زيديا او لي زيديا ايريغاسيون فوالا على خاطر معناتها فريمون الموضوع ياسر مهم موضوع التغيرات المناخية يعني ويخص الفلاحات والفلاحين والمجتمعات بشكل عام. فوالا نحن نخدموا وفق مقاربة النوع الاجتماعي هذاك علاش راكم لاحظتوا في الدورات تويكا التحسيسية والتكوينية عندنا فلاحين وعندنا فلاحات اللي جاوا بيحضروا. ما نخدموش فقط مع الفلاحات، نخدموا على الفلاحات ومع الفلاحين باش الناس الكل تستنفعوا باش نجموا نحطوهم ونكونوهم على التغيرات المناخية باش هما منو هكا يوليو يخدموا بيهم لي بون براتيك هذوما الممارسات الجيدة في علاقة
1: ويتمكنوا منهم وتكون معناها مجدية فعليا تكون مثمرة بالنسبة للمشاريع نتاعهم وبالنسبة للفلاحة نتاعهم. شكرا جزيلا ليك سيدة ليلى.
2: شكرا
1: إلى اللقاء. سلامة.

0: في المشاغل وفي رأسنا للمشاغل، عدد من الفلاحين توجهوا لإذاعة قصة وصلوا صوتهم في تعطل إسناد قروض لمشاريع فلاحية مندمجة. نسمع التفاصيل في العين الصوتية.
1: احنا 76 واحد من 2023، مشروع مندمج في تربية الأغنام، تربية النحل وتربية الأبقار. استفادوا جماعة تربية الأغنام وتربية النحل، هزوا المشاريع متاعهم، ونحن تربية الأبقار تمت الموافقة مرتين على الصفقة. كل مرة يطلعونا بحكاية، قابلنا المندوب المرة الأولى، المرة الثانية هاي الصفقة ما تمتش، هاي تم مزود دخل على الخط، هاو تم شكاية في المحكمة الإدارية. آخر مرة سووها الوضعية وهبطت الصفقة عند مزود، وهبطتها الصفحة الرسمية متاع ولاية قفصة، وهبطت باركة للمنتفعين على أساس باش نهزوا البقر، والمزود جاب البقر، واتصلنا بالمزود وقال لازمكم تتصلوا بالمعنيين بالأمر باش يصبونا الفلوس نعطيكم البقر متاعكم. ما رعنا إلا السيد المندوب قال ما ثمش فلوس، استنى ميزانية 2027، ربما نعودوا مشروع آخر. وإحنا ناس كاري أراضي، ثم لي كاري 5 سنين، وثم لي كاري 10 سنين، وثم أصل لي غارس الأعلاف 3 و4 سنين. علقنا مالك بيري بيس برشا على هالمشروع هذا، كل مرة يطلعونا ما فهمنا حد شيء، كل مرة يطلعونا بحكاية.
2: كارين أعرض، وأنا واحدة من الناس عملت الاسطبل متاعي بنيته، هذا ما يقارب 9 ملايين يعني واضحة قدامي، فما بالك الغيره، والزراعة نزرع ونحي ونزيد نزرع، كل مرة خطرهم يعني منو فينا، هاو باش يعطوكم شهر الجاي الأسبوع الجاي هاو بعد العيد هاو ندرشنو، يعني فما برشا مطلع فيه الموضوع ما فهمناش.

0: نظافة البيت من نظافة المحيط. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: تمام والحادية عشرة، تحية طيبة مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل الجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين تنفيذ حملاتها التوعوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من حوادث المرور ونشر ثقافة السلامة المرورية بين مستعملي الطريق، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج صيف بلا حوادث. وأوضح محمود البناني رئيس الجمعية بالقصرين أن الجهة سجلت منذ مطلع سنة 26 و2000 إلى حدود 8 من جوان جاري 84 حادث مرور أسفر عن وفاة 24 شخصا وإصابة 121 آخرين. أعد المكتب الجهوي الكونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت بسيدي بوزيد عددا من الأنشطة ودورات تدريبية التي من المنتظر أن تنتظم خلال النصف الثاني من هذه السنة، وذلك بهدف الإحاطة الشاملة بأصحاب المشاريع وحاملي الأفكار الريادية حسب ما أفادت به رئيسة المكتب نادية عافي. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه انعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وتهدف البرامج إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات. دعا وزير التربية نور الدين النوري إلى مواصلة الجهد والتحالي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يطلع به المربون من مهام في هذه الأيام هو في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، ودعا إلى الحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة باعتبار ذلك الضمان الحقيقي لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته. شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا اليوم بعدما نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز الأباتشي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.

أحلى التحية لكم الكل، وين ما يوصلكم بثنا نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. توقيتنا بالضبط 12 دقيقة بعد الـ11، باش نتحدثوا اليوم على التدين، نتحدثوا على السلف، اليوم نتحدثوا على تأثير التدين على العلاقات الأسرية. ما قبل هذايا نشوفوا شنية أسبابه هذا التدين، وشنية أشكاله، خاطر ثم أنواع مختلفة متاع تدين، ثم تدين من شخص لشخص، وثم تدين من مؤسسات مالية صغرى ومتوسطة، وثم حلقة لحقيقة متاع تدين تنجم تنطلق من التدين الأفقي، معناها من شخص لشخص حتى للتدين مع هياكل ومع مؤسسات مالية. تأثير المسألة هذية على حياتنا، تأثيرها بالطبيعة على الميزانية الأسرية، الخلل وين بالضبط، كيفاش نجم نصلحه، معناها الخلل والموازنات المالية الغير صائبة اللي تجتاح حياتنا فجأة. تلقى عبد أحيانا في 5 سنين 6 سنين المسألة المالية اختلت بشكل كبير برشا. نتحدث كيف الإقراض المتكرر اللي يكون من بعض المؤسسات اللي هي في الأصل، معناها خاصة اللي تمنح قروض صغيرة، هي في الأصل باش تحل مشكلة، لكن المواطن قد يسيء التصرف، ولا الحريف، خطري ولي حريف يعود بعد مدة، والمرة الأولى يكون يهز شوية فلوس 500، بعد يرجع يهز مليون، وبعد يرجع يهز مليون ونص، ويدخل ربما في الحلقة هذه. حبينا نتحدث من زوز زوايا، زاوية مالية 100%، شكون حاضرة معنا بعد شوية المختصة في المالية، مختصة المالية الشخصية والخبيرة سماح العامري، باش نتحدث شوية على التسريبات، الإخلالات، من أين تكون المرة الأولى ربما راتبنا للدخل متاعنا بشكل أوضح معناها، وكيفاش تأثر على الاضطرابات المالية اللي تنجم تعصف بالاستقرار المالي للأسرة. وباش تكون حاضرة معنا مدربة المهارات والتنمية البشرية سوسن نويرة، باش نتحدثوا مع سوسن على الجانب الاجتماعي من الزاوية متاع التداين، معناها التداين اجتماعيا كيفاش يكون، وكيفاش يلزمه يكون سليم، خطر النجم نضطروا له، ونجم يكون حاجة شكل من أشكال التعاون، لكن أخلاق الدائن وأخلاق اللي باش ياخذ الفلوس كيفاش يلزم تكون، شنية الاتفاقات اللي يلزم تكون بيناتهم باش تبقى العلاقات جيدة، وهل نجرم الناس اللي قادرة إنها تسلف وما تسلفش، أم هي مسألة من حقهم. برشا أسئلة نطرحوها في علاقة بهذا الموضوع وفي علاقة بالمسألة المالية الأسرية.

0: مادنس
1: مادنس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مع الناس
2: مع الناس. وكما ذكرنا منذ البداية موضوعنا في مع الناس اليوم هو التدين سلف. نتحدث اليوم من زوايا مختلفة على الموضوع هذايا وتداعياته وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية بخلاف تداعياته المباشرة على الميزانية الأسرية ولا الميزانية الشخصية. نستقبل معكم الأستاذة سماح العامري متخصصة مالية شخصية. مرحبا بك سيدة سماح، تحية ليك.
3: أهلا وسهلا فيك وبكل مستمعي ومستمعات إذاعة قصة. شكرا على الاستضافة.
2: كل شكر ليك يا للا. احنا مش تحدثوا اليوم على التدين التونسي والتدين. قبل ما نمشوا نتحدثوا على الأسباب والأشكال، خاطر ثم أسباب وثم أشكال زادة مختلفة. نسمع مع بعضنا أستاذة الروبورتاج هذية، ميكروفون مع ناس مع زميل أحمد عقوني مشكور، كان حاضر في الشارع واسأل الناس على الميزانية، خاطر من الميزانية توا نفهموا كيفاش باش نوصلوا للتدين.
4: ميزانية أنا البشر هو يتحكم فيه الميزانية، رميش يتحكم فيه الميزانية والمصاريف الزايدة كل ذي واحد المصاريف زايدة الواحد ماذا به زاد يقول لك هاو ولدي اشتهى حاجة واحد يزم من الصغر تربيه صغير على هذه قريه دروس من الصغر ترضع فيها كي يكبر اي اقتصاد شبيه. احنا نقولوا هاو غلاء مثلا ماشي غلاء وانت تتحكم في الغلاء حاجة غالية من نشرياش كنت مثلا باش نشري كيلو نشري طل
5: الدخل متاع ما يوصل شيء من الدخل تعالوا نعدوا نوصل نعدوا نوصل الدخل محدود فهمت في غلاء تو في وقت تو كلها قوط على موت نقولوا بلغة عامية قوط على موت نحاولوا الماكسيمون نتغاضوا على كل شيء كل شيء نتركوه فهمت من الآخر تركين كل شيء فهمت باش نعيش مش متكفيش جامي يعني ما تكفيش من نواعي براس إنسان براس إنسان براس ونجم ما يشتش في وقته خلي يعمل عالة مش هالي متوسط
6: قد التريبات قد الحفرة مرات يجي أقل شوية من الحفرة ويكيك أنا نضلع ونعدوا بالحلو والمر حتى يتعدى العمر وكاو ولا ينسلف على قدر المستطاع حاجة نتجوزها وحاجة لا والضرورية أبجل ويكيك كذا نعيش من غير لحم النجم نعيش من غير لحم ما يقلقنيش حاجات أخرى كيما الدواء وكيما المرض ذيك أبجل
7: دو مثلا نحن حبوا نصيفوا حبوا نعيدوا حبوا ناخذوا كهرباء حبوا نلبسوا مليح حبوا الواحد طموحه أكثر من الدخل نتاعه. لو كان نرجع لجدودنا نحن كنا يعيشوا في أقل منا نحن بسيطة بسيطة حياة كانت بسيطة جدا لكن نحن عقدنا حبوا التليفون حبوا الانترنت حبوا الضوء حبوا التصيف حبوا كل شيء
2: نحبوا كل شيء الميزانية قد قد احنا اللي نتحكموا في الميزانية يلزم الرب وصغارنا على عادات معينة. أنا يمكن أنت يا أستاذة المؤهلة تعطينا القراءة العلمية للي سمعناه الكل واللي هو أراء متبينة للمجتمع التونسي في علاقة بالميزانية وبالتالي تهز للنافذة اللي نحب نتحدث عليها اليوم اللي هي التدين.
3: كل شخص
2: أيوة
3: خلينا نقول أنه كل شخص عنده طريقة في التعامل مع الميزانية نتاعو حسب الظروف وحسب الإمكانيات وحسب الرغبات نتاعو. مش الناس الكل قادرة أنها تتحكم في الميزانية بشكل معناتها كيفاش نقوله
2: دقيق
3: دقيق
2: أيوة.
3: اللي نشوفوه أنه الرغبات هي اللي تتحكم أكثر في الميزانية وهذا اللي أدي لأنه التدين أصبح ظاهرة متزايدة عند جزء كبير من التونسيين. اليوم نلاحظوا أنه القروض والسلف وكل أشكال الديون أصبحت وسيلة تمويل يومية يعني عن زعاج برشا عائلة التونسية سواء لتغطية المصاريف الأساسية أو حتى لتوزيع الميزانية الشهرية نتاعهم وحتى لتمويل الرغبات كما السفر والذهاب للنزل وغيره وغيره وغيره.
2: أيوة معناها اليوم ثم أولويات يلزمنا نبوبوها. راهو نتحدثوا توا أستاذة ونحب نكون واقعيين معناها والناس اللي يسمعوا فينا توا جيهم برشا أسأل يقول كل شيء ولا ضروري. أنا بعد عام كامل متاع ضغط من جمش نخلي صغاري ما يمشوش يصيفوا. أنا اليوم ما نحرش الحاجات اللي نعيشوها اليومي متاعنا معناها الاستهلاك هكا هو راني نستهلك في اللازم في اللازم. اليوم التونسي يقولك مانيش ناكل في الكافيار راني اما راني نتسلف اما راهو الدخل متاعي اقل برشا من الحاجات اللي نحب نعملها مش اللي نعمل فيها في نهاية الامر. وتحت شعار اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب يزور لي هذه يزور لي اسوأ قاعدة مالية
3: تنجم تسمعها في حياتك.
2: ايوة
3: خلينا من التقييم الاول انه من شك فيه انه فما تراجع في القدره الشرائيه للمواطن يعني أيوة. ارتفاع الاسعار بوتيره اسرع من ارتفاع الاجور خلى الناس تلتجئ للقروض والتدين بصفه عامه كحل مناسب وسريع من وجهه نظر العديد منهم. يعني هذيا باش يخليهم يعيشوا في مستوى معيشي هما يطمحوا له. يعني يمكن حتى الامكانيات نتاعهم ما تسمحش او الميزانيه نتاعهم ما تسمحش لكن هما يحبوا يعيشوا في مستوى اكثر من الامكانيات نتاعهم.
2: ايوه
3: وهذا يقودنا للسبب الثاني اللي هو كيفاش ينظروا العائلة التونسية للقروض والديون بصفة عامة على أنها زيادة في الدخل لأنه في الحقيقة هو التزام مالي باش يتم دفعه في المستقبل يعني من الدخل نتاعك.
2: بالعكس هو انقاص وانقاص مجحف في الدخل معناه تلقى روحك معناه على الأوراق تخلص كذا وكذا اللي انت فعليا ما تهزهاش في ايدك احيانا ما تهزش منها حتى شيء. نجم تكون انهارت اللي تتصب الرواتب قدام الجيشين بتاع شيف داجونس باش تهز سلفة معناه.
3: بالضبط على خاطر الناس تشوف القصة تشوف المبلغ اللي مش يجي فيها ما يشوفش الأداءات والفوائد اللي مش تترتب على هذيك القرض من بعد اللي هي باش تأثر صفة كبيرة على الميزانية متاع الشخص. عندنا زيادة كما قلت لك كيفاش ينظر التونسي للقرض هذي على انه زيادة في الدخل يخليه اوتوماتيكمون يمشي للبنكة ياخذ قرض ما غير ما يفكر انه هو تأثيره على الميزانية متاعه ما يفكرش. أي. بالكل ثم ناس زادت تلتجئ للتدين في بسبب ارتفاع تكاليف الحياة يعني العائلات مهي
2: أيوة
3: العائلات ما هيش تدين باش للتدين للرفاهية لكن باش تغطي
2: الضروريات
3: التعليم والعلاج خصوصا العلاج. يعني انسان كيف يمرض على لا يقدر ما يبقاش حتى ديخار تحته باش يعالج بيه يلتجئ ديريكتومون للتدين يعني يمشي يتسلف ولا يمشي يهز قرض ولا اي حاجه باش يداوي روحه. فما ناس حتى تدين باش تمشي في السكن باش تغطي التكاليف نتاع الكرام نتاعها.
2: اي
3: من الاسباب جدا المهمه والمهمه جدا اللي تخلي التونسي يدين هي غياب الادخار الوقائي. على خاطر الادخار هو الوساده الماليه اللي تحمي الشخص وقت التدين. يعني وقت اللي يجي الدين تحط قدام امر واقع قدام حاجه ضروريه يا اما يكون عندك ادخار يحميك يا اما مش شيء ديريكتومون للتدين تتسلف ولا تاخذ قرض.
2: اي بيه استاذه ديما في تفاعل معناها نتحدثوا على اليوم طبعا باش الناس يسمعوا فينا وربما هذايا احنا ديما الهدف من ان نثيروا بعض المواضيع ويكونوا حاضرين معنا المختصين والخبراء باش نتحدثوا اليوم. ثم ناس تسمع فينا توا وتقول لك بيه انا توا في مش في عمق زجاج مانيش في عمقها في عمقها وكل شيء واللي تحكي فيه الكل عملته وما عملتش ادخار وقائي ودخلت في الروج وعندي مشاكل في البنكة وما عنديش منين نتسلف من بلاصة أخرى ولا الشهرية بالحق تتصلح الوضعية ما تتصلحش إذا كان باش تتصلح كيف شنية أول الخطوات معنا باش نكونوا عمليين شوية هل إن البداية تكون من انطلاقة مالية جديدة ولا من عقلية جديدة؟
3: من عقلية جديدة أكيد.
2: أيوة
3: العقلية لازم تتبدل على خاطر العقلية هي اللي عندها التأثير الأكبر على الأفعال متاعنا وعلى إنه نتحصل على النتائج اللي إحنا نحبوها. إذا ما تغيرت العقلية أنا نقول الإنسان يتغير وقت اللي يقتنع بالفكرة.
2: أي.
3: مش وقت اللي يبدأ خطوات من غير اقتناع. يعني إنه يكون عندك قدرة على التغيير وتغير حياتك يلزم يكون نابع من قرار داخلي ما هوش من افعال خارجيه. يعني نبطل مثلا من نقول انا اليوم مثلا مش بشوفش نجبد فروج من غدوه تنجم تلقى روحك مشيت للمجران تاخذ اكثر من اللازم وتجبد الكارت نتاعك وتخلص وتلقى روحك دخلت اوتوماتيكمون من غير ما تحمل فروج. يعني القرار لازم يكون عن قناعه
2: بالفعل زاده معناها ان نعود نفكر في الحاجه ذيك فعليا تلزمني ولا ما تلزمنيش. الفلوس هذيك اللي باش نخرجها معايا اليوم يلزمني نصرفها عليه ما نروحش بها، معناها راه مش بشرطي هي ونخرج معايا مصروف يومي يلزم نرجع للدار معناها جيوبي فارغه. معناها ثم حاجات بسيطه ربما تنطلق بحوارات بدائيه بيننا وبين رواحنا.
3: هذه فما عادات يلزم الانسان يتسنى
2: عادات ماليه سيئه، ولا
3: انه انسان مش باش يقضي
2: اي
3: يعمل ليست دشا، يعني يعمل قائمه مشتريات يلتزم بها مهما كان، لا يغزر لا يمين لا يسار، ياخذ القائمه هذيك يعمل جرد للحاجات اللي عنده في داره شنو اللي ناقصه بالضبط ويلتزم به. انه مثلا هيك الجدول الوجبات الاسبوعي نلتزموا به، نشوفوا شنو اللي لازمنا نعملوه في الجدول هذاك، نكتبوا جدول فيه 7 ايام كل يوم شنو مش نطيب، شنو المكونات اللي انا نستحقهم وبعد نعمل قائمه مشتريات ونمشي نلتزم بها لاكثر لاقل.
2: استاذه كي نعمل
3: احنا انه الشراء العشوائي يدخل المخزن يشد شاري ويمشي للمجازان يهبط يهبط يهبط ما غير وعي ما غير ما يفكر، يجي قدام الكاسة يخلص ويمشي. وهذه أول حاجة يعملوها الناس قبل أول معناتها ما ياخذوا الشهرية
2: أي.
3: هي قاعدة يقضي قضية هكاك معناتها كأنه كنز هبط عليه
2: فعلا. وكيف نحط قائمة مشتريات وهذه معناها حاجة مهمة برشا، راهو كي ندخل لأي مساحة تجارية كبيرة نلقى زوز والثالثة بلاش ما يهمنيش فيها كي مانيش مستحقة
3: بالضبط.
2: خاصة حتى رحنا تولي تظهر كأن حياتنا حابسة على الحاجة هذيك، وكان ما نشريهاش توا راهي فرصة عظيمة باش
3: تشوفني.
2: راهي فرصة عظيمة باش تشوفني. لا وساعات حتى العدوى معناها مش تكتفي بانك انت تشريها، لا تزيد تجبد التليفون ولصاحبتك ولاختك ولامك واجري معناها بالحق تما برشا حاجات يلزمنا نبدلوها في عقليتنا في علاقتنا بالمال معناها في علاقتنا بالفلوس باش ما نوصلوش للتدين، خاطر يظهر لي أسوأ ما ينجم يهدد الاستقرار المالي
3: حاجة
2: للأسرة. نعم
3: أسوأ حاجة تنجم تحصل العائلة هي التدين، خاطر والإنسان راهو اللي يدخل في الدائرة متاع التدين يقعد ديما في وسطها قرض يجبد قرض يتسلف من هنا يتسلف من غادي الأقساط يأخذ حاجة بالكريدي ما غير ما يحسب التأثير متاعها على الميزانية متاعه على حياته اليومية. معناها الإنسان قبل ما يشري حاجة ولا بش يدخل يأخذ حاجة بالتقسيط وإلا بش يمشي يجبد قرض ولا بش يمشي يجبد هيك من المؤسسات القروض الصغرى
2: المتوسطة
3: يلزم يشوف التأثير، يعني يكون عنده نظرة استباقية للوضعية متاعه كيفاش بش تكون وقت اللي هو بش يخلص هذوكم الالتزامات المالية، خاطر هو حبينا ولا كرهنا التزام انت مش تخلصه
2: معناها. اي اي اي اي بي معناها باش نلخصوا نقولوا في البدايه نتخلصوا من العادات الماليه الكل الخيبه اللي عندنا، نحاولوا نكونوا منظمين اكثر، نكونوا اكثر دقه في احتياجاتنا الماليه وفي مشترياتنا، وكيف نحاولوا نحبوا نصلحوا الوضعيات هذية. معناها نبدو بشوي بشوي حتى فك الجزء اللي احنا نعتقدوه صغير، كما قلت لك بكري أستاذة احنا ثم ناس تسمع فينا توا كلنا وجزء منا يقولك انا في وسطها المعمعة هذية اللي نحكوا عليها انا في وسطها. شو معناها؟ معناها ما عنديش امل باش حياتي تتصلح، ولا نبدو بشوي بشوي
3: اما امل اكيد.
2: أيوة.
3: اما اول حاجة نقولها انه راهو الاصلاح ما يجيش في ليلة ونها
2: ياخذ
3: وقت،
2: مثلا يعمل برنامج اهداف على عام ونص باش نرجع للوضعيه،
3: يقسم هيك الهدف الكبير على اهداف صغيره.
2: ايوه
3: اول حاجه يبدا بها ما عادش ياخذ حتى حاجه بالتقسيط، ما عادش ياخذ حاجه اكثر من اللي حاجته به، يعني نقولوا احنا يقلل المصاريف نتاعو على قد ما يقدر. يعمل قائمه مشتريات قبل ما يخرج، يمشي نقولوا احنا يعمل قبل ما ياخذ الشهريه نتاعو، قبل راهو نقولوا قبل ما ياخذ الشهريه يمشي يعمل ميزانيه شنو لازمني انا، ما نجوش نجبد الشهريه كامله ونبدا نصرف فيها. هي علاش توفى في نص الشهر الاول ولا يمكن من الجمعه الاولى
2: 10 ايام
3: خاطر 10 ايام يجبدوها يصرفوها كلها في حوايج ما غير وعي وبعد يقول لك ما قاعديش. لازم تخطط انت كيفاش باش تكفيك، هو دخل محدود راهو حتى اللي يخلص 2 ملايين 3 ملايين راهو دخل محدود، يعني يلزم الانسان يعرف كيفاش يتصرف فيه. قبل ما ديك الشهريه تمشي تعمل ميزانيه، تاخذ ورقه عاديه وستيلو وتخطط شنو انا يلزمني، عندي كذا عندي التزام عندي خلاص مثلا حضانه روضه اي حاجه
2: اي ضروريات
3: قداش يلزمني الضروريات، عندنا الضروريات ومن بعد يمشي قعدنا المتبقي للعيش اللي باش نصرفوه فيه نعرفوا كيفاش نصرفوا فيه. كما قلت لك نعمل جرد للحاجات اللي عندنا نعملوا قائمة نتاع الوجبات نتاعنا. نعملوا قائمة مشتريات ونلتزموا بها.
2: نعم.
3: وتمشي شبعان زاد باش ما تقعدش للريستورون وما تمشيش معك الصغار من المستحسن يعني هكذا
2: اللي تبدا تتسوق. اي
3: اي اي بالحق معناتها ثم حالات اخرى نجموا نعلموا فيهم صغيرنا كيفاش تتسوق معناتها انه احنا نحددوا له مبلغ معين ونخيروه بين هذيه وهذيه وهذيه وانت اختار حاجه واحده بشويه تعلم. اما نهار اللي انت باش تاخذي حاجات لدارك انت ماذا بيك ما تهزش معك صغير يبدا يهبط في الشاريه من غير ما تشوفه.
2: فعلا وتبدا انت معناها ما تنجمش تقول لصغيرك رجع وفي نهايه الامر تصير
3: تصير من الاحراج قدام العباد
2: حتى من صغيرك معناها تنجم تقول بالكي حس اللي انا ما هوش مدلل ما عنديش حظوه عندي شنو باش نعم باش ترجع كذا باش ترجع كذا. فعلا معناها هي الآلية متاع
3: حاجات بسيطة هي حاجات بسيطة
2: صحيح أما تأثر فعلا فعلا.
3: انت كيف تدخل مثلا المغازة هو يجبر لك باكو شيبس عصير قل انت حط شين هذيك حط شين قالوا انت تحسبهم تلقاهم معناها مبلغ مش شوية فهمت
2: مش شوية فعلا ويوالف بك النسق هذاك يولي حق مكتسب بتولي معناها كعبة الجلاس كل يوم حق مكتسب والحاجة اللي تشرب باردة كل يوم حق مكتسب وباكو شيبس والكاكي وغيره وغيره. حبيت نشكرك حبيت نشكرك برشا أستاذة الأكيد ريت برشا إفادة حصلت الأستاذة سماح العامري متخصصة في المالية الشخصية. شكرا ليك نورتينا في
3: الناس
2: على موجة إذاعة الجلسة. شكرا.

0: أحلى تحية لكم الكل. 38 دقيقة بعد الحداش، ما زلنا مواصلين في موضوعنا، نتحدث على التدين، نتحدث على السلف، نتحدث توا على تأثيرها على العلاقات الأسرية. أنا نستقبل معكم السيدة سوسن نويرة، مدربة المهارات، مدربة التنمية البشرية. مرحبا بك سوسن، تحية ليك.
1: صباح النور،
0: صباح الفل
1: والبهجة،
0: إن شاء الله. يلا لا شكرا ليك، شكرا ليك، مرحبا بيك. احنا اليوم نتحدثوا على التدين، نتحدثوا على السلف، ونتحدثوا على تأثيرها على العلاقات الأسرية والاجتماعية الزوز. باش نسمعوا مع بعضنا تسجيل كان حاضر فيه رأي المواطن ورأي التونسي بشكل عام في الموضوع هذا، وراجعين بالقراءة والتعليق.
2: الدين كي نحب نتداين نعمل برنامج، تحب نشري حاجة بالكريدي نعمل برنامج، ديما بالبرنامج حاجة تساعد داوين وما تساعدش داوين، ونعدوا في الوقت هكاك. لا تسلف مع شكون يسلف تو، حتى اللي كان يسلف كوع بوه مرة وزوز ما عادش يسلف. كذا عندي في مقدوط ونعرف انسان المستوى باش يرجع حتى على طوال، حتى كذا ما عندوش ويجيني يقول لي ما عنديش نقول له اسمح نعطيه ما يقلقنيش، خاصة في المرض ولا في عرس ولا في حاجة ولا.
3: والله يسلف نسلف عند روحي، يعني تو ديجا هذه قاعدة أنا باش نسلف البنك 4 ملايين باش نزيد اللي نصيب به. ما أنا نسلف عند روحي بالبنوك هذاك ما عندكش حتى بديل أخر. لأن كذا بدي في الدفول مو نتاع قراية نتاع مشي نتاع جيتك كذا، أنت بين أنت ترتاح نفسيا الحمد لله. حتى جمعة حتى 10 أيام ما نسلفش مع صاحبي، نسلف عند روحي ونرهب روحي في البنوك 3 ملايين. كي يبدا عندي واي نوت اوكي علاش لا، كيما يبدا عندي شيء اللي يا ربي كريم
4: تسلف تبين طبيعي، هذه حاجه طبيعيه موروثه موروثه. تسلف دائما ديما تسلف ديما تسلف ديما يعني ديما طايحين مبان من الاخر فهمت.
5: صعيب ياسر خويا خاصه في وقت تو.
6: والله هو الاحتياج راهو لازم باش الواحد يحتاج مش ما يحتاج، اما بيه يسكر عليه الباب هذا الواحد. لا نسلف لا في لا نسلف لا يسلفوني اللهم للضرورة القصوى.
4: كذا كان انا عندي مرحبا اذا موجود مرحبا الناس بعضها، اما في العموم في ماشي مصلحة شيء من الاخر في غلات وفي يعني عاد مواطنين حتى شيء شهرين ماشي مصلحة شيء غير خلوها على بركة ربي. ربي يعني هو الرزاق هيك هو يعني احنا عايشين معي كي والناس خير من الناس واقل من الناس وكيف الناس هيك وقناعي به القناعة الثانية به الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. سوسن
1: الحمد لله كيف ما قالوا
0: موضوع جدا
1: والله يعني مهم برشا بصراحه، يمس شريحه كبيره من المجتمع التونسي، يمس برشا عبايد يعني التدين وبيتسلفوا كل شيء في ظل هالازمه الماليه اللي موجوده والمقدره الشرائيه اللي متدهوره لغالب عند بعض العبايد. الموضوع مهم
0: مهم اليوم نتحدثوا على سلف. شفنا آراء متبينة متاع الناس، شكون يسلف شكون ما يسلفش، شكون يقول كان عندي نسلف، شكون يقول نسلف علاش لا، شكون يقول ثم حتى كان يسلف ما عاش يسلف خاطر الناس ما ترجعش. وثم الرجل اللي قال نسلف من عند روحي، معناها قال هاني في البنك يقصد اللي هو باش ياخذ سلفة ولا باش ياخذ قرض، معناها باش ما يضطرش انه يتسلف من عند شخص آخر ويحمي علاقاته الاجتماعية. يظهر لي وحنا اليوم باش نتحدثوا على الأخلاق اللي يلزمها تسود المعاملة هذية وقت اللي تتوجد في المجتمع، كان من قبل اللي استحق فلوس وطلبها وخذها، وإلا من قبل اللي بالطبيعة باش يعطي الفلوس. معناها العلاقة هذية كيفاش يلزمها تكون عندها أسس، وهل إن من حقنا ربما من حق البعض إنه يجرم ناس ما تحبش تسلف رغم من إنها هي مستاسعة وعندها فلوس؟
1: هو له لهنا كيف نحكيه على السلف وعلى الفلوس، دونك الفلوس باش تكون يا أما تبب باش تقوي العلاقات الإنسانية والاجتماعية ايه؟ وإلا باش تكون تبب للأسف في الخصومات والمقاطعات وهذاك علاش كيف ما قلت يعني الأخلاق متاع اللي يتسلف واللي يتسلف لازم تكون موجودة ولازم زادة تكون واضحة. دونك احنا عاملة لهنا طرفين، يعني عنا اول حاجة بالنسبة للشخص اللي باش يتسلف فلوس دونك كل مولة تاج يحتاج والعبيد الكل ما تنجم تطيح في ازمة لظروف معينة كيف ما قالوا الناس الكل احتياج المرض السكن الماكلة، دونك الاستلاف ولا انك تدين ما هوش عيب وفما ظروف تمر على العبد تخليه يحتاج، لكن الاخلاق انه الواحد ما يتسلف كان وقت الحاجه الحقيقيه.
0: اي
1: يعني شوف ساعات سمير انا نشوفه عبيد
0: اي
1: يتسلفوا باش يمشي يعمل باكون. تصور انت
0: اي اي هاو سمعنا في الروبورتاج قال انا مشيت للبنك باش نتسلف باش نهز صغاري يتفردوا خاطر ما نجمش بعد عام كامل نتاع الضغط نخليهم هكاك. وهو هي شكل من اشكال السلف معناها ال
1: فما عبيد تلقى عندها الفلوس وما تمشيش معناها تقول لك اني نعيش قد قد وخليني مرتاح. دونك لهنا اللي باش يتسلف لازم يكون هو بيدو حاطط حدود معناتها لروحه وحاطط حاجات يمشي عليهم في حياته ويكون صادق في كلامه. دونك وقت اللي يجي باش يتسلف من عند عبد لازم يوضح حتى كان ما يقولش علاش باش يتسلف لكن على الاقل لازم يوضح وقتاش ينجم يرجع
0: الاجال الاجال ايوه
1: الاجال والأمانة معناتها إنه يكون شخص أمين إنه يسعى باش يوفي بالوعد متاعه وإنه ما يماطلش في عطيين الفلوس وقت اللي هو يبدأ قادر. أحياناً وحاجات هذوما يعني نشوفوهم في المجتمع كيفاه يتسلف فلوس من عند الشخص وعنده راه من بعد منين باش يرجع لكن يقعد يماطل وما يرجعش وما يرجعلوش يقول هيا تو بعد الذي شيء معناتها هو هذاك يرجع لتربية الشخص بيده ولأخلاقه. دونك لهنا يلزم الشخص اللي باش يتسلف يكون عنده أقل حاجة من الاحترام لنفسه قبل معناتها الغيره. وإذا تأخر مثلا لا قدر الله في أنه يسدد الدين هذاك لظرف معين خارج عن إرادته دونك من الأفضل أنه مثالش يكلم الإنسان الطرف الثاني ويشرح له الوضع متاعه بكل شفافية خير من الصمت وخير من التهرب وخير ما يبدأ يخبي في وجهه معناتها من بلاصة لبلاصة يولي فما بغض شوية في الحكاية.
0: أي
1: وعنا زاد الطرف الثاني اللي هو شخص اللي باش يسلف اللي هو عنده الفلوس دونك هو لهنا باش يقوم بعمل الخير باش يقوم معناتها انه معونة للعباد انه باش يوسع على غيره لكن زاد من الحكمة انه يوضح الامور زاد هو من البداية يكون اتفاق واضح حتى كان معناتها فما شروط معينة لازمه يكون كل شيء قدام الناس معناتها قدام بعضهم مش ما يصيرش سوء تفاهم. وإذا كان زاد لقاء مثلا للشخص الثاني يمر بأزمة ما ينجمش يرجع له ولا حاجة
0: علاش
1: ليه معناتها يتسامح معاه يعطيه مهلة ذكرى من الأخلاق الإسلام عنا يعني حتى ربي سبحانه وتعالى مدام سمية في القرآن قال لنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عثرة فنظرة إلى ميسرة معناتها خليه فنظرة إلى ميسرة فخليه معناتها شوية تتيسر أموره معناتها حتى القرآن الكريم حسنا أنه نيسر الأمور على غيرنا. دونك مهم جدا لهنا كي باش يعملوا يتلف حد مهما كان المبلغ أنهم زادا يكتبوه علاش لا يكتبوا المبلغ هذاك يوضحوه
0: راهو
1: تلف معاش ما عنديش الامور القانونيه انت مختصه معاك وحكيت في الدنيا هذه دونك لازم يكون فما وضوح بطريقه الترجيع والمبلغ
0: والاجيال وغيرها وهذاك علاش معناها باش تكون حاجه مفيده وشكل من اشكال التعاون ما تكونش العكس معناها المساله هذه. واللي احنا ديما نذكروا ان باش نعيشوا ربما الطلاقه والتحرر المالي في حياتنا نبعدوا عليها قدر الامكان ولهنا يلزم الاشتغال مره اخرى على العقليه زاده في الحاجه هذه خاطر يلزم نتحطوا بقناعه زاده على المسائل هذه.
1: أكيد راهو الإنسان شوف كما قلنا هو اللي باش يتسلف لازم يتسلف من حق معناتها من احتياج حقيقي دونك لازم يتعلم كيفاش يحط أولوياته في الحياة كيفاش ينظم أموره كيفاش يتصرف في الفلوس اللي تجيه في المداخيل حتى إنه يولي عنده عقلية بالحق ما يستحقش إنه يدين من بعدها معناتها من عند العبيد وإلا إنه يقعد تحت ضغط وإلا لا قدر الله توصل الأمور المن وفضل وتسيح الكرامة. إحنا نقولوا عنا مثل ما نعرفش هو بالضبط لكن فيما معناه يقول لك تعرفش فلان قل له نعرفه يقول لك سافرت معاه ديت من عنده فلوس قل له ما اللي ما تعرفوش
0: ما زلت ما تعرفش
1: ما خذيتش ما تعاملتش في فلوس مع العبد راك ماكش 100% باش تعرفوا المعدن الحقيقي متاع الانسان هو وقت اللي المعاملات الماديه باش تظهر ما بيناتها ما بينك اللي يسلف هل هو بالحق انسان امين وفي وباش يعطي الحق للعبيد وما بين الشخص الثاني اللي هو على فكره مدام سميه نجم راهو يرفض يقول لك عندي فلوس وزاد ما نحبش
0: نسلف. ولا تجرم العمليه خاطر هو حر في نهايه الامر. ايه هو حر في نهايه الامر
1: ويحافظ على نفسه
0: وعلى علاقاته زاد احيانا باش ما يصيرش اللي كنا نحكوا فيه معناها.
1: بالضبط. ثم برشا عباد تعمل هكا تقول لك خويني خليني نستحفظ على خويا خليني نستحفظ على ولد عمي خير ما اللي نخسره في جرس الفلوس
0: خير ما نخسره هو والفلوس. فعلا حبيت نشكرك برشا سوسن النويره نورتي الحقيقة. يعطيك صحة إن شاء الله الإفادة حاصلة من مختلف التفاصيل اللي خذناها في هذه المصافحة. شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. معكم نوصلوا هكا نهاية هذا العدد من مع الناس وين ما أنتم. بنحييكم ونسلم عليكم الكل أعزائي المستمعين. أجمل تحيات كل الفريق اللي رافقنا اليوم. تحية للزملاء في غرفة الهاتف عبد بيمولا في مراقبة البث والبث الرقمي. صدقي عارفة من أمام الكونسولات أحمد وسمية يسلموا عليكم في مع الناس اليوم. بقيت متابعة طيبة ورائقة لكل ما تقدمه موجة إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع. مونديال كأس العالم 2026 بدأ العد التنازلي للمونديال، غدوة افتتاح المونديال بالمكسيك، المباراة بشدور في المكسيك في ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي، المباراة اللي بتجمع المكسيك مع جنوب أفريقيا في 8 تعليل بتوقيت تونس. المباراة تقبلها أكيد بش يكون حفل الافتتاح، نعرف حفل الاختتام بشدور في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في نيوجيرسي بنيويورك، والافتتاح غدوة في المكسيك مكسيكو سيتي، مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك اللي نفسها بالصدفة بيت الحال مباراة افتتاح مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، كانت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا وقتها تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين. في مباراة غدوة ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي اللي يرتفع ويعتقد استيعابه 105,000 متفرج. بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة القدم اللي موجود الآن في مونتيري بالمكسيك، بعثة المنتخب التونسي كانت حظيت باستقبال رسمي من قبل حاكم الولاية وكذلك نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والقائم بأعمال سفارة تونس بواشنطن ورئيس نادي مونتيري. نظمت الفيفا اجتماع الترحيب الرسمي بوفد المنتخب التونسي بحضور الطاقم الإداري والطبي للمنتخب التونسي. خاضت عناصرها الوطنية حصة تدريبية رسمية خاصة باتحاد الدولي لكرة القدم في أجواء ممتازة، وكان فيها برشا جماهير حاضرة من مدينة مونتيري إلى جانب الزيارة الرسمية الخاصة اللي قام بها حاكم الولاية لتحية البعثة التونسية ودعمها. ذكر المنتخب التونسي دائما في تذكير بمقابلات المباراة التونس نهار الاثنين، المباراة الأولى ضد السويد الثالثة صباحا في مونتيري بالمكسيك، ثم في نفس المدينة مونتيري بالمكسيك مباراة تونس واليابان المباراة الثانية يوم 21 جوان على الساعة 5 صباحا، ثم يتحول المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كنساس سيتي لمواجهة هولندا على الساعة منتصف الليل تحديدا مباراة تونس وهولندا. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة يشارك في دورة موريس ريفيلو الفرنسية، المباراة الثالثة لمنتخب تونس اليوم في 5:30 ضد كولومبيا، قبلها مباراة الكونغو الديمقراطية والسعودية. المنتخب التونسي كان فاز على الكونغو الديمقراطية ثم فاز على الصين ثم انهزم أمام السعودية 3-1، واليوم يلعب المباراة الثالثة أو الرابعة في المرحلة الأولى ضد كولومبيا على الساعة 5:30 في دورة موريس ريفيلو الودية بفرنسا. هذه مقطع الرياضة، إلى اللقاء.

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام منتصف النهار، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت جامعة قفصة عن تحصلها على شهادة في الجودة العالمية، وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم واعتماد ملفها من قبل الهيئة المختصة في الإشهاد. ويعد هذا التتويج اعترافا دوليا بمدى نجاعة منظومة التسيير المعتمدة بالجامعة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتخطيط ومتابعة الأداء والتحسين المستمر، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين معها. أبرمت مؤخرا بلدية قفصة صفقة بقيمة تفوق 520 ألف دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح يوم غرة جويليا القادمة. أفادت مديرة الدراسات واقتصاد المعرفة بالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ألفة بوزيان اليوم بأن دراسة أجراها المعهد حول إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في تحيين المسارات كشفت عن أن 50% من المؤسسات في تونس منخرطة كليا أو تحاول الانخراط في عملية الرقمنة. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني. وأفادت بأن ترشحات ستختتم يوم الثالث من شهر جويليا القادمة، على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم الثالث من أوت والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. أخيرا، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الولايات المتحدة بإلحاق ضرر بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران. في أمان الله.
3: 11 جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. تحية البداية توصلكم من صدقي عارفة من أمام الأجهزة التقنية، من الهادي غويل من أمام الأجهزة الرقمية، هيفا سلوجا وعبد الرحمن تويتي معايا في التحليل. مرحبا بك سي عبد الرحمن، صباح الخير أيضا لصدقي والهادي.
1: مرحبا هيفا، تحية ليك، تحية لخونا صدقي وخونا الهادي، تحية للسادة المستمعين الأعزاء، وبالتوفيق اليوم آخر يوم في امتحانات البكالوريا
0: لتلاميذ البكالوريا إن شاء الله،
1: لأبنائنا المجتهدين والجادين.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق ليهم، ربي ينجحهم إن شاء الله. نسمع برشا فرحة، برشا جديد في عند العائلات التونسية، وإن شاء الله كل واحد خدم وكان جدي وكان منضبط، إن شاء الله ربي ينجحه وربي ينجح الناس الكل. نمر إلى فقراتنا سي عبد الرحمن، هي فقرات مختلفة متعددة. في عين على الأحداث نعود إلى المجلس الوزاري لأقر جملة من الأجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشراب خلال الصائفة وتحسين إدارة الموارد المائية، وسيكون محور فقرة باختصار. أيضا تجاوز معدل خطورة حوادث المرور بسبب السرعة إلى نسبة 100%، مؤشر تم تقديمه خلال ورشة عمل سي عبد الرحمن حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034. في عين على الأحداث أيضا نرجع لفقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة، ومدى مساهمة برامج التجير في استعادة الكساء الغابي الوطني. في عين على الجهات نعود إلى المصادقة على إدراج مسارات تكوين جديدة ضمن نظام إيمد صلب المؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قفصة، أهمية هذه المسارات وربما تأثير على التكوين الجامعي والطلبة. ضيف اليوم نتحدث فيه على اتجاه تونس نحو الشيخوخة السكانية ونمو ديموغرافي سيكون بطيء حتى 2054، هذا أبرز ما خلصت إليه دراسة قدمها المعهد الوطني للإحصاء في ماي الماضي. نرجع لهذا الموضوع مع أستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية حسان القصار.
2: عين على الأحداث.
0: إذن سي عبد الرحمن، في عين على الأحداث مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه، عقد أمس بإشراف رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزمنزري، كان أقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشراب. هذه البرامج تهدف سي عبد الرحمن إلى ضمان تأمين التزود بالماء الصالح للشراب بكافة الجهات، مع مكرم هنشيري يقدم الورقة التالية في سياق فقرة باختصار.
2: باختصار.
3: تم خلال هذا المجلس الوزاري المضيق تقديم عرض مفصل حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود الماء الصالح للشراب خلال الصائفة، من خلال تنفيذ أكثر من 80 مشروعا، منها 35 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة 58 مليون دينار. هذا إلى جانب حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية، وتجديد 26 محطة ضخة، والتدخل في 22 مشروع للتجديد وتدعيم الشبكات، إلى جانب تدخلات حسب المنظومات المائية في عدة مناطق بالولايات، مع التركيز في رق عمل مركزية بالتنسيق مع مندوبيات الفلاحة للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشراب. برنامج ضمان التزود المنتظم المعلن عنه يتضمن أيضا استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة ما يفوق عن 240 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار، إلى جانب إنجاز عدد من المنظومات المائية وإعادة تشغيل منظومات مائية لفائدة 20

0: ساكن وإنجاز 6 أبار عميقة ستدخل حيز الاستغلال بولايات الوسط والجنوب وصيانة محطات الضخ والشبكات واقتناء تجهيزات الاحتياطية. كما تم تقديم أهم البرامج الهادفة إلى تطوير واقع وآفاق قطاع المياه الصالحة للشرب المنبثقة عن الدراسة الاستراتيجية للمياه في أفق سنة 50 و2000. وتعتمد هذه الاستراتيجية على توجه نحو الطاقات البديلة كخيار للتحكم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب. كما قرر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، ومن بين هذه القرارات مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالمياه الصالحة للشرب الوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات الخاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي. كما دعا المجلس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بمختلف الجهات بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد.
1: إذن سي عبد الرحمن، مجلس وزاري يتحدث على الماء الصالح للشرب، ضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة، وأيضا تحسين إدارة الموارد المائية. في سياق هذا المجلس الوزاري كان تم الحديث على المشاريع الجديدة والمشاريع حتى المتجددة اللي تعتمد على تثمين المياه غير التقليدية والتجديد في ربما القطاع المائي بصفة عامة. كيفاش تشوف الإجراءات هذه سعد الرحمن؟
2: طبعا نبدو بأن الماء هو حق دستوري للمواطن، والماء لا حياة بدون ماء، والماء يمثل هاجس حقيقة بالنسبة لنا احنا، خاصة في منطقتنا شمال افريقيا وحتى في العالم أصبح مشكلة كبيرة، ولابد من استعدادات وتوفير كل الجهود لتتوفر هذه المادة الحياتية الحيوية لتتواصل الحياة. إذن هذا المجلس الوزاري المضيق فعلا يعني جاء في وقته، احنا قادمين على فترة صيف وفترة سخانة وفترة استهلاك يعني فيها نوع من الإفراط في استهلاك الموارد المائية، والمجلس هذا انظر طبعا في وضعية الموارد المائية الحالية الموجودة ونسبة امتلاء السدود وإلى أي حد هي مطمئنة رغم التساقطات اللي كانت تقريبا هامة في هذه السنة، ولكن دائما عن خشية من يعني تنازل وتراجع نسبة امتلاء السدود، وما هي ما غير طبعا ثابتة، تنجم هذه السنة تكون في حد، تنجم تكون في السنة القادمة يعني تنقص، تنجم توصل إلى حدود ربما شيئا ما معناها مزعجة ومخيفة، وهذا تعيش فيه بعض الدول توصل يعني مخزونات سدودها إلى درجات الفزع، يعني هذا تعرفوا بعض الدول. إذن لابد من وضع خطط ووضع برامج لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب وأيضا مياه الري، لأن نتحدث أيضا هنا على مياه المستعملة في الفلاحة لتوفير الغذاء، وكذلك ثم موارد مائية جديدة اللي هي غير تقليدية، معناها ما هي يعني بطبيعة الحال كما المياه المستعملة وإعادة يعني استعمالها مرة أخرى بعد تنقيتها وبعد عمليات يعني تصفية وغيرها،
1: معالجة المياه
2: معالجة
1: الأبعاد.
2: نعم، كذلك عندنا في تونس مشكلة يعني الشبكات القديمة التي تقادم عهد يلزم إعادتها ويلزم دعمها ويلزم صيانتها، وهذا يتسبب في ما نلاحظه تقريبا من حين لآخر حتى في طرقاتنا وشوارعنا تلك الأعطاب التي تحدث من حين لآخر وتكون سبب في إتلاف كميات هامة من المياه نعم. يعني هكذا
1: ثم شبكات نعم. سي عبد الرحمن متقادمة نعم. وعندها عشرات السنوات وتولي عندها بطريقة هذه تأثير على صحة المواطن وهي
2: نعم.
1: سبب أيضا رئيسي لإهدار الماء.
2: صحيح، هذا هو تقريبا احنا تقريبا نراه في كل مرة، والله اللي هو يعني رد فعل طبيعي من المواطن لما يشوف عطب في الطريق راه مباشرة يتصل راهو يتصل، إذا كان طبعا اللي عنده منوامر نتاع شركة توزيع المياه مباشرة يتصل للتنبيه، ولكن رغم ذلك أحيانا يبقى العطب مدة طويلة ما يتصلحش ويبقى تبقى يعني الإتلاف نتاع الماء يتواصل لأيام عديدة. عاد هنا لابد من أن تتضافر جميع الجهود، المواطن من جهته وراو حتى توعية المواطن في كيفية التصرف في الماء، توعية الفلاح في كيفية التصرف في مياه الري، هذه كلها وسائل حتى نحافظوا على الثروة هذه، لأن حقيقة رانا ما ناش في يعني وضعية مطمئنة أن نبذروا الماء كما يجي وبعد ربما نلقوا احنا في يعني فقر مائي اللي هو موجود حقيقة.
1: نعم، وتقريبا في الإرشاد الفلاحي أو مصالح الإرشاد الفلاحي نعم. تخدم في خدمتها، رجعت تخدم في خدمتها معناها على عكس السنوات ربما الماضية والإكثار من الأيام الحقلية اللي هي ترجع بالفايدة للفلاح، وهكاك نجم يتصرف ليس فقط في الأسمدة أو اعتماد البذور أو المبيدات الحشرية، وإنما أيضا حتى كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة للاقتصاد في مياه الري. من بين الحاجات أيضا اللي تم الحديث عليها في هذا المجلس الوزاري عديد النقاط، من بينها نقطة كما ذكرت سي عبد الرحمن هي البرامج اللي تهتم بتثمين المياه غير التقليدية. أيضا ناقش المجلس الوزاري التقنيات المبتكرة التي سيتم اعتمادها للتعبئة والتصرف في الموارد المائية، ومن أهمها إحداث منصة رقمية
2: صحيح.
1: للمساعدة على أخذ القرار للتصرف الحيني في الموارد المائية المنجزة. أيضا العمل على إعداد منصة رقمية خاصة بالترخيص للتصرف الملكي العمومي للمياه لتعزيز حوكمة قطاع المياه وتقريب الخدمات الإدارية المتعلقة بالتراخيص أو تراخيص استغلال الملك العمومي للمياه من طالبيها. ثم أيضا مشاريع متطورة اللي هي كانت نقطة ربما أثروها عديد الخبراء خاصة فيما ما يخص البحيرات الجبلية
2: صحيح.
1: اللي هي تتبخر معناها نتيجة الارتفاع الكبير
2: نعم.
1: في درجات الحرارة. نجد أنه المجلس الوزاري كان ناقش تحيين خريطة الطوابق البيومناخية بما سيمكن من تحيين خريطة الخارطة الفلاحية
2: نعم.
1: وتحديد المناطق الجغرافية لتركيز الزراعات طبقا للطوابق المحينة والحد من التبخر، وعلى أن يتم في هذا الإطار إنجاز تجربة نموذجية بالمسطحات المائية بمخابر مركز تونس لتكنولوجيا المياه وخطة عمل للتجربة على بحيرة كامش بولاية نابل
2: نعم.
1: والاستمطار والألواح الفلطة ضوئية العائمة. أيضا إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي، وهنا نتحدث على حوكمة التصرف
2: نعم.
1: في المياه. نقطة أخرى مهمة كان أقرها المجلس هو إلزام الباحثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. نختم هذا الموضوع فيما يتعلق بالمجلس الوزاري اللي أقر جملة من الإجراءات ضمن التزود بالماء الصالح
2: نعم.
1: للشراب خلال صيف 2026 وتحسين إدارة الموارد المائية. نمر إلى موضوع لا يقل أهمية اللي هو السلامة المرورية، وإحنا في صيف 2026 تقريبا في عطلة واستقبال
2: نعم.
1: ربما المهاجرين اللي جينا من الخارج، تكثر الحركية، عطلة تنقل بين المدن.
2: أكيد.
1: كانت ثم ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، كان أشرف عليها وزير الداخلية خالد النوري. السيد وزير الداخلية سي عبد الرحمن كان تحدث أنه هذه الورشة باش تفضي إلى توصيات ناجعة لدفع الاستراتيجية نحو غاياتها السامية، وأكد على التوجه نحو إرساء منصة رقمية يعني كأداة أساسية لتعزيز الحوكمة وتيسير تبادل المعطيات ومتابعة مؤشرات الإنجاز بدقة وشفافية. من بين التصريحات المهمة في هذه الورشة نرجع للتصريح رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني اللي أكد ارتفاع معدل خطورة حوادث المرور خلال السنة الجارية والتي وصفها بالكارثية. وكان أكد لهنا شمس الدين العدواني في تصريح للزميلة نجاة حسن من الإذاعة الوطنية أنه السرعة المفرطة تعتبر السبب الرئيسي الأول لحوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية شهر ماي الفارط. تجاوزت هذه النسبة سي عبد الرحمن 100.24 بالمئة. اللي هناك كيفاش تشوف هالرقم هذايا، خاصة أنه اليوم ولاية القصرين استفاقت على حادث مرور أليم بمنطقة خمودة المراونة. الحادث يتمثل في اصطدام زوج سيارات، سيارة جزائرية على متنها 7 أشخاص وسيارة تونسية خفيفة من معتمدية العيون وعلى متنها 4 أشخاص. الحادث خلف إصابات متفاوتة الخطورة. إذاعة قفصة في متابعة هذا الحادث. السرعة المفرطة سي عبد الرحمن، والثقافة المرورية والوعي. صحيح نسب الحوادث الطرقات نقصت، ولكن الحوادث القاتلة ازدادت خطورة وازداد معدل.
2: هذا هي التقريب المفارقة اللي نعيشه فيها اليوم تقريبا. إذا الإحصائيات اللي قاعدين يقدموا فيها يعني المسؤولين والمرصد الوطني لسلامة المرور والأمن وغيرهم، هي تأكد أن ثم انخفاض في عدد الحوادث الطرقات، ولكن ثم ارتفاع في عدد الأموات. إذن أصبحت الحوادث أكثر خطورة، أصبحت الحوادث قاتلة، وهذا تقريبا أصبح هاجس ومشكلة كبيرة بالنسبة للتونسي اليوم. يعني الطرق أصبحت غير آمنة بكل صراحة بكل صدق. يعني كل من يسافر أو ينوي السفر ما يكونش مطمئن، يكون دائما حاط في ذهنه، وهذا إن شاء الله يكون على الأقل الناس بكل تتسلح حتى بالعقلية الخوف هذه اللي تنجم تنقص. لكن ثم ربما فئة التو ما استوعبوش هالكارثة اللي نعيشوا فيها في تونس، راهي حرب قائمة، راهي تقريبا لتفقد تونس، راهو في حروب أهلية ما صارش. العدد هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه. المهم أنه ثم إشارة حتى من وزير الداخلية خالد النوري اللي يقول راهو يزينا تو من نظري، وخلينا نمروا إلى التخطيط وإلى مربع التطبيق والعمل الفعلي لحفظ الأرواح، لأن كل حادث رأوا فيه ضحايا، رأي فيه أرواح بشرية وفيه نتائج وخيمة على العائلات وعلى البشر وعلى كذا. المهم أن لابد من وضع استراتيجية واضحة وطنية للتقليل، ما نقولوش القضاء تماما، ولكن تقليص عدد هالحوادث والكوارث اللي نعيشوا فيها. وهنا تتدخل، ولابد من تدخل، وهذا أيضا تمت الإشارة إليه في الورشة، تدخل أطراف كثيرة رأوا في الموضوع. رأوا مش الأمن فقط، رأوا كي نتحدثوا على الطرقات ثم جانب التجهيز صحيح موجود، لكن رأوا أيضا ثم مسألة التربية، رأوا كيف كوننا أبنائنا على احترام الطريق، احترام علامات المرور، معناها ثقافة الطريق ولابد ضرورة احترامها. ثم أيضا طبعا وزارة الصحة، ثم الأمن، ثم الشؤون الاجتماعية إلى غير ذلك. هذه كلها
1: سي عبد الرحمن، اللي هنا من بين النقاط اللي كنت تحدث عليها العميد شمس الدين العدواني الرئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، كان أبرز أنه الحملات التوعوية تستهدف مختلف الفئات بداية من 3 سنوات اللي تقوم بها تبعة الحالة اللي يقوم بها المرصد. يعني الفئات المستهدفة في هذه الحملات بداية من سن 3 سنوات، لافتا إلى الشروع بالتنسيق مع وزارة التربية في إعداد دليل السلامة المرورية للأطفال. ولهنا راهي نقطة مهمة، يعني تربية الناشئة على الثقافة المرورية. احنا كنا قبل نقروا التربية المدنية والديمقراطية، فعشنا فيك الجو متاع المدينة الفاضلة. فمسألة مهمة أنه الناشئة لما نخلوها تكون المرور يكون ثقافة ويجي معناه يطلع صغير واعي بمخاطر الطريق وفاهم القواعد نتاع الطريق، هكاك ينجم يعرف شنو اللي ليه وشنو اللي عليه. نبقى دائما في عين على الأحداث يا عبد الرحمن، ولكن في موضوع آخر نتحدث على فقدان حوالي 30 ألف هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة. باش نتعرفوا على مدى مساهمة برنامج التشجير في استعادة الكساء الغابي، نذهب إلى تصريح اللي كان في خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية لمدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة، اللي أحضر كما قلت في برنامج يحدث في تونس مع الزميلة ليليا الحسيني.
3: عين على الأحداث.
4: بعد سنوات من تدهور الغطاء الغابي نظرا للحرائق اللي صارت، أتت تقريبا منذ الثورة تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات، دون اعتبار التأثير متاع ليزانسكت اللي يضربوا الغابة، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين ويهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. يعني 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار من الثورة إلى حد الآن، فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي باعتبار قابلية هالأنواع هذه والأصناف هذه من النباتات أنها تتجدد، وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه باش يكون عنا هكا الحملات متاع التشجير، سواء بالجهد متاع الإدارة أو بالجهد متاع مكونات المجتمع المدني والكافة شرائح المجتمع اللي تعاون في المجال هذا. 70,000 هكتار فيهم جزء كبير، في 40 ولا 45,000 هكتار كما نشوف غابة بوغرنين رجعت وحدها، لكن هذا ما ينفيش أنه يلزمها تدخل في عملية تسيير الغابات باش تكون العملية ناجحة. احنا على مستوى الإدارة ضبطنا برنامج أنه تقريبا في الثلاثة سنوات الأخيرة قمنا تسجير تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا هو بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. 10,000 هكتار هذه جهد الإدارة العامة، ما ننساوش اللي فما تقريبا 5,000 أو 6,000 هكتار اللي هي جهد مكونات المجتمع المدني، وما ننساو الزادة ما يتم توزيعه من أشجار وشتلات للبلديات الخواص والفلاحة اللي هما زادة كيف كيف عندهم دور هام في استعادة الغطاء الغابي. هو الاستعداد لموسم الحرائق فما استعداد مادي، توفير التمويلات الضرورية على ميزانية الدولة اللي يبدأ سنة على الأقل قبل الانطلاق في التدخل، وفي تدخلات في تهيئة البنية الأساسية، ما ننساو الزادة كيف كيف تسيير الغابات أنه نمنع انتشار الحرائق في حال حدوثها. احنا بالتنسيق مع كافة الأطراف المدخلة من حماية مدنية من مصالح أمنية يتم ضبط برنامج سنوي للتدخل.
1: إذن سي عبد الرحمن، 70,000 هكتار من الغطاء الغابي تم فقدانه بسبب الحرائق منذ الثورة، تقريبا تم تسجير 10,000 هكتار من المساحات المتضرة تقوم بها الإدارة العامة للغابات، مع تسجير حوالي 5,000 هكتار من قبل مكونات المجتمع المدني. في الحقيقة ثم برنامج مهم تقوم به الفلاحة في استعادة في برنامج التشجير في محاولة لاستعادة الكساء الغابي، اللي هو النسبة متاعه بالضبط ما نعرفهاش شنو، تقريبا يتحط على 7%، ولكن قياسا بالمساحة الجملية لتونس الكساء الغابي يعتبر قليل وضعيف، زد عليه آفة الحرائق اللي هي نسبة كبيرة منها متعمدة. صحيح. ليست فقط معناها بفعل الطبيعة. كيفاش تشوف أهمية البرامج هذه وهل المساحات اللي خسرناها نوعا ما؟
2: هي انت ذكرتي ان يعني نسبة الغطاء النباتي اللي عنا يعني الغابات هذا معناها ضعيف، موش معناش يعني حقيقة مساحات كبيرة، عنا مساحات موجودة في بعض الجهات اللي هي خاصة جهات الشمال الشمال الغربي والقصرين تقريبا حتى الوسط وغير ذلك. إذن وعلى قلتها نزيد نعيشوا معناها حرائق معناها تقريبا كل عام ولت وهو ذكر مثلا فترة من 2011 إلى الآن يعني 70 ألف هكتار ذهبت يعني دخان ورماد كما نقول. راهي الشجرة باش تنمو ويلزمها عشرات السنين باش تولي الشجرة،
1: تقريبا معدل 20 سنة
2: طبعا، وإتلافها يستغرق عدة دقائق. يعني شوف الفرق بين أنك باش تنمي الشجرة وبين أنك تتلفها وتمشي وتضيع. وراهو ضياع هالثروات هذية عنده تأثير كبير على البيئة وعلى التساقطات وعلى درجات الحرارة وعلى كل شيء. راهو الغطاء النباتي راهو حافظ للتوازن البيئي ومساهم بشكل كبير في نوعية المناخ ونوعية الهواء الذي نتنفسه.
1: نعم.
2: وذاك علاش يتحدثوا على رئة العالم وين موجودة، موجودة في الأمازون وموجودة في الغابات الكثيفة والغابات هذيك.
1: هو بالنسبة لضعف الكساء الغابي يخلي معناها نتائج سلبية مثل الاحتباس الحراري.
2: نعم.
1: التغير المناخي.
2: نعم.
1: طول فترات الجفاف. وفي الحقيقة هنا نرجع للتدخل البشري. صحيح احنا لو روى لما واحد يرمي مثلا سيجارة او بقايا فواض الاكل بعد ما يعملوا هكا الجولة في الغابة،
2: بالضبط
1: ثم
2: ما يتحملوش مسؤولية. نعم.
1: اشجار كما صنوبر الحلبي هذه معطياتي حسب المعلومات متاعي،
2: سريعة
1: الحرارة معناها تتنطر وهيك معناها تكبر المساحة اللي شبتها الحرائق وتصعب عملية رجال الإطفاء.
2: نعم.
1: مع سرعة الرياح والكل. فلهنا تقريبا إدارة الغابات متجندة لاستعادة الغطاء الغابي. وعلاش لا معناها نمشوا في البرنامج
2: في الخيار هذايا
1: ونمشوا نحو يعني
2: تشجير البلاد كامل،
1: توزيع أشجار وشتلات. نعم. على البلديات والخواص والفلاحين لاستعادة الغطاء.
2: صحيح.
1: الغابي.
2: صحيح.
1: مثالش اللي عنده مساحة ينجم يعمل أشجار غابية وشبه غابية راهي هكاك تأثر حتى على نوعية المياه، ونلقوا نستضلوا احنا نشوفوا في فترات.
2: نعم.
1: الصيف.
2: صحيح.
1: كيفاش معناها ساعات واحد ما يقش
2: تولي الظلال معناها.
1: احنا سي عبد الرحمن توقفوا شوية نرفعوا الى حضراتكم اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كفصة وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: مستمعينا الكرام، مواصلين معكم على موجة إذاعة قفصة في برنامج المشهد اليوم. مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 3 جوان 2026 كان صادق، واللي خصص لنظر في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إيمد بالمؤسسات الجامعية التونسية، كان صادق على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة قفصة والمتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر للجامعة، والتي سيتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027. التفاصيل يقدمها رئيس جامعة قفصة عمار الحيدوري لإذاعة قفصة.
2: عين على الجهات.
4: مصادقة مجلس الجامعات على جميع مسارات التكوين التي تم اقتراحها من طرف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة. تقييم الملفات تم عن طريق لجان مختصة أحطتها الإدارة العامة للتجديد الجامعي، وكان التقييم يعتمد على الانوفاسيون نتاع المسارات التكوين وكيف كيف على التشغيلية وعديد النقاط الأخرى. جامعة قفصة تحصلت على 60 مسار تكوين بين تأهيل يعني إحداثات جديدة، مسارات تكوين جديدة، وإعادة تأهيل مسارات قديمة. أول مرة منذ إحداثها جامعة قفصة يتم قبول جميع ملفاتها. هذه كيف كيف بشرة لأبنائنا اللي عدوا في البكالوريا. مسارات جديدة إن شاء الله تحدث في دليل التوجيه، 23 مسار بكلية العلوم بقفصة، 4 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات، 9 بالمعهد العالي لإدارة المؤسسات، 6 بالمعهد العالي للفنون والحرف، 8 بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 2 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بتوزر، 2 بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية، و2 بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة، وأخيرا 4 بالمعهد العالي لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة. 60 مسار هذا باش يكونوا في دليل التوجيه الجامعي الجديد اللي خاص بالناجحين في مناظرات البكالوريا. كيف كيف باش يكون لقاءات مباشرة مع أبناء الناجحين الجدد لإعطاهم مزيد من التوضيحات وتغير في مسارات التكوين القديمة التي تم إعادة تأهيلها. يعني كل المعطيات إن شاء الله باش نمدوهم، وإن شاء الله بالنجاح والتألق.
3: إذن سي عبد الرحمن، أحيل الكلمة لك باعتبارك أنه معناها عندك فكرة أكيد على الموضوع، كيفاش تشوف هذا الحدث؟
5: هو قبول المسارات الكل يعني اللي تقدمت بها جامعة قفصة واقترحتها جامعة قفصة على مجلس الجامعات اللي هي تقبلت في بشكل تام يعني 100%. وهي تدخل طبعا كما تحدثنا على مسارات التكوين في نظام إيمد اللي هو إجازة ماجستير ودكتوراه. هذا قبولها يدل على أنها كانت يعني قدمت بشكل دقيق وبشكل مقنع، لشيء اللي خلى يعني هي قدمت بطريقة تدافع عن نفسها أمام مجلس الجامعات، يعني دليل أنها اللي قاموا بها واللي اعدوا المقترحات لإجازات هذية هم يعني ثنوا الركبة كما نقولوا بالدرجة وخدموا خدمة صحيحة، ما اللي خلى تقريبا مش تقريبا يعني كل المقترحات تقبل بدون أن يقع يعني رفض أي منها. ولابد أيضا من شيء آخر هيفا، يعني الحقيقة هذه فرصة جديدة أيضا لأبناء البكالوريا اللي باش ينجحوا السنة، لأن هذه باش تكون ضمن دليل التوجيه للسنة القادمة باش يلقوا المسارات سواء منها القديمة أو المسارات الجديدة، يعني اللي وقع تأهيلها هذه السنة أو المسارات التي أعيد تأهيلها بعد ما عدت المدة القانونية نتاعها تقريبا 3 سنين ويقع النظر فيها من جديد ويقع إقرارها أو يقع اقتراح تبديل. يعني هذه المسارات كلها موجودة منها القديم ومنها الجديد، وفيها يعني
3: حتى الناجح الجديد ينجم يلقى الحاجة اللي يحب يتوجه لها. وفي قفصة
5: وتشمل كل المعاهد تقريبا، كل المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة قفصة تقريبا مشمولة بهذه المسارات الجديدة.
3: نذكر سي عبد الرحمن أن المسارات التكوينية تتوزع على كلية العلوم بقفصة ب 23 مسار، المعهد العالي لإدارة المؤسسات بتسعة مسارات، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ثمانية مسارات، والمعهد العالي للفنون والحرف بستة
5: مسارات. تنضم إليها أيضا
3: مسارات
5: معاهد أخرى،
3: وتضم القائمة أيضا المعهد العالي لعلوم التقنية الصحة والمعهد العالي لدراسات التطبيقية في الإنسانية بقفصة بأربع مسارات.
5: صحيح.
3: وإلى جانب مسارين اثنين بكل من المعهد العالي لدراسات التطبيقية في الإنسانية بتوزر، والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، والمعهد العالي للرياضة والتربية المدنية بقفصة.
5: هي في الجملة تقريبا 60 مسلك تكويني. ولكن ثم نقطة ربما لابد من التأكيد عليها هيفا، ولابد أيضا أن الجامعة التونسية فكرت فيها أو على الأقل معناها يعني في ذهنها وفي تفكيرها هي المسارات التشغيلية أساسا.
3: نعم.
5: لابد من التفكير
3: الشغل.
5: نعم، اللي هي رانا صحيح عنا تراثنا في قفصة وعنا تجربتنا ما هيش جديدة، قفصة من 2005 معناها الجامعة موجودة، ولابد أن نفكروا في مسارات تؤدي إلى الولوج إلى سوق الشغل.
3: نعم.
5: باش ما تكونش مسارات
3: نعم فما عدد من المسارات تهم الذكاء الاصطناعي، هذه
5: يعطيك الصحة
3: حاجة
5: هذا جديد،
3: لأن هي جامعة
5: هذا الجديد
3: للتطور العلمي.
5: أنا ذكرتيني أنه اختصاصات علمية جديدة سيتم إحداثها ضمن هذه الشعب الموجودة، من أبرزها رياضيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، علوم المواد الذكية والذكاء الاصطناعي والإلكترونيك والنظم المحمولة، الانتقال الذكي للطاقة، علم الجيوغرافيا الذكية، العلوم البيولوجية والمناجم والإيكولوجيا وغير هذه مناها مسارات حقيقة أولا حديثة مرتبطة ب يعني تطورات تقنية ومعرفية جديدة، والأكيد فيها أنها مسارات باش تكون ضامنة على الأقل لدخول والولوج إلى سوق الشغل.
3: نعم.
5: طبيعة الحال إن شاء الله جامعتنا
3: هنيئا لجامعة قفصة. ثم حاجة أخرى خاصة بنيل أيضا جامعة قفصة، حاجة تهم الإيزو اللي هي شهادة الجودة.
5: نعم.
3: اللي هي زادة حاجة مهمة لتنضاف لجامعة قفصة، هذه الجامعة اللي
5: هي شهادة الجودة هذه.
3: نعم، شهادة الجودة
5: العالمية
3: اللي عندها أيضا تأثير على مستوى الشهادة وحتى التكوين المقدم للطلبة. احنا في عين على الجهات سي عبد الرحمن، احنا ختمنا موضوع الجامعة، لكن بين المواضيع بطلب من المستمعين اللي هي العناية بنظافة الفضاءات العائلية والمساحات الخضراء. صحيح ثم مجهودات للبلديات في مختلف المعتمديات بالاعتماد على مواردها البشرية، واحنا نعرف انه تحدي كبير يعترض البلديات خاصة في قفصة والبلدية في قفصة المدينة، ولكن أيضا يقول لك راهي الفضاءات العائلية وإلا المساحات الخضراء راهي ما زلت ناقصة شوية النظافة، خاصة في رفع هاك الحجر اللي نجم يلم شوية الحشرات الزاحفة. احنا نعرفوا انه ساعات يبدأ طفل يبدأ صغير يلعب ما ينجم مثلا ما يعرفش الانواع الكل معناها بتاع الزواحف، وإلا يعرف حتى كيفاش يتعامل معها. كيفاش تشوف هل ضرورة العناية بنظافة الفضاءات هذي؟
5: اولا هي النظافة مش فقط في المساحات الخضراء، وفي المساحات الخضراء يعني كما نقوله ريزون دو بلوس، يعني هي أكثر تسمى خضراء لأن مساحات وظيفتها أنها تستقبل الناس يحبوا يقعدوا في بيئة نظيفة وبيئة جميلة ومريحة للنفس. فأولا ثم مجهود البلدية، هذا لا شك في ذلك، مجهود البلدية أنها تقوم بما عليها أن تقوم به من مراقبة هالمساحات هذه. وقت اللي نتحدث على مساحات خضراء هيفا، والله النجم نعطي مثال حقيقة مؤسف لأنه عندنا مساحة خضراء اللي هي معروفة هذه بالحديقة التي تتوسط مدينة قفصة اللي كانت تسمى جزيرة بورقيبة واليوم حديقة الحرية. لما نمر بجانبها حقيقة شيء مؤسف كيفاش المواطن يكون سبب في تدميرها، يعني حقيقة منظر مقرف، سواء في جانبها يعني حواليها بكلها حاويات بتاع فضلات وحاويات تتجاوز يعني كميات الفضلات اللي تلقى فيها يعني إمكانياتها وحمولتها فتصبح ملقاة على قارعة الطريق، وداخل هذه الحديقة تصرفات حقيقة لا تنبأ باحترام المساحات الخضراء. وقت اللي نعرفوها اللي عاشوا في قفصة ويعرفوها كيف كانت الحديقة هذه وكيفاش أصبحت حقيقة تجحم قلوبهم عليها، ويلزم البلدية هنا تتدخل ويلزم تفرض نوع من الانضباط ونوع من السلوك داخل هك الحديقة الساعة الأولى هذيك. وثم أماكن أخرى نجم نشوفه حتى هك الفضاء الموجود قرب معهد حسين بوزيان اللي هو فضاء يأمه الكبار والصغار، وخاصة في الصيف يمشوا له برشا ويصبح مكان فيه نشاط كبير، يلزم الاهتمام بالفضاءات هذه. المواطن زاد وقت ليمشي للأماكن هذه يحترم البيئة يحترم الطبيعة، ما ثم أماكن خاصة صحيح ولكن ثم فضاءات عمومية منها اللي معاش صالح بالكل، يعني معاش نجم تجلس فيه، ثم مساحات مهملة تماما،
3: حتى المساحات هو يقعدوا فيها مثلا المواطنين ولكن تحس ألوانها باهتة، ما ثماش
5: أماكن معناها ما ثماش عناية،
3: أماكن باش تقعد فيها العائلات، ما ثماش يعني أشجار تلقى فيها درجيحة وإلا اثنين، يعني هم العائلات يعتبر متنفس ولكن المتنفس مازال ناقص برشا برشا حاجات.
5: في طريق زروق اللي بجنب اكل نتاع المسنين هذاك
3: الرومبوان الكتاب
5: كان في اشجار ماتت، كان فيه انواع من الحدائق ومساحات مزروعه وكذا ماتت، يعني منظر حقيقه يا رسول الله هذه اشياء ما هيش علم كبير باش نعتنوا به، يكفي انك تحط واحد من البيئه قول له يا سيدي هذيك مهمتك انت تولها لي بالمكان هذايا فقط، ما تعمل حتى شيء اخر، احميه واحرسه وزقيك الشجرات، خلي احنا كنا نتحدث على الغطاء النباتي، راه هذاك داخل في الغطاء النباتي، راي اي شجره في
3: اي شجره هذيك هي مكسب راي تقلص من فترات الجفاف وراي تجيب لك المطر وتنقي الهواء،
5: راهي تولي مصدر نتاع خطوره وازعاج وتولي فيها زواحف وتولي فيها حشرات سامه،
3: البقايا نتاع البناء والبقايا نتاع الحجر
5: بالضبط بالضبط،
3: راهو لما يتكسر حاول ترفعوا باش نحافظوا على سلامه الاطفال نتاعنا. واحنا نعرفوا انه فتره الصيف عندنا برنامج للوقايه من التسممات الصادر معناها اللي جايه من الحشرات كما العقارب والافاعي والثعابين،
5: وجهاتنا هذه موجود فيها كل شيء،
3: وجهاتنا هذه مع ارتفاع درجات الحراره احيانا ما تفهمش علاش ثم صيف على صيف تجي الحشرات الزاحفه هذه، فضروره التوقي
5: خاصه كي تلقى البيئه المناسبه
3: تلقى البيئه
5: نوفروا لها، احنا نزيد نوفروا لها احنا اماكن وين تتخبى وين تولي ما تلقى المجال وين تعيش وين تتكاثر وين تتنفنف. وعلى كل حال يرجع الامر الى وعي المواطن، راهو وعي المواطن ينجم يكون هو 90% و10% دور البلدية والمؤسسات.
3: نعم شكرا لك سعد الرحمن، سعيدة بلقائك في هذا الجزء الكبير من برنامج المشهد اليوم. شكرا لك، إذن نمر مباشرة إلى ضيف اليوم.
2: ضيف اليوم
3: تونس تتجه نحو الشيخوخة السكانية والنمو الديموغرافي بطيء حتى 2054، كان هذا أبرز ما تم التوصل إليه في دراسة قدمها المعهد الوطني للإحصاء في ماي الماضي. أستقبل مباشرة عبر الهاتف الأستاذ أستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية حسين القصار للحديث على هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذ على موجة إذاعة قفصة.
6: شكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك. إذن معك سي حسين قراءة في الأرقام والمعطيات المقدمة خلال هذه الدراسة وما تتطلبه ربما المرحلة القادمة من مراجعة السياسات العمومية سواء في مجال التشغيل أو الصحة أو الحماية الاجتماعية وكذلك الأسرة التونسية.
6: هو التغييرات الحاسة اليوم في الهيكلة العمرية للسكان هي نتاج طبيعي لتراكم سياسات تحديثية في تونس، تغير في واقع المرأة، تغير في الخصوبة، تغير في الزواجية، تغير إلى آخره. كل هذه مواضيع من شأنها أن تؤثر على هيكل السكان، وهذا مسألة طبيعية وكانت منتظرة منذ أن وضعت هذه السياسات. وبالتالي نحن نسير في اتجاه مجتمع حديث قريب من النموذج الأوروبي، سنبلغه مع قربنا بشكل كبير أن عندنا خصوبة اليوم 1.54 طفل لكل امرأة، وهذا لا يسمح بتجدد الأجيال. وبالتالي مسألة حتمية، سيرتفع عدد المسنين أو كبار السن اليوم مصطلح نطرحوه، أيضا بتراجع نسبة الأطفال وأيضا انحسار تدريجي في نسبة النشيطين أو الذين هم في سن النشاط. هذه الصورة التي ننتظرها. وبالتالي اليوم تونس أيضا حضرت، لازم هذا نقوله لأنه الناس لم ينشر، تونس حضرت دراسة استراتيجية حول كبار السن.
3: نعم.
6: وهي شبيهة بالمشاريع البلدان الاسكندنافية، فقط المطلوب إيجاد الاستثمارات الضرورية لذلك، لأنه احنا كتونس اليوم في حاجة للعناية بكبار السن، خاصة مع التباعد الجغرافي، مع التباعد الاجتماعي، مع تراجع قلنا انه انحسار عدد الأطفال، وبالتالي الأولياء المسنين باش يكونوا بالضرورة منعزلين على أبنائهم في جزء كبير من الأسر التونسية. أيضا ستكون هناك تراكم للأمراض المركبة عند كبار السن، وبالتالي الصحة لازم تكون هناك عناية. أيضا سنكون في حاجة لمرافقة اجتماعية وصحية داخل الأسر، هذا هو التوجه الاستراتيجي، أنه الدولة تجعل العائلة هي التي تعتني بالمسن. لكن مش نلقاه جزء كبير أيضا من المسنين في تونس بعاد على أبنائهم وبعاد على أسرهم المباشرة، أقاربهم المباشرين، وبالتالي على الدولة أن تجد حل لهؤلاء في إطار المرافقة. واليوم عدل علينا، وهذا اعتقادي من السنة باش ينطلق إعادة تكوين المرافقين الصحيين للمسنين، وبالتالي هذا في الجانب الاجتماعي والصحي. أيضا سيكون لذلك تأثير كبير على صناديق
3: الاجتماعية
6: وأيضا الليروتريت
3: نعم التقاعد
6: أجور التقاعد. نعم. لأنه تعرفوا أنه احنا عندنا 5-5% من الناشطين في تونس يشتغلون خارج قطاع المنظمة، وبالتالي لا يساهمون في الصناديق، وهوني باش نلقاو أنه مداخيل الصناديق ستصبح أقل من مصاريفها، وبالتالي ممكن جدا أن تكون حالة إرباك في التوازنات المالية للصناديق، وبالتالي لازم نعد أنفسنا لهذه الفرضية اللي هي لم تعد فرضية، باش تكون واقع في حالة ما لم يقع ادماج بالادماج الغير ناشطين في القطاع
3: المنظم،
6: نحكي على الغير منظمين في القطاع
3: المنظم. نعم.
6: المنظم بالقصرا او يقبلوه، معناتها لازم نلقاو حل في الجانب هذا. إذا معناتها احنا امام تحديات كبيرة مستقبلا. قل لي شنو هي الحلول على مستوى إعادة توازنات ديموغرافية؟ قبل كان سمعتك ذكرت انه الى حد 54، لا لا لا، الى حد 54 تقع تغييرات بسيطة ظرفية، معناتها سيرتفع نسبيا، فرضية انه ممكن ترتفع نسبيا عدد الولادات. علاش؟ لأنه مواليد 2012 إلى 2014 ارتفعوا نتيجة أيضا تأثيرات هيكلية لمواليد الثمانينات والسبعينات سنة جد مع بداية الخمسين سنة الخمسين عودة بسيطة للخصوبة للعدد المواليد حتى مش قلتش خصوبة يعني الخصوبة لا أعتقد
3: نعم.
6: أن حتى المواليد هذوكم مش ينجبوا أكثر على مستوى النسبي يعني كل مرأة المرأة لن تنجب أكثر من 1.5
3: نعم.
6: لكن على مستوى عدد الذين سينجبون سيرتفع وبالتالي الرصيد في المجموعة الذين سيقع إنجابهم سيكون مرتفع نسبيا مقارنة بالسنوات التي تسبق وبالتالي مثلا لا تعدو أنها ستكون ظرفية هذا على مستوى العالم التغييرات العالم الكل سيبلغ 11 مليار نسمة ثم سيبدأ في التراجع ولن تبقى المنطقة الوحيدة التي ستكون فيها الخصوبة مرتفعة إلى حد الخمسينات هي أفريقيا ما بعد الصحراء
3: نعم
6: وفي منها أيضا بعض البلدان استعرف تراجع تبقى النيجر تشاد المالي هذهم البلدان
3: إذن تونس أمام التحدي ويجب أن تكون معناها تعرف كيف تتكيف مع التحولات السكانية المرتقبة خلال العقود القادمة ليس فقط في أفق 2050 وإنما حتى ما بعد 2050
6: بالضبط يعني هذا هو المسار الديموغرافي وكان مش نعمل السياسة هناك رأوا نظريا السياسة تساعد على عودة الزواج وعودة الإنجاب يعني احنا في مجتمعنا لا يمكن تصور إنجاب خارج الزواج
3: نعم.
6: وبالتالي باش ننجبوا لازمنا نشجعوا الزواج باش نشجعوا الزواج لازم منح المتزوجين شباب منح سكن المتزوجين شباب اللي عملها الامبرور اوغوست راه في القرن الثاني ميلادي لالوا اوغوست تسمى معروفة
3: فهمت
6: دونك بالنسبة لنا ممكن نعمل لكن هذا اش باش يكون باش يكون مكلف جدا لميزانيه الدوله ونتائجه المردوديه ستكون ضعيف هذا باش نتكلفوا الدوله مصاريف كبرى جدا لكن بالمقابل تكون مردوديه ضعيفه جدا
3: نعم هذاك علاش لازم نتكيفوا مع التهرم السكاني وهكاك معناها نراجعوا سياستنا الوطنيه السياسه الاجتماعيه الصحيه في التغطيه الاجتماعيه في رعايه المسنين ولكن ايضا هذا عنده تاثير حتى على سوق الشغل في دقيقتين نلخصوا المعطيات هذه استاذ قبل ما نقدروا البرنامج خاطر شرفنا على نهاية الحصة
6: أن التوجه الديموغرافي الحالي هو حتمي لا أعتقد أن يمكننا أن نغير في المسار هذا فقط لازم الأولويات تتغير والأولويات المستقبلية في البلاد لازم إدماج ناشطين في صناديق الحيطة الاجتماعية
3: نعم.
6: تتكفل صناديق الحيطة الاجتماعية بمصاريف لم تكن تتكفل بها سابقا مثلا توفير مرافق للمسن الآن المرافق المسن تتولاه
3: العائلة
6: العائلة في الحالة هذه اللي مقترحة دار في القانون في البرنامج الاستراتيجي وأن الصناديق تتكفل على الأقل بجزء من مصاريف المرافق الصحي و الاجتماعي
3: نعم.
6: وبالتالي هذه كلها رأي أشياء جاية حتمية حتمية أيضا لا أنا اعتقادي رأو لا يمكن تغيير هذا المسار ليس هناك حلول موجودة وسهلة
3: نعم
6: صعبة لكن فقط لازم صاحب القرار يتكيف مع هذه الأولويات
3: نعم.
6: ويعد برنامج يتوافق في الحفل بما استطعنا مع هذه التغييرات فقط.
3: نعم نعم شكرا جزيلا لك حسين قصار أستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية على كل ما أفدنا به ختام هذه الحصة تحيط الختام توصلكم من هيفا سلوغا من أمام الميكروفون صدقي عارفة من أمام الأجهزة التقنية من عبد بي مولى في الجانب الرقمي شكرا لكل مستمعي ومتابعي إذاعة قفصة إلى اللقاء
2: المشهد اليوم المشهد اليوم نرصد نحلل نضيء خلفيات المشهد

0: جميع قفصة تتحصل على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مسارات التكوين الخاصة بالإجازة. نادي روبوتيك بمعهد العلوم التطبيقية ينال جائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك. الطالب محمد أديب بوفحجة يبتكر أول منصة بيئية ذكية في تونس. في مع الطلبة الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
3: إشهار إذاعة قفصة في قلب الحدث.
0: جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار
7: الواحدة ظهرا. مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. بلدية قفصة تبرم صفقة لتعهد بعدد من الطرقات وتنطلق في أشغال الإصلاح غرة التجويلية القادمة. دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تتخذ جملة من التدابير الاستباقية حماية للواحات والثروة الغابية من الحرائق في فصل الصيف. تونس تحتضن الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية، تبحث خلاله آلية إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك. غارة صهيونية تسفر عن شهداء جنوب لبنان، والكيان الصهيوني يوجه إنذارات جديدة بإخلاء القرى الجنوبية. أفاد الكاتب العام لبلدية قفصة محمد صغير إبراهيم للإذاعة اليوم بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة تفوق 520 ألف دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح في غرة جويليا القادمة.
8: بخصوص الطرقات، تم عنا صفقة، تم إبرامها معناتها مؤخرا قيمة 528 ألف دينار على ميزانية بلدية قفصة لصيانة الطرقات. إن شاء الله باش تنطلق نهار واحد جويلي في المنطقة البلدية، ثم طرقات بتصلح. بالنسبة للانطلاق، المسبح البلدي المغطى انطلق يوم الاثنين نهار 8 جوان 2026. المسبح البلدي من 8 نتاع الصباح هو باش يفتح حتى للستة نتاع العشية، مقسمة من 8 حتى نص النهار للجمعيات، من هذه الساعة حتى للأربعة نتاع العشية للعموم، من الأربعة للستة نتاع العشية للنساء. في إن شاء الله تنطلق معناتها يوم 20 جوان. بالنسبة للنظافة والعناية بالبيئة البلدية، البلد المجهودة، إن شاء الله نكونوا على قد المسؤولية على مستوى الكنس، باش تكون تم اتفاقية ما بيننا وبين شركة البيئة عدد من العوان باش ينظفوا خط البيت. بالنسبة للمداوات، انطلقت من 12 ماي 2026 مع المداوات ليروغار نتاع اللوناس، وبدينا تو عنا يومين معناتها انطلقنا بالعقيلة، وين السيد أحمد زروق باش يواصل يوم سيدي احمد زروق، وباش يواصل معناتها حتى لاخر الشهر، معناتها ان شاء الله باش يشمل كامل المنطقه البلديه، وراه باش يشمل حتى احياء معناتها انت مش علينا عليها. هذا في اطار معناتها النظافه والعنايه بالبيئه والحفاظ معناتها على صحه المواطن. ان شاء الله المواطن هو الشريك الفاعل معناتها انه يساهم معنا، خاصه على مستوى النظافه، مستوى معناتها العنايه بالبيئه بصفه عامه.
7: ضمن الاستعداد للتوقي من الحرائق وحماية الواحات والثروة الغابية في فصل الصيف، تتخذ دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر جملة من الإجراءات وتدابير الوقائية الاستباقية. الإضافة مع عماد بن جليلة رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
9: بالنسبه للمندوبين بتاع الفلاحه ممثله في دائره الغابات هي عضو في اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث، الامكانيات الموضوعه في اطار مجابهه الحرائق والتوقي من الحرائق خاصه في الصيف، نعرفوا اللي فما برشا حرائق في الواحات نتاعنا، الامكانيات اللي وضعتها دائره الغابات ولا مندوبيه الفلاحه على ذمه اللجنه عن شاحنه اطفاء اللي هي ساعه

0: في الأيامات هذوما 10 و11 و12 جوان. نقاط سوداء هي النقاط اللي فيها أغصان وإلا فيها أشجار اللي تمنع دخول وخروج شاحنات الأطفال باش يتم التدخل عليها انطلاقا من يوم السبت القادم. بالنسبة لدائرة الغابات ديما موجودين وديما نتدخلوا، كان يأتي كل موضوع على ذمة اللجنة.
1: مع اختتام الاختبارات الكتابية لدورة الرئيسية لنظرة البكالوريا، أكد عدد من التلاميذ بولاية قبيلة لمجد عمارة أن أغلب الاختبارات كانت في المتناول.
2: باك سيونس اللي سي ابن منظو اليوم عندنا انجلي الحق ختمها مسك وباهي برشا دفوا معناتها في المتناول. الاكزامينات الاخرين الحقيقه باهين، اما فيهم شوي فيزيك ديما بعيد عليهم شوي، بقية كلهم سافا معناتها حتى سيونس. اما سيونس جابوا اكزرزيس ديبلويد حتى صعيب شوي، اما في ما يتخدم معنا معناتها التلميذ العادي نجم يوصل فيهم حاجه باهيه. خلى ربي ينجحنا الناس الكل، واللي سي ابن منظور الكل معناتها واهلي، وان شاء الله يفرحوا. ان شاء الله اي واحد يستنى في نجاح صغيره ان شاء الله ينجحوا له، وان شاء الله يفرح. الله كما قال صاحبتي حق ختمها مسك سافا كل شيء، كلش فيزيك عقل صعيب هو جانا شوي، عم باغي كل صباح الحمد لله. يعني اتمنى ان شاء الله الناس كلنا ناجحين ويخدم على روحه ان شاء الله يلقى، ان شاء الله الناس كل يفرح اهله ويخدم لحد حد ان شاء الله.
3: نقرا باك سيونس عادي تونجلي جي سمح خاي اليوم اخر النهار، اما زلت نعدي العشيه اوبسيون موسيقى اليوم اللي فات عادي الدفاره تشوف الباهين فيهم الخايبي. نتمنى نجح الروحي والصحابي وربي ينجحني ان شاء الله، نحب نفرح دارنا.
4: اني علي معالي نقرا باك سبور، والله السنه الدفارات لولا سيونس وفيزيك بصراحه صعبوهم لنا شوي، اما سافا زاد الدفارات الاخرين من رجلي. اليوم عدنا انجلي اخر دفعه سافا به، ان شاء الله ننجح ونجح اصحابي كل وليسي كل والناس الكل تفرح لهم معناتها الكل.
5: الحمد علي باك سبور صباح عدنا انجلي جي مش خايب سمح فيه ما نخدمه، اما سيونس وفيزيك صعبهن ياسر عندها قد سنين ما جاش كاكا، ان شاء الله ربي ينجحنا وان شاء الله ربي ينجح اصحابي الكل.
1: عدد من الأولياء من أمام معهد ابن منظور بمدينة قبيلة تحدثوا أيضا عن شعورهم في انتظار خروج أبنائهم من المعهد متمنين لهم النجاح.
6: من قفصة بنتي تقرا لنا سبور، امها قاعده بحذاها وانا نجي كل يوم، هاني هذا اليوم نكمل وجيت باش نروح بها، هي في السنتر نتاع السبور.
7: الحمد لله ان شاء الله يا ربي بنجاح والتوفيق للي تعبي الكل، ان شاء الله اللي تعبي يلقى. فرحانه بنتي برشا ومونسيون حاجتي بي، اما هي اللي باش يجيني مرحبا بي.
8: دوميا نجيو ونوصلوا صغيراتنا، ان شاء الله ربي ينجحهم وربي معاهم وربي يوفقهم ان شاء الله. هما تعبين واحنا تعبنا زاد، ان شاء الله ربي ينظر لهم بعين الرحمه.
9: يوميا نجي من 8 حتى لاني كم بنتي تعدي، ربي ينجح.
10: انا وليه ولدي يقرأ لهنا وأنا من ولاية قابس 4 سنين، إن شاء الله يا ربي تتوج بالنجاح إن شاء الله. تعبنا إحنا تعبنا وهم تعبوا، الأجواء في المبيت ساعة الفوق ساعة لوطة والحمد لله تعدت، الناس يكثر منهم ربي إن شاء الله يلقوه. الأولياء لعباد الحق وليداتنا تعبوا، تعرفي واحد صغير أمه مش معاه في الباك، هم يعدوا لهنا وإحنا نعدوا غادي، وإن شاء الله يا ربي تنجحهم. تكواندو في قابس مش موجودة، أولادنا تقرأ لهنا والحمد لله إن شاء الله يا ربي بالنجاح.
1: رصد ميكرو إذاعة القصرين وقفص انطباعات التلاميذ تحديدا من مركز الاختبار معهد ابن سينا ببوزقان من القصرين الجنوبية في آخر يوم من اجتياز امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية دورة جوان حول أجواء الامتحانات. المتابعة لفدوى جرمازية.
11: بدينا نهار 3 جوان 2026، أول نهار فلسفة والله هي سافا، يعني مشكل صعيب يعني في متناول التلاميذ الكل ينجموا يخدموه. ماتير دو باس شوي صعب في الإيكونومي، كجستيون شوي صعب، شوي ستريس مع نهارات الكل.
12: دورات أول نهار تعدت لابيس، خمس دورات تعدت صعبة شوي، أما تجاوزناها الحمد لله يا ربي، إن شاء الله بقدرة ربي ينجحنا الناس الكل.
13: ظروف الامتحانات ظروف جيدة، بدينا نهار 2/3 جوان عدينا الفلسفة والله سافا، وتصدوا برشا حالات غش باش تتعدى ظروف الامتحانات في شكل جيد. بالنسبة للمواد الأساسية فما مواد جت في المتناول كما العربية والفلسفة، المحاور اللي حضرناها الكل جت في المتناول مع وجود معلومات منهجية موجودة بقية على الكوريكسيون. فما مواد في المتناول اللي حضرناها موجود، إن شاء الله ربي ينجح.
1: تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس اليوم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. المنتدى الاستراتيجي ينعقد تحت أشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ويشكل موحدا اقتصاديا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على آلية إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. برنامج المنتدى يتضمن جملة من المداخلات والورشات التفاعلية تؤسسها هيكل رسمية وخبراء تتوزع على 3 محاور، وسيكون مناسبة لاستعراض تجارب وشهادات حية من خلال حصة خاصة تحت عنوان قصص نجاح في إطار

كاف بمشاركة وفود رسمية ورؤساء غرف تجارية وصناعية من عدة دول إفريقية رائدة. دعا ديوان الحبوب كافة مؤسسات تجميع الحبوب لاتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة حماية لمخزون الحبوب بمراكز التجميع على خلفية نشرة جوية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم متعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة. أفادت وسائل أعلام صهيونية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وافق على خطة الاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. في المقابل قال المتحدث باسم حركة حماس إن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى مقاربات مقبولة في محادثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار. استشهد 8 لبنانيون وأصيب آخرون 4 جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. في المقابل قال حزب الله أنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني جنوب لبنان. ويشن الكيان الصهيوني منذ 2 مارس عدوانا على لبنان خلف 3666 شهيدا و 11321 جريحا حتى يوم الثلاثاء. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الظهيرة إلى التذكير بأبرز عناوينها. بلدية قفصة تبرم صفقة للتعهد بعدد من الطرقات وتنطلق في أشغال الإصلاح غرة تجويلية القادمة. دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تتخذ جملة من التدابير الاستباقية حماية للواحات والثروة الغابية من الحرائق في فصل الصيف. تونس تحتضن الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية تبحث خلاله آلية إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك. غارة صهيونية تسفر عن شهداء جنوب لبنان والكيان الصهيوني يوجه إنذارات جديدة بإخلاء القرى الجنوبية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. من عالم الرواية والفكر بين الحرف والإبداع، برنامج أرابيسك يستضيف الأديب والروائي إبراهيم الدرغوثي الليلة من 8 للتسعة على موجات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة محبة دينا.
3: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: حضرات السادة والسيدات، أحب الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم باش نتحدث على تحضيرات واستعدادات الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي لانطلاقة كأس العالم، والمباريات باش تكون أمام المنتخب السويدي. ولكن قبل ذلك الجزء الأول وهو الهام في هذه الحصة، باش تكون نتحدثوا على الفوضى ما قبل انطلاق كأس العالم. برشا حالات استثنائية، ولأول مرة توقع في كؤوس العالمية على مر التاريخ، طبعا نتعرضوا لها تباعا ومع ضيفنا الدكتور جمال حاج. سي جمال مرحبا بك.
5: مرحبا سي فوزي، تحية لك وللسادة المستمعين.
4: نعرف أنه العالم كل أربع سنوات ينتظر في كأس العالم. بعد كأس العالم 2022 اللي دارت بقطر، في الحقيقة طرحت برشا حاجات، وأنه هل باش تكون ربما الدورة القادمة أفضل من دورة قطر، ولكن اللي صار بعمره ما صار، حتى في الخمسينات ما صارش في الحالات، على غرار الملاعب مش جاهزة. يوم أمس ملعب بالماء معناها بعد أمطار أصبح غير صالح، الحشرات السامة موجودة في بعض الميادين التدريب، تفتيش في الحقيقة شيء معناه بطريقة مهينة لبعض المنتخبات، حكم معين من الفيفا ما يدخلش. أنا ربما شيء هذا شيء جديد على كأس العالم.
5: صحيح هو جديد ومقلق كثيرا، لأنه اليوم نشاهد أنه السياسة مسيطرة برشا على كرة القدم، وهذا ما تعودناش في الحقيقة سي فوزي. ومن جهة أخرى عادة ما يكون التنظيم لدولة واحدة يكون أنجح حتى تاريخيا من تنظيم لدولتين، فنهيك اليوم ثلاثة، واتساع الرقعة الجغرافية الكبيرة اليوم تقريبا قارة كاملة تنظم كأس العالم. هذا إلى جانب اللي صاير واللي ذكرته أنت فوزي من عدة مشاكل على المستوى اللوجستي على المستوى التنظيمي، وهناك عدة بلدان أو منتخبات أعربت على قلقها وحتى غيرت الإقامة كيف اليابان وسويسرا بعد ما تعرضوا للمضايقات هذه سواء كانت طبيعية أو تنظيمية. مشكل كبير برشا في التنظيم. ثم نقطة أخرى يلزم نشيروا لها، وهو معناها عدم سهولة التأشيرات، وكأن التأشيرات تقدم خاصة في أمريكا وتمنع عن آخرين، وهذا طبعا الجانب السياسي المسيطر. وهنا حبيت نشير نقطة مهمة ياسر، وكأني بالولايات المتحدة الأمريكية تحب تلعب دورها السياسي ودورها الريادي حتى على مستوى كرة القدم، اللي كرة القدم ما تعتبرش رياضة في الصف الأول في الولايات المتحدة. نعرف رياضات أخرى كما البيسبول وكرة السلة، وما عندهاش تاريخ كبير برشا في كرة.
4: لكن هذا سي جمال الفيفا مش يتضمن هي أنه الأشياء هذه ما تصيرش.
5: بالضبط، هنا مربط الفرس، لأنه الفيفا استعرضت عضلاتها على عديد الدول ونجحت في السنوات الأخيرة من إقصاء عدة دول حتى على المشاركة بأسباب معناها سياسية والدخل
4: على غرار روسيا.
5: غرار روسيا وغرامه، وحتى في فترة ما حتى احنا في تونس، والتدخل في الانتخابات متاع الاتحادات المحلية، واستعرضت عضلاتها كما ينبغي. اليوم في عهد ترامب في عهد الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه المساج واضح والرسالة واضحة أنه الفيفا تستطيع أن تلعب في أي ميدان إلا في الميدان الأمريكي، لأنه نعرف قوة الولايات المتحدة الأمريكية والمستوى الريادي للدولة الكبيرة العظيمة هذه على المستوى السياسي وعلى عدة مستويات خلينا معناها في الرياضة. وكان الفيفا اصطدمت بالقرارات هذه، وأنه المساج وصل إنفانتينو وجماعته أنه الفيفا تنجم تستعرض عضلاتها على الدول متاع العالم الثالث مثلا، لكن مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لا تستطيع. وهنا فعلا وجدت نفسها مشلولة أمام القرارات التي اتخذت في إدارة الحدود خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأهم وأبرزها ترحيل الحكم الصومالي بطريقة مهينة بين قوسين، ومش مهينة للشخص أو للدولة الأم للحكم هذا، لكن مهينة لكرة القدم وخاصة للفيفا في حد ذاتها، التي بكل صراحة تعاملت بمكيالين مع مثل هذه القضية.
4: في النقطة هذه سي جمال، فما بعض الأسئلة تجي تقول لك مطروحة عند برشا ناس يتابعوا في الرياضة، يقول لك إذا كان ما تخليش حكم معين من الفيفا يدخل باش يدير مقابلات مثلا السنة القادمة، مثلا نعطي مثال تونس تلعب مثلا هي وبوركينا فاسو، ما يعجبهاش الحكم معين من الكامرون ما تخليش يدخل.
5: صحيح، هو هكا معناها الأمور معناها التقاس معناها اللي صار مؤخرا. لكن أكد لك سي فوزي مرة أخرى أنه الفيفا قوية جدا في بعض المناطق وفي استعراض عضلاتها على بعض حتى الدول والاتحادات، لكن هذا لا يستطيع أن يمر مع الولايات المتحدة. لهنا نحب نوضح زيادة نقطة أخرى، أن الولايات المتحدة عندها تقاليد أخرى، تقاليد سيادية برشا، فيها برشا أروغانس، فيها برشا تعالي في التعامل في الحدود، وبرشا شخصيات كبيرة في وقت ما بخلاف الكورة ما تنجمش تدخل أمريكا كما تستطيع. الولايات المتحدة عندها تقاليد معناها باش تخليها هي دائما في الريادة على المستويات الكل. دونك اليوم الولايات المتحدة لا تحترم الفيفا، هذه معناها المؤسسة القوية جدا العالمية واللي عندها نفوذ كما أشرنا في الأربع اتجاهات على المستوى العالم، لكن في الولايات المتحدة كل شيء يقف المساج دونك وصل. الفيفا تنجم معناها تستعرض عضلاتك أينما تريدين، لكن في الولايات المتحدة نحن من نستعرض عضلاتنا ونحن من نضع شروط لدخول إكس أو إجريك، وهذا اللي صاير حاليا. وكأني فوزي بالفيفا غير قادرة على حماية منظورها في كأس العالم هذه.
4: نعم، في النقطة هذه متاع الحكم الصومالي، أنه كندا عبرت عن استعدادها لاستقباله باش يدير مباريات في كندا، ولكن الفيفا رفضت ذلك بما أنه هو مركز التعيينات تاع الحكام يكون في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم كذلك دعوات من المحبي والشعب السنغالي بالانسحاب من كأس العالم بعد اللقطات المهينة اللي استعرضها، خاصة طريقة التفتيش بالنسبة للمنتخب السنغالي، ولكن شوي تحفظ من الاتحاد السنغالي ربما خوفا زاد من العقوبة.
5: صحيح، هو شوف باش نكونوا واضحين وما نطولوش الأمور برشا، فما برشا قلق اليوم في التنظيم خاصة على مستوى الولايات المتحدة، لكن تلك الإجراءات مر بها تقريبا كل المنتخبات التي دخلت الولايات المتحدة في الإطار كأس العالم، وهو إجراء معناها صار بالنسبة لكل المنتخبات. ربما السنغال أخذته بقليل من التحفظ، وربما اتجهت إلى مستوى ما نحبوش نتجهوا اللي هو العنصرية، لكن في الحقيقة هنا مانيش ندافع على أشخاص على جهات معينة، لكن هذا الإجراء في الحدود الأمريكية تم استعماله تقريبا مع كل المنتخبات، وربما أكبر دليل على ذلك المنتخب الإيراني زادة اللي يتعرض حتى هو المضايقات بين قوسين، خاطر تنجم مثلا السنغال والإيران تأول الأشياء هذه بمضايقات، بينما الولايات المتحدة تجيب بأنه إجراء عادي ونمطي يصير في الحدود عند دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
4: المنتخب الإيراني مسموح ليه يلعب المباراة في الولايات المتحدة، ولكن الإقامة في المكسيك بالنسبة ليه. تم سحب كل التذاكر المخصصة للجمهور الإيراني بالنسبة لهذه كأس العالم. به نمشي تول تونس. في الحقيقة الأخبار معنا شحيحة شوية من تربص المنتخب الوطني التونسي لأنه ما فماش مرافقة إعلامية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ولكن ثم شوي تذمر من حسب ما نشوف في بعض الصفحات من الملعبية على المستوى الأرضية وكذلك حتى على مستوى المعيشة وكذلك على مستوى الطقس. مباراة أولى ضد منتخب سويدي، ثم شكون يقول لك محظوظين باش نلعبوا ضد السويد، ثم يقول لك لا خاصة العوامل المناخية، لأنه من المنتظر أنه درجة الحرارة باش تكون ما بين 30 و 34 درجة يوم المباراة.
5: صحيح، هو معطى مهم جدا، معطيات هذه اللي تأثر مباشرة على الأداء البدني للاعب كرة القدم بصفة عامة. ارتفاع الحرارة، ارتفاع الضغط، ارتفاع الليميديتي معناها الرطوبة، كل هذه الأشياء تحسب لكلا على كلا الفريقين. لكن احنا كدولة في شمال افريقيا متعودين نلعب في درجات حرارة مثل هذه وارفع من هذه، دونك ربما عندنا أسندون شوية فيزيك على مستوى المنتخب السويدي. لكن تعرف هذا فوز كأس عالم وأول مباراة وكلا المنتخبين يحب يحقق نتيجة إيجابية باش يدخل كما ينبغي كأس العالم. أعتقد أن هناك أشياء أخرى مش تكون مؤثرة أكثر على المنتخب التونسي أكثر من الطقس أو الحضور الجماهيري أو الإقامة وغيرها. نعم. هذه إن شاء الله تسمح لي نحكو فيها.
4: هو من خلال السؤال باش نوجهه لك أنه أغلب المنتخبات اللي كلها على الأقل 90% من التشكيلة الأساسية واضحة بالنسبة للمدربين الوطنيين في أوروبا أو في أفريقيا أو غير ذلك، تلقاه في آخر لحظة ثم تغيير ولا اثنين ما أكثرش. ولكن احنا في تونس وربما ثم ثلاثة ولا أربعة ملاعبية نعرفهم باش يكونوا في التشكيلة الأساسية والباقي ما نعرفوش يكون ولا ما يكونش. معناها كيفاش تشوف النقطة هذه سي جمال؟
5: هو لا صحيح، النقاط هذه مهمة جدا وهذا اللي حبيت نحكي فيه. لأول نقطة هو مع الأسف أنه تحضيراتنا انتهت بهزيمة ثقيلة شوية اللي هي أمام منتخب بلجيكي، لكن الهزيمة أثارت الرأي العام الرياضي في تونس خاصة عندما غاب الأداء، لأنه مثل هذه النتائج أنا نذكر تعرف المعناه الرياضيين في تونس الذاكرة متاحهم معناها قصيرة برشا، لأنه في نفس التحذيرات كنا تعرضنا في تحذيرات سابقة كنا تعرضنا لهزيمة 5-1 أمام البرازيل، كنا تعرضنا لهزيمة في مباراة رسمية أمام بلجيكا 5-2، اليوم 5-0 ومعناها صار سائرة العديد من الناس. وهنا نحب نحكي في نقطة أنه الأجواء خاصة متاع البلاتوات الإعلامية الموجودة في تونس تشتغل ضد المنتخب التونسي. خليني أقولها ما نعرفش بحسن نية أو بسوء نية، ما ندخلش أنا في النواة، لكن الكم من الانتقادات السلبية للناخب الوطني وللمجموعة كبير وكبير جدا. هذا ما يبنيش لأنه مشينا إلى جانب الانتقادات وليس النقد، وتناسينا جميعا أنه هذه المباراة لم تكن إلا مباراة تحذيرية عادية للهزيمة فيها، لكن يلزم نوقف الناس كل بجانب المنتخب الوطني التونسي، لأنه الانتقاد اليوم ما يغير شيء في فوزي، لكن كل شيء يوصل للاعب وكل شيء يوصل لدائرة المنتخب في المكسيك، وطبعا تأثيره مش يكون سلبي. وشفت أنا حتى في بلاتويت حتى البارح معناها مدربين يتعاركوا وينتقدوا صبر اللموشي وما صبر اللموشي، ما نجموش نغيروا حتى حاجة اليوم. صبر اللموشي جاء المجموعة موجودة، لنأكدوا أنا أحسن اللاعبين اليوم موجودين باش يمثلوا الرأي الوطنية. الديسكور بوزيتيف ينجم يعاون برشا في الظروف هذه خاصة بعد ما تمثل المنتخب الوطني بعد النتيجة هذيك. والأهم من هذا أنه الموضة الجديدة في البلاتوات الرياضية مع الأسف، وهنا معناها نتسألوا شنية شرعية الكرونيكور اللي قاعدين بين قوسين يهدموا في معنويات لاعبين المنتخب التونسي. ما فهمتش الشرعية. اليوم أحسن لاعبين موجودين في المنتخب التونسي بالأرقام بالتكوين باللي تحب أنت، نعتقد أنه الناخب الوطني هذا صبري اللموشي مثله مثل الأخرين الكل. ما نتصورش أنا معناه اليوم تنتقد صبري اللموشي ومازال ما بداش كأس العالم وأنت ما مشيتش للدورة الثانية، هي تعطينا أخويا مدرب مشى للدور الثاني ولا مدرب جاب لنا كاس افريقيا، نفس ندوروا ونمشوا في نفس الدائره. صحيح يمكن ثم ناس تنتقد انه لاعب ولا اثنين كان ينجموا يكونوا موجودين، وهذه مش مشكله كبيره، الموجود يزز اليوم، ومعناه نداء ان شاء الله تكون معناها الناس كله ورا المنتخب، لانه يمثل الراي الوطني، ما يمثلش انديه، ما يمثلش اشخاص، ما يمثلش جهات، حتى ابنائنا اللي متكونين والمولودين في اوروبا هذوك مرام توانسه بالاساس، عندهم الباسبور التونسي، عندهم كذا، ومش كان احنا جبنا الحاجه هذه الغريبه. المغرب كيف كيف، الجزائر الناس كل عندها لاعبين محترفين، عندها لاعبين ذوي الجنسيه المزدوجه. اخويا معناها لاحظت معناها برشا انتقادات وتكاله كبير في البلاتوات وحركوا معروك، وهذا كل ما يشرفش كره القدم التونسيه وما يشرفش. معناها اخويا خلينا النوايا، انت مع اكس وهذا مع جريج وهذا مع الفريق الفلاني، وهذا احنا اليوم الكل مستفين وراء الراي الوطنيه، وما هي الا مشاركه في كاس العالم، وان شاء الله ربي يجيبهم في الصواب من اللاعبيه والمدرب والناس الكل موجوده بعاد علينا، لكن احنا قراب لهم بقلوبنا، وكتوانسه وكناس نحبوا تونس، وماناش نتجهوا حتى اتجاه نتاع اي نادي ولا اي شخص. نتمناو المنتخب التونسي يعدي معناها كوب دو موند، ولما لا لاول مره في التاريخ نترشحوا للدور الثاني، معناها هذا اللي نتمناه لكل كرياضيين وكمواطنين تونسه، وكتوانسه نحبوا بلادنا ونحبوا الراي الوطنيه. اخبار بعض الاخبار فوزي نتاع المنتخب، معناها الاجواء طيبه في المجموعه حسب الاصداء اللي توصلنا، ما عدا الاصابه الطفيفه اللي تعرض لها الحارس ايمن دحمان، ان شاء الله معناها الاصابه هذه ما تكونش مؤثره، ويكون اللاعب هذا جاهز اذا معناها استدعاه المدرب باش يقوم بالواجب نتاعو في المباراه الاولى. الكلام اللي مش نقوله تو قالوه برشا ناس، منتخب السويد برونابل كما يقولوا فيها معناها بين قوسين، لانه علاش يقولوا برونابل مقارنه بزوج جمعيات الاخرى، معناها كي نشوفوا هولندا واليابان اعلى مستوى شويه من السياد، وتبعت انا السياد حتى في المباريات الوديه ما عملش بيرفورمانس كبيره،
4: انهزم وتعادل، علاش
5: بنهزم وتعادل، دونك علاش لا، ما معناها بتشجيع وب معناها نكون معناها الفيستير باهيه برشا، وبجرينتا وبالعلم التونسي النجم واخويا نعملوا نتيجه وندخلوا تصفيات كاس العالم كما ينبغي. وهنا حبيت نشير نقطة، والله ألمني أنا برشا فوزي كي نشوف الناس تنتقد في المنتخب التونسي بالشراسة هذيك، وقت اللي نشوف معناها بلاتوات أخرى أجنبية تنتقد في المنتخب التونسي وتطيح من قيمته. دونك شكون مش يلقى المنتخب التونسي؟ منين مش يلقاه؟ ما يلقاهش من تونس ويزيد من برا من تونس. خويا أنا كتونسي نعبر على مواجهة إذاعة قفصة قلبا وقالبا مع المنتخب التونسي، ونتمنى التونس الكل يكون وراء المنتخب التونسي.
4: نعم ان شاء الله ان شاء الله. ولا مباريات المنتخب باش تكون ضد السويد يوم الاثنين 15 جانفي على الساعه 3 صباحا بتوقيت تونس. الانطلاق كاس العالم باش تكون ان شاء الله غدوه الخميس في 8 بمباراه افتتاحيه ما بين المكسيك وجنوب افريقيا، في الحقيقه افتتاح طريف، لانه في 2010 في جنوب افريقيا المباراه الافتتاحيه جمعت جنوب افريقيا بالمكسيك وانتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. نعرف انه الدكتور وكذلك محبين الرياضه خاصه في الاسبوعين الفارتين كم هائل من المباريات الوديه للمنتخبات المترشحه. بصوره عامه ربما كيفاش تحكم على مشاركه بعض المنتخبات وعندكش ربما ثماش مفاجاه في كاس العالم هذا؟
5: والله هو شوف سي فوزي، ترتيب الفيفا اكبر اجابه على معناها التنبؤات هذه. اليوم نشوفوا معناها منتخبات جاهزه جدا، ابرزهم حسب رايي انا الشخصي، طبعا هذا رايي يلزمني، المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم، كذلك المنتخب الاسباني معناها اللي عنده طريقه لعب متميزه جدا، الى جانب منتخبات ربما تحدث المفاجاه كما هولندا والبرتغال. المنتخب العربي الشقيق المغرب اليوم موجود في مركز متقدم جدا لاول مره يوصل له منتخب عربي اللي هو ترتيب تقريبا
4: السابع عالميا، واذا كان ما هزمش في ضد المباراه الاولى ضد البرازيل باش يوصل المركز السادس
5: بالضبط. وهنا معناها تبعت حتى
4: ولا حاجه اخرى زاد سامحني سي جمال، ما نهزمش ضد البرازيل يحقق رقم قياسي في المباريات اللي ما نهزمش فيها
5: بالضبط. هو مثل المنتخب الاسباني
4: زاد لان عندهم نفس الترتيب تو
5: بالضبط.
4: اي 34 مباراة. 34 مباراة
5: بالضبط. معناها هذه ارقام مهمه برشا يلزمها تتحط على الطاوله كي نحكيوا على المنتخبات. ان شاء الله انا معناها كتونسي وكعربي نتمنى معناها احدى المنتخبات العربيه بالطبيعه في الدرجه الاولى تونس، لكن المغرب باش نكونوا واقعين مدرجه بالنجوم وعندها وقامت بتحضيرات متميزه جدا. ان شاء الله نشوفوا معناها ناس منتخبات تتقدم في الادوار. شفنا منتخب مغربي في المونديال اللي فات، مونديال قطري وسط نصفي. يعني ان شاء الله تونس لما لا، المغرب كل، مصر الاشقاء كل، ان شاء الله نشوفوهم في احسن مستوى. لكن بكل صراحه في فوزي انا اللي يهمني توا واللي مركز معاه هو المنتخب التونسي، اللي نتمنى الاجواء تكون متميزه جدا في الفيسير، وثم برشا اشخاص معناها نعولوا عليهم في الاطار هذا باش يقربوا الملاعبيه ويعملوا لحمه. خاطر بكل صراحه في مباراه بلجيكا ما شفتش اللحمه هذه، وما شفتش شكل الملاعب اللي يحمي في زميله وهذا يحمي في زميله وهذا يقوم بحاجه زايده. ان شاء الله هذا يصير في المباراه الاولى ضد السياد، وان شاء الله الملاعبيه يكونوا في مستوى تطلعاتنا ويعرفوا رواحهم ان ماشيين باش يشرفوا رايه عزيزه برشا اللي هي الرايه التونسيه.
4: نعم. كذلك التحكيم العربي موجود في هذه الكأس العالمية، وأولى التعيينات للمونديال 2026 الحكم المصري أمين عمر باش يكون حكم مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، يساعدوه كل من محمود أبو رجال كمساعد أول، أحمد حسين طه مساعد ثاني، ومحمود عاشور كحكم لتقنية الفار. طاقم تحكيم كامل مصري للمباراة باش تجمع كوريا الجنوبية بالتشيك. المباراة هذه تدور نهار الجمعة في 3 متاع الصباح بتوقيت تونس.
5: بالضبط. التحكيم العربي ديما كان موجود وديما احنا في البال تاريخيا، نتذكر الناس كل معناها الفينال اللي أدار المرحوم سعيد بقول الحكم المغربي الوحيد اللي يبقى لحد الآن كحكم عربي أدار نهائي في معناها أبرز مسابقة في الكون اللي هو كأس العالم. إن شاء الله رغم أنه ما ثماش أسماء كبيرة رنانة، ويحز في نفسي غياب التحكيم التونسي اللي شرف كثير في المونديالات أبرزهم علي بن ناصر، ناجي جويني وغيرهم اللي نتوجه لهم بتحية على تشريفهم للرأي الوطنية. صحيح تحس شوية احنا معناش ساتسفي معناها بالتحكيم العربي، خاصة بعد غياب التحكيم التونسي اللي نتمنى انه يرجع في اقرب الاوقات السالف اشعاعه، لانه شوف فوزي انا ديما نحب اليوم اخترت انه باش نحكي معك نكون بوزيتيف برشا. كيما شرف المنتخب التونسي في 78 وجاب اول انتصار للعرب وللقارة الافريقية، كيما شرفنا ايضا بالتحكيم التونسي علي بن ناصر ونجويني كنا احنا ديما سباقين. صحيح احنا اليوم بعدنا شوية على المبادرة اللي معروف بها الشعب التونسي، لكن اكد لك ان جينات التوانسة في المبادرة وفي النجاح وفي الانضباط وفي البيرسيفيرانس وكل شيء راي مش موجودة في عقول التوانسة فقط، موجودة في عقول كل الاخوان العرب والافارقة، وتونس تبقى دائما رايدة في المجال الرياضي في عدة مجالات. هذاك علاش اليوم كشعب تونسي مطالبين باش نوقفوا وراء منتخب، لأنه ماذوك متوانسة ويمثلونا أحبابنا أم كارهنا.
4: نعم. شكرا لك سي جمال، كنت معنا اليوم في مجازين سبور، تحدثنا على قبل انطلاق كأس العالم خاصة على الأمور التنظيمية وكذلك على المنتخب الوطني التونسي. شكرا لك سي جمال، وشكرا في حصص رياضية قادمة نلتقي معك. نختم ببعض نتائج المباريات الودية. السعودية تعادلت مع السنغال 0-0، الأرجنتين فازت على إيزلندا 3-0، العراق نهزم تمام فنزويلا 2-0، والليلة في 9:15 البرتغال مع نيجيريا، وفي 9 إنجلترا مع الكوستاريكا. نعطيكم برنامج كأس العالم والمباريات باش تكون غدوة الخميس في 8 بتوقيت تونس المكسيك مع الجنوب أفريقي في المباراة الافتتاحية. طاقم تحكيم من البرازيل باش يقود هذه المباراة. نهار الجمعة كوريا الجنوبية مع التشيك، كندا مع البوسنة والهرسك، بيوم السبت الولايات المتحدة مع الباراغواي، قطر مع سويسرا، البرازيل مع المغرب، يوم الأحد هايتي مع اسكتلندا، أستراليا مع تركيا، ألمانيا مع كوارسو، وهولندا مع اليابان. يوم نهار 30 ساحل عاج الإكواتور، السويد تونس، إسبانيا رأس الأخضر، بلجيكا مصر، والسعودية مع الأوروغواي، وهكا تكون نقطة نهاية هذا اللقاء. مع تحية صدقي عرفة، فوزي نصيب، الهادي غويل، إلى اللقاء.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت اليوم اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية قبلي بطريق الفوارة على مستوى المدرسة الإعدادية عقب بن نافع عملية بيضاء تحاكي اصطدام صهريج لنقل محروقات بحافلة ركاب تسبب في وقوع إصابات واندلاع حريق بأحد الواحات المجاورة. هذه العملية تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية واستجابة مختلف الأطراف المتدخلة وفرق الإنقاذ في تأمين الموقع وإسعاف وإجلاء المصابين وإطفاء الحريق، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة وأحد أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جوهر المكني. دعا وزير التربية نور الدين النوري إلى مواصلة الجهد والتحالي بروح المسؤولية الوطنية، وأكد أن ما يطلع به المربون من مهام في هذه الأيام هو في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل ألف التلاميذ وعائلاتهم، ودعا إلى الحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة باعتبار ذلك الضمان الحقيقي لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته. أفادت مديرة دراسات واقتصاد المعرفة بالمعهد التونسي للتنافسية ودراسات الكمية ألفة بوزيان بأن الدراسة أجراها المعهد حول إدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المتقدمة في تحيين المسارات كشفت عن أن 50% من المؤسسات في تونس منخرطة كليا وتحاول الانخراط في عملية الرقمنة. دعا ديوان الحبوب كافة مؤسسات تجميع الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليه بمراكز التجميع على خلفية النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم والمتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة. اتفقت الأمم المتحدة مع الحكومة اللبنانية على إرسال بعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الصهيونية على البلاد في 2 مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.
3: منتخب من المونديال.
4: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال، حصة جديدة نقدمه من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وتو نمشوا للجيران لبلد المليون ونصف المليون شهيد، الجزائر، أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة ب 2.38 مليون كيلومتر مربع، يحدها البحر الأبيض المتوسط شمالا وتونس وليبيا شرقا والمغرب والصحراء الغربية غربا والنيجر ومالي وموريتانيا جنوبا. سكانها يفوقون 46 مليون نسمة ولغتهم الرسمية هي العربية. تأسس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سنة 1962 بعد

0: بغداد بنجاحة، كما توجوا بلقب كأس العرب في نسخة قطر 2021 بالمنتخب المحلي. شارك المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 4 مرات سابقة، ويتأهب للظهور الخامس في مونديال 2026. بدأت حكايتهم في المونديال مع إسبانيا 1982، وصنعوا أكبر مفاجأة في تاريخ الكرة بقهر ألمانيا الغربية بعد الفوز بنتيجة 2-1، لكنهم أقصوا بمؤامرة مباراة العار الشهيرة بين ألمانيا والنمسا. شاركوا أيضا في نسخ 1986 و2010 وغادروا من الدور الأول. أما أفضل الإنجازات بالنسبة للمنتخب التاريخي فكان في مونديال البرازيل 2014 بالوصول التاريخي لثمن نهائي، ولعبوا مباراة أسطورية ند للند أمام بطل العالم المنتخب الألماني، وخسروا بصعوبة 2-1 بعد الإكسترا تايم. درب الجزائر قامات كبرى، نذكر منهم الشيخ رابح سعدان صانع الملاحم ومحي الدين خالف، والبلجيكي جورج ليكانز، ومؤخرا جمال بلماضي صاحب أطول سلسلة لا هزيمة أفريقية. أما الأساطير فهم كثر: الأخضر بلومي، رابح ماجر صاحب الكعبة الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا، مصطفى دحلب، رشيد مخلوفي، وإسلام سليماني الهداف التاريخي الخضر، وسفيان فيغولي وغيرهم. يدخل المنتخب الجزائري المونديال بعهد تكتيكي جديد وبطموحات عالية تحت قيادة المدرب السويسري البوسني الخبير فلاديمير بيتكوفيتش، اللي يدفع ويضخ في دماء شابة وجديدة في الفريق. التشكيل الحالي يقود النجم والقائد رياض محرز، إسماعيل بن ناصر مايسترو ميلان الإيطالي، والظهير الطائر ريان آيت نوري نجم ولفرهامبتون الإنجليزي، وحسام عوار وأمين غوير. يخوض المنتخب الجزائري مشاركته في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، حيث يستهل محاربو الصحراء مشوارهم بمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 17 جوان في كانساس سيتي، ثم يلاقون منتخب الأردن في مواجهة عربية خالصة يوم 23 جوان، قبل أن يختتموا دور المجموعات مواجهة منتخب النمسا يوم 28 جوان في مباراة قد تكون حاسمة من أجل التأهل الثاني للدور القادم بالنسبة لمنتخب الخضر.
1: منتخب من المونديال. إذاعة جرسة، إذاعتك، صوت المواطن، صوت المواطن.
2: عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جفسة في توقيت 2:08 من توا حتى 3. الموعد كالعادة يجمعنا في صوت المواطن، أصواتكم، نداءاتكم، بلغاتكم اللي تتفاعلوا فيها معنا، ونوصلكم أصواتكم مختلف الإدارات مهما كانت الإشكالية. ماذا بكم كان تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم؟ تطلبونا على 31-376-730 أو على الرقم المعتاد 76-226-600. قبل بدايتنا باش نحييكم بالنغم هذا، ومن بعد نمشي نستقبل مكالماتكم الهاتفية.

0: في خدمتكم.
1: تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة. اليوم طقس باش يكون الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم 14 جوان 2026 ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد والقروين وزغوان، وباش تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا طقس اليوم 14 جوان 2026، وباش نواصل معكم في ركن في خدمتكم ونمشوا انه عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجري، شهر محرم لسنة 1448 هجري، باش تجرى العملية هذه بعد غروب شمس اليوم إن شاء الله، شمس يوم الاثنين 15 جوان 2026 الموافق ل 29 ذو الحجة 1447 هجري. ووفقا للحسابات الفلكية سيحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر فجر يوم الاثنين 15 جوان 2026 على الساعة 3:54 فجرا بتوقيت تونس. بالنسبة للبلاد التونسية يمكث القمر بعد غروب شمس نهار الاثنين 15 جوان 2026 في مختلف المدن التونسية، المدة تتراوح بين 51 و55 دقيقة، ويبلغ أقصى ارتفاع له عن الأفق بمدينة طوزر نحو 8.29 درجة، فيما تبلغ الاستطالة حوالي 10.31 درجة. أما في باقي الدول العربية والإسلامية بش يمكث القمر بعد غروب شمس نهار الاثنين 15 جوان فوق الأفق لمدة متفاوتة. أيضا تبين الخرائط الرؤية العالمية أن الهلال سيكون قابلا للرصد ابتداء من الساعة 3:07 بعد الزوال بالتوقيت المحلي انطلاقا من مناطق وسط جنوب روسيا وغرب الصين ووسط الهند وشمال غرب المحيط الهندي. يتم الإعلان عن بداية الشهر القمري من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية.

0: صوت المواطن.
1: تحية متجدة لكم وين ما اخترتوا تسمعونا في صوت المواطن. مكلمة جاهزة معنا نشوف شكون. مرحبا عسلامة. مرحبا أهلا وسهلا.
2: عسلامة
1: عسلامة سيدي، شكون معنا؟
2: بالله أنا نور الدين طالبي مقاسي.
1: نور الدين شنو القبس؟
2: طالبي.
1: سي نور الدين طالبي من القاسرين، تفضل سي نور الدين.
2: لا يعني نحب نبلغ النداء لشيخ رئيس البلدية نتاع حي النور.
1: باه شنو النداء؟
2: عندي نصب حشاك نتاع زبلة.
1: ايه
2: نصب فيه ديما انا من قبل مرة ساري قدم فهمت نتاع البلدية.
1: ايه
2: كل دورة ينظفوا لي ونتعب السبع هو قريب للدار نتاعي هو قريب للويد فهمت واد البعير.
1: واد البعير ايه؟
2: ايه في منطقة طوال بيا.
1: ايه
2: من اخر 2024
1: ما جوش
2: من 2024 وهم يصبوا 2025 جاء كاتب عام جديد نتاع البلديه نتاع حي النور.
1: باهي شنو اللي صار؟
2: باهي اللي صار سيدي كل من نمشي له قال لي تعب ونظف لك سيدي قسما برب العظيم عندي جيز ما خليش وحشاك الخنزيه كليه. اه
1: سامحني سي نور الدين، المصب هذا خاص بك انت ولا
2: نتاع
1: منطقه سكنيه كامله؟ اي نسمع فيك سين، نسمع فيك.
2: عندي عاقه وقلت لك منه شويه بلاستيك فهمت كيفاش؟
1: اي يستعملوه المتساكنين في المنطقه هذيك.
2: اي من قديم قبل الثوره هذا نستعمل فيه لقيت منه فك بلاستيك والواحد ما لقيتش حد شكالي مع رئيس بلدي ولا رئيس بلدي كان مع ذا والله من 2005 وجاني يجي اربع خمس مرات ويكتوى كل يقول لي كل سبت في واحد نظر لك اخر مره جاب لي تراكس بتاعها بلدية خمودة.
1: ايه
2: قسما بربي لمشيت حتى 50 سنت تراكس مطابط بها فهمت كيفاش والله وين نمشي له ما تعدي يجي سبع صور نمشي له وين نمشي له ولي هاني كاليوم ما هو يقول له ليك تو والله تعال تو قد اشياء بعد عالداري وقد اجي حكاية 15 متر ماذا تعال داري انا ودار الشيء.
1: واضح واضح سي نور الدين، نوصل لك ان شاء الله صوت في منطقة واد البعير تقول فما
2: منطقة طوال بيا
1: واد
2: منطقة طوالبيه هو
1: منطقة
2: طوالبيه.
1: يلا شكرا ليك يعطيك الصحة سي نور الدين، ديما نحاولوا نكونوا وسيط بينكم وبين مختلف الإدارات نوصلوا الصوت وأنتم زادة بأصواتكم الفضاء مفتوح لكم باش تمروا كل النداءات كل المشاغل اللي عندكم الإشكاليات ونحاولوا مع بعضنا نتوصلوا إلى حل أو على الأقل إلى استجابة إيجابية من طرف الإدارات المعنية بكل مشغل. على كل نحن مواصلين معاكم المشوار في صوت المواطن باش نمشي معاكم للبلاغ التهلي الصادر عن المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقفصة اللي يعلم كافة منخرطيه عن فتح باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية بداية من يوم 10/6/2026 إلى غاية يوم 24/6/2026 وترسل المطالب إلى العنوان عنوان المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقفصة قبالة المعهد الثانوي ابن سينا. نمشي المكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
2: أهلا بيك لبيك.
1: مرحبا شكون معانا؟
2: معك علي بالعربي حمدي.
1: سي علي بالعربي
2: ايه حمدي من الملوشي.
1: من الملوشي تفضل سي علي.
2: بربي عندنا إشكالية في الطريق الرابط بين بير الحانية ومدرسة الملوشي.
1: بير الحانية
2: بير الحانية مدرسة الملوشي.
1: مدرسة الملوشي شنو الإشكال؟
2: الطريق هذا يا سيدي محفر طول النقل الريفي ما عادش يجينا ولا يجي في طريق اخر نحن قعدنا معجولين عليه.
1: اي
2: نحبوا تشوفوا لنا حل الطريق هذا.
1: نوصلوا صوت سي علي في بير الحانية مدرسة الملوش. نوصلوا صوت ان شاء الله لتهيئة او اعادة تعبيد هل الطريق هذه. مواصلين زادا نحن معكم المشوار في صوت المواطن في توقيت 9:25.

0: صوت المواطن.
1: صوت المواطن معكم، نجد لكم التحية في توقيت 9:30. مكالمة حاضرة معنا، مرحبا عسلامة.
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: علي بن أحمد بن عمر الشريتي من قفصة.
1: سي علي شريتي من قفصة، تفضل سي علي، شنو الإشكال؟
2: من نذال السيد معتمد القصر.
1: أي؟
2: للتدخل اللي فايت الزوالي ولينا زواولة. عندنا قضية نتاع أرض اشتراكية.
1: إي.
2: دامت 14 عام.
1: بيه.
2: وحنا ندفع في حق المحامي، هات حق المحامي، هات حق المحامي. في الأخر حكمة المحكمة بكل مواطن يأخذ حقه فيه. شريتي وكان.
1: بيه.
2: ما قلنا ما ساي إي.
1: وقتاش حكمة المحكمة؟
2: نعم.
1: سنة قد وقت بتاريخ شنو حكمة المحكمة؟
2: ده بقت 14 عام.
1: أربعة.
2: بيه. أي 14 سنة.
1: بيه.
2: ما حقوه إلا عملول. حكمت عليها بكل مواطن يهز حقه، لكن المسؤولين كما نقولوا للج التصرف اللي كانوا ما حبوش يجوا للحقيقة وينادوا كل مواطن يعطون تاعه. حبيت نعمل نداء للسيد معتمد القصر بكل لطف انه يتدخل، كل واحد ياخذ حقه، في كل واحد شريتي، كل واحد مواطن ياخذ حقه، خير ما الواحد يمشي لطرق اخرى.
1: تاخذ حقك معناتها تبقى للحكم القضائي. اي
2: بما انه هو السلطه، معناها بكل لطف بكل تربيه نطلب منه انه يدخل ينادي هالزوز اشخاص معاهم العمده المسؤولين يقولوا ما اعطوا حقوق هالمواطنين هذوما، علاش يتشكوا؟
1: واضح، شكرا لك سي علي. نوصلوا صوت حول هالإشكالية، هذه إشكاليات كل معناتها الإشكاليات إذا فيها حكم قضائي بيت، فممكن عن طريق مختص نزيدوا نفهموا أكثر الوضعية، خاصة في وضعية الأراضي الاشتراكية. مكالمة أخرى، مرحبا.
3: ألو.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو، عسلامة أختي.
1: مرحبا،
3: معك مدام عايشة مسخيرة.
1: مدام عايشة مسخيرة، مرحبا يا إيه. مدام عايشة،
3: والله ديما نحب نذكر بوضعيتي، كل شيء معناتها ونسي نسماش حاجة معناتها بخصوص ولدي.
1: خليني نذكره بالوضعية ونذكره بالنداء اللي وضعية ولدك، الحالة الصحية متاعه تتطلب معناتها نوع متاع تغذية خاصة على ما
3: أيه ولدي معناتها يمشي بكونتاتي معينة وليما نتمش خالطة، تعرفي مدام الدنيا غلات معناتها أقل حاجة معناتها أقل حالة توقف الدنيا غلات معناتها حتى العبد حتى دابو زماء ماش قادر عليها. معناتها نطلب من أهل البر والحسين بربي نحب نفتح قوسين الإنسان كوي توكا معناتها مفروض يحترموك كيف يعطيني مروع معناتها المباشر، ثم ناصر مدام قاعدة تستغل في الوضعية.
1: نحن أنت طلبت في تقريبا كنا نذكر في الحصة الأولى من برنامج صوت المواطن خلال الشبكة هذه، ولكن نحن تجنبا لأي إشكاليات ربما تثير مشاكل مع صاحب، هو في العادة ما عدناش نعطو ولا معطى شخصي عن أي، حتى أنت ما عدناش نسمح لأي شخص تشارك معنا توصل صوتك، ولكن معطياتك الشخصية رقم الهاتف متاعك تبقى موجودة عنا، وإذا أحد يحب يعاونكم ولا يتدخل باش يفضل الإشكالية هذه، ولا فاعلين الخير اللي يحبوا يعاونوا وضعية مدام عايشة يتصلوا بنا نحن إذاعة قفصة ويعطونا ونحن نعطوهم المعطيات الكافية باش يتواصلوا معاكم. هذا هو مدام عايشة، وإن شاء الله ربي معناتها كيف ما يقول يسخر لكم فاعلين الخير باش يتعاونوا معاك.
3: إن شاء الله مدام بربي نحب نوصل صوتي معناتها للخير معناتها الدور الرسال معناتها ينظروا لي فضعي تران معناتها، وصدقيني مدام معناتها اليوم لهذا سمعت ما تحد إنسان ما تعرف هذا التليفون وطلبني بطن بشعوني.
1: إن شاء الله يصير خير، إن شاء الله يصير خير مدام عايشة، شكرا لك، يعطيك الصحة. مرحبا بكل تليفوناتكم. ناخذ مكالمة أخرى جاهزة معنا، مرحبا يا عسلامة.
4: ألو،
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: لا أنا كبنتي.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: محمد الأخضر خليفية من العرايس.
1: سي محمد الأخضر خليفية من أم العرايس، مرحبا.
4: بنتي عندي موضوع.
1: أيه.
4: كلمتكم نهار قبل العيد وكلمتكم نهار 8.
1: اي
4: طريق الكارير اولاد وصيف ام العرايس.
1: وصلنا صوت سي محمد الصوت، ان شاء الله يتم التجاوب مع نحن لعلينا. وصلنا صوت حول الطريق هذية، واللي قلت انت فما تراكم للفضلات والاوساخ على حافة الطريق هذية، وما فماش تدخل وما فماش تهيئة. اي تفضل.
4: راو افهمنا صوتنا يوصل عن طريقكم. تكلموا مع مدير الشركة ورئيس البلدية، احنا ما نعملوا.
1: نحن اللي علينا سي محمد، نحن اللي علينا وصلنا لك الصوت حول الطريق هذية، إن شاء الله يتم التفاعل. نحن راهو دورنا أنه ما نجموش نحن ناخذوا القرار ونمشوا نحلوا الإشكاليات هذية، مع نحن دورنا كأعلام الحلقة التواصلية معكم نوصلوا الصوت للإدارات، وإن شاء الله يتم التفاعل وهم ياخذوا القرار المناسب. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا.
0: أهلا أختي فات، مع السلامة.
1: على السلامة، مرحبا، شكون معاي؟
0: معك صالح محمودي من سيدي عيش تحديد المنطقة من الجمودي.
1: مرحبا، مرحبا بك.
0: عندي زوج إشكاليات اختفات. الإشكال الأول حول المأصل للشراب، والإشكال الثانية في تحسين مسكن، منحة في تحسين مسكن.
1: به وين موجود؟ ناخذ معك تفاصيل.
0: منزل جمودي سيدي عيش.
1: بالنسبة اسم المطلب، قدمت مطلب انت للتمتع اللي ربط على الاقل منزلك بالماء صالح للشراب؟
0: قدمت مطلب الاداء المعتمدية وموافق عليه العمدة وسيد المعتمد وحاصله، وبعت للتجهيز الاسكان ورجعوا لي وخرجوا لي في سبتمبر تعملوا وعاينوا كل شيء. كنا وقت تصب مطر والحاجة تبدا القطرة المسكن يبدا يقطر بكله، يعني حتى كي تجي مطرك كبيرة والله في خطر. والله نمشي مشيت المعتمد قالوا لي راه ما فماش اعتمادات.
1: نحن شنو كيفاش نجم نعاونوك؟ نعاودو نذكرو بالمطلب نتاعك مع الإدارة المعنية، مع نشوفو مع المعتمدية في سيدي عيش.
0: مع المعتمدية، خاطر أنا مشيت آخر شيء مرة مشيت المعتمدية قالوا لي راهو تو ما عندناش اعتمادات، استنى.
1: تعتقد سيد الكريم الإجابة معناتها حتى نحن إذا تواصلنا معهم ربما تكون نفس الإجابة إذا نوصلوا لك الصوت إنه الاعتمادات ما هيش متوفرة حاليا؟ أنا لعلي باش نوصل الصوت ونحاول نأكدوا خاصة على ضرورة ربط كل معناتها المنازل بالماء الصالح للشراب. المطلب عنا برشا نداءات حول ربط الماء الصالح للشراب في سيدي عيش. إن شاء الله نزيدوا نذكروا في مع الإدارات المعنية مع سيد معتمد سيدي عيش حول النداءات اللي توصلنا عبر برنامج صوت المواطن. شكرا لك.
0: شكرا اختي فات.
1: مرحبا، شكرا لكم. مواصلين معكم مشوار في صوت المواطن، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: صوت المواطن.
1: نمشي للمكالمات وصوت المواطن حاضر معنا. نقولوا عسلامة مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شكون معنا؟
2: معك محمد من السند.
1: محمد مسند، مرحبا سي محمد، تفضل.
2: عندي نداء نحب نوصله بالله.
1: مرحبا.
2: عندي نداء للسيدة رئيسة الحكومة.
1: اي
2: تسمع فيها؟
1: نسمع فيك، تفضل.
2: نداء للسيدة رئيسة الحكومة من أجل معناتها التعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون تشغيل من طلب بطالتهم.
1: اي
2: ونداء أيضا للسيدة وزارة التشغيل من أجل التعجيل في إصدار المنصة الرقمية.
1: أي.
2: ونداء إلى مجلس النواب، إلى أعضاء مجلس النواب اللي صادقوا على القانون، من أجل تفعيل ضغط على الحكومة من أجل تفعيله. ونداء أخير للسيد رئيس الجمهورية الذي توعد شفاهين الذي وعد بتطبيق هذا القانون، ومعناته مر 8 شهور ولا 9 شهور ولم يفعل هذا القانون. فالرجاء من كافة السادة المشارين إلي إلى التعجيل في تفعيل هذا القانون، وشكرا.
1: شكرا لك سي محمد. واضح بخصوص المنصة الخاصة بمن طالت بطالتهم وخارجي التعليم العالي، هذه المنصة اللي سي محمد مش النداء الأول اللي دخل معنا في صوت المواطن. مرحبا بالجميع على 76 226 600. نمشوا مكلمة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا، صوت المواطن معاكم. مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبتين أختي فاتن.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: محمد معمر منزل بوزيان.
1: سي محمد معمر منزل بوزيان، مرحبا سي محمد.
3: باش نعمل نداء سيد الوالي ونداء للسيد المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد.
1: أي
3: الموضوع الأسواق العشوائية من 2013 إلى يومنا هذا. أختي في 2013 أحدثت أسواق تكاد تكون حتى في نطاق الحوم كما نقوله نحن باللغة العربية.
1: أي
3: التجارة هذه أختي ضرت بالتجارة، الأسواق هذه ضرت بالتجارة داخل المناطق اللي هي تخضع للتراخيص كما بلدية أو سوق معترف به.
1: بيه.
3: كررنا عديد المرات وعملنا برش نداءات للسيد الوالي، الأسواق هذه راهي معها فيها حتى فايدة إلا أن تفسد التجارة. يزم الأسواق هذه يزم تكون مصحوبة بتراخيص ومعترف بها. احنا قاعدين نشوف فيها الأسواق هذه غير مبرمجة وغير تخضع للتراخيص الجاري بها العمل.
1: بيه.
3: لذا أختي النداء هذا السيد الوالي والسيد المدير الجهوي للتجارة باش يعملوا إجراءات قانونية يحدوا ما الظاهرة هذه، لأن الظاهرة هذه تفشت بصفة كبيرة في المناطق اللي هي تعتبر مناطق صغيرة ماهيش مناطق كبيرة.
1: واضح واضح على الأسواق، على الانتصاب وتركيز أسواق عشوائية في مناطق مختلفة. شكرا لك سي محمد على المداخلة هذه. ناخذ معنا مكلمة أخرى. مرحبا.
4: سلامة فيت.
1: أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا
4: وبيك، تحية ليك الفريق العام معك.
1: مرحبا. شنو النداء؟
4: النداء والله هو فيت يخص سوق الدواب.
1: سوق الدواب في مجل بن عباس.
4: اي مجل بن عباس كالمكياسة هذوكم اللي شارين السوق. راهو غلاء فاحش. تصوري انت الراس يخلص واحد يهز مثلا ناجح حتى يخرجها من السوق يخلص على 20 دينار، تشري مثلا شاة وتخرجها تخل من الباب معناتها يعطوك توصيل ويقول لك 20 دينار ولا ما تخرج. العباد تتشكى ذي الحقيقة ياسر ذي ما نعرفش هم عندهم ناس يراقبوا فيهم ما عندهمش كل مسؤول عليهم صراحة ياسر. 20 دينار على الراس راهو مش حاجة عادية. دور انت واحد الله أعلم بيه كيفاش يشري شاب يخرجها يجي هو يقص عليه 20 دينار أخرى. يعني أنا حبيت نوصل صوتي للناس المسؤولين وما نعرفش شكون المسؤول.
1: نعم.
4: عليهم هذوما.
1: نعم.
4: تاع التجارة ولا وزير التجارة ولا ما نعرفش، المهم يراجعوا هالوضعية ذي ويشوفون حل في الأسواق بصفة عامة.
1: واضح سي صالح، نحاولوا نوصلوا صوت للأطراف المعنية ونشوفوا شنو ردهم خاصة على عملية المكس في سوق الدواب مجل بالعباس. مكلمة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا.
5: ألو عسلامة.
1: مرحبا
5: وبيك عايش.
1: شكون معنا؟
5: أم أيوب مسند.
1: أم أيوب مسند، تفضل يا أم أيوب.
5: والله والله انا عندي وليدي مريض عنده عوينات ما فيها الماء.
1: ايه
5: طالبين علي جوج عمليات، معنا العمليه بجوج الماهين شوي. وضعيتي معنا ما تسمحش، نحب نطلب من اهل الخير ولا الطبه ولا يدخلوا لي.
1: تفضل، المجال مفتوح ليك. الوضعيه وضعيه عينيه قديش عمره الوليد؟
5: عمره 8 سنين.
1: 8 سنين يقرا ولا
5: لا؟ عنده التوحد، ما يقراش،
1: ما هوش ملحق مع مدرسة مختصة في به. إن شاء الله يتم تفاعل معك أم أيوب، إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله فعلين الخير موجودين هالوليد، إن شاء الله يرجع لبيس، وإن شاء الله ربي يفرحك به. على كل نحن أي فعلين الخير، النداء مفتوح للناس الكل اللي تتحب تعاونك وتتفاعل معك تتواصل معنا ونفيدوكم بكل التفاصيل كيفاش نوصلوا لأم أيوب. نسجلوا لها مع زميلة شوقي، نسجل الرقم الخاص بك، وإذا فما أي فعل خير أكيد نتواصلوا معك لله إن شاء الله لبس. على كل مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن في توقيت 9:48.

0: في خدمتكم.
1: نمشي معكم من وزارة الدفاع الوطني اللي أعلنت عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عامل من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026 طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 5 جوان 2026. وأفادت الوزارة أن الترشحات ستختتم يوم 3 جويلية 2026، على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم 3 أوت 2026 والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، وضحت أنه يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها أعلاه، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على إثبات تاريخ الإرسال أو الوصول. واشترطت الوزارة أنه يجب على المترشحين أنه يودعوا ملفات ترشحهم مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الأعلام بالبلوغ إلى العنوان التالي: وزارة الدفاع الوطني، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، إدارة التصرف الأفراد، القاعدة العسكرية بالعمران، تونس 1005. هكا نوصل معكم مستمعين نهاية مشوارنا في صوت المواطن. موعدي إن شاء الله معكم يتجدد غدوة في نفس التوقيت من 2 ساعة لـ3 مع صوت المواطن.

0: دور الجمعيات الناشطة في مجال ذوي الإعاقة في تكوين ذويهم من أجل الانتصاب للحساب الخاص وخلق مواطن شغل في الحوار الاقتصادي من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة في قلب الحدث. جوان 2026، انطلاق البث بالاستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام الثالثة بعد الظهر، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أبرمت مؤخرا بلدية وقفصة صفقة بقيمة فوق 520,000 دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح يوم غر التجويلية القادم. نظمت اليوم اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهاتها وتنظيم النجدة بولاية قبلي بطريق الفوار على مستوى المدرسة الإعدادية عقبة ابن نافع عملية بيضاء تحاكي اصطدام صهريج لنقل محروقات بحافلة ركاب تسببت في وقوع إصابات واندلاع حريق بأحدى الواحات المجاورة. دعا ديوان حبوب كافة مؤسسات تجميع الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليه بمراكز التجميع. على خلفية النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم المتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد القيروان وزغوان. أفادت مديرة دراسات واقتصاد المعرفة بالمعهد التونسي للتنافسية ودراسات الكمية ألفة بوزيان اليوم بأن دراسة أجراها المعهد حول إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في تحيين المسارات كشفت عن أن 50% من المؤسسات في تونس منخرطة كليا أو تحاول الانخراط في عملية الرقمنة. انتظمت اليوم بمركز النهوض بالصادرات طاولة مستديرة بعنوان دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة في إفريقيا بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بالتعاون مع مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة. أخيرا من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من إصدار أوامر بشأن ضربات جديدة ضد إيران، مؤكدا أن طهران أضاعت وقتا طويلا في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق يحقق لها مكاسب عظيمة، وأضاف أنه بات على وشك إعطاء أوامر بتنفيذ هجمات تستهدف محطات طاقة وجسور داخل إيران. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه. الآن مع الزميلة إيناس حمادي ودندنة. أهلا بك إيناس.
3: شكرا لك سميرة سوري، قدمت موجز أخبار ثلاثة، نتقابل إن شاء الله في الأربعة مع موجز إخباري.
4: هك ماشي بينا على اليسار يا أخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
5: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
4: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
5: يقولوا
4: إيه، مدام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
5: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
6: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت الطريق المره.
7: المرصد الوطني لسلامه المرور.

0: Dandana.
1: Ya la la, ya la la.

دندنة. دندنة على موجة إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الجديد. بعد ما كنا نسمع في رؤوف ماهر، توا باش نبقوا ديما نسمع في جديد الأنغام على موجة إذاعة قفصة في هذا البرنامج دندنة. السوبر ستار رغب علامة، صوت الحنين والذكريات الجميلة، انت الدني ساعات من اللي خرجت الأغنية هذية، من كلمات أميرة عيمة، توزيع ألحان أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس. انت الدني أحدث أعمال الغناء الزار جديد اللي راغب علامة، يحمل بصمة فنية الفنية المعهودة، يجمع بين الكلمة الرومانسية الراقية واللحن العذب والأداء والإحساس اللي طالما تميز به راغب علامة على مدى عقود. عودة راغب للساحة العاطفية اللي يحبها الجمهور واللي يستناه ديما، قدم أغنية تنبض بالمشاعر الصادقة، تتغنى بالحب بوصفه ملاذ آمن وسعيد. يروي في الأغنية قصة عاشق لقى في حبيبته العالم الكل، بعد ما أمضى سنين طويلة يحلم بلقاء شكون يشاركه الحياة.

والمشاعر. فيديو كليب متاح على اليوتيوب وعلى مختلف المنصات، خرج ساعة قليلة من إخراج كارل حديفة اللي قدم رؤية إخراجية أنيقة تعكس الحالة الرومانسية اللي تنسجها الأغنية، صورة في العاصمة الفرنسية باريس. نخليكم تسمعوا لأول مرة على موجة إذاعة قفصة السوبر ستار رغب علامة انت الدنيا.

Ana. ساعتنا اليوم ساعة دندنة فيها برشا غنيات جديدة وفيها الأغاني التونسية العودة القوية للديو التوينسا. اليوم اخترت لكم زادة في دندنة باش نبقوا ديما نسمعوا في جديد باش نسمعوا سر وجعنا الرابر نورد ورحمة وباش نسمعوا كذلك توحشتك الأغنية ديو لجماعة الفنان التونسي محمد الجبالي بفاطمة الزهرة في دندنة 3 و 4.

0: Dangana.
1: Ya la la, ya la la.

دندنة. واحدة من أغنيات الجميلة اللي غناها الهادي الجويني تقريبا عام 1955 من تلحينه هو كلمات بشير فحيمة. لموني اللي غاروا مني باش نسمعها توا في الإعادات، باش نسمعها بصوت غالية بن علي، المغنية التونسية التي لقبت بسفيرة الغناء العربي، مقيمة في بلجيكا، عندها برشا أغنيات خاصة، عندها إعادات من الزمن الجميل، غنت ولا عودت أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وبرشا أغنيات أخرى، أسلوب مميز، صوت قوي وعذب في نفس الوقت. غالية بن علي، لموني اللي غاروا مني.

دندنة دندنة، أهلا وسهلا ومرحبا. 37 دقيقة بعد الثلاثة، توا باش نمشوا شوية للمغرب. فنانة مطربة مغربية لقبت بصوفيا المريخ، وتولدت في الدار البيضاء عام 1981، عندها شهرة كبيرة برشا في العالم العربي. شاركت في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي، باش نسمعوها ونمشوا هكا نبعدوا شوية على الأغاني الشرقية اللي مسنسين بها والأغاني التونسية، نمشوا للمغرب وبعدها إن شاء الله نرجعوا شوية حنين مع سميرة سعيد في مشتاق لك. خليكم في الاستماع لدندنة على موجة إذاعة كفصة.

دندنة. مرحبا بكم من جديد. بعد شوية إن شاء الله نختموا بالأغنية الترابية باش نخليكم مع اسمهان في نغم الختام إمتى حتعرف، لكن قبلها نخليكم مع أغنية إعادة بالطبيعة ولا من الزمن الجميل تبقى ديما حبينا لريضة. 47 دقيقة بعد الثلاثة، مازلنا مصير معكم في دندنة.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: عرفتي؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقولي.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

هذه امتى حتعرف؟ ايش خليكم ديما تستمتعوا باسمها هين. شكرا ليك راضي على الاختيار هذية. دخلت مره في جنينه هو نغم الختام في دندنه. نتقابلوا غدوه في مساء الامس. الى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الأخبار الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
3: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
4: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم انطلق في التحضيرات لمباراة الجولة الأولى في المونديال ضد منتخب السياد ضمن الجولة السادسة فجر الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. منتخبنا متواجد حاليا في مدينة مونتيري المكسيكية. منتخبنا كان قد أجرى زوز حصص تدريبية منذ وصوله للمكسيك، حصة أولى لإزالة الإرهاق بعد الرحلة الطويلة اللي عملها منتخبنا اليوم الفجر. مجموعة عملوا حصة تدريبية ثانية، ومن المنتظر أنه فجر غدا الخميس باش يكون الموعد مع الحصة التدريبية الثالثة للمنتخب. إسماعيل الغربي كان تعرض لإصابة في حصة اليوم لكنها خفيفة والحمد لله لا تكتسي خطورة، وباش يكون في موجود في حصة غدوة في انتظار إعلان عن الحصص التدريبية اللي باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام. نذكر مدام حكيت على منتخب السويد، كنا واجهنا المنتخب ذي 4 مرات سابقة في 76 تعادلنا هدف مقابل هدف، كلها مقابلات ودية. عملت في 1992 كنا أو كان فاز علينا المنتخب السويدي، 99 كيف فاز علينا 1-0، و 2003 منتخبنا كان انتصر هدف مقابل 0. بالنسبة للمنتخب اللي همنا زاد المنتخب الياباني اللي كان أعلن وقرر مغادرة المكسيك وتغيير مقر ترابسو الأول من مدينة ليون الجديدة إلى ناشفيل الأمريكية بسبب سوء ملاعب كرة القدم المخصصة لمنتخب الساموراي. فيما مع المونديال نحكو على القيمة التسويقية للاعبين العرب. أشرف حكيمي المغربي الظهير الأيمن الأفضل على مستوى العالم قيمته بلغ 80 مليون يورو. عمر مرموش نجم مانشستر سيتي والمنتخب المصري 50 مليون يورو. وأيوب بوعادي إبراهيم مازال الجزائري 45 مليون يورو. تقريبا بين المغاربة والجزائرية والمصري عمر مرموش الثاني، نحكو على قائمة فيها 10 ملاعبية ولا لاعب تونسي في القائمة هذه. باش نفهموا قيمة اللاعبين المغاربة اللي هما يعتبروا الأفضل على مستوى العالم العربي. نختم جولتنا الرياضية بمنتخبنا الوطني التونسي الأولمبي والجولة الرابعة الأخيرة من دورة موريس الدولية الودية اللي دور في فرنسا. منتخبنا باش يواجه متذيل ترتيب كولومبيا انطلاقا من 6، باش تكون منقولة على سبورت تي في البرتغالية. منتخبنا يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط بالتساوي مع السعودية، ولكن بأفضلية الأهداف ومطالب بالانتصار لمواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية المنتخب الياباني في الدور الرابع النهائي. نتقابل معكم إن شاء الله 6 غير درج في فلاش سبورت. هذه أجمل تحيات حيدرون، موعد مع قسم الأخبار وموجز الرابعة من تقديم زميل أحمد حراثي. أهلا وسهلا سيد أحمد.
5: شكرا لك حيدر، إن شاء الله حظ موفق لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
3: فلاش سبورت. فلاش سبورت. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
6: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام، الساعة 4 مساء.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في ولاية قفصة تنظم دار الشباب برديف 1 اليوم وغدنا المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب تحت عنوان شباب واعٍ، شباب آمن، رياضي ومبدع. في إطار المشروع الجهوي وذلك بدعم من الإدارة العامة للشباب. يهدف مشروع تويزا لنراهن على المساواة في نسخته الرابعة إلى مزيد دعم النساء المنضويات تحت المجامع التنموية الفلاحية النسائية بولاية سيدي بوزيد من خلال دورات تكوينية لتقوية المهارات لفرض وجود النساء في محيطهن الداخلي والخارجي. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية في بلاغها صادر اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية. يأتي ذلك على خلفية ارتفاع درجات الحرارة في ظل تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس، وفي بعض الأحيان يتم تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة، ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. مثل دفع التدفق السياحي بين تونس والبرازيل والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعة التقليدية المحاور ذات الأولوية التي تم التطرق إليها خلال لقاء وزير السياحة سفيان الطقية مؤخرا برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية. يشهد قطاع غزة استمرارا للتوتر الميداني رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع تسجيل خروقات متكررة وعمليات عسكرية متواصلة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا لحرب الإبادة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 70,000 شهيد. شكرا على متابعة هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: 11 جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.

مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع، تحياتي لكم الكل، مرحبا بكم في الحوار الاقتصادي. في الحوار الاقتصادي اليوم نطرح موضوع دور الجمعيات الناشطة في مجال ذوي الإعاقة في تكوين ذويهم. نحكي على ذوي الإعاقة من أجل انتصاب للحساب الخاص وخلق مواطن شغل. نكونوا حاضرين معنا إن شاء الله أكثر من طرف. يكون حاضر معنا سيد فوزي يوسفي المكلف بالإعلام في جمعية القاصرين، إحاطة بالقاصرين ذهنيا. أيضا يكون حاضر معنا إن شاء الله بوروية العقربي، أيضا عضوة بالنسبة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويكون حاضر معنا سيد محمود الجدلي رئيس جمعية الطموح بفوسان. نرجع لهم أكيد ديما في المتابعات في هذا العدد، نشوفوا كيف تتعامل هذه الجمعيات والمنظمات مع مستقبل ذوي الإعاقة، خاصة من حيث

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لكم الكل. 14 دقيقة بعد الأربعة في الحوار الاقتصادي، حوارنا ياخذنا اليوم للحديث على دور الجمعيات الناشطة في مجال ذوي الإعاقة، نحكو على التكوين من أجل الانتصاب للحساب الخاص، فتح مواطن شغل أمام المتكونين. يكون حاضر معنا رئيس جمعية الطموح لرعاية المعوقين بفوسانة سي محمود الجدلي. سي محمود مساء الخير، مرحبا بك.
1: الخير أخوي إياد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في معناها في فوسانة. معك محمود جدلي. للتأكيد وللإصلاح، معناها المدير التنفيذي،
0: المدير التنفيذي مش رئيس
1: الجمعية، رئيس الجمعية في حسين الجدلي. جمعية الطموح لرعاية المعوقين متكونة في 2006، في أكتوبر 2006.
0: نعم.
1: معناها وجود في فوسانة من ولاية القصرين، وكان معناها أكثر نشاط لها هي في البداية، أكثر حاجة هي للتربية المختصة.
0: نعم.
1: حيث معناها هي تضم معناها مجموعة من مختلف الإعاقات، تضم معناها إعاقة سمعية، إعاقة ذهنية، ومعناها مع توكين كثر معناها طيف التوحد.
0: نعم.
1: معناها خصصنا ليه قسم، معناها قسم معناها فيه عدد عدد كبير باهي. باش نحكي لك معناها كيما معناها عام السنة عندنا معناها مسجلين عندنا 54
0: متكون،
1: 54 تلميذ بالذات.
0: نعم.
1: 54 يحملوا مختلف الإعاقات، ولكن نحن اجتهاد من الهيئة المديرة معناها بالتواصل مع الإدارة الجهوية ومعناها ومع مختلف المربين مخصصين قاعة معينة معناها عاملينها معناها خاصة بالتكوين بتاع أصحاب الإعاقات، معناها الإعاقات معناها الخفيفة.
0: خفيفة. نعم.
1: خاصة جماعة الصم اللي هما عادة معناها نحن نقولوا عبارة اللباس عليهم، ما عندهمش حتى شيء، ناقصين
0: كان النطق،
1: معناها ناقصين النطق، الذكاء معناها متوفر لهم بالقداء.
0: نعم.
1: معناها كل شيء عندهم. حابين عملنا لهم مجموعة ديجا بدينا فيها من عام الأول، وكملنا فيها السنة معناها عام السنة، معناها قاعدين ناخذوا معاهم في نشاط.
0: قديش عددهم سي محمود؟
1: نعم.
0: قديش العدد؟
1: العدد نتاعهم حوالي 15، معناها اللي هم قابلين معناها للتكوين. صحيح معناها فيهم
0: الأعمار مختلفة زادة كيف؟
1: لا الأعمار معناها متفاوتة، وفيهم البنات وفيهم الأولاد. الأعمار خاطر نحن الجمعية نقبلوا من 6 سنين إلى 30 سنة، معناها نقبلوهم هذوما. جيس تبارك معناها الفئة هذوما، معناها المجموعة هذه بالذات.
0: نعم.
1: معناها عادنا عليها، معناها نحبوا نخدموا عليهم خدمة باهية، معناها نحبوا نخدموا. مثلا عملنا لهم عمل أول ورشة خاصة معناها بالجبس،
0: واضح،
1: وكانت لها دافع معناها باش نزيد ونطوروها. عملنا لهم جبنا لهم معناها بالتنسيق مع الفلاحة، عملنا لهم دورة تكوينية في النحل. دورة تكوينية في النحل معناها مدة 3 أيام، وخذوا فيها الشهايد، معناها الشهايد معناها شهايد معترف بها عن طريق معناها من دوية الفلاحة، وكان بالحق معناها كان لهم حافز مليح، خاطر ثم شكون مسؤول مكتب التشغيل وعاموا معناها وخذوا قرض، مسؤول البيتياس خذوا به قرض، وثم شكون معناها عمل معناها خذا بيوت نحل معناها، وبدأ في النشاط نتاعو.
0: واضح. خليني نتواصل معك شوية سي محمود. اليوم القابلية موجودة، الفكرة موجودة، الاشتغال على مشروع موجود اليوم، المكان وظيفي سي محمود قادر اليوم أنك تنجم اللي تخمم فيه الأفكار متاع المشاريع، ولا أفكار التكوين والتطوير، وإلا الورشات من أجل بناء المستقبل. ممكن اليوم تم الإمكانيات، نحكي على البناية ونحكي أيضا على الإمكانيات من حيث الآلات مثلا، وإلا المكونين في حد ذاتهم لازم يكونوا مختصين. لازم. نعم.
1: شو هو نحن الإشكالية تبقى ديما، خاصة الجمعيات ذوي الإعاقة، وخاصة أنك أنت باش تزيد معناها تتفاعل شوية معناها، وإلا تم اتصالات أخرى. المشكلة في الجمعيات هي حكاية المكونين.
0: أنا نعم.
1: معناها ما عدناش مكونين اللي منتدين بصفة معناها بصفة رسمية، معناها نقولوا نحن.
0: نعم.
1: العمل اللي قاعدين نعملوا فيه نحن مثلا اجتهادات من طرف المربين، معناها المربين نحن كنشوفوا مثلا عدنا حالات، ومعناها قوة الجمعية متاعنا معناها من فضل الله أن عادنا إطارات معناها أكل أولاد هذوك محاسبينهم معناها ذريهم أصلا معناها
0: هذوم هذوم أي ولهنا زاد تخلق جانب آخر سي محمود لو سمحت أنا زاد المكونين هذوما في حد ذاتهم لازم يكونوا ماديا ومهنيا يكونوا مستقرين
1: يكونوا مستقرين يولي واخد موقف كيظهر معناها كيظهر معناها نحن نطالبوا مثلا من خلال المنبر نتاعكم هذوما
0: نعم
1: بتزويدنا معناها بمكونية خاطر ما تعرف الانتداب لا يكون إلا عن طريق الطرق معناها
0: تناظر
1: عن طريق التناظر بالطرق معناها
0: تفتح الدولة تفتح الدولة نعم
1: نحن ما عدناش نولوا معناها نتعامل مع المربين نتاعنا هم اللي قاعدين يجتهدوا معناها يشبوا يعملوا عليها كيف وفي آخر مثلا كل مشروع نعملوه ولا كل معناها أي شيء نشوفوا عدنا صغار مثلا عندهم قابلية سواء للفلاحة سواء للحجامة سواء لأي شيء نهزوه من بعد كين معناها نعملوا لهم حصة براتيك ساعة معناها على الصبورة معناها وخدمة وكراسة وكل شيء بما باجتهادات ديما نقول باجتهادات من عند المربين المشكورين معناها أنهم يحبوا يخرجوا منهم حاجة ومن بعد كين نهزوهم مثلا كما عادنا بنية في السم هزيناها الحجامة هزينا عملة الحرقوس معناها توكين ولا تخدم معناها وحدها أصل جيل عريس في الصيف خاصة معناها ما عادوش يقروا تولي معناها تخدم فتلة عريس عندهم معناها غاديكين ونحن في الدوار متاحهم
0: نعم.
1: معناها محليا
0: نعم.
1: كبداية
0: نعم اليوم التكوين هذا في مختلف المجالات وحسب زاد طبيعة الإعاقة زاد ينجم يكون وتيما أغلبيتهم يتجهوا نحو الإعاقات الخفيفة بالنسبة للتعامل مع التكوين في فوسانا انتم بنيتوا الاستراتيجيه نتاعكم من خلال جمعيه الطموح على شنو بالضبط على المتوفر من حول الجمعيه اليوم مثلا باش نخدم مع التكوين لازم مثلا نفكر في السوق المحليه دراسه السوق اليوم تطلب مثلا ثم معامل نتاع جبس نحاول نكون شويه في جبس باش نطلقوا في الجبس نحاول نكون شويه كيف ما قلت حنا وحرقوس لانه هذا طبيعه المجال انه اليوم تنجم تشتغل الفتاه في هذا الاطار انه بطلب من المتكونين
1: بالضبط نحن ديما عاده معناها نعمل كل شهر خاصه اجتماع بالاولياء خاصة الفئة هذه بالضبط بغض النظر عندنا اجتماعات أخرى نعملوها مع المدمجين المدرسية هذاك معناها إن شاء الله تجي في منها في حصة أخرى عندنا حتى هما عندنا لهم قسم
0: نعم.
1: أما خاصة معناها إجماع الكبار نحن نقولوا لهم الأولاد الكبار اللي قابلين للتأهيل والإدماج المهني نكلموا
0: نعم.
1: معناها أوليائهم اللي نشوفوا لهم مثلا في الدار عادة الصغير قدام المربي يحشم
0: نعم
1: معناها والصغار كيف كي ديما ما زالت عندهم عقليه معناها يقول لك سيدي ويقول لك مثلا مسيه معناها
0: نعم.
1: لغه نقولوا لهم انتم في داركم اكثر حاجه وشنو يشبه صغيرك مثلا وين تشوفوا قاعد يمشي وين تشوفوا مثلا احساس كبير هو الا ظروف كنت العائليه اكثر حاجه هذا نقولهم واحد يحب مثلا يحب يتكون على الغنم مثلا يحب
0: نعم.
1: يعرف كيفاش معناها
0: تكوين تربيه الماشي تربيه الماشي
1: تربيه الماشي النحل معناها بدينا فيه النجاره ديجا عندنا نجار معناها في فوسانا وباش نعملوا معاه برنامج بيحاول مع العود المدرسيه بالتنسيق مع مكتب الشغل بتاعه انه باش ياخذ مثلا كل 6 شهور تاخذ 6 من الناس يكونهم ومعناها وبالتنسيق كذلك مع مندوبيه الصناعه ومندوبيه معناها
0: اتحاد صناعة والتجارة
1: اتحاد صناعة والتجارة بالضبط
0: نعم
1: معناها الناس قمعهم معناها باش ياخذ 6 معناها باش نخيروا هم له 6 كبار معناها باش يحفظهم معناها في النجار وفن النقش على الخشب معناها بالذات هذا معناها باش نبدو فيه العام الجاي بحول الله اول معناها اول العام
0: واضح
1: تبقى ديما قلت لك تبقى البيئة ان نحن المقر بتاعنا تهيئ من الاول باش نرجع بيك
0: تفضل نعم
1: تهيئ نحن الموجوده فيها معناها 4 اقسام وقاعه كبيره معناها قاعدين باجتهادات نعملوا مجموعات خاصه كما هالمجموعه هذه خاصه لها حصه وحدها معناها بالتعاون مع مربي مثلا يجي يخدم معهم هو مثلا بعد الاطفال الصغار يجي يكونهم هو يعطيهم فكره يعطيهم يشجعهم نعملوا لهم برامج مثلا نحطوا لهم الخيارات نتاعهم ان ديجا نحن حتى نخرجوا للشارع ونشوفوهم خاصه اولاد المدينه مثلا اولاد مدينه فوسانا فما شكون نشوفوا فيه مثلا يحب يخدم ويحب مثلا يشوف التجاره نحطوهم ديما في الاطار هذا حتى في التجاره نحاولوا نوفروا لهم منها الدروس ونوفروا لهم ونعملوا لهم علاقات مع بعض التجار ثم كاين بعض التجار الجملة معناها، وقاعدين نتابعوا فيهم زيادة حتى ما يكفيش كيف كا معناها نتابعوا فيهم بالقداب بالقداب يعني.
0: وهذا مهم اليوم انه تشتغل على التكوين فقط، لا تشتغل على التكوين وفتح افاق زيادة انك تكون تنسق، تحاول تكون وسط وسيط ما بين الشركة وإلا الجهة اللي تنجم توفر أكثر امتيازات وإلا أكثر تحل أكثر طموح بالنسبة للمتكونين. باش نختم معك سي حسين اليوم، سي محمود اليوم العمل هو مش عمل فقط للجمعية، هو عمل تشاركي بالنسبة للناس الكل. اليوم مدى قابلية المتكون أنه يتملك المعلومة، ثم أيضا مدى الإحاطة من طرف مؤسسات الدولة. اليوم ثم تشجيعات بالنسبة للجمعيات هذه من طرف الدولة، كل وين تخرج مثلا تلميذ تكون وإلا واحد من منظوريها، ثم التحفيز، ثم تشجيعات توفر لكم على الأقل الماتريال في مرحلة أولى، على الأقل أيضا الجانب التموين اللي هو مهم جدا أيضا للتغذية على كل على مستوى اللومجة متاع الصغيرات فترة التكوين، الكاربيرون اللي هو تتنقل به السيارات ولا الحافلات اللي تستعملوا فيها، هذا موجود اليوم كتشجيع كدعم في إطار التكوين ومحاولة فتح الطريق أمام المتكونين هذوما من ذوي الإعاقة الاقتصادية.
1: هو بخصوص الموضوع هذا معناها هما يبقوا ديما منظوري المؤسسة نتاعنا، معناها يتمتعوا سواء باللمجة سواء بالنقل معناها المجاني واللمجة مجانية، تجينا المراسلات من عند الإدارة الجهوية أنه اللي عنده شهادة تكوين مثلا يتصل بالإدارة الجهوية يعملوا له برنامج وينسقوا الحق، معناها هي كل معناها أعطى لكل ذي حق حقه معناها.
0: نعم.
1: لكن تبقى ديما خاصية عند الأطفال كيف كي أنهم الأولياء نتاعهم هما بيدهم معناها في حاجة للتقدير وفي حاجة للتشجيع، خاطر الولي يقول لك أنا ما عنديش إمكانيات وما نجمش تنتنقل، معناها نلقوا صعوبة ياسر بالحق في إقناع الولي راه ولدك مثلا يلزم يخدم. أنا مثلا اعترضتنا حالات مثلا فما شكون يقول لك أنا ولدي خليه يخدم المرأة مبارك هذا إذا كان يشوف فيه هو صحيح، يقول لك خليه يخدم المرمى برك، نحن في حين نحن نحب ونكونوه تكوين معناها باش يلقى به مستقبل وقدام، خاطر في الاخر الطفل ذاك ما عندوش معناها مرة اخرى معناها ما يلقيش لا باباه لا مامات باش يلقى روحه ويلقى ذراعه.
0: واضح.
1: نحاول نجتهد وخاصه معناها خاصه ادارتنا نحن نحاول ننسق معاهم ديما ان ومشجعين الحق معناها ديما معناها اذا كان ثم طلب مثلا قال لنا مثلا عاد ابعثوا هنا لقاسين ديريك، تبقى نقول لك تبقى القابلية عند الولي أنه مرات وين يوصل كيما نحل مثلا كل كي نخذو الشهيد وكل طالبناهم برا مش يجيب نحل في الأخر مشو ثلاثة وكهو والباقي كل بالرغم خذو برشة تقريبا 15 واحد
0: اللي هو متاح وموجود تنجم تمشي للإدارة الجهوية وتستعمل الإمكانيات الكل أنك تحضر الدوسي متاعك وتاخذ
1: لا لا يحضر معناها كما معناها نصور ثم الدولة أصل هي مهبطة مناشية معناها ومنه في تواصل مع الإدارات أنه مثلا واحد خاصة اللي عنده الشهادة وعنده بطاقة التعريف نتاعه منه يعطوا فيهم منه ثم شكون منه نحن في فسانة ثم شكون خلال مكاني منه مكينات خياطة صحيح مشوا عن طريقنا نحن عن طريق الجمعية لكن عن طريق الوحدة مشكورة، ولكن ثم شكون منها أي أوليهم وعطوهم منه أعطوهم إمكانيات سواء مادية وإلا عينية منه نقوله نحن.
0: واضح. السنة التكوينية وفت عندكم في فوسانة؟
1: نحن تو في اللمسات الأخيرة قاعدين معناها نعملوا لهم بطاقات التقييم وقاعدين معناها تلمذا نقيموا فيهم معناها بشوي معناها في انتظار مثلا يمكن ياسر الأسبوع أو آخر الأسبوع هذا معناها نعطوهم بطاقاتهم وشهيدهم معناها كتحفيز ليهم ونقعدوا ديما بالتواصل يأخذوا معناها الادوات نتاعهم باش يجيبوها عملوا العام الجاي نقولوا نحن مثلا يحضروا اوراقهم الكل وننطلقوا بحول الله ديما عاده اول سبتمبر.
0: نخلي الكلمه كده تحب توصل برشا فيما يخص هذا الملف نحكي للتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقه من خلال المؤسسات هذه، شنو تقول للاولياء وايضا للراغبين في التكوين والا اللي يسمعوا اللي عندهم ذوي الاعاقه في اعاقات خفيفه مثلا لان كلهم الحقيقه موجودين، ولكن شنو تقول لهم على مستوى التكوين داخل المؤسسات هذه والمنظمات والجمعيات شنو تقول لهم؟
1: بالنسبه معناها هي دعوة ساعة قبل كل شيء، وعادة ديما معناها نقولها، معناها ديما آخر العام للأولياء كيف نعملوا آخر اجتماع، دعوة للأولياء أولا ساعة يبادروا يقيدوا ذريهم ساعة قبل كل شيء، معناها بداية من أواخر أوت يجوا يقيدوا ذريهم، خاطر الأماكن عندنا نحن معناها
0: قداش طاقة الاستيعاب؟
1: طاقة الاستيعاب هي إذا كان باش نتبع معناها حكاية 25 30، لكن نحن ديما نتجاوزوها باعتبار نعملوا فيهم مجموعات.
0: واضح
1: كيف يفطر علينا، خاطر هي جمعية واحدة داخل فوسان.
0: واضح
1: معناها على هذا معناها نطالب الأولياء ومهما كانت الإعاقة، معناها بالصحة البصرية بركة هي ما عدناش لها الإمكانيات، معناها ما نقبلوهاش، مهما كانت الإعاقة وما والسن حتى لثلاثين سنة، وراه السنة عدنا برنامج العام الجاي حافل ياسر بالتكوين سواء المهني وإلا الدمج المدرسي للأطفال الصغار اللي قابلين للدمج المدرسي. هذه ساعة الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه ماذا بينا الأولياء كل يحاولوا يساعدونا ويتواصلوا معنا حتى خلال الصيف، خاطر ثم ذري معناها كيف يبعدوا شوي على السنتر يقع عندهم اختلاط معناها نقولوا نحن بأطفال أخرين، معناها أطفال الشارع وإلا معناها حتى كبار يقع استغلالهم، ماذا بينا يتواصلوا معنا والإدارة راهي محلولة لهم عبارة 24 على 24 حتى في الليل يكلمونا نتواصلوا ونمشوا لهم للذري، خاصة إذا كان ثم عندهم أطفال مثلا عنيفين معنا نحن يراعونا شوي، معناه والذري مازال والتوكيل قلت عندهم عبارة سيدي حتى في الشارع مهما يكون قيمته معناه مهما
0: الاحترام موجود. اي الاحترام موجود،
1: الاحترام بالحق يقدرون. نقطة أخرى معناها نحب معناها في الأخر معناها باش نشكركم أنتم كإذاعة قفصة ومعناها ومشكور الإعلام العمومي على التواصل هذا، ومعناها ونشكر الهيئة المدير على تجاهها لينا ديما معناها ومفوضة لنا مثلا مشي مثلا ما عدناش معاها حتى إشكاليات، كذلك الإدارة الجهوية بالقصرين معناها مشكورة على دعمها لنا ديما خاصة بالتشاور، معناها ديما أي حاجة تنستحقوها خاصة في التكوين هذا ديما معناها نحب ناخذ معناها إرشادات من عندهم هما، خاطر مرات واحد معناها يحب ما يحبش يحصل مثلا نقولوا نحن في حاجات مثلا تخالف القانون خاصة.
0: نعم.
1: الأطفال من
0: الاستشارة لازمة. نعم الاستشارة لازمة.
1: الاستشارة خاطر الأطفال هذوما معناها مسألتهم حساسة، ديما نحاولوا باش نتواصلوا معاهم نمشوا معناها اون باراليل في كل شيء معناها، وثم بالحق خدمة بيناتنا بالقدا، وانتم مشكورين تقعد انت في رضا الله يعطيك الصحة، ونحن ديما على ذمتكم في اي اتصال.
0: شكرا لك يعطيك الصحة.
1: ومع هذا بالله نحب نزيد نوصل رسالتي وشكري العميق للمربين نتاعنا كلكين بالسونتر معناها بالجمعية، خاطر عاملين مجهودات فوق طاقتهم، معناها هاك اللي يقول لك يخدم كل شيء سواء يخدم مربي يقري ويل مكون ويل حتى مرات نخرج بهم مع البار الحديقة معناها يخدم فلاحة ما عثمش حتى معناها نقولوا نحن باش يتكبر، واللي يقول لنا خدمتي هذه الناس كلكين تخدم على يد واحد الناس كلكين، مشكورين الناس كلكين.
0: تحياتنا لك يعطيك الصحة.
1: تحياتي ويعطيك الصحة ومرحبا بك في كل وقت.
0: شكرا. تحياتنا يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم سي محمود الجدلي المدير التنفيذي لجمعية الطموح لرعاية ذوي الإعاقة في فوسانة من ولاية القصرين.

0: في الحوار الاقتصادي ما زلنا مواصلين معاكم، نحكي اليوم على دور الجمعيات الناشطة في مجال ذوي الإعاقة، نحكي أكثر على الانتصاب للحساب الخاص، خلق مواطن شغل وتمكين الاقتصادي، المنظمات والجمعيات والكل الأطراف المتداخلة مع في موضوع وملف ذوي الإعاقة. تحضر معنا السيدة بوروية عقربي، كاتب عام ونطق رسمي للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مدام مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء النور، مساء المحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر عبر أمواج إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم من أجل تقديم الإضافة وأيضا قرب المنظمة التونسية للدفاع عن أشخاص ذوي الإعاقة من هذه الملفات، خاصة فيما يخص التشغيل. أنتم في أكثر من مرة كنتوا حاضرين مع وزارة التكوين والتشغيل، وزارة التربية، أيضا البحث مع رئاسة الحكومة حول هذا الموضوع. من خلالكم مدام اليوم، أين تكمن أهمية طرح هذا الموضوع؟ من خلال حضور شخص ذوي الإعاقة أم من خلال المشروع الذي انطلق من مدارس أو من جمعيات منظمات ذوي الإعاقة؟
1: شكرا لك. أنت تعرف أن التشغيل الهاجس الأساسي لذوي وذوات الإعاقة في هذا الوطن العزيز، وأيضا بعض المشاريع والتركيز الاقتصادي هو أدخل علينا جديد حاليا. يعني الحقيقة احنا موجودين في وزارة التكوين المهني والتشغيل، موجودين مع البنك التونسي للتزامن، موجودين مع وزارة التربية، تقريبا كل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، كل الهياكل اللي تعنى بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبتمكينهم من قروض صغرى حتى يتمتعوا ببعض المشاريع، احنا موجودين معهم على الساحة. ولكن القروض الصغرى هذه بدون تكوينات مسبقة، بدون تدريب للإعاقة على كيفية رسم وبعث مشروع وإدارة مشروع، لأنه أنتم تعرفون أن ذوي الإعاقة هم عندهم اختلافات، يعني ثم السم، ثم القصور الذهني، ثم القصور البصري، ثم القصور العضوي، يعني كل واحد يلزمه مخطط وحده، كل فئة لازمها استراتيجية عمل كاملة. مش معقول اني انا نقوم نقعد نقول يا سيدي باش نعطيكم انا 10 ملايين وما فيهمش فوائد وما فماش معناها ضمانات مسبقة والدفع بعد عامين. محليها الفكرة كده اسمحها والموضوع محليه، لكن انت حضرت الوليدات والشباب اللي كانت حلمتهم انهم يستغلوا بال2% وعبر مؤسسات الدولة وبالتونسي شهرية لاصقة في حيط مسمار في حيط والسلام عليكم. يلقى روحه هو باش يمشي في التمكين الاقتصادي، يلقى روحه هو يلزمه يفكر في المشروع اللي ما يفوتش 10 ملايين.
0: نعم.
1: يلقى روحه هو ربما زاد 10 ملايين ما يخدمش، لأنه في ولاية من الولايات وتحديدا في ولاية مندوبة العدد كان كبير اللي تقدم لبعث المشاريع الصغرى، فاللجنة اجتهدت اجتهاد شخصي أن قسمت، أعطتهم فتيتة فتيتة، يعني كل واحد 5 ملايين، أكل عامل هو فكرة مشروع
0: على 10 ملايين.
1: نعم. كي تعطيه أنت 5 له منا له منا، يندران بعد تالي باش تقول هو فشل، يندران بعد تالي باش تقول هو ما نجمش روحه، يندران هو حلمته اللي باش يعملها كيفاش باش يعمل، منين باش يجيب البقية نتاع الفلوس وهو البناء على 10. دونك الموضوع هذايا هو محور جدل في وزارة التشغيل والتكوين المهني وفي البنك التونسي للتضامن، اللي وعدونا أن هناك مذكرة، والمذكرة هذه باش يكون فيها قرض تكميلي، يعني ثم باش يكون في المذكرة باش يكون ثم خانة مكتوب فيها أنه ذوي الإعاقة هذوما اللي يتمتعوا بالخمسة ملايين وبقاو ناقصين 5 ملايين أخرين باش يكون عندهم معناه تكميلي بنفس الامتيازات نتاع السنه الماضيه.
0: انت رجعتي بينا البرنامج الادماج المالي والاقتصادي الخاص في شهر مايو اللي فات، هكا ولا نورمالمون ال10 ملايين مع 8
1: الليله هاو تو زاد جديد كيف حتى سنه عاودوها.
0: اي هو هذا هو نتاع 2026 مايو 2026
1: كيف تحلت المنصه وقاعدين توا يبعثوا لهم في الارساليات على اساس انه يقدموا الساعه فكره المشاريع نتاعهم، وبعد اذا كان يتقبل اكيد انه باش يكمل سبع وثائق تتكمل.
0: نعم.
1: وبعدين يتمتعوا بالقروض. ولكن انا علاش رجعت ال 25 26؟
0: نعم.
1: على خاطر راهو باش ننبه ما تعودوهاش مره ثانيه انه قرض وقت تقول لي مجموعه كبيره قدموا، المجموعه الكبيره اللي قدموا نعطي عدد قدم عندي فلوس 10 ملايين ونخلي الاخرين في قائمه الانتظار، خير من اني نفتفت الفلوس تريف تريف وما يتنفع حتى حد، رغم اللي نعاود نقول لك راهو رفع الوعي مازال ناقص
0: ولكن الشروط مؤثرة مدام بوراوي اللي يسمع فينا كفاك اش يقول الشروط مؤثرة. إذا كان ثم 10 ملايين معاهم 8 سنوات بالنسبة للتسديد ومنهم سنتين إمهال، يقول لك هاو عنا 8 سنين وسنتين نصبر عليها مع
1: صديقي لك أنت وللسادة المستمعين، لا أتحدث عن الشروط، الشروط موجودة وإمكانية الإرجاع بعد سنتين موجودة. احنا قلنا ثم ولاية صار فيها ضغط نتاع طلبات على الحصول على العشرة ملايين هذوما،
0: واضح واضح.
1: اللجنة هي اللي اجتهدت
0: ينجم يكون هذا اجتهاد خاص بهم هما فقط،
1: اجتهاد خاص بهم ووعدوا انه باش يداركوه،
0: ولكن
1: على مستوى السنة هذه والتمويل خط التمويل عاود توا تحل،
0: نعم.
1: والناس اللي قاعدة تقدم على مستوى كيف 10 ملايين
0: جيد.
1: بدون ضمانات مسبقة بدون فوائد ويرجعوا بعد عامين، يعني نفس الطريقة، فقط احنا حابين ننبهوا بربي ما نعودوش الاجتهادات.
0: واضح واضح واضح. اذا كان عمل دراسة على 10 ملايين اعطيه 10 ملايين،
1: اعطيه 10 ملايين، اعطيه 10 ملايين، اعطيه 15 واحد وخلي 5 في الانتظار وما تعطيش 20 واحد. انا تبليد داري معناها لودا، ما تقوليش معنا نجم نعطيك دار.
0: لا لا واضح واضح
1: بالضبط. اثنين راهو دورنا احنا كمجتمع مدني ودوركم انتم كوسائل الاعلام برشا توعية وبرشا حديث في المواضيع هذه، لأنه ذوي الإعاقة مازالوا واقفين على المناظرة، مناظرة الشؤون الاجتماعية،
0: نعم،
1: اللي نتاع 24 خرجت توا ما عندهاش أكثر من شهر، وتوا وين بداو ينديو فيهم للجنة الطبية مازالوا لحد الآن ما خدموش ما اشتغلوش، مازالوا ما ضربوش فليسات في جيبهم. دونك رجائي كل رجاء أن الشؤون الاجتماعية تسرع لنا في الموضوع هذا ونحاولوا نحلوا مناظرة أخرى وأخرى، لأنه راهو الطلبات نتاع تشغيل ذوي الإعاقة والمعطلين من ذوي الإعاقة سواء كان أصحاب الشهادة العليا اللي ما تحكيش عليهم، سواء كان اللي عندهم تكوين ماني، سواء كان اللي ما عندهم حتى شيء خرجوا سنة 7 أساسي، حتى التكوين المقسم الهاتفي ما عادش موجود باعتبار أنه المقسم الهاتفي ما عادش خدمة مطلوبة باعتبار التكنولوجيات الحديثة وباعتبار أنه الناس كله اللي تتعامل على الواتساب وعلى الميل وعلى غيره. فوين باش نوجههم هذوما؟ إن شاء الله رفقة وزارة الشؤون الاجتماعية وعدتنا كمنظمة تونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه باش نفتحوا مركز نداء، والمركز النداء هذية هو اللي باش نعاودوا ان نرسكلوا فيه وليداتنا في تربصات جديده، وربما نعديهم في ديزابيل ونعديهم حتى في تكوينات اخرى ان شاء الله يتوفقوا فيها. يعني اذا كنا نحكيوا على التشغيل في تونس بالنسبه لذوي الاعاقه ما زلنا ناقصين برشا، ما زالت 2% ما وصلتش للمطلوب رغم اللي هي مش برشا. إذا كنا نحكيوا على التمكين الاقتصادي وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الصندوق هذايا، ما زلنا زاد كيف راهو الناس فرحانة والناس تحب تعمل مشاريع خاصة بها، لكن لازمها إحاطة، لازمها مخططات دولة معها، لازم احنا كمجتمع مدني انه نعملوا برشة دورات تدريبية وتكوينية، ولازم انتم كوسائل الاعلام تسمعوهم هما حتى باعثين المشاريع حتى نفهموا شنية الاشكاليات اللي هما واقعين فيها واللي نجموا مع بعضنا نلقاولها الحلول، لانه لا ذا حقا لاه طلب.
0: واضح. بالنسبة للصندوق الخاص هذا لتمويله 1% مثلا من حوادث الطرقات وغيره، ونصلت الفكرة هذيك متاع تمويل هالصندوق هذي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
1: شوف أقول لك،
0: صندوق النهوض هو اسمه صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
1: أي حركة سواء كانت حركة تمويلية كما الصندوق هذي،
0: نعم،
1: أو أنه تفكير في إدماج اقتصادي عبر تكوينات أو عبر منصات أو غيره، أو تشاور بالحضور من مكونات المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة، كل هذا يعود بالنفع على ذا الإعاقة، يرفع من شأن ذا الإعاقة، يثبت الدمج الحقيقي لذا الإعاقة مع بقية مكونات المجتمع، يدور الدورة الاقتصادية والعجلة الاقتصادية لذوي الإعاقة، ويتعلموا هما الاتكال على الآخر، لا يتوكلوا على ربي، يتوكلوا على أنفسهم، وراهو الدنيا هذية مش واقفة كان على الانتدابات في مؤسسات الدولة، فين تصب راهي تنفع.
0: جيد. على مستوى باش نختم معاك اليوم، التشريعات على مستوى التشريعات هي الإشكال اليوم، أنه ثم برشا قوانين ولكن تفعيلها على أرض الواقع هو الإشكال اليوم، بسبب شنو؟ عدم صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بها.
1: تعرف اللي عنا أربع نواب في المجلس الوطني جات التعليم، المجلس اللي يعنى بالتخطيط،
0: نعم،
1: واللي يعنى بالمشاريع
0: من ذوي الإعاقة، نعم
1: طبعا. وتعرف اللي عنا لجنتين، لجنة في البرلمان يعني المجلس النواب اللي هي لجنة الأسرة والصحة وذوي الإعاقة، وعنا زادة لجنة طويل اسمها ما شاء الله في المجلس الوطني للجهات الأقاليم لجنة الخدمات، وفي ضمن لجنة الخدمات هذه تم زاد ذوي الإعاقة. الإشكال أنه السادة النواب في اللجنتين هذوما ما همش قاعدين ضاغطين على آليات التفعيل. قانون موجود برشا قوانين، لما عطيني آلية باش نتمتع بالقانون هذا باش ننفذ القانون هذا. احنا علاش حبينا على التمثيلية السياسية على مستوى الغرف وحتى الفوق على مستوى أن يكون هيكل يعنى بذوي الإعاقة لدى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، وحتى يكونوا سبب مستشارين من ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، على أساس أنه احنا الوحيدين اللي نجموا نوريو الصعوبات نتاعنا، احنا الوحيدين اللي نحكيو على اشكالياتنا. انا توا فرحانه برشا تعرف اللي انا موجوده حاليا في اختتام ملتقى اقليمي عربي
0: نعم
1: للانتخابات، ونشكر هنا الهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي ديما تحط في اعتبارها ذوي الاعاقه. الملتقى هذا يحكي على الشباب المتطوع.
0: نعم.
1: واحنا في تونس معناها عندنا شباب من ذوي الاعاقه وذوات الاعاقه، وفيهم شكون قادر ينجم يكون متطوع باعتبار انه التنوع نتاعو ما يكونش عميق.
0: نعم.
1: ولكن شكون يوصل له المعلومه؟ كيفاش يوصل له المعلومه؟
0: عن طريق وسائل الاعلام وتقرب له شويه المنظمات
1: يضربوا لنا حتى نعم. حتى مشكل وسائل الاعلام بركه، الكل هي شبكه كامله، وسائل الاعلام، احنا مكونات المجتمع المدني العام في المجال، الهيئه العليا المستقله للانتخابات بكل فروحها، التجارب المقارنه، لكل هذه والتمثيليه السياسيه. وليداتنا الموجودين في المجالس المحليه وليداتنا الموجودين في المجلس الوطني لجهه الاقاليم راهي المسؤوليه كبيره على عاتقهم، لازم تتوفر لهم الارضيه باش ينجحوا، على خاطر اذا كان ما تتوفر لهمش الارضيه رانا مش هما الفاشلين، احنا اللي ما قدرناش نعطيوهم الفرصه باش يؤديوا رسالتهم وباش يكون ثم من بعد تالي الناس الكل تولي تحب أن ذا الإعاقة يكون موجود في مكان سياسي، وما عادش يولي بآلية القرعة، يولي حتى بالانتخاب المباشر، وما عادش تغزر له شكله، تولي تغزر له البرنامج، تغزر له الفكرة نتاعه، تغزر له شنو اللي قاعد يقول، شنو اللي قاعد يؤدي، وراهو ما تغركمش المظاهر الخارجية. شوفوا الإنسان في داخله، شوفوا اللب، شوفوا الفكر، شوفوا شنو ينجم يعطي،
0: وديما
1: نعاود نقول ما تحكيش عليا، خليني نحكي على روحي.
0: ثم إشكال آخر اليوم باش نختم معك سامحني في 20 ثانية، اليوم ثم إشكال آخر اليوم فسح المجال لذوي الإعاقة لتحقيق رغبته مش بناء على البنية وإلى المؤهلات البدنية، اليوم نحكي على الجانب الفكري ونحكي على الإبداعي والتكويني، هذا موجود في تونس وإلا ركزوا أكثر نمشوا أكثر للجانب البدني قادر وإلا مش قادر.
1: نحب نرجع معاك لفصل الدستور وهو أعلى هرم في القوانين.
0: نعم.
1: الفصل 54 شنو قاعد يقول؟ تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع، باش انت تضمن نتيجة وباش انت تضمن مساواة وباش انت تضمن تكافؤ فرص، يلزم تتوفر التدابير هذه الكل، لانه جسد الانسان والاعضاء التي لا تقوم بوظائف في جسد الانسان هي ماهيش عقوبة، هي موجودة علينا كان نتعلموا انه نقبل الفوارق اولا ونقبل الاختلاف، وباش نقبل الفوارق ونقبل الاختلاف لابد لنا ان نلتزم بكل التدابير التي تضمن لي انا كبرويه ذات الاعاقه البصريه ان نجم نأدي رسالتي في اي مكان نكون فيه، مش انت تستضيفني في مكان ما توصفليش القاعه اللي انا فيها، ما تورينيش الفاشه شنو موجود فيها وتحبني انا نأدي رساله لك، هذايا دورك انت كمجتمع تونسي الكل وكمجتمع سياسي وكخبراء في القوانين، لا نكتب ونترك في الخزائن نتاعنا، بل لابد لنا ان نكتب سويا، لا تكتبوا ونحن لسنا معكم.
0: شكرا، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم سيدة بوراوية. حديثنا اخذنا الى برشا محاور في الحقيقة، هي في حد ذاتها عناوين لعديد المواضيع. تحياتنا لك بوراوية عقربي كاتب عام مناطق رسم المنظمة التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال حضورك معنا اليوم في الحوار الاقتصادي.

الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.

مرحبا بكم. وصلنا إلى ختام هذا العدد من الحوار الاقتصادي. كان باش يكون حاضر معنا فوزي يوسف المكلف بالإعلام بالاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا. تعذر الاتصال بسي فوزي، إن شاء الله المانع خير. ونحيي كل من كان حاضر معنا في هذا الموعد من الحوار الاقتصادي. تحية رضي العياري، زميلنا علاء الرضواني، وشوقي عكرمي، رياض الحجوري. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج تحت يفصل. إلى اللقاء.

0: جامعه قفصه تتحصل على تاهيل واعاده تاهيل جميع مسارات التكوين الخاصه بالاجازه. نادي روبوتيك بمعهد العلوم التطبيقيه ينال جائزه افضل فرع طلابي للروبوتيك. الطالب محمد اديب بوفحجه يبتكر اول منصه بيئيه ذكيه في تونس. في مع الطلبه الليله من 9 ل 11 على موجه اذاعه قفصه.
1: اشهار نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
3: عندك أورانج.
1: إشهار
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
5: الساعة لن تشير إلى تمام الخامسة مساء.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ضمن الاستعداد للتوقي من الحرائق وحماية الواحات والثروة الغابية في فصل الصيف، اتخذت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية، منها توفير الإمكانيات المادية والبشرية وصيانة وتفقد المعدات وتهيئات وفتح المسالك لضمان سرعة وسهولة تدخل شاحنة الإطفاء. تواصل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين تنفيذ حملاتها التوعوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من حوادث المرور ونشر ثقافة السلامة المرورية بين مستعملي الطريق في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج صيف بلا حوادث. أعد المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت بسيدي بوزيد عددا من الأنشطة والدورات التدريبية التي من المنتظر أن تنتظم خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك بهدف الإحاطة الشاملة بأصحاب المشاريع وحاملي الأفكار الريادية حسب ما أفادت به رئيسة المكتب نادية العافي. قال نائب مدير التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إن من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد اتفاقية جمركية، بل تمثل إعادة بناء جذرية لمزايا القدرة التنافسية لتونس، وتتطلب تعبئة منسقة بين السلطات العمومية ومؤسسات الدعم والقطاع الخاص. حذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة من أن تصاعد الهجمات على الجسور والطرقات وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية في السودان يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر، مشيرا إلى أن الوصول إلى غرب ووسط دارفور ما زال صعبا بسبب انعدام الأمن. الموعد القادم على الأخبار يكون في شكل نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: منتخب من المونديال.
1: تأسست الجامعة التونسية لكرة القدم في 29 مارس 1957 وتتولى إدارة الأنشطة الكروية في البلاد، وهي المشرفة على المنتخبات الوطنية وبطولات كرة القدم. انضمت للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي سنة 1960. يعد تتويج المنتخب التونسي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2004 وبلوغ النهائيات 6 مرات أبرز إنجازاته التاريخية، حيث كان أول منتخب إفريقي يفوز بمباراة في المونديال سنة 1978. فتونس شاركت سابقا في مونديال الأرجنتين 1978، فرنسا 1998، كوريا الجنوبية واليابان 2002، ألمانيا 2006، روسيا 2018، قطر 2022. ترشحت تونس إلى نهائيات كأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد تصدرها للمجموعة 8 في التصفيات الإفريقية التي ضمت ناميبيا، ليبيريا، مالاوي وغينيا الاستوائية. يعد منتخب 78 المنتخب الذهبي في تونس، وكان من أبرز نجومه عتوقة، النايلي، الكعبي، ذويب، غميض، تميم، طارق العقربي وغيرهم. ثم تتالت نجوم آخرين على المنتخب على غرار عادل السلمي، زبير بيا، شكري الوعر، مهدي بن سليمان، اسكندر سويح، زياد الجزيري، خالد بدرة وكريم حقي وغيرهم. ويدرب حاليا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المدرب الفرنسي التونسي صبري اللموشي، الذي وجه الدعوة للعناصر التالية للمشاركة في النهائيات. في حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن، عبد المهيب الشامخ. في الدفاع منتصر الطالبي، دينان براول، عمر الرقيق، آدم عروس، رادي الشيخاوي، يام فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان، إلياس السخيري، محمد الحاج محمود، راني خذيرة، حنا بعل المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس، إسماعيل الغربي. في الهجوم، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، إلياس العاشوري، فراس الشوات، حازم المستوري، إلياس سعد وريان اللومي. برنامج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في نهائيات سيكون ضمن المجموعة 6 يوم الاثنين 15 جوان ضد السويد على الساعة 3 صباحا بملعب مونتري بالمكسيك. يوم الأحد 21

0: سنسنة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. تجلي لباس عروس نابل.

قد لا تعني هذه الأغنية شيئا للبعض منا، وقد تبدو للبعض الآخر مجرد أغنية في مدح الرسول الكريم، ولكن أغنية المختار بالنسبة لأهالي نابل لها دلالتها. فلا تتجلى العروس في نابل إلا على وقع هذه الكلمات التي ترددها المعشتة بصوتها الجوهري ليهيمن على فضاء العرس، فيصبح المحفل تحت سماء تلك الأغنيات التي تبعث في الأفاق لتعلن بداية الجلوة.

0: تقام الجلوة النبلية في سهرة لوطية، وهي السهرة التي تالي الحنة وتسبق ليلة الزفاف. هي طقس يقيم في المابين في احتفالات قد تدوم نحو أسبوع أو أكثر. وما يميز هذه الاحتفالات ويضفي عليها طابعا خاصا هو اللباس التقليدي الضارب في القدم في هذه الجهة. فنابل، تلك الجغرافيا الممتدة في البحر وكادت تتحول إلى جزيرة، هي مدينة تطل على حوضي البحر المتوسط شرقا وغربا، قد نهلت من كل الحضارات المتوسطية، مما جعلها مركز زخم ثقافي أثر على اللباس التقليدي في هذه المنطقة شكلا ورمزا ودلالة. ويختزل هذا الزخم والثراء في لباس الدخلة. وكانت نساء نابل قديما تقمن بحياكة الدخلة لبناتهن منذ ولادتهن، ويتطلب هذا الأمر سنوات طويلة. ليس من الهين تطريز الدخلة، فهو فن يتطلب الصبر والجهد والوقت وكذلك المال. الخالة ناعمة قضت 60 سنة من عمرها في التطريز، تتحدث عن هذا الملبوس.
1: وقت جدودنا يعملوا الدخلة ذي، دخلتنا عليلة، نقصوا الكرنافة نصبغوها، بعد نرشموها نعطيو الطراز تخدم عسيلو تشد عا بعدش بخياطتها بكل عا، وكل عروسة تججل بيها. بعد ما ندخلها يجيبو تبديل عربي يلبسوها، شو غلاش الشي سلعة كلي غلاش، لا الخدمة غلاش ولا طرازة غلاو، لا الرشمان غلا، أنا نرشم أنا بيدي ونعطي طرازات يطرزوا لي الكرنفة، نشي كرنفة من الحانوت، وبعد نصبغها، بعد ما نصبغها فصلها، بعد ما فصلها نحطها على القرقاف نركبها، نخدم شي برمقلي تبطلنا وتركب على القرقاف، تخدم فيها العدسة الكنتي وتخدم مع روحك حتى عاب تفلاش العاب، نخدم خيطوها تاخذها العروسة تجلى بيها هاكي بلاش يدخل، ما تنتظرش لي عروسة تكون من السروال من السورية لوطة وليدي كيما السروال كيما ليدي، جبة كبيرة العشبة كلي مطروزة، كلي مطروزة سورية من لوطة مطروزة زادة، ومحرمة اللي تحط في وجهها مطروزة زادة، حما الدودة يقولوا لها حمراء ويني فوق منها محرمة صفراء، طرزناها وقديناها خيطناها جات العروسة هزتها وكب بيك اللي يقبل أنا يطلعوا حدهم، تقعد لهم مركبة على القرقاف ويا بعام بعام ويا تطرس كسوت بنتها، تويدا الدنيا تبدلت، شيء غلاء طرازة غلات، السلعة غلات، رشامة غلات، خيطة مليون غدتها دخلة، تولي تكري العروسة الحضارة زادة لو طلعة تكري الدخلة تقعد بعد جنب العروسة، كيلولانية الدخلة كيلولانية باش تظهر لي عروسة تجلى بيها والماشطة تضرب، يا مختار يا مختار.

0: وتتوارث البنات في نابل حرفة التطريز عن أمهاتهن وجداتهن، ورغم التطور والتقدم ما زلنا محافظات على هذا الشغف، كما هو الحال مع ربيعة سلمان التي ورثت هذه الحرفة عن أمها وتسعى لنقلها لابنتها. تتحدث عن حياكة لبسة الدخلة وما يحيط بها من أجواء استثنائية.
1: حليت عينيا وانا صغيره نشوف كان في اللباس التقليدي كيما الدخله كيما التبديله كيما لبسه حمامات، هذيك لبستنا توارثناها عجدوت البنات. تعطوا الحاجه اللي تفرح اللي هما كيف كيف.

يحبوها اللبسة التقليدية الدخلة اللي يميزها اللي هي كل مخدومة باليد، ما فيها حد شيء معمول بالماكينة ولا في وسطها حرج ولا حاجة، كل باليد. أصعب حاجة فيها هي عفسة الجمل، نقولولها القدامية، فيها 5 قمرات كل مطروزة بالعدس بالكونتيل على المساك، نقولوا احنا كونتيل على المساك المرمي، معناتها تبدا الطرز العالي، تكون مميزة الدخلة على باقي لبسات الكل، بما انهم الاخرين معناتها مش كل مطروزين، يتلقى موتيف مثلا تبديل النبلية فيها الطرز، اما مش كي الدخلة. الطريزة هي فن، هي فن، ويزمك تكون مغرومة. نحط القرقيف قدامي اون ديغي، مش نبدا نرسم في الوردة دي، مش نكملها هكا، مش نزينها هكا، كنا توارثناها على الجدود، حبتنا في الصنعة التقليدية، صنعة الجدود، صنعة ذهب اللي ما تموتش أبداً.

0: ولتقل إكسسوارات الدخلة أهمية عن اللباس ذاته، فهي مكمل له تزيد من جمال العروس وتضفي على تفاصيلها رونقا خاصا. تحدثنا ربيعة عن هذه الإكسسوارات.
1: التاجية هي متروزة كل بالعدس وبالكونتيل، تلبسها للعروسة تحطها فوق راسها كسيدة صخاب وريحانة تكون فيه العنبر، تقعد ريحة العنبر يسر مزيانة فيها، وعنا زيد الخلخال اللي هو بالطبيعة مش زين ساق العروسة كي تبدأ هي تشتح ولا تتجلى.

0: ولباس الدخلة بما يحمله من معاني الانتماء والتجذر وما يعكسه من مظاهر الجمال والشموخ والضياء يتجاوز كونه مجرد ملبوس، فهو حالة من الاستعراض تضفي عليها مراسم الجلوة طابعا رمزيا، بل في بعض الأحيان روحيا. فصورة العروس بتلك الهالة النورانية التي تستمدها من كسائها ذهبي اللون وحركتها المتناسقة المدروسة وتناغم الحاضرين مع سكناتها كأنها الشمس تدور حولها جميع الكواكب يضفي على المشهد نوعا من القدسية. يتحدث عنها الأستاذ عادل جموسي، أستاذ الفنون والحرف والمكون في قطاع الإكساء والباحث في التراث.
1: الكسوة هذه مكونة أساسا من أشرطة، الأشرطة هذه يتجملوا مع بعضهم شايفة متوازية تقريبا، وأهم شريط فيهم هو الشريط الأمامي اللي هو أعرض شريط وأكثر شريط يحمل زخارف. تذكرنا حتى بالفن المعماري نلقاو هذيك الأشكال اللي تشبه السبيرال، مثلا نلقاو في فروجي نوعا ما، ثم أشكال دائرية أخرى اللي ذكرنا حتى بالفن العربي الإسلامي في الزخارف نتاعو، المفردات الهندسية اللي تتكرر، وهنا ثم فلسفة جمالية كاملة في تكرار المفردات هذه، لأنه كل مفردة كل شكل هو يكون مركز دور حوله للأشكال الأخرى. ثم فرق في القراءة متاع المساحة، أولا لأنه يخول الأشكال الهندسية، والأشكال الهندسية إنسان يتقبلها تقبل غير كونه ينظر إلى صورة تحمل أشكال مثلا متاع أجساد ولا أشكال نباتية ولا أشكال حيوانية. علاش؟ لأنها الأشكال الهندسية هي أشكال مجردة أقرب منها إلى الروحانيات، منها إلى الجسد. الكسوة هذه ما تخليكش تغزرها كما تحب أنت، لا، هي تفرض نوعا ما نوع من القراءة، تجم تخطف لك البصر متاعك. اللي زادت الأهمية هو اللون الذهبي متاعها، يمتاز بالبريق متاعه، والبريق هذا كيف يشد العين مباشرة لأنه يخاطب حتى الغريزة الإنسانية. بخلاف هذا الكل هو لون ارتبط منذ العهود القديمة في طقوس عندها علاقة زادة بالروحانيات، هو كان لون مرتبط بالمقدس أساسا. مثلا عند الحضارة الفرعونية وقولوا الإله رع، في الأدبيات المصرية القديمة يعتقدوا أنه عنده علاقة عضوية بمادة الذهب، وهيك علاش زاد ثم نربط ديما علاقة الذهب بالشمس. الذهب هو المعدن اللي يأخذ صفات الشمس صفة أساسية. تونس كبلد متوسطي كانت متأثرة عبر تاريخها بهذه الجماليات وبهذه الروافد، وربما نشأت فيها أصلا، لأنه نلقاو كنا حتى في الرسوم مثلا القديمة حتى في العهد الروماني نلقاو رسم الهالة. العروسة كي تلبس كسوة الدخلة باللون هذاك هي عبارة الشمس الذي تنير المجموعة، هي المركز، هي الكوكب اللي دور حوله كواكب أخرى كما الأرض. وثم زادة رمزية، العروس من المفروض كونها داخلة على عائلة جديدة يلزمها تكون مصدر إنارة يستبركوا بها، ستبدد ذلك الظلام وتعطي أمل جديد وتنير طريق جديد. إذا ثم جانب آخر مهم برشا هو جانب الحضور، اللباس هذايا يخلق حجم جديد، يخلق هيئة جديدة. ذكرنا بفن النحت، لأنه فن النحت هو فن الحجم، يعطي الأحجام، ينحت الأحجام. الحركات اللي تؤديها العروس بهذا الثوب هي ذكرنا صعب الفن المعاصر. بهذه اللباس العروس تبين كأنها فنان يؤدي عمل فني معاصر، حيث الحركات مدروسة وكل حركة عند القانون متاعها، ثم عرض كامل وهناك متلقي المتفرج، الناس اللي تدور حولها. هي العروس في الكوكبة هذه ما تكون إلا النجم، وهي الشمس اللي تدور حوله الأحداث.
0: وقد تشترك منطقة الوطن القبلي عموما ومدينة نابل خصوصا مع عديد المدن والولايات التونسية الأخرى في اختيارها لألوان وأشكال ورموز معينة في لباسها التقليدي، ولكنها تختلف وتتميز عن باقي الجهات في خصائص أخرى. يفسر الأستاذ عادل جموسي ذلك بوجود خارطة لللباس التقليدي التونسي فرضتها الروافد التاريخية لكل جهة.
1: أما زوز أنواع أساسية، ثم المخيط لوكوزي اللي هو فيه الخياطة، وهذا يركز أساسا على المناطق الساحلية بداية تقريبا من صفاقس يوصل حتى البنزرت تقريبا، وثم لودرابي اللي زاد توظيف اللون الذهبي بالفعل موجود أكثر في المدن أكثر من الأرياف. التاريخ المصوغ التونسي أو أغلب الأرياف تستعمل فضة تستعمل شتان، لكن المدن منع قرطاج تستعمل الذهب. ونقول شو العلاقة ما بين تانيت اللي هي قدست نوعا ما في تونس في قرون ما قبل الميلاد وبين العروس اللي تعيش بيناتنا اليوم في الوطن القبلي أو في جهة الساحل واللي ما زالت ترتدي اللباس على الشكل هذا. العلاقة هي في الرمزية. تانيت هي كانت آلهة الخصوبة، العروس المنتظر منها هي أم المستقبل وهي اللي تنجب الأجيال القادمة. تانيت نلقاوها ديما في الاستال في نيرير لقدم المسلات الجنائزية، نلقاوها في علاقة بشكل خمسة أو بشكل الهلال. علاش؟ لأنها هي تمثل القمر، هي آلهة القمر، والقمر ببريقه بالهالة اللي يرسمها عنده شبيهها بالعروس اللي ترتدي الثوب هذاك المشع، هي بيدها تشكل هالة وتكون مشابهة للآلهة تانيت في الطقوس هذه.
0: وفي مشهدية يمتزج فيها الحاضر بالماضي ويجتمع فيها الجمال بالأصالة، تتجلى عروس نابل بلباس الدخلة لتبرز جمال هويتنا ولتعبر عن أمجاد ماضينا. ماض كانت المرأة فيه عنوان الشموخ والعظمة بلباسها الذي يقاوم اليوم ليخلد للأجيال القادمة.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري. تجلي لباس عروس نابل، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز هيفا بالطيب، إخراج سونيا هديري، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: ايش هار
1: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعك بيهاش اقوى
2: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: اشهار

0: من عالم الرواية والفكر بين الحرف والإبداع، برنامج أرابيسك يستضيف الأديب والروائي إبراهيم الدرغوثي الليلة من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: الأخبار الرياضي، الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
0: فلاش سبورت، فلاش سبورت.
2: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي انطلق في التحضير والإعداد لمباراة الجولة الأولى من المونديال ضد المنتخب السويدي ضمن المجموعة السادسة فجر الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. منتخبنا متواجد حاليا في مدينة مونتريال المكسيكية. منتخبنا كان أجرى زوز حصص تدريبية منذ وصوله للمكسيك. حصة أولى كانت إزالة الإرهاق بعد الرحلة مباشرة واللي كانت طويلة، والبارح وفجر اليوم هو الأربعاء المجموعة عملوا حصة تدريبية ثانية، ومن المنتظر أنه فجر غدا الخميس باش يكون الموعد مع الحصة التدريبية الثالثة. إسماعيل غربي في حصة اليوم تعرض لإصابة لكنها خفيفة الحمد لله لا تكتسي للخطورة، باش يكون موجود في حصة غدوة في انتظار الإعلان عن الحصص التدريبية اللي باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام. نذكر ببرنامج منتخبنا ضمن المجموعة السادسة قبل بداية المونديال والمواجهة لنا كما ذكرنا فجر الاثنين انطلاقا من 3 متاع الصباح تونس السويد. نهار الاحد 21 جوان 5 متاع الصباح باش نواجهوا المنتخب الياباني، ونهار الجمعة 26 جوان نص الليل باش نواجهوا المنتخب الهولندي. نبقى مع المجموعة متاعنا، مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نرجع لمباراة السويد، نذكر المنتخب هذا واجهناه في 4 مناسبات سابقة كانت كلها ودية. أول مواجهة جمعتنا المنتخب السويد كانت عام 1976، تعادلنا هدف مقابل هدف. في 92 فوزنا على المنتخب السويدي واحد بلاش، أو فاز علينا المنتخب السويدي وفاز علينا في 1999 في الودية الثالثة وفي الودية الرابعة تحذيرا لكأس أمم أفريقيا. وقتها واجهنا المنتخب السويدي واحد بلاش، كان الانتصار للمنتخب الوطني التونسي. قرر المنتخب الياباني مغادرة المكسيك وتغيير مقر ترابسه الأول من مدينة ليون الجديدة إلى مدينة ناشوفيد الأمريكية بسبب سوء ملاعب كرة القدم المخصصة لمنتخب ساموراي. ديما مع المونديال نحكو على القيمة التسويقية لملاعبية المنتخبات العربية اللي سيطر عليها طبعا المنتخبات المنتخب المغربي الجزائري والمصري أشرف حكيمي 80 مليون يورو، ثم نجم مانشستر سيتي المصري عمر مرموش ب 50 مليون يورو، كيف كيف أيوب بوعادي المغربي، وإبراهيم مازا نجم المنتخب الجزائري 45 مليون يورو تقريبا. أغلى صفقات أو أغلى طبعا لاعبين على مستوى البطولة الأوروبية وكذلك على مستوى المنتخبات العربية. يسيطر عليه كما ذكرنا المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري والمنتخب المصري. نحكو على طبعا الإبداعات في كأس العالم اليوم. الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان كان عادي لبلاد الصومال بعد أن رفضت سلطات الهجرة الأمريكية منحه تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم. أرتان عانى من تحقيقات إدارة الهجرة فور وصوله صباح يوم الاثنين، حيث وصلت عدد ساعات التحقيق إلى 11 ساعة، وبعد نهاية المهلة الأولى للتحقيق قررت السلطات الأمريكية ترحيله لتركيا ثم مقديشو، وين وصل اليوم وحدة باستقبال شعبي في الصومال. بالنسبة لهذا الحكم نذكر هذا أفضل حكم في أفريقيا لسنة 2025. موعد رياضي ما زلت متواصل، قابل معكم إن شاء الله 8 غير درج في فلاش سبور. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور، فلاش سبور. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام، والسادسة مساء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة مساء، نبدأها بالعناوين. المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب ينتظم بمدينة رديف من ولاية قفصة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية قبلي تنفذ عملية بيضاء بطريق الفوار لمحاكاة حادث مرور مركب. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين تنفذ سلسلة حملات توعوية للحد من حوادث المرور. وفي العالم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بالكشف عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالدخول إلى المواقع النووية. تفاصيل النشرة. بولاية قفصة تنظم دار الشباب رديف واحد اليوم وغدا المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب، وذلك في إطار مشروع جهوي بدعم من الإدارة العامة للشباب. وعد علبوشي مدير دار الشباب واحد برديف، تقدم أكثر تفاصيل للزميلة سوار عميدية.
6: اليوم معنا العديد من الشركاء اللي بشي أثوا زاد العديد من الورشات والفقرات، كذلك معنا المؤسسات الشبابية بولاية قفصة المشاركين معنا اليوم زاد. إن شاء الله نعدوا مع بعضنا نهارين يحاولوا فيه الشباب بشي نحسسوهم وتكون إن شاء الله التوعية والتحسيس. الشركاء عنا الجمعية التونسية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي هي الطرقات، عنا كذلك جمعية الهلال الأحمر برديف، عنا الجمعيات الرياضية، عنا الكشافة زاد متواجدين معنا، حبيناهم يكونوا متواجدين باش نحاول يوعيوا الشباب واستقطابهم في الجمعيات لحمايتهم من مخاطر الشارع إن شاء الله.
4: الزميلة سوار عميدية تحولت على عين المكان لمواكبة فعاليات اليوم الأول من هذا المعسكر، تحدثت إلى اثنين من المشاركين.
7: غسان الحاج بوزيان مشارك في المخيم اللي قام في دار الشباب واحد، مشارك بجمعيتي فيلوكتير اللي هي باش تكون ثم دي سيركوي بتاع بسيكل في البلاد، باش نوعوا الشباب ونعلموهم وحملات تحسيسيه وياخذوا فكره معناتها على الدراجات الهوائيه ونوع الدراجات الهوائيه والوسائل التنقل، باش نحثوا العباد باش تبعد معناتها على الدراجات الناريه والسيارات وكل، خاطر الدراجات الهوائيه معناتها وسيله تنقل، وسيله معناتها بعد على السلوكيات الخاطئه من الإدمان كما نحكوا على التدخين وغيره وكل، وفي نفس الوقت هي ممثلة للبيئة خاطر هي تحافظ على البيئة. البسكليت عندها برشا إيجابيات معناتها تأثر بشكل كبير على الشاب.
8: محمد حمروني مختص مكون في تقنية التواصل ومهارات الحياتية. احنا اليوم في دار شباب رديف جينا للمعسكر التدريبي للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوري يعني يتمثل في محاضرة حول تعديل السلوك لدى الشباب وسبب الوقاية من الإدمان، وتليه ورشة تدريبية اللي نخلو الشباب بيده هو يشارك في فهم الوضعية السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفهمها وتعرفها شنية، ثم في مرحلة ثانية يعطينا هو الشباب حلول منطلقة من الواقع كيفاش انه يدخل يشارك في الحياة اليومية في الرياضة في يدخل المؤسسات العمومية الموضوع على الدولة.
4: نظمت اليوم اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهاتها وتنظيم النجدة بولاية قبلي عملية بيضاء بطريق الفوارة تحاكي اصطدام سهريج لنقل محروقات بحافلة ركاب تسبب في وقوع إصابات واندلاع حريق بإحدى الواحات المجاورة. المدير الجهوي للصحة وأحد أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهاتها جوهر المكني يقدم أكثر تفاصيل في تصريح للزميلة سعاد الكيلاني.
9: العملية هذه حبينا نشوفوا به جهوزية متاعنا، نشوفوا به مدى الاستعداد متاع جميع الأطراف المداخلة في اللجنة. السيناريو متاع العملية البيضاء، عملية المحاكاة هذه، يتمثل في استدام سهريج لنقل المحروقات مع حافلة تنقل ركاب ينتج عنها إصابات خطيرة وحريق في غابة المجاورة. تم الإعلان على الحادث، تم الانطلاق في عمليات الإسعاف كما تصير في العادة بالتوقيت الحقيقي، تم التدخل بالمرحلة وتم طلب الدعم. الأفونتاج اللي صار في العملية هذه هما زوز حاجات. حاجة الأولانية هو أنه حادث مركب، وهذا يستوجب تدخل وتنسيق تام ما بين جميع الأطراف، وهذا اللي صار والحمد لله إلى حد الآن العمليات قاعدة تجري بتنسيق تام ما بين جميع الأطراف خصوصا الصحة والحماية، هذا من شيرة، مع التأمين من طرف الأمنيين اللي حاضرين معنا. من شيرة أخرى عندنا المركز الطبي المتقدم اللي تم إحداثه على عين المكان للفرز متاع المصابين، أول حاجة التكفل بهم الأولي فرزهم ونقلهم للمؤسسات الصحية المجاورة. هنا نحب نشكر جميع المداخلين داسير وبصفة خاصة الفرق الصحية اللي هي كانت عندها وقت متاع تدخل كان جيد جدا، مع حرفية في التكفل بالحالات كالكسوة في الترياج في الحافلة وإلا في المركز المتقدم. احنا ربي بعد عليه الشر الناس كل، لكن العمليات هذه مهمة جدا باش تعود تحضر جهوزية متاع الفرق للتدخل عند الحاجة.
4: تواصل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القاصرين تنفيذ حملاتها التوعوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من حوادث المرور ونشر ثقافة السلام المروري.

0: مشاركة في الفترة الأخيرة، واللي هي مؤشرات خطيرة بالنسبة للجمعية التونسية للقائمة محاولة الانتخابات، اللي هي وصلت الدرجة النارية إلى حدود 50% أو يزيد. ولكن الوافد الجديد واللي يقدم لنا معناها مؤشر خطير وخطير جدا اللي هو المترجل، نسبة المشاركة بالنسبة للمترجل توصل حتى 30%. هذاك علاش الجمعية التونسية للقائمة محاولة الانتخابات خلطت الإحصائيات هذه بعين الاعتبار. الإحصائيات نعرفوها مستمدة من المرصد الوطني للمرور، هي إحصائيات دقيقة وعلمية. هذاك علاش خلانا نحن نتوجه إلى الأرصفة، إلى ممر المترجلين، إلى التروتوارات. الجمعية التونسية للقائمة محاولة الطرقات قامت في الفترة الأخيرة بشراكات عدة خاصة مع البلديات، وهذا مؤشر جيد في تجارب تواصل مع مختلف البلديات القصرية، واللي بهم باش نأسسوا طبعا حلقات وورشات معناها ميدانية على مستوى طرقاتنا، وخاصة الطرقات ذات المؤشر الخطير كما الطريق الوطني 13 و15، وبهم هما باش يكون طبعا طيف بلا حوادث.
1: يهدف مشروع تويزا لنراهن على المساواة في نسخته الرابعة إلى مزيد دعم النساء المنضويات تحت المجامع التنموية الفلاحية النسائية بولاية سيدي بوزيدة من خلال دورات تكوينية لتقوية مهاراتهن لفرض وجودهن في محيطهن الداخلية والخارجية. حياة أعمامي منسقة المشروع تتحدث بأكثر تفاصيل للزميلة ألفة خصخوصي.
2: المشروع يخدم تقريبا على مقاربة تشاركية وميدانية تقوم على العمل المباشر مع النساء عضوات المجامع النسوية للتنمية الفلاحية بالشراكة مع المؤسسة العمومية المحلية والمدارس والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. المشروع يدوم تقريبا 3 سنوات. المشروع يخدم أولا على تطوير المجامع الفلاحية، خاصة وأنه نحن في السنوات اللي فارتة خدمنا على التأسيس ثم تطوير قدرات النساء في الإدارة والتسيير، في العملول خدمنا على التسويق. اليوم في مرحلة جديدة قاعدين نخدموا على المرافقة كعنصر أساسي بالنسبة للمجامع، وانفتاح المجامع على محيطها الاقتصادي أساسا، وأن هي يصبح عندها بار في السوق متاعها. المرحلة اللي وصلنا لها اليوم هي تقريبا ما زلنا في المرحلة الأولى، انطلقت بمجموعة ورشات تشخيصية بالأساس، شخصنا وضعية المجامع في التسيير الإداري والمالي متاعها، واكتشفنا أنه الحقيقة المجامع قاعدة تمشي في خطوات جيدة وممارساتها ممارسات جيدة. تقريبا إداريا وضعيتهم الإدارية والمالية مساوية، اليوم أصبحت عندهم نواتات صلبة داخل المجامع هذوما، قادرين يحطوا استراتيجيتهم وحدهم، وعندهم زادة قيادات داخل المجمع. وذاك علاش كنا في الشهر اللي فات عملنا ورشات حول القيادة النسوية داخل المجامع، والحق اكتشفنا مهارات مختلفة كيف عندهم قدرة كبيرة على نقل السافوار فير بين بعضهم. زادة في إطار ورشة أخرى عملناها حول تحسيسهم وربطهم بالمحيط متاعهم، الحقيقة اكتشفنا أن المحيط في البدايات كان رافضهم تماما، واليوم تقريبا يعتبرهم نموذج.
1: من أخبارنا الوطنية، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة مساء اليوم بعدد من مناطق البلاد. وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي، أوضحت أن الوضع الجوي سيكون ملائما لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، قد تكون أحيان غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد القيروان والزغوان. وفي شأن وطني آخر، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ لها صادر اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وذلك على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس، وفي بعض الأحيان يتم تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. ومن أخبارنا العالم، وجه ترامب تهديدا جديدا لإيران، حيث قال إنه على وشك الإعاز بتنفيذ هجمات ضد محطات طاقة وجسور إيرانية، وأشار إلى أن طهران أخذت

0: وقتا طويلا للغاية في إبرام اتفاق، والآن عليها أن تدفع الثمن على حد قوله. في الأثناء وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن وطهران. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3690 شهيد و11413 مصاب بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، مع تواصل التصعيد العسكري وتكثيف الغارات الصهيونية وأوامر الإخلاء من عدة مناطق. فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها سترسل بعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. في الأثناء تستمر الهجمات المتبادلة بين الكيان المحتل وحزب الله جنوب لبنان. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب ينتظم بمدينة رديف من ولاية قفصة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية قبلي تنفذ عملية بيضاء بطريق الفوار لمحاكاة حادث مرور مركب. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بالكشف عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالدخول إلى المواقع النووية. نهاية نشرة السادسة مساء، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
1: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر ومجاد يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: جوان 2026 انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

يعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذا

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من مساء الونس على موجة إذاعة قفصة من توا حتى الثمانية متاع الليل. مرحبا مع كامل فريق أث معنا هذا اللقاء الأثير المباشر على دين رضواني في القاعة الفنية وفي الإخراج الرقمي، رضي العياري في الإخراج التقني، سمية رجب عكرمي في أعداد فقرة اللقاء، محمد نوري من أمام الميكروفون. نتمنوا لكم أحلى الأوقات ومنا ليكم أجمل وأحلى الأغنيات والتحايا.

الناس في كل دار هي وحدها. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تلتهمنا. 24 ساعة معاكم

بكم مستمعينا في مساء الانسان موجات العذب ستحياتنا لكم الكل واستضافتنا لليوم وفكرة على شو معنا في البرنامج إن شاء الله بعد شوية استضافة مباشرة في استوديو واحد مع سيدة مريم قذومي أمينة المكتب المتنقلة باش نتحط على تقنية اللي هي تقنية رسم الخرائط الذهنية. تقنية هذه باش تمكننا من تلخيص القصص وأهمية تنمية الذاكرة الناشئة. برشة تفاصيل تقدم هنا بعد قليل سيدة مريم قذومي أيضا عن الأجندة الثقافية والأنغام الترابية. في الجزء الثاني إن شاء الله استضافة للسيدة وعد بعلوش اللي هي مديرة دار الشباب واحد بوردي فيش ناخده فكرة على المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر واستضافتنا المسرحية والفنية للممثلة المسرحية جميلة كبار باش نحصلوا على مشاركتها في مسرحية أولغا وجملة المواعيد المبرمجة لهذه المسرحية. هذه كل التفاصيل في مساء الأنس لليوم وتبع رائقة للجميع.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس. كما حكيت بكري شوية عنا استضافة مباشرة في استوديو واحد لسيدة مريم قذومية أمينة المكتبة المتنقلة باش نتحدثوا على تقنية رسم الخرائط الذهنية لتلخيص القصص وأهمية الخرائط هذه في تنمية الذاكرة الناشئة. عسامة ومرحبا بك مدام مريم. مرحبا بك نورتينا.
1: يعيشك. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة كالعادة. دائما إذاعة قفصة في الموعد تشجيع الأنشطة الثقافية في جهة قفصة وفي المكتبات خاصة. يعطيك الصحة على الاستضافة. الخرائط الذهنية هي تقنية من تقنيات ترغيب المطالعة التي أبحث عنها دائما. دائما أبحث عن الجديد، عن الأشياء التي يعني فعليا ترغب الطفل في المطالعة. اعتمدت مسرحة القصة، اعتمدت يعني دوما القفازات، صنع يعني برشا حاجات خدمتها لترغيف المطالعة، والآن نعتمد تقنية خرائط الذهنية. والفكرة جتني في يعني انطلاق البطولة الوطنية للمطالعة، وكيف شفنا خاصة الدفاتر الأخضر والأحمر والبنفسجي، يعني برشا قصص، 48 قصة قد تكون مملة للطفل. حبينا نعتمد تقنية اللي هي ترغب الطفل في المطالعة، تعتمد الصور الألوان بطريقة يعني جاذبة للطفل، وفي نفس الوقت الطفل يستوعب من خلالها القصص ويشد يعني ياخذ المعلومات، أكثر معلومات على القصة. والتقنية هذه ناجعة وعالميا معتمدة، يعني معتمدة في تنظيم للدراسة والمذاكرة في الاجتماعات في إدارة المشاريع، يعني معتمدة في برشا مجالات. علاش ما نعتمدوهاش في المطالعة ونلخصوا بها القصص سواء للكبار أو الصغار، ويعني وتتمكن الطفل من الاستيعاب أكثر عدد ممكن المعلومات ويتذكرها ويبقى يتذكرها على مدى، على خطر إحنا البطولة ما زالت متواصلة إلى ديسمبر. يعني يلزم الطفل نمكنوه من تقنية يتذكر بها المعلومات.
0: الحقيقة هي فكرة ذكية للتشجيع للمشاركة في المسابقة.
1: نعم.
0: بقت التقنية هذه مدام مريم فيها برشا معناها أهميتها للذاكرة، ذاكرة الناشئة، نجموا حتى في دروسنا العادية. نعم. نجموا حتى في نجموا الأيامات هذية فيما يخص الامتحانات معناها. نعم. السيزيام وإلا نوفيام حتى. أي. البكالوريا على شلام. وفي تلخيص القصص، لو كان نعملوا تجربة بسيطة خنفهم وش معناها رسم الخريطة الذهنية في ذهننا. نرسم خريطة لمثلا لتدرج الأحداث للشخصيات، كيفاش بالضبط مدام مريم؟
1: هي الخريطة الذهنية، نرجع علاش الخريطة الذهنية. الخريطة الذهنية هو العقل البشري كيفاش يخدم. العقل البشري هو يخدم بالصور والألوان. احنا كيف تغمضي عينيك ونقوله مثلا شجرة، طبيعي جدا تجي على بالك صورة الشجرة مش كتابة الشجرة. هكاك جد هي الخريطة الذهنية، يعني دروسنا لخصوها بطريقة فيها الألوان وفيها الرسومات، وهي طريقة ترسخ تخلي فيها تسلسل، تعتمد على الخيال وفيها تسلسل معلومات عند الطفل اللي مش معلومات تراكمية كيف ما نشوفه فيها. هي شكل شجرة.
0: نبعد على التلقين نوعا.
1: نعم نعم، مش نبعد على التلقين، هي تقنية تخلي الطفل يتخيل، تخلي المعلومات تتسلسل في المخ مش تتراكم. فرق ما بين التسلسل والتراكم. المعلومات وتخليها ترسخ في عقل سواء الطفل أو الكبير، وإحنا نعتمدوا فيها حتى في القصص، اعتمدتها حتى في القصص الكبار. يعني القصة تحس تسلسل الأحداث قدامك بطريقة يعني ناجعة برش. هو تعتمد على فكرة رئيسية اللي هي أنا اعتمدت عنوان الكتاب باش ما يتنساش. هي في وسط الورقة عنوان الكتاب، بعد نتفرعوا الأحداث وإحنا كيف عملتهم توا. أنا مثلا فرع فيه الشخصيات ويعتمد لون معين، ما نعاودوش للوان الخطر حاجة باش تبقى في الذاكرة. أحداث القصة، العقدة متاع القصة، حل القصة، المكان والإطار الزماني والفكرة الرئيسية، ونجموا حتى ناخذوا العبرة من هذه القصة وتكون يخدمها الطفل وتكون بطريقة هكا مزينة جاذبة. يزيد صور، يزيد يعني رموز، مثلا نجوم، نجم قلم، تنجم يعني حاجة باش تمكنه هو باش يبقى يتذكر أحداث القصة ويتذكر خاطر من خلال الصور.
0: وكأننا نكتب القصة بطريقة أخرى.
1: نعم.
0: بالرسوم.
1: من بعد هو كيفاش يلخص بالكنش تاعه، مش يلقى روحه يسوق بطريقة أخرى القصة كيف ما تخيلها وتكون ناجعة بالنسبة له، هو استفاد من القصة.
0: ممتاز.
1: خاطر مش كما ياخذ من القصة بعض كلمات، خاطر أغلبية الأطفال وإحنا شفناهم خلال التطبيق شفناهم ياخذوا بعض الجمل من القصة وينقلها في الكنش بالطريقة هذه، واللي هو يبدع ويبتكر بطريقة جديدة بقصة، يعني القصة يبتكرها بطريقة جديدة ويتخيلها بطريقة جديدة.
0: ممتاز ممتاز. يعني صار لقاء مع أطفال وجربنا التنفيذ هذايا بالخرائط الذهنية.
1: يعني اعتمدت لقاء رقمي هو على الجوجل ميت الأطفال، وهذه التجربة جت معناها خاطر شفت ثم نجاعتها على الأطفال، وفما ديجا دي تيمونياج يعني فما أولياء وقالوا لي أطفالنا ننطلقوا بدو يلخصوا من هنا من الحصة هذه، انطلقوا بدو يطبقوا فيها ولخصوا برشا قصص، وفما معناها تفاعل على التقنية ولينا معناها طبقناها لو قاعد نعلم فيها للأطفال.
0: من جهة تفهم القصة وتسلسل الأحداث وما ينساش الأحداث وترتيبها والكل، من جهة تبقى في البال، ومن جهة تسرع عملية التلخيص.
1: ويعتمدها يولي فقراته، يولي نموذج حياتي، معناها حاجة في حياته يولي يعتمدها ديما ديما، يولي في دروس وحتى الدروس راهو عنوان معناها الفكرة الرئيسية مثلا من الدرس، ويتفرع عليها يكون يعني يعمل نقطة لولا نقطة ثانية نقطة ثالثة زادة، ويحفظ درسه بالطريقة هذيك وتكون سهلة برشا.
0: هذا هو ممتاز برشا، يعطيك الصحة مدام مريم قذومي، معناها فكرة ممتازة هذية تقنية الخرائط، رسم الخرائط الذهنية لتلخيص القصص، وهذايا من شأنه أنه ينمي ذاكرة الناشئة وفكرة طيبة كما قلنا على الدروس وغيره، ولكن في تلخيص القصص مهم برشا. نورتينا، عندك إضافة؟ مرحبا
1: بهي. أنا أدعو كل مستمعي إذاعة قفصة اشتركوا بالمكتبات، المكتبات موجودة في كل المعتمدية من الجمهورية، احنا يعني إذاعة قفصة مسموعة وطنيا مسموعة دوليا، دونك حاولوا أنكم اشتركوا في البطولة، راهي فرصة أن تخلي أطفالكم، راهو شفنا فوائد المطالعة شنية، فرصة في العطلة،
0: فرصة
1: امشوا للمكتبات فما أنشطة ثقافية، واشتركوا في البطولة الوطنية، البطولة الوطنية راهي لكل الأعمار يعني من 6 سنوات حتى بعد 40 سنة، يعني الناس الكل قادرة أن تشترك في البطولة، اشتركوا في البطولة الوطنية، امشوا للمكتبات، اقتنوا كتب، الاشتراك راهو معلوم يعني زهيد جدا، معناها سنوي معلوم زهيد دينار للطفل و 3000 للكبار، معلوم سنوي وظيف بالحق معلوم سنوي، اشتركوا بالمكتبات ومرحبا بالجميع، وشكرا إذا عاد قفص على هذه الاستضافة وعلى دعمكم.
0: مرحبا بيك، احنا وين ما فما إفادة لأطفالنا وللناشئة أكيد نكونوا حاضرين. شكرا لك مدام مريم قذومي أمينة المكتبة المتنقلة، كانت هذه فكرة شاملة على تقنية رسم الخرائط الذهنية لتلخيص القصص. لقنا العشية.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: مرحبا بكم مستمعينا، ديما معاكم في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة. تحياتنا لكم الكل. عائلات كملت الامتحانات واليوم آخر نهار في امتحانات البكالوريا، وما زالت الامتحانات سواء لسنة سادسة وإلى لسنة تاسعة ولا للتخرج وغيرها من الامتحانات. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل، وإن شاء الله ربي ما يضيع تعب حتى حد تعب وحصد عام كامل، معناها إن شاء الله الحصاد يكون مثمر. معاكم باش نتواصلوا بعد شوية في الجزء الثاني من مساء الأنس بعد اللقاء مع قسم الأخبار. خليكم معنا مستمعينا
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذو

إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حذري ومحفوف بالخطر. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموسع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك.

0: تمام والسابعة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. وضعت الدائرة الجهوية للغابات بتوزر بوصفها عضوا في اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إمكانياتها المادية واللوجستية والبشرية للتصدي للحرائق خلال فصل الصيف، خاصة الحرائق المسجلة في الواحات، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة في إطار تنفيذ الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق بحسب رئيس الدائرة عماد بن جليلة. انتظمت صباح اليوم عملية بيضاء على مستوى المدرسة الإعدادية عقب بن نافع بطريق القطاعية بقبلي المدينة لمحاكاة حادث اصطدام شاحنة صهريج مخصصة لنقل المحروقات بحافلة لنقل التلاميذ والمسافرين، ما أدى إلى تسجيل عديد الإصابات وتسرب مواد قابلة للاشتعال، إلى جانب نشوب حريق بالواحة المجاورة، للوقوف على مدى جاهزية كافة الإدارات المتدخلة في اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة. أمضى مركز النهوض بالصادرات مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان بهدف إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة في مجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 31 من جويلية القادم، وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ صادر اليوم. أخيرا انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم أشغال المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والعربية وخبراء السياسات الفلاحية من تونس والبلدان العربية والإفريقية، حيث أجمع المشاركون على أهمية تأمين سلاسل الإمداد الغذائي وتوفير المحاصيل الزراعية ضمن واقع دولي متقلب. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس

0: من عالم الرواية والفكر بين الحرف والإبداع، برنامج أرابيسك يستضيف الأديب والروائي إبراهيم الدرغوثي الليلة من 8 إلى 9 على موجات إذاعة قفصة. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس

مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا، في الدار ولا في الخدمة ولا أمام المقود. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. مواصلين في هذا الجزء الثاني من مساء الأنس بعد شوية باش نتعرفوا على تفاصيل المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر مع سيدة وعد بعلوش مديرة دار الشباب واحد برديف، واستضافتنا الثانية باش تكون فنية للممثلة المسرحية جميلة كاميرا للحديث عن مشاركتها في مسرحية أويغا وجملة المواعيد الخاصة بهذه المسرحية. خليكم معنا مستمعينا في المتابعة.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

مساء الونس على موجة بعد قفصة 27 دقيقة بساعة استوديو واحد. يعلن مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته 16 اللي بشدور إن شاء الله في سبتمبر 2026 عن استحداث مسابقة خاصة بعروض المونودراما، وذلك لتقديم عدد أكبر من العروض المسرحية والعمل على إثرة وتنوع المنتج الفني للجمهور المسرحي. باش تتكون المسرحية للجنة التحكيم خاصة بها على أن يبقى المسار الأساسي للمهرجان كما هو دون تغيير.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مرحبا بكم مستمعينا، نواصلوا معكم المشوار في مساء الأنس. استضافتنا الآن للسيدة وعد بعلوشي مع مجموعة من الشباب. نذكر أنه سيدة وعد بعلوشي اللي هي مديرة دار الشباب واحد برديف، باش ناخذوا فكرة على تفاصيل المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. مساء النور، مساء الخير، مرحبا سيدة وعد.
4: مساء الخيرات، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي.
3: مرحبا بيك. اذا معك مدام باش ناخذوا فكره على هذا المعسكر التدريبي الخاص بالوقايه من السلوكات المحفوفه بالمخاطر.
4: مشكوره، معكم مدام وعد العلبوشي مدير دار شباب واحد رديف. طبعا المشروع هذا هو مشروع جهوي حول السلوكيات المحفوفه بالمخاطر تحت شعار شباب واعي شباب امن رياضي ومبدع. المشروع هذا هو بدعم من الإدارة العامة للشباب وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجفة. اخترنا نخدمه التام هذا اللي هو سلوكية المحفوف بالمخاطر. كما تعرفوا شبابنا اليوم هو في يواجه في مشاكل وفي مخاطر في الشارع سواء ولا في أي مكان، يعني في تعود متواجدة المشاكل هذه اللي نحن نحاول كمؤسسات شبابية نتناولوها ونعالجوها. بالطبيعة ما نش وحدنا، معنا برشا شركاء في المشروع هذا. إذا كان يعني باش نعطيك الأسامي بتاع الشركاء الموجودين معنا اليوم، موجود طبعا المؤسسات الشبابية بجفة اللي كانت مشاركاتها معنا اليوم، كذلك ديوان الأسرة والعمران البشري، الجمعية التونسية لحوادث الطرقات والحماية المدنية برديف، الهلال الأحمر فرع الديف، المستشفى المحلي برديف، وفوج التحرير للكشافة وفوج المناجم. كذلك كان لدور الرياضة معنا اليوم جانب كبير، ومثل جمعية سقور كيشنكاي وجمعية فيلوكتير، وكذلك كان للجانب الاجتماعي والنفسي زاد موجودين اليوم معنا يأثوا ورشة إن شاء الله.
3: إن شاء الله يوم استفاد منه برشا الشباب هكا ولا إذا كان حاضر معاك مجموعة من الشباب مدام وعد نجمو نحوروهم شوية ناخذوا فكرة.
4: احنا مشروعنا موجه ديركت للشباب ومعنا الشباب اللي باش يحكولك على اليوم هذا اللي هو حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. معاك مدام وزير تسنيم.
3: مرحبا، نتعرف عليك. سلام، مرحبا بك تسنيم، نتعرف عليك. تعرفوا عليك تسنيم.
5: أنا تسنيم بن محمد، سعيدة برشا بمشاركتي في هذا المعسكر الشبابي، خاصة أنه وفرنا ورشات مفيدة في السلامة المرورية والإسعافات الأولية والرياضة. نشكر برشا دار الشباب، نشكر دار الشباب واحد برديف وكل قائمين على هذه التظاهرة على المشهودات المبذولة، وإن شاء الله تتعاود مثل هذه الأنشطة. ونشكركم انتم على الاستضافه.
3: مرحبا،
5: وماذا بينا نزيد تتعاود لانشطه هذه خطرها تنمي وعي الشباب وتفيدهم.
3: جميل يا تسنيم. من تسنيم نمشي لشاب او شابه اخرى، تفضلوا.
6: الو، عسلامه.
3: مرحبا،
6: معك وليد بن محمد، ناشط في المجتمع المدني وعضو مكلف بالاعلام في الهلال الاحمر فرع الرئيس.
3: مرحبا بك سي وليد،
6: يعيشك. اليوم حبينا حاولنا ان نشخصوا المشروع هذا والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر عن طريق ورشات معناها شمت جميع المجالات كالرياضة وكالإسعافات، وورشات معناها تم إدراجها باش نوصلوا معناها النتيجة اللي هي معناها شباب واعي آمن رياضي فمبدع. وحبينا معناها نحقوا أهداف هي تعريف بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتأثيرها على سلوك الشباب، أيضا تقدير الذات وتعديل سلوك الشاب بصفة عامة، وتعزيز المهارات الحياتية لإيجاد بدائل إيجابية وتكثيف فرص الحوار والتواصل مع الشباب، خاصة أن التواصل مهم جدا باش نحاول نغيره من سلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشاب بصفة عامة وبصفة خاصة. اليوم مشكورة دار الشباب على التظاهرة هذه اللي كانت شاملة معناها، وكانت كان هدفها واضح انه نخرج الشاب من التمشي الخاطئ اللي هو معناها متمثل في التدخين والمخدرات في المؤسسات العمومية وإلا المؤسسات الخاصة التربوية. حبينا زادة أن نخرجوا الشاب من أنه كان يعيش في كارباس يحاول أنه ينفتح على دور الشباب وأنه يمارس نشاطاته معناها بكل أريحية مع عدة منصتين ذوي كفاءة عالية. من هذا المنبر معناها نشكرهم على رأسهم مدير دار الشباب والإطار العام بها. نشكر زاد القائمين على الورشات كورشات رالي الدراجات، ورشة سلامة، إدارة المخاطر والإسعافات الأولية للهلال الأحمر، وكلية خلية الإنصات، ورشات الرياضة والسلامة المرورية.
3: شكرا سي وليد، شكرا ليك. ما نعرفش إذا كان مازال فما شباب ينجموا ناخذوه، خاصة باش ناخذوا كل التفاصيل الخاصة بهذا المعسكر التدريبي. تفضلوا.
4: الشباب هما توا مازالوا في الورشات، خاطر كما تعرف في برشا ورشات قاعدين يشاركوا فيها.
3: ايوا
4: احنا توا في اطار خاطر مقتلهم توا خرجوا الورشات الدرجات الراليه قاعدين يدوروا في المنطقه. وقاعدين يوزعوا في مطويات وتحسيس للشباب الاخر يعني باش يستفيد الناس الكل من هذه المعسكر
3: ان شاء الله. ماهوش غريب على دار الشباب واحد برديف هذه مثل هذه التظاهرات ومثل هذه الانشطه. كل التوفيق لكم، شكرا ليك سيده وعد بعلوشي.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس

0: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس ومسك الختام بشكون مع الفنة الرابعة واستضافتنا للممثلة المسرحية والتلفزيونية التونسية والبارزة. نتحدث على جميلة كاميرا تتمتع بحضور فني قوي في الساحة الثقافية، اشتهرت بتقديم عروض مسرحية هادفة مونودراما تعالج قضايا الذاكرة الحب والألم. شاركت في عديد المسرحيات، نذكر مسرحية سراب اللي شاركت في بطولتها هذا العمل واللي جمعها بالمخرج حافظ خليفة، أيضا مسرحية وعمل لاتوليي، مسرحية أم البلدان، وحديثنا معها اليوم باش يكون خاص على مسرحية أولغا واللي من خلالها كان أدائها أبهر الجمهور في جملة من اللقاءات، وخاصة في فعاليات المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. عسلامة ومرحبا بيك مدام جميلة كاميرا، مرحبا بيك.
1: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين من قفصة ومن تونس الحبيبة الكل.
0: الله يخلي. أنا ذكرت جزء من قليل من مسيرة فنية مسرحية، مسيرة الممثلة جميلة كاميرا.
1: أي المسيرة متاعي أنا بديت من سنة 93 مع سراج فرحات، مسرح افتتاح مهرجان حمامات الجازية الهلالية، ومن ذلك التاريخ وأنا في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون.
0: مرحبا بك. حديثنا يعني اليوم على المشاركة في مسرحية أولغا، نتحدث شوية.
1: لا، هي ولت اسمها لاتوليي مع
0: لاتوليي. أيوة. أي
1: ولت اسمها لاتوليي، بدلنا لها العنوان. اسمها لاتوليي، هي نص للدكتورة فوزية ضيف الله، الإخراج لحافظ خليفة، والأداء لي أنا بالطبيعة.
0: مرحبا. أيوة.
1: يعيش.
0: فكرة على شنو تحكي المسرحية بالضبط؟ كيف
1: الفكرة العامة هي الحيرة نتاع الفنان، حيرته وتعبه ونضاله باش يوصل لأهدافه، باش يحقق أحلامه، أنه يكون بين أنه يكون في بلاده ولا أنه يهاجر باش يوصل لأحلامه وأهدافه اللي رسمها واللي اللي هو صغير يحلم بها ويتمناها.
0: هذا هو مسرحي. أيد فضلي
1: مدام فوزية ضيف الله، كتاباتها فلسفية جدا، فالنص عجب المتلقين لأنه هو فلسفي أما عميق، ويصور معاناة الفنان والإنسان. الفنان فينالمون إنسان، الإنسان بصفة عامة ديما يناضل في الحياة هذه، ديما يحاول باش يحقق أحلامه طبعا بالطرق الشريفة والنبيلة والجميلة.
0: أكيد. مسرحية لاتوليي كان عندها مواعيد، نعملوا فكرة على جملة المواعيد اللي كانت مع مسرحية لاتوليي، وإذا كان فما مواعيد قادمة.
1: آخر العروض كانت في جيبس، وفي مهرجان المسرح بالصحراء في القلعة، وكان الحضور طبعا حضور كثيف وعجبهم العرض برشا وتفاعلوا معه، حتى الأجانب، يعني الأجنبي حتى كي ما يفهمش اللغة يفهم، يتعداله الإحساس، يتعداله المعنى، وهذه أهم حاجة، أنه الأجنبي حتى كي ما يفهمش لغتك لكن يحس برشا انت شنو تحكي وشنو تحب توصل وين ماشي.
0: نعم. اهم المواعيد القادمه والعروض القادمه.
1: والله بصراحه بوغ لو مومون مازال ما عندناش عروض قادمه. تعرف البيريود هذه نورمالمون يهبطوا لنا العروض.
0: أيوة.
1: دونك في انتظار انه نعاود ونعرضوها ان شاء الله.
0: إن شاء.
1: في مهرجانات أخرى
0: إن شاء الله. إذا كان هكا فما معناها المواعيد والتواريخ حددت ناخذ مصافحه اخرى حتى يكون الجمهور حاضر طبعا. باذن الله
1: ان شاء الله نزوروا قفطر
0: ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو هذا هذا الموعد اللي فاتوا
1: عندي برشا بجيت في القفطر.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا نزوروا قفطر ان شاء الله نعرضوا غاديك ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا للممثله المسرحيه جميله كاميرا. شكرا لك.
2: مبدع فنان مشاريع مهرجان تظاهرات مشاركات من الاثنين للخميس مساء الأنس. مساء الأنس
0: من الاثنين للخميس مساء الأنس. واليوم أربعة مازال عنا لقاء آخر في الجمعة هذية غدوة إن شاء الله ملتقايا بكم في برنامج مع الناس في حصة احتفالية بإذن الله من 10 حتى للماضي ساعة. كل التفاصيل إن شاء الله غدوة نقدموها مع بعضنا. توم قلي كان بلاكم تحيات كاملة للفريق مع شكري الكبير للضيوف. وبعد قليل قسم الرياضة حيدرون في تقديم فلاش سبور. إلى الملتقى.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. ليتون الفرنسية كشفت ان الصحفي الفرنسي توماس جوبان العامل مع زوج صحف فرنسية تعرض لمنع مفاجئ من المرور عبر الاراضي الامريكية اليورو سبورت، وخلال عودته من تغطية كأس العالم 2026 الصحف الزوز كتبوا رغم انه الامر كان يتعلق فقط بمحطة عبور قصيرة نحكو على ترانزيت في مطار أتلانتا. وأوضح جوبان المقيم والمقيم بمدينة ترينا الفرنسية أنه كان يخطط للسفر إلى المكسيك لتغطية المونديال، حيث حجز رحلة العودة تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية، ما استوجب حصوله على ترخيص السفر الإلكتروني. وأكد الصحفي الفرنسي أنه تم تقديم طلب قبل أسابيع وكان ينتظر موافقة بشكل عادي، خاصة أنه سبق له دخول الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 20 مرة بين 2009 و 2018 عندما كان مراسلا صحفيا في المكسيك. هذه حالة أخرى بعد الحكم الدولي الصومالي الأفضل على المستوى الإفريقي أرتان اللي عاد إلى الصومال بعد طبعا رفض دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الهجرة الأمريكية، بالرغم أنه تم منحه التأشيرة لأنه الإدارة فور وصوله صباح الاثنين يعني عانى هذا الحكم من تحقيقات دامت لأكثر من 11 ساعة. وبعد نهاية المهلة الأولى التحقيق قررت السلطات الأمريكية ترحيله إلى تركيا ثم مقديشو وين وصل وحظي باستقبال شعبي في الصومال. ما زلنا أكيد بنسمعوا على هذه البطولة وكأس العالم خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ديما مع أجواء المونديال وأجواء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي انطلق في تحضيرات مباراة الجولة الأولى في المونديال ضد منتخب السياد ضمن المجموعة السادسة فجر الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. منتخبنا متواجد حاليا في مونتيري المكسيكية. منتخبنا أجرى زوز حصص تدريبية إلى حد الآن منذ وصوله للمكسيك. حصة أولى كانت لإزالة الإرهاق بعد الرحلة الطويلة اللي عملتها البعثة مع متاع منتخبنا. اليوم في الفجر المجموعة عملوا حصة تدريبية ثانية، ومن المنتظر أنه فجر الخميس فجر الغد باش يكون الموعد مع الحصة التدريبية الثالثة. إسماعيل الغربي في حصة اليوم تعرض لإصابة لكنها خفيفة والحمد لله لا تكتسي خطورة، في انتظار الإعلان عن الحصص التدريبية اللي باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام. نذكر ببرنامج منتخبنا ضمن المجموعة السادسة قبل بداية المونديال. وجه منتخب السيد كما ذكرت نهار الاثنين 15 جوان 3 متاع الصباح، ثم لحد 21 جوان 5 متاع الصباح نواجه المنتخب الياباني، ونهار الجمعة 26 جوان نص الليل نواجه المنتخب الهولندي. يهم طبعا منتخبنا ونحكو على المواجهات السابقة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. واجهنا هذا المنتخب 4 مرات سابقة كلها في الوديات. 76 تعادلنا مع هذا المنتخب، 1992 منتخب السيد فاز علينا 1-0، ثم 99 فاز علينا 1-0، و 2003 المنتخب الوطني التونسي في الودية الرابعة كان فاز على المنتخب السويدي بنتيجة هدف مقابل 0. المنتخب الياباني قرر مغادرة المكسيك وتغيير مقر ترابسه الأول من مدينة ليون الجديدة إلى مدينة ناشفيل الأمريكية بسبب سوء ملاعب كرة القدم المخصصة لمنتخب الساموراي. ديما مع المونديال ونحكو على التعيينات متاع الحكام، نحكو على مقابلة مهمة جدا باش تجمع المنتخب العربي منتخب شمال افريقيا المنتخب المغربي بنظير البرازيلي. قمة كبيرة الاتحاد الدولي لكرة القدم كان كشف اليوم عن تعيين الحكم السلوفيني سلاف جو لإدارة هذه المقابلة، حكم معروف على مستوى طبعا الفيفا. المقابلة هذه في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة باش تلعب نهار السبت بداية من 11 متاع الليل بتوقيت تونس. من كأس العالم لكرة القدم إلى كأس العالم لكرة اليد، اليوم كان الموعد مع قرعة بطولة العالم واللي ستقام في ألمانيا من 13 إلى 31 جوان 2027. القرعة وضعت منتخبنا الوطني التونسي رفقة منتخبات ألمانيا صاحب الأرض والجمهور المنتخب الصربي والمنتخب الأوروغواياني. كنكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي. هذه أجمل تحية حيدرون، موعد الرياضية ما زالت متواصلة على موجاتنا. إلى اللقاء.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: جامعة قفصة تتحصل على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مسارات التكوين الخاصة بالإجازة. نادي الروبوتيك بمعهد العلوم التطبيقية ينال جائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك. الطالب محمد أديب بوفحجة يبتكر أول منصة بيئية ذكية في تونس. في مع الطلبة الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
6: ثمينة ليلا بستوديوهات إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تنظم ودر الشباب رديف واحد اليوم وغدا المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب تحت عنوان شباب واع شباب آمن رياضي ومبدع، وذلك في إطار المشروع الجهوي بدعم من الإدارة العامة للشباب. يهدف مشروع تويزا لنراهن على المساواة في نسخة الرابعة إلى مزيد دعم النساء المنضويات تحت المجامعة التنموية الفلاحية النسائية بولاية سيدي بوزيد من خلال دورات تكوينية لتقوية مهاراتهن. تنطلق غدا الخميس 11 من نجوان بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز برومو إيمو لتتواصل إلى غاية يوم السبت القادم. وفي تصريح اليوم لأخبار الإذاعة الوطنية قال مدير الصالون سامي شامخ إن الدورة تنتظم بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات الجمهورية التونسية من قطاعات البعث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية. أفادت مديرة الدراسات واقتصاد المعرفة بالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية والفابوزيان اليوم بأن دراسة أجراها المعهد حول إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في تحين المسارات كشفت عن أن 50% من المؤسسات في تونس منخرطة كليا أو تحاول الانخراط في عملية الرقمنة. محافظو الوكالة الذرية يعتمدون قرارا بشان ملف إيران النووي ويدعو إلى السماح للوكالة بإجراء جميع المعاينات اللازمة للتحقق من المواد النووية وتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد والمرافق النووية الإيرانية. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران فيما تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام التهديد العسكري للضغط على طهران ودفعها إلى قبول اتفاق ينهي الحرب في وقت تتزايد فيه الشكوك داخل إسرائيل بشأن فرص نجاح المسار الدبلوماسي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
0: أحدث جوان 2026،
8: انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

على بركة الله نبدأ اللقاء. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم في الاستماع لإذاعة جبسة في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك. يتواصل حتى التاسعة مع ضيف جديد، مع مسيرة حياة، مع مجموعة من التجارب نتعرفوا عليها ونكتشفوها من خلال استضافتنا. الاستضافة والضيف والحكاية تبدأ بعد هذا الفاصل الغنائي. بطبيعة الحال نرحب بالفريق اللي أمن هذا اللقاء، الزميل الأزهر حمد على جهاز الكونسوليت، عماد الغرز في المراقبة التقنية، كمال حميدة في تأمين المكالمات الهاتفية، سيورة مهدية من أمام المصدح.

0: خاص مع قامة أدبية تونسية أثرت المكتبة التونسية والعربية بأعمال خالدة، وجعلت من الكلمة رسالة ومن الإبداع أفقا للتأمل في الإنسان والحيوان والحياة. ضيفنا الليلة هو أثرى المكتبة العالمية أيضا. ضيفنا الليلة هو القاص والروائي إبراهيم الدرغوثي، صاحب التجربة الأدبية الثرية والمسيرة الحافلة بالعطاء، وهو أيضا أبرز الأصوات الإبداعية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي التونسي والعربي كما ذكرت، ووصل صدى أعماله إلى فضاءات أدبية عالمية. سعيدة جدا باستقبال هذه القامة التونسية في برنامج أرابيسك الليلة. مساء النور أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج أرابيسك.
1: أهلا وسهلا أستاذة، أنا أيضا سعيد بهذه المصافحة الجميلة واللطيفة التي أتمنى أن تشرق على كل مستمعي إذاعة قبس.
0: لأكيد جدا، وأنت لست بغريب عن هذا المنبر وعن هذه المؤسسة الإعلامية، أنت من ضيوفها ومن المثقفين الذين أثروا المشهد الثقافي، وكان صوته يمر عبر هذا الأثير في أكثر من مناسبة. سأكون سعيدة والأكيد مستمعينا الأوفياء باش يكونوا سعداء بهذا المرور، خاصة وأنه الأكيد جدا من خلال هذه المصافحة إبراهيم سنفتح أبواب ربما لم تفتح من قبل، وسنتعرف على أسرار وربما تفاصيل لا يعرفها إلا إبراهيم الدرغوثي. وأريد أن أفتح هذه البوابة للمستمعين إبراهيم، لأنه فرصة لأتعرف على هذه القامة الأدبية بأكثر عمق إبراهيم.
1: نعم، سيسعد ذلك هذا الباب الذي نفتحه ليكون مفتاحا للولوج إلى هذه العوالم.
0: نعم.
1: التي دامت حوالي 50 سنة من الإبداع ومن الكتابة. أتمنى أن تستمع إليها يعني الأشدق الأصدقاء والإخوان والأحبة.
0: نعم، وهذه المسيرة بطبيعة الحال ما زالت مستمرة الأكيد جدا من الإبداع. سننطلق من كريز، من توزر، من مكان الذي الأكيد جدا العديد ربما اللي يعرفوك واللي ما يعرفوكش، وأيضا ممن قرأ كلماتك يعرف أنك عاشق لتلك الربوع، من بين النخيل، من الصحراء، من الواحات، إلى أي مدى ظل ذلك الطفل الجريد يسكن الكاتب إبراهيم الدرغوثي إلى اليوم؟
1: نعم، أنا من مواليد قرية كريت.
0: نعم.
1: أو تيجاس الرومانية. أي. القديمة.
0: نعم.
1: لأن كريت هي ضاربة في التاريخ أيضا.
0: نعم.
1: أسسها الرومان منذ أكثر من 2000 سنة.
0: نعم.
1: ولا زالت أثارهم ماثلة إلى حد الآن في هذه البلدة، في واحة كريت التي عشت فيها. يعني بدأت أشم نسائم الحياة والطفولة داخل هذه الواحة الجميلة.
0: نعم.
1: داخل يعني وحد جلبة وهي أثار رومانية ما زالت. نعم. ماثلة إلى حد الآن.
0: نعم.
1: في قرية كريز. من خلال هذه الواحة نعم عرفت الحياة، عشت طفولتي كاملة وأمضيتها وسط الأصدقاء والأشقاء. نعم. كانت هي

0: القادح الذي جعلني أنفتح على الكتابة الإبداعية.
1: نعم.
0: لأنني أهديت لقريت كريز أول إبداعاتي في الكتابة.
1: نعم.
0: وخاصة مجموعة القصصية الأولى النخل يموت واقفا.
1: نعم.
0: لأن هذا النخل هو كان هدية لهذه القرية بناسها وبتاريخها.
1: نعم.
0: وبتراثها.
1: نعم.
0: وبكل ما قدمته لنا.
1: نعم.
0: ما ونحن أطفال.
1: نعم.
0: ثم ونحن شباب.
1: نعم.
0: تمرسنا بالحياة وعرفنا معناها.
1: نعم. هو الواقع ليست كريز فقط من تركة الوشم الجميل في مسيرتك وفي في في مجموعة التجارب الحياتية التي في حياة إبراهيم الدرغوثي، وإنما هناك أيضا محطات مهنية. أنت قضيت سنوات عديدة معلما ثم مديرا لمدرسة ابتدائية، ماذا أضافت لك أيضا المدرسة من حكايات ومعرفة بالإنسان لم تكن لتجدها في أي مكان آخر إبراهيم؟
0: أقول دائما عن نفسي أنني أطير بجناحين، جناح الواحد وجناح المنزل.
1: جميل.
0: لأنني منذ بداية يعني سبعينات القرن الماضي انتقلت بالسكن إلى مدينة أم العرايس في ولاية قفصة.
1: نعم.
0: وما زلت إلى حد الآن أعيش في هذه المدينة بين عمالها ومناجمها.
1: نعم.
0: هذه المدينة أيضا التي أوحت لي الكثير، لأنني كتبت عن هذه المدينة ربما ما لم يكتبه عنها أحد لغيري.
1: نعم.
0: رباعية كاملة كتبتها عن أم العرايس والمنجم، يعني المكان والإنسان.
1: نعم.
0: أربع أعمال روائية كاملة كتبتها عن هذا المكان بناسها بتاريخها بتراثها بمنجمها بعمالها. ولازلت إلى حد الآن، لأن يعني العمر الجميل تقريبا منذ أن كنت في بداية عشريناتي في الحياة.
1: نعم.
0: أعيش في مدينة أم العرايس إلى حد الآن، يعني تقريبا
1: هو في الواقع هو كتاباتك كلها تتحدث عن الأماكن التي عشت فيها، وحتى الشخصيات من خلال هذا اللقاء سنتغرق في أسئلتنا لهذه الشخصيات، لهذه المساحات التي مرت في حياتك، لهذه الأماكن التي تركت الوشم وكانت صدى لكتابات رائعة جدا وقصص رائعة جدا. أبقى دائما في المربي، المربي الذي داخلك إبراهيم، هل هو خدم الكاتب أم أن الكاتب كان أحيانا يربك المربي؟ لأنه عادة تحصل مثل هذه الثنائية، وفي بعض الأحيان يضيع خاصة من شغل خطة معلم وكان رجل تعليم ثم هو في الأصل كاتب، يجد نفسه بين هذه الشخصية والأخرى، من الذي يؤثر في الآخر؟
0: والله هو ذهاب إياب.
1: نعم.
0: يعني الكاتب يحضر في المربي.
1: نعم.
0: والمربي أيضا يحضر في الكاتب من خلال إنتاجه.
1: نعم.
0: أعطاني الكثير المربي، لأنني تعلمت منه كيف أتعامل مع اللغة.
1: جميل.
0: كيف أتعامل مع الإنسان منذ أن كان طفلا حتى أن صار كهلا أو حتى أن صار إلى أن صار شيخا.
1: نعم.
0: يعني المربي والإنسان الكاتب هم على علاقة وعلى ترابط كبير. الواحد يعطي للآخر ويعلمه ويتعلم منه.
1: نعم.
0: أيضا.
1: نعم. نعم.
0: يعني المربي هو الذي جعلني بعدما كتبت كثيرا للكال للكبار أعود من خلال هذا المربي للكتابة للطفل.
1: نعم.
0: فتقريبا أكثر من 50 عمل قصة أو رواية كانت نتيجة هذا المربي الذي يسكنني. فربما ما كتبته خلال 10 سنوات منذ أن تقاعدت عن العمل كتبت أكثر مما كتبت للكبار خلال هذه العشرية الأخيرة من الحياة.
1: هو في الواقع سنفتح هذه البوابة وسنتحدث عن كتاباتك للطفل والاختلاف بين الكتابة بين للطفل وللراشد وأهمية هذه الكتابة، ولكن سأعود إلى النخل يموت واقفا، إلى صحائف الملائكة والشياطين. ما السؤال الذي الكبير الذي ظل يرافق مشروعك الأدبي سيبراهيم عبر كل هذه الأعمال؟
0: هي الإنسان. الإنسان في هذا الجنوب، هذا الإنسان العامل، هذا الإنسان الكادح، هذا الإنسان سواء كان الفلاح في وحاة الجريد أو العامل في المنجم، ظل هذا الإنسان محور إبداعي. دائما يعود سواء كان في قصصي القصيرة أو في رواياتي. الإنسان هو محور كل الكتابات أو الروايات أو القصص التي كتبتها على مدى نصف قرن تقريبا. هذا الإنسان الزوم، هذا الإنسان المهمش، هذا الإنسان الذي أجمل، هذا الإنسان الذي يعيش في وحات الجريد أو في مناجم الفوسفات في قفصة، هذا الإنسان الذي يريد أن تكون الحياة أجمل ولكنه يصاب في كثير من المرات بصدمة تعود به إلى الوراء، تجعله يتمنى أن يكون الأجمل، أن يكون الأبهى.
1: نعم، والإنسان ربطه سيبراهيم بعديد التفاصيل، بعديد الخصوصيات، النخلة، الصحراء، كل هذه التفاصيل كانت مرتبطة بالإنسان الذي كنت تتحدث عنه في عن مكان معين، لأنه في كتاباتك كان هناك المكان عنده أهمية كبرى في كتاباتك، عن الجريد، عن الحوض المنجمي، كانت لهذه الشخصيات روح ومميزات وكان لها صوت مميز.
0: نعم، المكان هو الذي يسمع نصك، هذا المكان الذي تعلمت منه وأنا طفل، لأن في بلاد الجريد في كريز بالذات أو محاسن وفتجاز كما سميت في تلك الأزمان القديمة، كنا نتعلم من الجدات، كنا نتعلم الخرافات التي عاشت في ذلك المكان، ذاك التراث التقليدي القديم الذي ورثناه يعني تاريخيا على مدى قرون من الزمن، تراث من الحكايات عاش في هذا المكان وظل يسكن هذا المكان إلى أن وصل إلينا، فتبنينا هذا التراث من الأرض التي انطلق منها وأعد كتابته وصياغته في نصوصنا الجديدة، لأن الخرافات التي ورثناها عن الجدات ربما كانت تصلح في زمانها وفي مكانها ولكنها ما عادت تقوم بذلك الصيغة التي كانت عليها في الأزمان السابقة، فتحولت إلى القصة القصيرة أو الرواية أو القصة يعني التي أصبحت الآن هي محور الكتابة الإبداعية. فالمكان يصنع المبدع، والمكان هو الذي يصنع شكله، هو المكان هو الذي يجعل الفارق بين أن تكتب نصك وأنت في الجنوب التونسي مع كاتب آخر ربما من بلاد أخرى أو من حتى في داخل البلاد التونسية.
1: نعم، ولهذه الأماكن التي كانت لها رمزية، لهذه الأماكن التي تنتمي إليها وتنتمي إليها شخصياتك، لهذه الأماكن التي تعتبر وشم جميل في كتاباتك سيبراهيم، كانت هناك ولادة للشخصيات، الشخصيات التي تميز أيضا كتاباتك التي كانت تنتمي إلى الهامش، إلى الفئات التي تعطيها صوت وهذا الصوت لا يعطيه الآخرون. هل كنت تبحث عن هؤلاء الشخصيات في الواقع، عن الفئات المهمشة؟ هل كانوا يأتون إلى نصوصك أم أنت تذهب إليهم؟
0: أما هو الإبداع الحديث، القصة والرواية،
1: نعم،
0: يتكون من مكان وزمان وشخصيات وأحداث.
1: نعم،
0: هذه الشخصيات هي متمم للعمل الإبداعي، ومن خلال الشكل الذي تتناول به نصوصك،
1: نعم،
0: يكون حضور لهذه الشخصيات.
1: نعم،
0: أنا شخصيا كنت مع الإنسان المهمش العامل الفلاح، هذا الإنسان الذي ربما لم يجد مكانا له في نصوص أخرى.
1: نعم،
0: مكانه في النص الواقعي ثم في النص التجريبي ثم في النص التراثي. كثير من شخصياتي يعني تواجدوا في التراث القديم، في الحكايات القديمة، في الحكايات التقليدية، ثم وفدوا على نصي من جديد ولكن بأشكال مختلفة، ولكنني دائما كنت أنتصر لهذا الإنسان العامل، هذا الإنسان الفلاح، هذا الإنسان، لأن من خلال تجربتي السياسية ومن خلال تجربتي الإبداعية كنت دائما أنتصر لهذا لهذه النوعية من الشخصيات.
1: نعم، ومن هنا نفهم أن إبراهيم الدارغوثي يرى أن الأدب يجب أن يكون صوتا لمن لا صوت له، لأنك كتبت عن الإنسان البسيط، عن العامل، عن المهاجر، عن المهمش.
0: نعم
1: نعم،
0: نعم. وهو كذلك منذ بداياتي تبنيت الواقعية الاشتراكية.
1: نعم،
0: الواقعية الاشتراكية التي تنتصر للإنسان، هذه الواقعية الاشتراكية التي بنى عليها كبار المبدعين خاصة في الأدب الروسي القديم الذي تتلمذنا عليه، ونحن نحبو الكلمات كما قال منور الصمادة. هذا الإنسان الذي حضر في نصوصنا دائما ننتصر له ويؤسس نصوصنا الإبداعية.
1: نعم، سنفتح الآن بوابة إبراهيم لتجربة أخرى مهمة جدا، تجربة ما وراء البحار، تجربة كان لها الأثر الطيب وتحدثت عنها بقلم رائع ومميز جدا، وهي سفرك وتجربة تكريمك في فينيسيا. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه التجربة وعن التكريم وعن التجربة وإحساسك في هذا اللقاء، في لقائك في فينيسيا وقراءتك لقصة يوم في الجحيم، عدت للحديث عن الهجرة من ستينات القرن الماضي إلى قوارب الموت اليوم. لماذا ظل هذا الوجع الإنساني حاضرا في كتابات كل هذه السنوات إبراهيم؟
0: أولا بهذه المناسبة أتوجه إلى الأصدقاء في جامعة فينيسيا خاصة بشكر جزيل لأنهم أتاحوا لي فرصة صلة بنصي إلى لغة أخرى.
1: نعم،
0: خارج اللغة العربية، هي اللغة الإيطالية التي ترجمت إليها مجموعة قصصية.
1: نعم، النخل يموت واقفا. نعم،
0: وبهذه المناسبة دعيت من أستاذ في الجامعة الإيطالية للحضور إلى فينيسيا وللمشاركة في مهرجان دولي كبير.
1: نعم،
0: مهرجان عالمي كبير يهتم بالثقافة بصورة عامة، ثقافة المتوسطية بصورة عامة، والثقافة العربية بصورة أخص. وبهذه المناسبة أولا لأن النص مترجم إلى اللغة الإيطالية، ووقع الاختيار من المترجم بحد ذاته على نص يوم في الجحيم، رغم أن نص يوم في الجحيم يحكي عن الهجرة من تونس إلى ليبيا في ستينات القرن الماضي، وكيف كانت الهجرة تتم عبر الأراضي التونسية مرورا بالسباخ والمناطق الصحراوية ثم الدخول إلى ليبيا، وما يعانيه هذا المهاجر التونسي حتى يصل إلى ليبيا من عذابات تحدثت عنها في هذه القصة. وربطت ذلك مباشرة بما يعيشه الإنسان الذي التونسي وغير التونسي، خاصة الإخوة من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يهاجرون من تونس إلى إيطاليا وإلى أوروبا بصورة عامة في السفن الصغيرة التي اسموها سفن الموت. وتحدثت وربطت بين هذه وتلك وقلت ما أشبه اليوم بالبارحة، نفس المعاناة التي عاشها المهاجر التونسي قديما في ستينات القرن الماضي يعيشها المهاجر الآن وربما بشكل أكثر صعوبة وأكثر بؤسا وحزنا وألما، لأن ذاك كان يموت على الأقل كما قلت لهم وهم يستمعون إلى الجمهور الإيطالي الكبير الذي حضر إلى ذلك اللقاء، لأن ذاك المهاجر القديم على الأقل كان يجد له مكانا في الأرض يدفن فيه، ولكن المهاجر الحديث
1: يموت في
0: لا يجد له مكانا إلا في بطون السمك. فهذه يعني صدقيني أن هذه الملاحظة ذاتها أذكت الكثير من الجمهور الإيطالي وصفقوا طويلا بهذه القصة ويعني أخجلوني بتفاعلهم مع هذا النص، وعرفت أن الإنسان يبقى دائما هذا الإنسان الذي نسمع الكثير عنه وعما يقال عن ما يعانيه العمال خارج حدود الوطن، ولكن حين ترى رد فعل الإنسان الإيطالي المرأة الإيطالية والشاب الإيطالي والشيخ الإيطالي والعجوز الإيطالية عن هذه القصة تقول ما زال الخير في هذه الدنيا وما زال كثير من الخير في هذه الحياة.
1: هو في الواقع في هذه داخل هذه الجامعة العريقة في فينيسيا لم يصفقوا لهذه المداخلة ولما قدمته من تحليل وقراءة عميقة لما عاشه المهاجر بين الأمس واليوم، وإنما أيضا كانت لحظة مميزة رؤية النخل يموت واقفا مترجمة إلى الإيطالية ومحتفي بها داخل جامعة عريقة. كيف كان شعورك سي إبراهيم؟
0: والله فيه كثير من السعادة والألم في نفس الوقت، لأن السعادة لأنك أحسست أن نفسك وصل ووجد من يهتم به ووجد من يصفق
1: له. أنت في هذا إبراهيم في هذا السياق كتبت وقلت حين يأتيك التكريم خارج حدودا الوطن لا تدري أتفرح أم تحزن.
0: نعم وهو كذلك، لا تدري أتحزن أم تفرح، يختلط عليك الحال، لأن تلك الشعوب الراقية أقول تحتفي بالكاتب، تحتفي بالكتاب، تحتفي بالكلمة. ربما ما أقوله الآن قد يكون غريبا بعض الشيء، ولكن في هذه الجامعة اللقاء والحضور بمقابل يعني تدفع من يرغب في حضور يعني مقابلة في كرة القدم أو مشاهدة عرض سينمائي مقابل مالي، يدفعون أيضا لحضور هذه الجلسات الأدبية عشر أوروات حتى يحضروا لهذه اللقاءات. يعني نحن الذين في هذه البلاد العربية الممتدة من الصحراء إلى الصحراء ومن البحر إلى البحر نشهد تقريبا الحضور، هم بالعكس هناك من يدفع مقابل للحضور في ندوة أدبية أو ندوة فكرية. هذا أول ستان شوك كان بالنسبة لي، كان صدمة. يعني يدفعون مالا حتى يحضروا لملتقى أدبي يلتقوا بكاتب ثم يشترون الكتب ويدفعون مقابل لهذه الكتب ثم يكرمون لترجم نصه إلى لغتهم ويسعدون كثيرا بذلك. فهذا التكريم تمنيته لو كان مثلا في تونس. أنا شخصيا حظيت ببعض التكريمات والسنة الفارطة مثلا كرمتني وزير الثقافة في معرض الكتاب. ولكن حين ترى هذا الحضور الجماهيري الكبير مقارنة بالحضور الجماهيري عند التكريم في في في في بلدك تقول ليت ذلك يكون في تونس.
1: للأسف مشكلة إنه الثقافة بقيت رغم الحركية ورغم ثراء المشهد، ولكن بقيت دائما تعاني من أزمة النخبة، إنه هناك هو هذا الإشكالي.
0: صحيح، إلى درجة أننا نقول في بعض الملتقيات الأدبية حين يحضر 10 مشاركين في هذا الملتقى فكأن 10,000 متفرج.
1: تلك هي الأزمة
0: لكرة القدم.
1: تلك الأزمة إنه الثقافة رغم ثرائها، رغم إنه اختلفت الآن وأصبح هناك كم هائل من الأقلام الرائعة والمبدعة، ولكن للأسف بقيت دائما في خانة النخبة.
0: المهم
1: نعم للأسف. نسمع فيك، تفضل.
0: إلى حد الآن حين تكون ميزانية وزارة الثقافة أقل من 1% أو أقل من 0.5%، فذلك يدعو للخجل. نتمنى أن يكون اهتمام أكبر بالثقافة، لأن الثقافة هي التي تصنع الإنسان. الثقافة
1: وهي التي تغير وتساهم في التنمية والنهضة وتساهم في التغيير الشامل.
0: الثقافة والأدب هي حماية للوطن. حين نبني مثقفا نبني جنديا يدافع عن وطنه ويحميه من كل ما قد يتعرض له من مشاكل.
1: سي إبراهيم، في سياق الترجمة هي ترجمة النخل يموت واقفا، هل وصلت في هذا السياق؟ هل هناك كتابات أخرى ترجمت أو هناك مشروع ترجمة في الأفق؟ أردت أن أسأل هذا السؤال.
0: لدي كتاب ترجمة إلى 5 لغات أخرى، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الإنجليزية، ومجموعة كبيرة من النصوص القصيرة جدا عنوانها تحت سماء دافية ترجمت وطبعت في كتاب، إلى بقي مطبوع في كتاب. ووصلت إلى فرنسا، وصلت إلى ألمانيا، وصلت إلى إيطاليا. هناك مشروع زيارة قادمة إن شاء الله، أيضا هذه مفاجأة، زيارة قادمة إلى ألمانيا لقراءة هذه القصص القصيرة في اللغة الألمانية واحتفال بنصي باللغة الألمانية. وأيضا لقاء آخر إن شاء الله سيكون في باريس قريبا للاحتفال بقصصي القصيرة جدا ورواياتي التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية. ونتمنى إن شاء الله كل واحد يكون لنا مزيدا من العمر حتى
1: ربي يطول في عمرك سي إبراهيم. وفي الواقع نقول أنه الترجمة، ترجمة الأعمال الأدبية مهمة جدا من لغة إلى لغة من أجل مزيد النشر، من أجل التعريف بما تتضمنه الكتب، وأيضا ما هي الرسالة التي يريد أن يمررها الكاتب والروائي.
0: الترجمة هي باب على الآخر.
1: نعم،
0: لا يمكن لنا أن نصل إلى الآخر إلا من خلال نصوصنا. فحين يصل النص المترجم إلى القارئ في لغات أخرى تصل ثقافة، يصل علم، يصل دين، يصل تراث، يصل كل ذلك. وهذا لا يتم إلا من خلال الترجمة التي نتمنى أن تتوسع وتصبح بابا كبيرا نلج منه إلى العالمية.
1: نعم.
0: العالمية لا نصل إليها من خلال اللغة العربية فقط، وإنما جوائز نوبل الذين حصلوا عليها لم يحصلوا عليها من خلال لغاتهم الأصلية فقط، وإنما حصلوا عليها من خلال الترجمات للغات العالمية الكبرى، الإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات شمال الأوروبي وغيرها. لدينا نحن لدينا في تونس مؤسسة للترجمة، ولكن نتمنى هذه المؤسسة أن يصل إنتاجها خارج حدود الوطن.
1: نعم. سي إبراهيم الدرغوثي، هناك بوابة سنفتحها الآن تهم هي جزء آخر من شخصيتك، وهذه الشخصية يتعرف عليها الذي يقرأ كتاباتك، وهي شخصية الثائر المعارض للعديد من وهذا ربما ما جعل من مصادرة عدد كبير من أعمالك، منها على سبيل الذكر شبابيك منتصف الليل، القيامة الآن، الخبز المر. في هذه التجربة سي إبراهيم ماذا تعلمت من تلك المواجهة بين الكاتب والرقابة؟
0: أكيد أشوف يعني التجربة، هذه التجربة يعني لازمتني طويلا ولا زالت إلى حد الآن. هذا الإنسان، هذا الكاتب المشاكس، هذا الكاتب الذي لا يريد أن يكرر تجارب الآخرين، وإنما يريد أن
1: والكاتب الذي صوته. يتحدث عن المهمشين ويتحدث عن البسطاء، يتحدث عن المظلومين بطبيعة الحال.
0: نعم، هي رسالة في حد ذاتها، هي رسالة في حد ذاتها، وعلينا أن نتحمل نتائجها. من بين هذه النتائج هي مصادرة هذا الإنتاج، وأيضا زج بكافي السجن. تعرفي أنني في يعني في ثمانينات القرن الماضي كنت نقابيا أيضا، لأنني أشتغلت تجربة النقابي، تعرضت لسجن بعض حوادث القبز، وأيضا نصوصي تعرضت للمصادرة.
1: صح.
0: وظلت النخل المتواتفة والقيامة الآن وشبابيك منتصف الليل ظلت ممنوعة من التداول حتى 2011.
1: نعم.
0: ومع ذلك كثيرا من الأشياء التي تعلمت منها مثلا جعلتني قبل 2011 أعرف كيف أراوغ الرقيب.
1: نعم.
0: كيف أتلاعب بالرقيب حتى لا تصادر بقية الكتابات.
1: نعم.
0: تعلمت الدرس.
1: نعم. نعم. وهناك ما هو أهم، أنه تتأكد أنه هذه المراقبة هذه وهذه الرقابة، انصح القول، هذه الرقابة هي في الواقع اعتراف بأن ما تكتبه هو سلاح قوي.
0: هو مزعج.
1: نعم. نعم.
0: هو مزعج. هو يعني رغم المرارة، رغم مرارة المصادرة، فإنك تقولها نعم لقد وصل صوتي.
1: نعم.
0: لقد عرض الجرح الذي تمنيت ان يعني ان اصل اليه.
1: نعم.
0: حتى اعرف انني قمت برسالتي.
1: نعم.
0: واوصلت القول الى هذا الرقيب الذي خاف منه.
1: نعم. لأن وتواصل في نعم وتواصل في هذا المسار لأنك. نعم. أصبحت تعي أنك تمتلك قوة التأثير بهذا القلم وبالكلمة التي تكتبها.
0: أكيد. نعم. نعم. لأن هذا النص الذي صدر أكيد أوجع الرقيب، أوجع رجل السياسة السابق الذي لا يريد للقارئ أن يقرأه. والغريب في الأمر يعني مرة بالنسبة لبعض نصوصي خاصة شبابيك منتصف الليل، هناك مرة استمعت إلى شهادة من سجين خرج من السجن قال لي أننا كنا نهرب رواية شبابيك منتصف الليل داخل السجن ونقرأها دسة كما نقول.
1: نعم.
0: نفس الشيء بالنسبة لروايتي القيام الآن والذي قصص الخبز المر.
1: نعم. وبعد توقفك عن الكتابة لفترة إثر مصادرة الخبز المر، ما الذي أعادك إلى القلم من جديد؟
0: نعم، بعد مصادرة الخبز المر وقفت وقفة تأمل.
1: نعم.
0: وهذه الوقفة هي التي غيرت ربما مجرى نص الإبداعي. ما عدت ذاك الإنسان الذي يكتب بالواقعية الاجتماعية أو الواقعية التي يمكن للرقيب أن يكتشف ما أريد أن أقوله مباشرة.
1: نعم.
0: وأنا ما تحولت إلى النص الآخر، النص التجريبي، النص.
1: نعم.
0: الذي يقول كلمته بين السطور.
1: نعم.
0: وخاصة أيضا أقول استثمار التراث.
1: نعم.
0: استثمار التراث التراث الإنساني بصورة عامة.
1: نعم.
0: التراث العربي الإسلامي بصورة أخص.
1: نعم.
0: أكتب من خلاله، استحضر من خلاله الشخصية التراثية لأقول بها واقع اليوم.
1: نعم. نتحول الآن من إبراهيم الدرغوثي الثائر المعارض المشاكس، لنتحدث عن إبراهيم الدرغوثي الناقد والباحث. وأنت اشتغلت على دراسة القصة التونسية من خلال كتابات نقدية وبحثية، كيف تنظر اليوم إلى تطور السرد التونسي بين جيل الرواد والأجيال الجديدة سي إبراهيم؟
0: هو بالأساس للتاريخ أقول وهي شهادة، أقولها أنا لست ناقدا وإنما هاوي نقد. أنني حين أقرأ
1: هذا تواضع منك سي إبراهيم. هذا تواضع منك.
0: والله أنا هاوي نقد فقط. أنني بالأساس أنا مبدع في القصة، في القصة القصيرة، في القصة القصيرة جدا في الرواية. والنقد هو مكمل أقول لكل هذه الأشياء. لا أكتب إلا على النص الذي يشدني وعلى النص الذي أرى فيه إضافة. أقول دائما، قلت مرة في تقديم لأحد مجموعات القصص، إما أن تقدم الإضافة أو فلتصمت.
1: نعم.
0: وهذا يقودنا إلى الحديث عن التجارب الإبداعية في تونس الحالية.
1: نعم.
0: لأنها الكتابة في تونس خاصة الكتابة القصصية بدأت منذ 30 سنة قبل الماضي، وتواصلت إلى حد الآن بأشكال مختلفة. بدأ الرواد نصوصهم بشكل عادي تقريبا، ولا يلامون على ذلك، لأن ذاك النص كان نص القصصي الجنيني الأول الوافد علينا من سواء كان من الغرب، الثقافة الفرنسية والغربية بصورة عامة، أو من الشرق خاصة الإبداع المصري والمشرقي بصورة عامة.
1: نعم.
0: ثم تطور في تونس فبدأنا بالرواد فكتبوا، ونحن سعداء بما كتبوا رغم أن كتاباتهم كانت تقليدية، كانت بسيطة جدا أقول، ولكنها هي الأساس الذي بنينا عليه نصنا الحالي. اليوم النص في تونس، النص القصصي والروائي في تونس تطور بشكلين، سواء كان بالكم وبالكيف. لسنوات للسبعينات كانت المطابع في تونس تطبع بضع أعمال رواية، مثلا 5 روايات 6 روايات،
1: ولكن الآن أصبح هناك ثراء
0: بالعشرات. مثلا في جائزة من الجوائز، حتى أقول الاسم، أكثر من 50 رواية تشارك في هذه الجائزة، وهي روايات صارت في سنة واحدة، سنة 2026 أو 25، إلى درجة أن الأعمال أصبحت تطبع بالعشرات. أنا لدي رأي في الموضوع. هناك من يقول هذا كم كبير، ربما لا يرتقي إلى النص الإبداعي، ولكن لدي مثل صيني يقول لندعو مائة وردة تتفتح. أكيد بين هذه المائة وردة سنجد 10 وردات تستحق أن
1: لها عطر
0: أن نعجب بنهوان يكون لها
1: وفيها عطر
0: ويكون لها يفوح رائحة طيبة.
1: نعم.
0: اليوم هذه الكثرة أكيد ستتولد من خلالها نصوص كبيرة ونصوص جميلة.
1: نعم.
0: النصر التونسي اليوم يجد مكان له في الجوائز العربية وفي الجوائز وفي الترجمات وفي المشرق، وهناك نصوص روائية كبرى موجودة الآن في الساحة وتقرأ سواء كان في المشرق أو حين تترجم إلى لغات أخرى.
1: نعم. ما زلنا مواصلين في هذا اللقاء مع الروائي والقاص إبراهيم الدرغوثي. أنت كتبت في الرواية والقصة القصيرة، كتبت أيضا عن الأغنية الملتزمة، فزت بجائزة مصفى عزوز لأدب الطفل عن فيروز وعرأس البحر. ومن هنا نواصل حديثنا الذي تحدثنا عنه في هذا اللقاء، وهي تجربة أو بالأحرى إبداعك في كتابة أدب الطفل. ما الذي دفعك إلى التوجه نحو عالم الطفل، بعد خاصة أنه كانت لك تجربة طويلة في الكتابة للكبار؟ حين تكتب للطفل سيبراهيم، ما الذي يتغير في أدوات الكاتب؟ ما هي رؤيته مقارنة بالكتابة للقارئ الراشد بطبيعة الحال؟
0: شوفي، أنا كتبت إلى حد الآن 12 عملا في القصة القصيرة. والقصة قصيرة جدا، 12 كتاب يعني فيها أكثر من 200 قصة قصيرة جدا. وعمل الروائي الحالي الذي انتهيت منه هو القصة الرواية 13، يعني 13 رواية ومئات القصص القصيرة.
1: نعم.
0: على مدى تقريبا 30 سنة من الإبداع في القصة وفي الرواية إلى سنة 2016. سنة 2016 تقاعدت. وأنا معلم كما تعرفين، ومدير مدرسة. كنت على اطلاع على ما يكتب للأطفال، خاصة الأطفال التونسيين والمكتبة الطفلية كما نقول. وجدت أنها بسيطة جدا وكثير من نصوصها نصوص ساذجة،
1: خاصة في المناطق الداخلية سي إبراهيم،
0: في المناطق الداخلية وحتى في تونس. يعني تقريبا أغلبية المكتبة المخصصة للأطفال وخاصة لليافعين، لأن هناك تجربة جميلة بالنسبة للأطفال حتى 9 سنين 10 سنين 12 سنة، ولكن هناك فئة من الأطفال هم الأطفال اليافعين كما يقال. بين 13 14 15 16 سنة، هي فئة مهملة ضاعت بين الكتابة للكبار والكتابة للصغار. فقلت لما لا أتوجه لهذه الفئة دون أن أقع في سذاجة النص القديم، قصص جحا، قصص أشعب، قصص خرافات معناها، وقصص أخرى معناها مترجمة من اللغة الفرنسية نعمل لها تحويل إلى اللغة العربية. قلت هذا الطفل، طفل اليوم ليس طفل الأمس. هذا الطفل الذي أصبح يتعامل مع الهاتف المحمول ومع الانترنت ومع الفيسبوك ومع القصص المصورة وقصص الحكايات الموجودة على التلفزيون وغيرها، ما عاد ذلك الطفل الذي كان وقلته أنا شخصيا الذي نستمتع بخرافات الجدات ونكتفي بذلك. قلت لما لا أجرب، فتوجهت إلى الكتابة لليافعين وكتبت روايتي فيروز وعرائس البحر. كتبتها بطريقة أخرى، بشكل مغاير، بشكل علمي، أنني استثمرت العلم مع القصة. زوجت بين عالم البحر، عالم البحر بكل ما فيه من غرائب وعجائب، والقصة التي أصلها كانت هي قصة عبد الله البري وعبد الله البحري الموجودة في ألف ليلة وليلة. ودون أن أقع في إعادة إنتاج لعبد الله البري وعبد الله البحري الموجودة في ألف ليلة وليلة، جعلت مع عبد الله البري وعبد الله البحري يعني أناس يعيشون القرن الحادي والعشرين والمغامرة التي تقوم بها فيروز في البحر تجعلها تكتشف هذا العالم بكل ما فيه من غرائب وعجائب وعلوم واستثمرة العلم والتراث وكل ذلك كان في هذه الرواية التي وجدت هوى كبير لدى لجنة الجائزة لجنة مطمع الزوز وأسندت لها الجائزة الأولى.
1: نعم سي إبراهيم هو مبقاش برشا وقت ولكن الحديث معك ممتع جدا وجميل واكتشفنا تفاصيل واكتشفنا أسرار في الواقع في شخصية إبراهيم الدرغوثي. بعد كل هذه العقود سي إبراهيم هل ما زلت تؤمن أنه الأدب قادر على تغيير الإنسان؟ وبطبيعة الحال لو طلب منك أن تختار عمل من أعمالك من بين العشرات الأعمال المنشورة ليكون مشروع لمشروعك مرآة لمشروعك عفوا الأدبي أي الأعمال ستختار بطبيعة الحال لتريدها أن تبقى ويتذكرك بها القراء والأجيال القادمة؟
0: نعم أبدأ بما انتهيت منه.
1: نعم
0: لدي عملين. العمل الأول هو داخلي متوقفا في القصص ولا زالت هذه النصوص التي كتبتها في ثمانينات القرن الماضي.
1: نعم
0: يعني تقريبا 30 سنة أو 40 سنة. والعمل الآخر هي روايتي الدرويش يعودون إلى المنفى.
1: نعم
0: وهي أيضا روايتي الأولى التي كتبتها في تسعينات القرن الماضي في بداية تسعينات القرن الماضي صدرت في لندن سنة 1992.
1: نعم
0: هذان العملان هما العملان المؤسسان لكل كتاباتي سواء كان في القصة أو في الرواية. هناك ناقد كبير مبدع كبير دائما يقول الكاتب يكتب نصا واحدا يظل يدور حوله، وأنا مع هذا الناقد الذي حدث بهذه المقولة. النصوص القصصية كل النصوص القصصية التي كتبتها 13 تقريبا مجموعة تدور حول نصوص الأولى النخل يموت واقفا ولكن بأشكال مختلفة.
1: وأنت ستستمر واقفا وبزال إبداعك متواصلا سي إبراهيم. وصلنا لنهاية هذا اللقاء الجميل وأنا سعيدة جدا بحضورك معنا في برنامج أرابيسك وبهذا اللقاء الثري والممتع سي إبراهيم لأنه أتاح لنا وللمستمعين إضاءات وشهادات أثرت المشهد الثقافي والإنساني تعرفنا على جوانب أخرى من شخصية الروائي إبراهيم الدرغوثي. شكرا لك كنت سعيدة جدا والأكيد جدا المستمعين كانوا سعداء. أترك لك المجال لأنه تختم هذا اللقاء سي إبراهيم.
0: شكرا لك أنت أيضا لقد أثرت شجونا كثيرة وأكيد كنت اجتهدت جدا وأنت تطرحين هذه الأسئلة وجعلتني يعني أبوح بما لم أبوح له لغيرك من تحدثت معهم في يعني في سواء كان الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية. ألف ألف شكر لك ومن خلالك لكل المشتغلين في إذاعة قفصة. بارك الله فيك وإن شاء الله لقاء آخر نقول فيه ما لم
1: نقل. الأكيد الأكيد جدا شكرا لي. كان لنا لقاء جميل مع القاص والروائي التونسي إبراهيم الدرغوثي في برنامج أرابيسك. شكرا لكم مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والوفاء وإلى لقاء متجدد في موعد جديد مع ضيف جديد وحكاية جديدة من حكاية الإبداع والجمال. دمتم بخير ليلة سعيدة وإلى اللقاء مع أجمل تحيات لزهر حمد عماد القرز كمال حميدة وسوار عميدية ليلة سعيدة.

0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا، ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة 9 ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أقرت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية، منها توفير الإمكانيات المادية والبشرية وصيانة وتفقد المعدات وتهيئة وفتح المسالك لضمان سرعة وسهولة تدخل شاحنات الإطفاء. يأتي ذلك ضمن الاستعداد للتوقي من الحرائق وحماية الواحات والثروة الغابية في فصل الصيف من الحرائق. تواصل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين تنفيذ حملاتها التوعوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من حوادث المرور ونشر ثقافة السلامة المرورية بين مستعملي الطريق، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج صيف بلا حوادث. أعد المكتب الجهوي للكونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت بسيدي بوزيد عددا من الأنشطة والدورات التدريبية التي من المنتظر أن تنتظم خلال النصف الثاني من هذه السنة، وذلك بهدف الإحاطة الشاملة بأصحاب المشاريع وحاملي أفكار ريادية حسب ما أفادت به رئيسة المكتب نادية العافي. أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعة وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. تنظم الغرفة الوطنية للطاقة الفلطة ضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم. ومن المؤمل أن يشارك في هذا الصالون أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية و3000 مشارك منتظر في أكبر تجمع لكل الفاعلين في منظومة الانتقال الطاقي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: لما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: كيف أقبل الوظيفة وزاد
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.

الأربعة عشر جوان 2026 مستمعي مستمعاتي العقصة، مرحبا بكم معنا في منوعة مع الطلبة، عدد جديد اللي قام يجدد معكم وتسليط الضوء على مختلف مستجدات الحياة الجامعية في خواتيمة هي الحقيقة بين الامتحانات المناظرات الوطنية. نحاولوا من خلال عدد من المتابعات المستجدات زادة اللي قاعدة تجينا من مختلف المؤسسات الجامعية، نحاولوا نواكبوها نتابعها معكم ونقدموا لكم شنو فما جديد. الليلة باش نتابعوا معاكم جامعة قصة تتحصل على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مسارات التكوين الخاصة بالإجازة اللي تم اقتراحها للسنة الجامعية القادمة 2026-2027، وباش يكون حاضر معنا ممثل عن إدارة جامعة قصة سي علي المنصوري. بعد شوية نمشوا معاكم لتتويج آخر يخص نادي الروبوتيك بمعهد العلوم التطبيقية، ينال جائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم خلال المؤتمر العالمي للروبوتيك. كون حاضر معنا واحد من المتوجين الطالب رامي الترودي. الطالبة لينا أبو عافية تناقشت روحة الدكتوراه في الطب اختصاص طب الأعصاب وتتحصل على مرتبة مشرفة جدا مع تهنئة للجنة التحكيم. الطالب محمد أديب بوفحجة يبتكر أول منصة بيئية ذكية في تونس مع فقرات نشاط الجامعة منحتي وغيرها من الإيقاعات. مرحبا بكم، معكم رياض دبوبي رفقكم قدام الميكرو، يرافقني في الإخراج الفني ولا تقني لازر حمد، في القاعة الفنية المركزية مراقبة سلامة البث عماد الغرز، وفي قاعة موزع الهاتف كامل حميدة. مرحبا بكم في منوعة مع الطلبة. يلا جاهز.

0: وجدين
1: مشاغل
2: برشا عباد بدات تقرا مي ما عندهاش وين تسكن
1: حكايات
3: دقيقه عندي عشيه فارغي نجم حاضر فيها نجم نفيسي في حاجه اخرين تسكي الكلوب زيدا
1: مواهب بحوث انشطه تحديات ونجاحات.
4: مستمعي ذات قاسم واصلين معكم المشوار في منوعة مع الطلبة وفي إطار مواكبة المستجدات الجامعية وتعرف على أبرز إنجازات مؤسسات التعليم العالي. نستضيف اليوم سعلي المنصوري النائب الأول لرئيس جامعة قابسة مكلف بالتكوين. نتحدث معه على نجاح الجامعة في الحصول على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مسارات التكوين الخاصة بالإجازة اللي تم اقتراحها للسنة الجامعية القادمة 2026-2027. هو إنجاز يعكس حرص الجامعة على تطوير جودة التكوين الجامعي وملائمته للمعايير الأكاديمية ومتطلبات سوق الشغل. أستاذ علي المنصوري أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا.
5: شكرا مرحبا بكم مرحبا بك وبكافة المستمعات ومستمعي إذاعة قفصة على الدعوة اللطيفة.
4: مرحبا. في البداية شنو أهمية حصول جامعة قفصة على تأهيل وإعادة تأهيل جميع مسارات التكوين الخاصة بالإجازة للسنة الجامعية القادمة؟
5: هو كانت لنا فرصة في السنة الجامعية الحالية كما بقيت الجامعات التونسية الأخرى أنه ندعم مسارات التكوين والإجازات الموجودة في جامعة قفصة بعدة إجازات أخرى ومسارات أخرى، وذلك نظرا للتقدم والتطور اللي قاعد يحصل في سوق التشغيل ولملائمة التكوين الذي يحصل في الجامعة مع متطلبات سوق الشغل ومع المستجدات.
4: شنو المعايير اللي تم اعتمادها في عملية التأهيل وإعادة التأهيل سعلي؟
5: شكرا. هي الحقيقة احنا توا بدينا. انا الحقيقة قبل ما نجاوب على سؤالك باش نتوجه بتحية وشكر لكل من سهر وقام بإعداد هذه عروض التكوين ذات جودة، ودليل على هذا كلامي هو إعادة تأهيل جميع المقترحات وتأهيل مقترحات جديدة، وأخص بالذكر لا لسبيل الحصر السادة مديرين وعميد ومديرة المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة، السيدات والسادة مديري الدراسات، السادة والسيدات والسادة رؤساء الأقسام البيداغوجية، والسيدات والسادة الكتاب العامين اللي الحقيقة لولا مجهوداتهم وتضافر الجهود لما وصلنا اليوم إلى المرحلة هذه. وصلنا احنا عام الأول في 2000 والسنة الحالية في 2026 انطلقنا ب 36 إجازة. العام الجاي إن شاء الله باش ننطلقوا ب 43 إجازة. ثم إحداث إجازات جديدة، لكن الأهم زاد وجديد أنه في وسط الإجازات قديمة ثم تم إحداث عديد المسارات، خاطر نحن نمشوا إجازة معناها شعبة وتحت الشعبة نجموا نلقوا برشا مسارات. من بين المسارات هي مثلا الأنظمة المحمولة، الذكاء الاصطناعي، الهندسة، البيولوجيا والكيمياء، عديد الحقيقة مسارات جديدة ذات جودة عالية. سألتني نرجع تول سؤالك هو تم الانطلاق في إعداد هذه العروض من بداية السنة الجامعية الحالية في إطار حملة تأهيل وإعادة تأهيل قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنهجية القائمة على المهارات، نقول احنا approach par competence.
4: أي.
5: تم دعمها من خلال المهارات الناعمة soft skills، مهارات الدراسة study skills والرقمنة. تم إعداد عديد إنجاز عديد الدورات التكوينية في صفاقس في الحمامات، تنظمتها طبعا وزارة التعليم العالي، وذلك لتكوين الأساتذة على المنهجية الجديدة.
4: نعم.
5: علاش؟ على خاطر ما تنجمش أنت العام الجاي تبدأ تحضر في طالب اللي هو باش يكون خريج جامعة، يزمك قبل تحضر الأستاذ وتكونه على المنهجية الجديدة. تم تكوين ثلة هامة ما شاء الله في جامعة قفصة من الأساتذة اللي إن شاء الله بانطلاق السنة الجامعية القادمة نكونوا جاهزين وحاضرين لتدريس ولتكوين الطلبة
4: إن شاء الله. أستاذ علي، شنو اللي يضمنه هلا تأهيل الطالب من حيث جودة التكوين والشهادة المتحصل عليها؟
5: هو من أهم المعايير اللي تم اعتمادها في الإعادة، سواء لإعادة التأهيل أو للتأهيل الجديد. أول معيار هو الجودة.
4: أي.
5: الجودة جودة عرض التكوين وعروض التكوين اللي هي من بين الشروط اللي تم تقييم بها العرض التكوين. وكما تعرف تم عرض جميع هذه عروض التكوين على لجان قطاعية مختصة من خيرة

0: الإطارات والكفاءات أساتذة تونسيين في الجامعات التونسية. وتم مرافقة الأساتذة ومديري الدراسات ومديري الأقسام إذا كان ثم تعديلات، إذا كان ثم دعم، تم مرافقتهم للوصول في الأخير إلى إعداد مشروع يكون متكامل وذو جودة عالية بما يخدم مصلحة المجتمع وما يكون يخليك تكون خريج أنه يكون عنده مستقبل إن شاء الله في السوق.
1: إلى أي مدى تم الأخذ بعين الاعتبار حاجية سوق الشغل عند مراجعة هالمسارات هذه؟
0: هو المعيار الثاني هو أصلا معناها هل معناها إحصائيات على مدى تشغيلية أو قابلية تشغيلية هذه المسارات. على خطر كما تشوف معناها مش الفائدة أن نخرج وكهو خرج خرج خرج من بين كما قلت لك من بين أول شروط وثاني شروط هو هل الشعبة هذه كتخرج لك خريج مرة أخرى، ما هي حظوظ الخريج باش يكون عنده حظوظ في الشغل. والحقيقة هو حتى التسميات الكلاسيكية متاع الشعب الكلاسيكية حتى كان تويها طابط إن شاء الله في دليل توجيه وتشوف الناس كلها ما عادتش مش كان في جامعة قفصة، أنا في أغلبية الجامعات التونسية أنه صار تحديث الشعب بما يتناسق مع سوق الشغل.
1: أستاذ علي منصوري، شنية أبرز الاختصاصات اللي تشهد إقبال متزايد من الطلبة في جامعة قفصة؟
0: والله الاختصاصات اللي عندها أكثر عندك الإعلامية الإعلامية بجميع أنواعها، عندك الإجازات في العلوم الاقتصادية في التصرف، عندك الإجازات ذات الصبغة التكنولوجية كما نقولوا الهندسة الكهربائية الهندسة الكيميكانيكية، عندنا زادة في كلية العلوم ثم شعب معناها ذات قبول للطلبة كما البيولوجيا كما الانرجي والفيزياء والطاقة. الحقيقة الإجازات في الكهرو في الإلكتروتكنيك والكهرو التقنية. الشعب اللي هو على خاطر تو مثلا في جامعة قفصة عملوا وتم حجب شعبتين أو ثلاثة اللي هي ما استقطبتش طلبة، هو ما تعرف معناها الشعب اللي ما تستقطبش طلبة يتم حجبها إلى أن في السنة الجامعية القادمة. ثم شعب في خاصة في التكوين الشبه الصحي في المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة، دونك ولو أني هي ما زالت ما خرجتش أما حسب شوفوا احنا في سوق الشغل الشعب هذه دونك كيف في الرعاية الصحية في البيولوجيا الطبية في التبنيج والإنعاش، ما أنا نعرفه حسب الإحصائيات وحسب الواحد نشوفوا اللي هي ذات شعب تنجم تكون ذات تشغيلية عليا. ما ننسوش الشعب زادة في التربية والتعليم هي شعبة ذات عدد أفاق في واسعة في التشغيل، الاتصالات والتكنولوجيا شعب ذات صبغة الإنسانية كما الإنجليزية كما الفرنسية، على خاطر ما عدناش نحكو تو على الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية باللغة الكلاسيكية، خاطر ولت الإنجليزية المطبقة في الفرنسية المطبقة. لذا أنا الحقيقة حسب الشعب اللي تم إنجازها السنة نقول إن شاء الله أنا في الخير وإن شاء الله معناها تكون ذات أول حاجة طاقة استيعاب، وهذه احنا اليوم تم اجتماع في وزارة التعليم العالي في لتحديد طاقة استيعاب جامعة قفصة ما يقارب طالب جديد ما يقارب 4000 طاقة استيعاب جامعة قفصة العام الجاي إن شاء الله ما يقارب 4600 طالب جديد. هاي سيدي لذا أنا نستغل
1: سكوب هذايا رقم هذايا
0: ما يقارب هذا معناها مازال اليوم احنا نطالبوا دونك بالرقم هذا. احنا دونك اول حاجه نتمنى النجاح والتوفيق لجميع المترشحات والمترشحين في امتحان البكالوريا
1: ان شاء الله اليوم كملوا الدوره الرئيسيه
0: واحنا نقول لهم راهو جامعه قفصه قريبه لكم برشا وراهو عندنا برشا شعب تهمكم وتنجم تكون معناها تنفعكم برشا وتجلب انتباهكم، لذا احنا ماذا بينا تجوا بحذانا ونستقبلوكم ان شاء الله نامنوكم التكوين ذو جودة عالية ويفتح لكم أفاق في المستقبل إن شاء الله.
1: سي علي كيفاش باش نعكس هالخطوة هذه حسب تقديراتك على جاذبية الجامعة واستقطاب الطلبة من مختلف الجهات؟
0: والله هو كتوى حتى بالإحصائيات الحقيقة ما عنديش تو، أما ثم بالإحصائيات أنا كأستاذ أول حاجة أستاذ أنا نقري في مؤسسة جامعية كنشوف القسم قبل تشوف تو كنشوف القسم اللي نقري فيه في عدة اختصاصات، نقري في الهندسة الكهربائية في الإعلامية في الميكانيك، الحقيقة نشوف أنه ما عدت شكل القسم نقولوا قفصة وقصرية لا لا لا ثم طلبة من جميع الولايات بالجمهوريه التونسيه. وثم زاد حاجه اخرى انا حسيتها لدى الطلبه وقت نقري فيهم، وعنا ساده ديما قراب للطلبه، انه هو يقول لك مسيو علاش ما عندناش الاختصاص هذا في المؤسسه نتاعي مثلا، علاش ما عندناش الذكاء الاصطناعي في المؤسسه. اي سيدي هذا كما نقولوا بزوان جاي من عند الطلبه، هاو جاكم الذكاء الاصطناعي، علاش ما عندناش الانظمه المحموله. دونك اللي يضمن هو الجاذبيه نتاع الطلبه هو الضامن الاول، يكون هو الجوده نتاع التكوين واسم التكوين. تقول انت من التكوين في الذكاء الاصطناعي، التكوين في الانظمه المحموله، التكوين في الهندسه، التكوين في البيولوجيا، التكوين في الفرنسيه، معناها تكوينات، تكوين في ثم تكوين جديد اصلا في المعهد العالي لل المعهد العالي للتكوين للعلوم الاجتماعيه والتربيه اللي هو الحقيقه اللي هو في التسكويت توريزم
1: السياحه
0: وتنقلك في المعهد في السياحه. هذا نصور من بين الشعب اللي باش تكون ان شاء الله عندها الاجازه في التربيه التعليم عندنا، والاجازه ولا لا مش الاجازه في السياحه وفي المرافقه السياحيه بتكون عباد في الاختصاص هذاك. والحقيقه احنا نتصور اللي هو ان شاء الله باش يكون زاد ذو طاقه معناها استقطاب للطلبه تكون به
1: ان شاء الله. ان شاء الله نختم معك بالسؤال هذا سي علي، كيف تشوفوا افاق جامعه قفصه خلال السنوات القادمه، وشنو ابرز الاهداف اللي تسعوا لتحقيقها على مستوى التكوين والبحث العلمي الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسه؟
0: والله بالنسبه للاهداف القريبه لجامعه قفصه، معناها الان هي ساعه معناها اكمال السنه الجامعيه هذه ان شاء الله، اللي هي مازالت برشا مؤسسات جامعيه تتامن دوره المراقبه، تختتم ان شاء الله السنه الجامعيه هذه على احسن ظروف في احسن ظروف. اما بالنسبه للاهداف هو اول حاجه انطلاق في تطبيق معناها المخرجات والمجهودات اللي صارت في عملية إعداد البرامج بتاع التأهيل وإعادة التأهيل الجامعي. لكن كأبعد شوي هو جامعة قفصة قاعدة تشتغل، لكن تشوف أنت البحث في جامعة قفصة هو حاليا عندنا ثلاثة مخابر بحث اللي هي باهي موجودة ثلاثة مخابر بحث، لكن ماذا بينا ما أكثر العائق اللي كان قبل اللي ما يخليش أن تكون جامعة قفصة عندها 10 أو 15 لابوراتوار ولا مخابر بحث هو عدد الأساتذة من صنف A. لكن الحمد لله بالانتدابات الجديدة اللي صارت السنة الفارطة والسنة اللي قبلها والسنة الحالية من وزارة التعليم العالي ولت جامعة قفصة فيها عدد هام من الأساتذة من صنف A، وهو ما يفتح المجال لفتح عديد المخابر في اختصاصات معينة. لذا منه من المخابر بعد باش تولي عنا كما نقولوا تكوين في الدكتوراه، ومدرسة دكتوراه إن شاء الله باش تكون في قريب تكون لها استضافة أخرى هذه إن شاء الله، مدرسة دكتوراه إن شاء الله ناخذوها. ومن ناحية هذا من ناحية البحث، من ناحية التفت على المحيط والتفت على السوسيو ايكونوميك، هو من شروط الإجازات هذه أن تكون متفتحة على الجامعة، أن تكون متفتحة على محيطها. صحيح احنا النسيج الاقتصادي في قفصة مش معناها كتقارب ولايات أخرى مش هو قوي، لكن بحسب الإمكانيات وحسب الموجود أن احنا نحبه في مرحلة معينة أن الشعب متاعنا وخريجي الشعب متاعنا أنهم يكونوا هما الموجودين في سوق الشغل على الأقل في جهة قفصة وفي الجمهورية التونسية، وماذا بينا حتى احنا خريجين يكونوا حتى خارج حدود الوطن، علاش خاطر الشعب اللي قاعدة تو تشالة تأمل للطلبة متاعنا تخول لهم أنهم يكون عندهم تكوين جيد.
1: بالتوفيق لكم، تحياتي لك لأسرة جامعة قفصة الكل، هنيئا لكم من جديد.
0: عايشك أنا كلمة ختامية، نشكركم أنتم إذاعة قفصة على الاستضافة اللطيفة. الحقيقة نشكر جميع زميلاتي وزملائي بجامعة قفصة من السيد رئيس الجامعة إلى السيد النائب الثاني زميلي إلى السيد الكاتب العام، السيدة مديرة الشؤون الأكاديمية، السيد مدير المصالح المشتركة وجميع الإطارات والمديرين والعميد، لخاطر
1: خليت نحل الكل
0: خدمنا في
1: تشتغلوا عليه،
0: خدمنا في عائلة، وتشوف انت العباد كي تخدم في عائلة راهي ما تكون النتيجة كان باهية.
1: الحمد لله. هنيئا لكم ولطلبة جامعة قفصة والجهة قفصة ككل. شكرا
0: لك. بارك الله فيك.
1: مواصلين معكم في ملاوعة مع الطلبة على إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. مع الطلبة صوتكم قلب الحياة الجامعية. مع الطلبة. رفقة رياض دبوبي.
2: ديما معاكم في منوعة مع الطلبة على إذاعة قفصة 9:30. 9:30 اليوم مش نستضيفوا لكم بكل فخر واعتزاز الدكتورة لينا بوعافية اللي تم تتويجها وتتويج مسيرتها الجامعية بمناقشة طروحة الدكتوراه في الطب باختصاص طب الأعصاب، وتمكنت من نيل درجة الدكتوراه بمرتبة مشرفة جدا وسط إشادة من لجنة التحكيم بالمستوى العلمي المتميز للعمل البحثي اللي قدمته. النجاح هذا يمثل ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، يعكس الكفاءة العلمية اللي يتميز بها طلبة الطب والباحثين الشبان. كما نهنوا الدكتورة لينا بوعافية اليوم حاضرة معنا في منوعة مع طلبة. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة لينا بوعافية.
3: عسلامة، مرحبا، شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة. إن شاء الله الناس الكل يوصلوا للسكسة اللي يحبوا عليه، ومرسي أنكور أون فوا بور لانفيتاسيون.
2: مرحبا،
3: هذا شرف لي انه نحكي في اذاعه بلادي وانه نوصل الصوت، وان شاء الله حتى نلهم شويه الطلبه واللي عدوا مازالوا كيعدوا الباك وكل
2: ان شاء الله يا رب. الدكتوره لينا بوعافيه، الاسم هذه، الصفه هذه، التسميه هذه، كيفاش هكا تتقبلها لينا؟
3: هي حاجه الحقيقه طمحت لها من قبل، معناها نظرا اني تربيت في عائله تتسمى عائله طبيه، بابا وخويا الكبير، دونك من قبل كان هذاك طموحي. وحتى في الليسي معناها اساتي وفي الكوليج بيلوت والليسي بيلوت كانوا يشجعوني. الحقيقه ما كانش عندي صعوبه في اختيار الجامعي، معناها خاطر من الاول حبيت هذيك الخدمه اللي نشوف فيها روحي، نحب نعاون العباد، نحب نداوي، نحب البحث هكا، نحس روحي حتى معناها من بعد اختياري اختصاص طب الاعصاب بالذات، خاطر نحب احساس ثم انيجم وانا نحب نحله، معناها ثم مشكله وانا نحاول نحل المشكله هذيك. دونك الحقيقه هذيك ما نعرف الناس الكل بالنسبه لطلبة الطب، ملي نهار الاول تحط رجلك في كليه الطب الناس تقول لك دكتور دكتور، باقينا توا ولت دكتور بالفم والملاه، معناها ما عادش فيها نقاش. حتى كي تحط الطابعه نتاعك مكتوب فيها دكتور بوعافيه تتحمل مسؤوليتك كامله، معناها فخور بالحاجه اللي وصلت لها. الحقيقه حاجه باهيه برشا.
2: الحمد لله. شنو موضوع الاطروحه اللي اشتغلتي عليها وشنو اهميته العلميه والطبيه بالنسبه لك؟
3: الاطروحه نتاعي كانت باللونجلي. الحقيقه كليه الطب في سوسه تسمح لك انك تعمل تناقش اطروحه باللونجلي، دونك اخترت اللونجلي على خاطر هذاك هو العلم توا باللونجلي. الحقيقه حتى كي تقرا في الليتراتور وكل المعلومات الكل موجوده باللونجلي اكثر منها بالفرنسي. وموضوع البحث هو جلطات في عرق في المخ، في عرق معين اللي هو يتسمى اختير كرويديان انتيريور، اللي هي مش معروفه برشا لكن متداوله وتخلق صعوبه كبيره عن طبه الاستعجالي، طبه الاعصاب، خاطر تعطي من الاول اعراض متاع جلطه بعد فجاه تختفي، بعد فجاه ترجع، بعد تبقى، معناها ما تفهم هيش نية. حبينا نعرف شنو علاش العرق هذا بالذات يتصرف بالطريقة هذه، وكيفاش شنو الدواء المعين اللي يختلف على بقية معناها الدواء متاع الجلطات اللي خلينا نمنعوا هالإيفوليسيون هذه. وبطبيعة خطر معناها لفات انه تصير الأعراض وتختفي تخلي العبيد ما تمشيش تعدي، يقول لك مثلا يدي ثقلة ساقي في كل ثانية ولساني في كل مدة مثلا 15 دقيقة مشى على روحه، أي بالك ستريس، أي بالك هيك الحاجة، لكن كي يرجع المرة ثانية ما عادش يتنحى، يخلي أن هانديكاب طويل الحقيقة، معناها تبقى لسكات. دونك احنا هذاك الموضوع اللي ناقشناه اللي هو أول أطروحة اللي هي تتلهى بالموضوع هذا في مينا ريجن اللي هي ميدل إيست الشرق الأوسط ونورث أفريقيا شمال أفريقيا.
2: لينا
3: اللي هي الاولى من نوعها معناها في البلايصه دي.
2: شنو اللي دفع لك الاختيار اختصاص طب الاعصاب بالتحديد؟
3: الحقيقة هو كان اختصاص يستهويني كي كنت اكستيرن معناها في السنوات الأولى من الجامعة. لكن من بعد كي نجحت في ريزيدانالي هو كونكور الاختصاص الحقيقة أغراني شوي الكلاسمون بتاعي خاطر كان عندي كلاسمون باهي يسمح لي نعمل برشا اختصاصات أخرين. أما بعد كي خممت والحقيقة العائلة زادة كانت ديما ورايا وديما توجهني في كل شيء نلقى هذاك الاختصاص لي شبه لي لأنه صعيب الحقيقة من جهة يحب برشا قراية فيه برشا تطور فيه برشا جديد معناها طب الأعصاب لي 30 سنة التالي ما هوش طب الأعصاب اليوم برشا حاجات قبل كانوا ما تدويش معناها سيء مثلا صارت له كالحالة ما عادش يمشي أصلا سيء الله غالب عليه تو معناها العلم تطور بطريقة كونه نجم نقوله أغلب الحاجات تداوى فيه الكوتي ايجو معناها يجيك وحاجه مستعجله ولازمك تجري ودقائق مهمه كيف ما في الجلطات وفيه الكرونيك اللي على طوال يمشي بشوي بشوي مثلا كيف مرض الزهايمر الى اخره ولا فيه علاج ولا فيه نجم نفيقوا به بريكوسيمون معناها مبكرا دونك حسيته اختصاص الحقيقه يشبه لي معناها الصعب هذاك والتوندونس انه ديما تقرا مش كهو هزيت شهادتك كهو مع العلم اللي تتخرج به ينتهي غادي لا معناها حتى العلم اللي نعرفه توا واللي باش نخدم به نهار اخر مش باش يكون نفسه سلمون توا في البيك معناها نتاع ليفوليسيون نتاعو الاختصاص هذاك على الحقيقه استهواني.
2: شنو ابرز النتائج ولا الاستنتاجات اللي توصلتي لها من خلال هالبحث؟
3: من خلال البحث العلمي بتاعنا الحقيقة توصلنا لنتائج اللي هي متوقعة وحاجات غير متوقعة انه السكر الدم والسم في الدم كيف ما اي جلطة يخلوا جلطات تصير معناها مش زي فاكتور دو ريسك متاع جلطات لكن بخلاف انه تصير الجلطة يتخلي بعد ما تصير الجلطة التحسن يكون اصعب
2: ليه؟
3: معناها مش كيف ما جلطة تصير عند عبد لبس عليه مثلا يتكيف اكهو كيف ما تصير عند عبد يتكيف وتجا عنده الدم والسكر توصلنا الى سما دي بيوماركور حاجات بيولوجيه ينجموا يتجبدوا معناها اوزيرجونس اول ما يمشي المريض يعدي تخلينا زاد كي تبدا طالعه حاجات هما سيانتيفيك اكثر معناها دي ماركور من صعب عليك اما هما دي بيوماركور اللي يتجبدوا في الدم موجودين بصفه عامه في البيطارات الكل ما عندهمش حاجه صعيبه والا حاجه تحب برشا اختصاص خلينا توجهنا زادة نحو شيء هذا توصلنا زادة انه الكيني معناها المساج اللي تخدم قد ما يتخدم بكري قد ما يخلي التحسن يكون حقيقي بالحق وخاصة انه الجلطة ما تزيدش تقدم أنا احنا اللي همنا كتصير الجلطة ما لازمش تزيد تقدم وتوصلنا العلاج معين هو موجود من قبل لكن معناها دو بلوز ان بلو قاعدين نستعملوا فيه خاطر ما كناش نستعملوه برشا يستعملوه في الكارديو في طب القلب واحنا باغ اكسترابولاسيون كيما جلطات القلب وصلنا كونه حتى في جلطات المخ وخاصه في نوع هذا من الجلطات هو فعال يتعطى في الساعات في الايامات الاولى بليتو.
2: رحله بحث عمل ميداني ولا سريري قديش استغرقت الرحله هذه لانجاز العمل العلمي؟
3: الحقيقه العمل العلمي هذا اخذ لنا بريسك عامين وشوي والحقيقة كان عملناه في المستشفى الجامعي بسهلول وكان يعني هي خاطر سان سوجي داكتواليتي معناها جديد برشا وهي كانت تحبوا برشا السوجي هذايا خاطر ديما كي تمشي للكونغري في العالم وكل ديما يجبدوا عليه وما كانش عندنا فكرة على الوضع في تونس كيفاش والوضع في شمال افريقيا وفي الشرق عند العرب بصفة عامة عندهم خصائص جينية دونك ما نجموش ناخذوا النتائج اللي موجوده مثلا في الاوروب والا في الصين ونقول ونفلكوهم ديريكتومون على الشعوب العربيه دونك هي ملي معناها اقترحنا الموضوع كان ياسر متحمسه وشجعتني معناها برشا وحتى كي ناقشنا الاطروحه الحقيقه الجوري اللي حضروا حبوا حتى هما يخدموا يعملوا نفس الخدمه في لي سيرفيس نتاعهم كيف ما معناها طب الاعصاب بمستير واللي حضروا الكل حبوا يخدموا نكبروا السيري اللي عملناها معناها
2: خلينا في الجيري لجنه التحكيم اشادت بالاطروحه ومنحتك مرتبه مشرفه جدا شو يمثل لك هالتقدير هذا؟
3: الحقيقه فخر كبير برشا وخاصه انه الجوري بقوا يقترحوا عليا انه نعدي يتسمى إلقام على استثناء أني نولي أستاذة جامعية استشفائية في طب الأعصاب، وخاصة أنه مازال الباركور الحقيقة يعني ما كملتش باركوري، مازالوا معناها عندي عامين باش نعملهم في الاختصاص. وهو بصفة عامة هذه يقترحوها عليك في العام الأخر مش من تو. وهكا كانت تسمى شوية مبارزة بيناتهم، كل سيرفيس يقول لي عدي معانا احنا. معناها كون استشفائية معانا احنا في كلية الطب بتاع مستير طلب مني اني اكون معاهم، وكلية الطب بتاع سوسة طلبت مني اني نكون معاها. كانت ظريفة معناها الفازة انهم يتعاركوا عليك العبيد الحقيقة. والاكثر حاجة عجبتني برشا انهم الزوز يعرفوا كوني انا نحب نرجع القفة، دونك الزوز اقترحوا علي قالوا لي كان معناها يغلوا فيي باش نعدي معاهم. كل واحد قال لي كان تحبي نحلك حتى بوست في قفة، معناها تخدم أستاذة استشفائية في قفة، نحاولوا مع الوزارة نعملوا لك الفورمول هذية. خطنا هما يناقشوا،
2: وانا نقول لهم
3: لا
2: قفة
3: انا راني
2: مروحه. العروض تهطل عليك. هذه اشاده كبيره برشا بالمستوى نتاع العمل نتاعك. شنو هي مشاريعك القادمه العلميه ولا المهنيه المستقبليه بعد نيل شهاده الدكتوراه لينا؟
3: والله مازلت واحد مازلت جديده واحد مازل معناها امبورتي بالفرحه نتاع الاطروحه. عندنا حاجات معينه نعملوها في طب الاعصاب، هي التخطيط على الاعصاب نتاع المخ والتخطيط على اعصاب العضلات، اللي هي ماهيش ياسر متوفره في تونس انك تتعلمها الحقيقه. هذاك اوبجيكتيفي القادم، نحب نتعلمها كلك سوا في معناها نلقاش شكون يعلمني في تونس والا حتى البرة في فرنسا ولا حتى في المغرب، معناها البلاصه اللي باش نلقاها تقبل انها تعلمني الكومبيتونس هذه باش نجم نرجع بها لبلادي ونكون افيكاس نافع. وخاصه بالنسبه للقفصه، خاطر ما هذه حاجه ماهيش موجوده في قفصه، موجوده الحقيقه في الساحل في تونس عند كلكو ميدسان نغوي، اما ماهيش حاجه اكسيسيبل، معناها ماهيش حاجه تنجم تتعلمها بالسهل، خاطرها مش موجوده برشا وما فهمش شكون يعلمك بالحق معناها. دونك هذيك اكثر اوبجيكتيف توا قاعده نطمح ليه، وخاصه انه ديما كما قلت لك هي هذا اختصاص متطور، انه ديما نبقى اجور، انه ديما نمشي لي كونغري برا نتبع شما جديد. ثم مرضى يسألوا معناها يقول لك أو ثم العلاج الفلاني في فرنسا، ثم العلاج الفلاني في تركيا، من حقه أنك تقترح عليه العلاجات اللي خارج تونس للي يقدر للي نجمه يجيبوا له عائلته، ما نكونوش جوست ليميتي باللي عندنا في تونس نبطوا حبسين ما فهمش هكا الدواء الفلاني ما فهمش هكا الحاجة الفلاني. دايما لازم الواحد يكون مخه مفتوح بالنسبة لي باش نعالج مرضي، ما يهمنيش كيفاش، بالموجود في تونس بالموجود برا، عندي مريض عنده مشكلة نحب نحلها له. أنا هذاك ديما طموحي واللي خلاني خاصة إني نختار الاختصاص هذا بالذات.
2: نجدوا لك تهانينا للدكتورة لينا بوعافية بمناسبة مناقشتك وطروحة للدكتورة في الطب اختصاص طب الأعصاب، تحصلك على مرتبة مشرفة جدا. نهنوك تهاني خالصة لأعضاء لجنة التحكيم للأساتذة المؤطرين على النجاح العلمي المتميز هذا، نتمنى لك مزيد من التألق والنجاح في مسيرتك المهنية والبحثية لينا.
3: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، وإن شاء الله اللي عدوا الباك زيدا يكون اختيارهم الجامعي يكون ناجح، ما يكفيش انك تختار معناها تختار باركور معين، بل المهم انك تعمل التفوق فيه مهما كان معناها شنو تختار، المهم انك تكون متفوق. ما يكفيش انك تعمل طب وما تكونش متفوق، معناها تطلع كيما ايها الناس بس. ما يكفيش انك تعمل بيزنس وجوز تقرا وتبقى تستنى باش يعيطولك في بوست في بانك، سي با سا. معناها الطموح ديما الواحد طموحه مهما كان دومينه، مهما كان معناها لي دومين كلهم مهمين، اي حاجه معناها حياتنا اليوميه من اللي تخرج الصباح كعبه الكرواسون تاخذها، للي الواحد يمرض الطبيب، للي باش تمشي للقباضه اللي العامل في القباضه، الناس الكل دورها مهم. دونك مهم انه العبد كي يختار باركورو انه البيلد لكسلون تفوق، مش بس انك تمشي تقرا تنجح، كان هكا نجحت العام بخوه تاخذ دبلوم وتبقى تستنى في الدوله باش تخدمك، ومن بعد تمشي تخدم تمركي سويعك وتروح. مش هذا لا هذا اللي وصل به ربي ولا هذا اللي يطمح ليه الانسان اللي يحب انه يختلف خاصه.
2: شكرا ليك، يعطيك صحه لينا، شكرا ليك
3: وليدتك طيبه. صحه، ميرسي انكور اون فوا،
2: الى اللقاء.

0: طلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية مع طلبة رفقة رياض دبوبي.
1: نواصل معكم في منوعة مع الطلبة على إذاعة قفصة. إنجاز عالمي جديد ينضاف لسجل الكفاءات التونسية للشاب بعد ما تمكن نادي الروبوتيك بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من التتويج بجائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم خلال المؤتمر العالمي للروبوتيك. في إنجاز يعكس تميز الطلبة وقدرتهم على الابتكار والمنافسة على أعلى المستويات الدولية. للحديث أكثر على التتويج المشاركة فهذه يسعدنا أنه نستضيف واحد من الطلبة المتوجين الطالب رامي الترودي اللي كان من بين أعضاء الفريق المساهمين في النجاح العالمي هذايا. رامي أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في برنامج مع الطلبة وإذاعة قصة.
2: شكرا للاستضافة.
1: مرحبا بك رامي. قبل كل شيء خلينا نتعرفوا عليك وعلى الأعضاء المجموعة اللي معاك العناصر اللي جبت لنا التتويج العالمي هذايا.
2: قبل رامي ترودي استوديان في الانساك عالمية صناعية وآلية انفورماتيك اندستري الاوتوماتيك سنة سابسة في الانساك. كنت انا عضو البيورو اكزيكوتيف معناها متاع ايترازو راس انساك اللي هي جمعية اللي فازت باللقب متاع افضل فرع في العالم.
1: اي
2: كان معايا احنا كنا فريق متاع 6 عبيد واحنا طلعنا كان 4 لفيينا في ناخذ السنة وزيزة. معايا كانوا محمد القاضي تسيير ترابلسي امنا تاولت وفما إليس بن موسى هي مقني واحمد العش. هذه الفريق كامل معناها اللي يخدم على العام على الموضع هذيك باش نجمنا تحصلنا على الجائزة.
1: نهنوكم نورتونا فرحتونا. كيفاش استقبلتوا خبر فوز نادي الروبوتيك بجائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم بالنسبة لكم رامي؟
2: هي كانت مفاجأة وإحنا معناها نعرفوا الخدمة بتاعنا معناها خدمة باهية كونسيديرابل نخدموا في خدمة معناها تمس برشا عبيد عندها امباكت كبير على البلاد. ومعناها إحنا ديجا من قبل كنا معناها ربحنا جائزة قبل لوكالمون في تونس. الجائزة بتاع أحسن فرع في تونس بتاع روبوتيك في الجمعية بتاع الإيتروازو.
1: أي
2: دونك قدمنا احنا الرابور عن الخدمة نتاعنا نتاع العام هذيك للإيتروازو الكبيرة. وتفاجئنا معناها من بعد انه كي قالوا لنا اللي اخترناكم انتم كأحسن فرع في الخدمة. كان معناها نكذبش عليك كنا ساهرين على بروجي كي وجينا ميل ومعنا كانت فرحة كبيرة بطبيعة تتويج معناها لعام كامل بتاع خدمة.
1: الحمد لله. رامي شنو أهمية هالجائزة هذه على المستوى العلمي والأكاديمي بالنسبة لكم وللمعهد؟
2: أول حاجة ساعة قبل كل شيء هذيك تيمونياج معناها معناها دليل على الكفاءات والكاليتين داخلنا نتاعنا اللي عملها في الإنسات.
1: أي.
2: وفي تونس ككل معناها معناها بالرغم من الصعوبات بالرغم من النواقص وبالرغم من البعد مع الجماعات الأخرين في الخارج نجمنا معناها نحققوا فوز كبير كيف نحكي قديم عبيد معناها قديم برشا عبيد معناها برشا اللي تمشينا للمؤتمر هذيك برشا ما يعرفوش تونس ما يعرفوش شنو هي تونس ومن بعد يلقى لي تونس هي فايزه معناها بالجائزه نتاع احسن فرع طلابي في العالم. دونك هذاك ساعه قبل كل شيء معناها فخر لنا احنا وفخر للبلاد وتيمونياج على القدره نتاع الطلاب التوانسه معناها في الابتكار والتنظيم نتاع اي حاجه معناها بالروبوتيك سواء كان حاجات تقنيه والا حاجات نتاع ديزيفينمون.
1: المؤتمر العالمي للروبوتيك اللي احتضن التتويج هذا شنو تجم تحكي لنا عليه وخصوصا حجم المنافسه اللي واجهتوها رامي؟
2: قبل كل شيء نعطيكم لوحه صغيره على شنو هي الكونتكست نتاع الجائزه كل شيء. العام منظمه اسمها ليتروزو هذا ليتروزو هي كنيسيه جمعيه اصل من الولايات المتحده الامريكيه ونسيج يربط المهندسين في العالم الكل موجودين في قرابه ممكن البلدين الكل في العالم ومعظمهم تلقى فيهم فروع طلابية في برشا جامعات في العالم كلهم فروع عندهم فرد هدف اللي هو انهم ينشروا ثقافة الروبوتيك يعلموا العباد ويكونوا كبلاتفورم للطلاب باش انهم يمارسوا روبوتيك ياخذوا بروجيات ويتعلموا معناها هو اكثر كبلاتفورم باش ينجموا ويكونوا حاضرين لمارشي الترافاي ويحققوا معناها دي بروجي يستقروا بها من بعض ويقعدوا لهم. بالنسبة للأيكرا اللي هي الكونفرنس نتاع الروبوتيك اللي هي من أكبر الكونفرنس نتاع الروبوتيك في العالم فيها أكثر من 150 شركة جاءت إكسبوزي في البروجي نتاعها برشا دي شيرشور برشا دي بروفيسور ما كيما قلت لك فوق 8000 فوق 8000
1: مشارك
2: سيبونجي
1: اي
2: مشارك مي هما كاينو مشاركين معناها هنا هي ما كانتش مسابقه بينات 8000 بارتيسيبون هذوكم اما كانت اكثر مسابقه على طول العام صارت بينات الفروع الطلابيه الكل في العالم اللي في الروبوتيك تبعين ميتروجو واحنا تمكنا معناها بالخدمه نتاعنا خاطر عندنا برشا ديزيفينمون منهم معناها ديزيفينمون كبار كيما ان ار دبليو في اللي نعملوه اللي هو كونغري مش تقريبا 3500 طالب في تونس وجبنا فيه معناها دي بروفيسور كبار من الخارج من ستانفورد وقامات في الروبوتيك وكل شيء دونك كانت معناها نوعا ما خدمه كبيره وخدمه مهوله على طول العام اللي كنا في مكان.
1: ابرز التحديات ولا الصعوبات اللي واجهتكم خلال مسيرتكم نحو هالتتويج هذا؟
2: ديما فما مشاكل معناها نتاع الفيزيبيليتي نتاع اللوجيستيك مثلا ما توصلش انك مثلا برشا ديزيفيرمون نعملوهم يطلبوا دي بارتنير يطلبوا شركات معانا يقفوا معانا يعاونونا فما مثلا كي تعمل كومبيتيسيون روبوتيك خاصة الماتيريال ولا كي تشارك في مسابقة احنا نشاركوا كل عام في مسابقة معناها في الخارج احنا وكيف اخرى من كلوب اخر من انساك اللي هي روبوت وتطلب مثلا هدايا تطلب برشا ماتيريال تطلب دعم وكل شيء دونك من الصعوبات الكبار اللي نواجههم طول العام هو الدعم انه ما تلقاش برشا دعم ولازمك معناها تلوج بعيد ولازم معناها لازم تكلم برشا وفما برشا معناها ما تلقاش الدعم اللي تستحقه واللي تنجم معناها يوصلك مع ابعد اما بالرغم من هذاك توصلنا معناها انه نحققوا حاجات باهيه الحمد لله
1: الحمد لله. كيفاش يمكن مثل هالإنجازات هذه أن تساهم في تعزيز صورة الطالب التونسي وقدرته على المنافسة عالميا رامي؟
2: هي كما قلت لك قبيلة هذا قبل كل شيء معناها هو تيمونياج معناها هذا يبين يبرهن أنه الطالب التونسي قادر معناها عنده القدرة باش ينافس الطلاب البرة ما عمرها ما كانت معناها مشكلة متاع كومبيتونس متاع كفاءات بالعكس معناها الطالب التونسي ما شاء الله عليه وعنا برشا أمثلة فماش كي نحن معناها برشا طلاب يخدموا في دي بروجي معناها بينين على الاخر ومتطورين وكل شيء مش قاعدين ياخذوا في الفيزيبيليتي اللي يستحقوها دونك هذايا كي معناها كونفيرماسيون احنا قاعدين نكونفيرميو اللي نحن درواحنا وللعالم انه الطالب التونسي معناها عنده مكانه في الساحه العالميه في الديفلوبمون في الروبوتيك معناها ماهيش حاجه حكر كان على الدول اللي مهيمن عليها.
1: قيمه الجائزه رامي خلينا نتعرفوا معاكم قيمه ماديه ماليه والا اعتباريه ورمزيه اكثر منها؟
2: هي قيمة أكثر رمزية أما بدأت تحلك البيبان باش أنك معناها الجمعية الأم معناها ريتروزو يساندوك بطرق أخرى معناها في الإيفينمون تاعك أما هي معظمها معناها قيمة رمزية عندها أكثر من فلوس معناها ما ناخذوش احنا ديريكتومون فلوس.
1: الرسالة اللي توجهها للطلبة الشغوفين بمجالات الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي
2: أنه أول حاجة ساعة معناها أنه أي واحد يطمح اللي بالحق معناها اللي راهو فيه شنو تطور معناها بالوقت مع الاي اي ومع التطورات اللي قاعدين يصيروا مع المعلومه ولات سهله برشا باش نوصل لها وباش نخدم عليها دونك الطموح هو قال كل شيء معناها انه معظم البروجيات اللي لقيتهم اللي بالحق طاروا مش نورمال في الروبوتيك وكل شيء في تونس هما بروجيات نتاع عبيد اللي ما خمتش قالت هذا مش ممكن لا مش نجمو نعملوه وانا عنا ناقصين في تونس ما خلطوش كل شيء اما انا عبيد ساعات انا تحقق حاجه في الفرد معيار مع العبيد اللي برا وهكيك تنجم انت تحقق معناها حاجه بعيده هكيك تنجم توصل بعيد لانك تؤمن معناها اول حاجه بقدراتك تؤمن ان انت قادر باش تحقق حكايه كيف هكايا وبالرغم معناها اللي تنجم تلقى صعوبات وكل شيء ديما تلقى لهم حل دونك السعي هو اهم حاجه في الميادين هذوما.
1: بعد الانجاز العالمي هذا شنو الحلم والى الهدف القادم اللي تسعوا لتحقيقه كناد وكطلبه يمثلوا تونس على الساحه الدوليه؟
2: احنا كالعاده معناها هذه ماهيش حاجه الخدمه معناها اللي نخدموا فيها ماهيش خدمه جديده ولا النادي تاع روبوتيك توازو راس انسان موجود من 2016 والجيده اللي فزناها عام السنه هي ما هي الا كانت تراكم نتاع السنوات نتاع الخدمه هذوكم الكل اللي تعديو وبرشا عباد لاحظت وبرشا عباد خدمت معناها تعاون هذوما الكل واحنا جينا جست معناها في اخر سوليس سور لو جاتو معناها كيما نقول لك ودونك شنو هو نجم نقولوا هو انه نواصلوا معناها في المنوال هذايا نواصلوا في يكونوا معنا ليزيفينمون تاعنا يوصلوا معناها يمسوا اكثر طلاب في تونس يوصلوا لدرجه اعلى عالميا علاش ليه معناها ما يوليو فعلا دي باتسيبا من الخارج يجيو يشاركوا في الايفينمون تاعنا. معناها ديما تنجم تحسن ديما تنجم تمشي مع ابعد, وبالطبيعة ديما نلوجو معناها انه نعملوا دي بروجي افونسي اكثر, يشاركوا في دي كومبيتيسيون معيار اكثر اعلى وكل شيء. عندك برشا حاجات تنجم تخدم عليهم والخدمة ما تقفش.
1: ألف مبروك لكم من جديد رامي الطرودي للفريق الكل, وهنيئا لكم ولتونس بالتتويج هذا. شكرا. مواصلين معكم وراجعين بعد نشرة أخبار العشرة على إذاعة قصة.

0: السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك.

0: 10 ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة 10 ليلا للأخبار. بداية هذه عناوينها: مدينة ورديف من ولاية جفصة تحتضن فعالية المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم الإدماج الاجتماعي للشباب ووقايتهم من مخاطر الإدمان. بداية من يوم غد الخميس، قصر المؤتمرات بالعاصمة يحتضن فعالية الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز. واشنطن تلوح بالتصعيد العسكري ضد طهران لحثها على توقيع اتفاق ينهي الحرب، وإسرائيل تنفي إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي أطراف النزاع. تفاصيل هذه النشرة: بولاية جفصة تنظم دار الشباب برديف واحد اليوم وغدا المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب تحت عنوان شباب واع شباب آمن رياضي ومبدع، وذلك في إطار المشروع الجهوي بدعم من الإدارة العامة للشباب. وعد علبوشي مدير دار الشباب واحد برديف تقدم المعسكر بأكثر تفاصيل.
2: اليوم معانا العديد من الشركاء اللي باش يأثوا زاد العديد من الورشات والفقرات، كذلك معانا المؤسسات الشبابية بولاية قفصة مشاركين معانا اليوم زاد. إن شاء الله نعدوا مع بعضنا نهارين يحاولوا فيه الشباب باش نحسسوهم وتكون إن شاء الله التوعية والتحسيس. الشركاء عندنا الجمعية التونسية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي هي الطرقات، عندنا كذلك جمعية الهلال الأحمر برديف، عندنا الجمعيات الرياضية، عندنا الكشافة زاد متواجدين معانا، حبيناهم يكونوا متواجدين باش نحاولوا يوعوا الشباب واستقطابهم في الجمعيات لحمايتهم من مخاطر الشارع إن شاء الله.
0: الزميلة سوار عميدية واكبت فعالية اليوم الأول من هذا المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر برديف، وتحدثت إلى 2 من المشاركين.
3: غسان الحاج بوزيان مشارك في المخيم اللي قام في دار الشباب واحد، مشارك بجمعيتي فيلوكتير اللي هي باش تكون ثم دي سيركوي بتاع بسيكل في البلاد باش نوعوا الشباب ونعلموهم حملات تحسيسيه وياخذوا فكره معناتها على الدراجات الهوائيه ونوع الدراجات الهوائيه والوسائل التنقل، باش نحثوا العباد باش تبعد معناتها على الدراجات الناريه والسيارات وكل، خاطر الدراجات الهوائيه معناتها وسيله تنقل، وسيله معناتها بعد على السلوكيات الخاطئه اللي من الادمان كيما نحكوا على التدخين وغيره وكل، وفي نفس الوقت هي ممثله للبيئه.
4: محمد حمروني مختص مكون في تقنية التواصل ومهارات حياتية. احنا اليوم في دار الشباب رديف جينا للمعسكر التدريبي لحد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، دوري يعني يتمثل في محاضرة حول تعديل السلوك لدى الشباب وسبب الوقاية من الإدمان، وتليه ورشة تدريبية اللي نخلو الشباب بيده هو يشارك في فهم وضعية السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفهمها، ثم في مرحلة ثانية يعطينا هو الشباب حلول منطلقة من الواقع كيفاش انه يدخل يشارك في الحياة اليومية في الرياضة.
0: مع اختتام الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا 2026 اليوم الأربعاء، أكد عدد من التلاميذ بولاية قبلي لمراسلتنا مجد عمارة أن أغلب الاختبارات كانت في المتناول.
5: باك سيونس اللي سي ابن منظور اليوم عندنا انجلي، الحق ختمها مسك وباهي برشا دفوا معناتها في المتناول، اكزامانات الاخرين الحقيقه باهين اما فيهم شوي فيزيك ديما بعيد عليهم شوي، باقيه كلهم سافا مات وحتى سيونس اما سيونس جيبو اكزرسيس ديبلويد حتى صعيب شوي اما في ما يتخدم معنا، معناتها التلميذ العادي نجم يوصل فيهم حاجه باهيه، خلي ربي ينجحنا الناس الكل واللي سي ابن منظور الكل معناتها واهلي وان شاء الله يفرحوا، ان شاء الله اي واحد يستنى في نجاح صغار ان شاء الله ينجحوا له. ختمها مسك سافا كل شيء، كلش فيزيك عقل صعيب هو جانا شوي اما كل صباح الحمد لله، يعني اتمنى ان شاء الله الناس كلنا ناجحين ويخدم على الروح ان شاء الله يلقى ان شاء الله الناس كل يفرح اهله ويخدم لحد حد ان شاء الله.
6: نقرا باكسيونس عادي تونغلي جي سمح خاي
7: الحمد علي باكسبور صباح عندنا انغلي جي مش خايب سمح فيه ما نخدمه، اما سيونس وفيزيك صعب هنا ياسر عندها قد سنين ما جاش وكاكا، ان شاء الله ربي ينجحنا وان شاء الله ربي ينجح اصحابي الكل.
8: دفرت فيهم الباهين وفيهم الخايبين، نتمنى نجاح الروحي ولصحابي وربي ينجحني ان شاء الله، نحب نفرح دارنا.
9: اني علي معالي نقرا باكسبور والله يسني الدفورات لولا سيونس وفيزيك بصراحة صعبوهم لنا شوي أما سافا زاد الدفورات الأخرى مرقلي، اليوم عدنا أنجلي آخر دفور سافا به إن شاء الله ننجح ونجح أصحابي كل وليسي كل والناس كل تفرح لهم معي كل.
0: عدد من الأولياء من أمام معهد بن منظور بمدينة قبلي تحدثوا عن انتظاراتهم قبل خروج أبنائهم من المعهد في آخر يوم من اجتياز امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية، متمنين لهم النجاح والتوفيق.
10: من قفصة بنتي تقرأ لنا سبور، أمها قاعدة بحذاها وأنا نجي كل يوم، هاني عاد اليوم نكمل وجيت باش نروح بها، هي في السنتر متاع سبور.
11: الحمد لله إن شاء الله يا ربي بنجاح والتوفيق للي تعب الكل، إن شاء الله اللي تعب يلقى. فرحانة بنتي برشا ومونسيون حاج تي في، أما هي اللي باش يجيني مرحبا بي.
12: يوميا نجيو ونوصلوا صغيراتنا، إن شاء الله ربي ينجحهم وربي معاهم وربي يوفقهم إن شاء الله. هما تعبين وإحنا تعبنا زاد، إن شاء الله ربي ينظر لهم بعين الرحمة.
13: يوميا نجي من 8 حتى لني كم بنتي تعدي، ربي ينجح.
14: أنا ولية ولدي يقرأ لهنا وأنا من ولاية قابس 4 سنين، إن شاء الله يا ربي تتوج بالنجاح إن شاء الله. تعبنا إحنا تعبنا وهم تعبوا، الأجواء في المبيت ساعة الفوق ساعة لوطة، والحمد لله تعدت، الناس يكثر منهم ربي إن شاء الله يلقوه، الأولياء لعباد الحق. وليداتنا تعبوا، تعرفي واحد صغير أمه مش معاه في الباك، هم يعدوا لهنا وإحنا نعدوا غادي، وإن شاء الله يا ربي تنجحهم. تكواندو في قابس مش موجودة، أولادنا تقرأ لهنا والحمد لله إن شاء الله يا ربي بنجاح.
0: وفي سياق متصل وبالقصرين، رصدت فدوى القرمزي انطباعات التلاميذ تحديدا من مركز الاختبار معهد ابن سينا ببوزغام بالقصرين الجنوبية، وذلك في آخر يوم من اجتياز امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية حول أجواء الامتحانات.
15: بدينا نهار 3 جوان 2026، اول نهار فلسفه والله هي سافا، يعني مشكل صعيب يعني في متناول التلاميذ الكل ينجموا يخدموه. ماتير دو باس شوي صعب في الايكونومي، كجستيون شوي صعب، شوي ستريس.
16: دورات اول نهار تعدت لاباس، كما صحيح دورات تعدت صعيبه شوي، اما تجاوزناها الحمد لله يا ربي، ان شاء الله بقدره ربي ينجحنا الناس الكل.
17: ظروف الامتحانات ظروف جيدة، دينا نهار 2 3 جوان عدينا الفلسفة والله صافات، وتصدوا برشا حالات غش باش تتعدى ظروف امتحانات في شكل جيد. بالنسبة للمواد الأساسية فما مواد جت في المتناول كما العربية والفلسفة، المحاور اللي حضرناها الكل جت في المتناول مع وجود معلومات منهجية موجودة، بقي على الكوريكسيون. فما مواد في المتناول اللي حضرناها موجود، إن شاء الله ربي ينجح.
0: في الشأن الوطني، أطلقت وزارة الصحة اليوم الأربعاء مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعة وزير الصحة مصفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. تنطلق غدا الخميس 11 جوان 2026 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة فعاليات الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز برومو إيمو لتتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من الشهر ذاته. وفي تصريح اليوم لأخبار الإذاعة الوطنية قال مدير وصالون سامي شامخ إن الدورة تنتظم بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات الجمهورية التونسية من قطاعات البعث

فاقس حاليا 700 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء وفق ما أكده المشرف العام على المخيم. وقال المشرف العام على المخيم في تصريح اليوم لأخبار الإذاعة الوطنية إنه أمام تزايد وارتفاع عدد طلبات العودة الطوعية يتم العمل على الترفيع في طاقة استيعاب المخيم إلى 1000، مشددا على أن هذا المخيم هو مركز وطني لتجميع المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وليس استيطانا وفق تعبيره. وأوضح أنه سيتم في هذا الأسبوع إعادة 80 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم وذلك على دفعات. كما بيّن أن المهاجرين الذين لديهم جوازات سفر لا يطرحون أي إشكال وتكون برمجة عودتهم في غضون 48 ساعة، لكن من ليس له جواز سفر فإنه يتم إعداد الملفات خلال 24 ساعة ومن ثم توجيهها إلى السفارات المعنية. انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم أشغال المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والعربية وخبراء سياسات الفلاحية من تونس والبلدان العربية والإفريقية. وأجمع المشاركون على أهمية تأمين سلاسل الإمداد الغذائية وتوفير المحاصيل الزراعية ضمن واقع دولي متقلب بالنظر إلى التوترات الحاصلة بسبب الحروب في منطقة الخليج وعدة بلدان عربية وإفريقية من اليمن إلى السودان مرورا بسوريا ولبنان وفلسطين، وهو ما يفرض تحديات يمكن تطويرها وتحويلها إلى فرص لاستدامة الأمن الغذائي. في أخبار العالم، قال اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستواجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران، مؤكدا جاهزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفع طهران نحو توقيع اتفاق نووي جديد، وصفه بأنه جدي وذو مغزى. وشدد ترامب في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة تشبه الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن طبيعة الأهداف المحتملة وما إذا كانت الإدارة تعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق إلا أن طهران ما تزال تواصل المماطلة وتأخير الحسم. هذا وتوجه وفد قطري مفاوض إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين في محاولة للتواصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الصهيونية، وذلك بعد مشاورات أجرتها الدوحة مع واشنطن حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. يأتي ذلك في عقب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران بعدما نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي. وفي المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغط أو تهديد بالاعتماد على الوحدة الوطنية لإيران، والتهديد باستهداف البنى التحتية الحيوية ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز على حد قوله. إلى ذلك اعتمد محافظو الوكالة الذرية قرارا بشأن ملف إيران النووي يدعو إلى السماح للوكالة بإجراء جميع المعاينات اللازمة للتحقق من المواد النووية وتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد والمرافق النووية لإيران. وفي شأن ذي صلة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم أن الحوار هو أفضل وآخر أمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بداية من إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق حل الدولتين. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول التوصل إلى حلول سياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الشرق الأوسط ينزلق أكثر فأكثر نحو الأزمة، وأكد أن تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة تمتد إلى العالم بأسره من خلال النزوح وانعدام الأمن وتعطل ممرات التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وفي الجانب اللبناني، أفادت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم الأربعاء باستشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة العشرات جراء غارات صهيونية على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، مع تواصل التصعيد العسكري وتكثيف الغارات الصهيونية وأوامر الإخلاء في عدة مناطق بالجنوب اللبناني. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
مدينة ورديف من ولاية جفصة تحتضن فعالية المعسكر التدريبي للوقاية.

0: من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم الإدماج الاجتماعي للشباب ووقايته من مخاطر الإدمان. بداية من يوم غد الخميس، قصر المؤتمرات بتونس العاصمة يحتضن فعالية الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز. نقطة النهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات هني عزازة في التقديم والأزهر حمد في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
1: جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقم الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة. منتخب من المونديال،
2: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حصة جديدة نقدمه من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وتو نمشوا للجيران، لبلد المليون ونصف المليون شهيد، الجزائر. أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة ب 2.38 مليون كيلومتر مربع. يحدها البحر الأبيض المتوسط شمالا، وتونس وليبيا شرقا، والمغرب والصحراء الغربية غربا، والنيجر ومالي وموريتانيا جنوبا. سكانها يفوقون 46 مليون نسمة، ولغتهم الرسمية هي العربية. تأسس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سنة 1962 بعد الاستقلال مباشرة، وانضم إلى الفيفا في عام 1963، ثم حصل على عضوية الاتحاد الافريقي الكاف عام 1964. على صعيد القارة السمراء، يملك الخضر أو محارب الصحراء تاريخا مرعبا، حيث نجحوا في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين، الأولى كانت على أرضهم وأمام جماهيرهم سنة 1990 بفضل جيل ماجر وبلومية، والثانية كانت ملحمية في نسخة مصر 2019 تحت قيادة جمال بلماضي وبأقدام رياض محرز وبغداد بنجاحة. كما توجوا بلقب كأس العرب في نسخة قطر 2021 بالمنتخب المحلي. شارك المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 4 مرات سابقة، ويتأهب للظهور الخامس في مونديال 2026. بدأت حكايتهم في المونديال مع إسبانيا 1982، وصنعوا أكبر مفاجأة في تاريخ الكرة بقهر ألمانيا الغربية بعد الفوز بنتيجة 2-1، لكنهم أقصوا بمؤامرة مباراة العار الشهيرة بين ألمانيا والنمسا. شاركوا أيضا في نسخ 1986 و2010 وغادروا من الدور الأول. أما أفضل الإنجازات بالنسبة للمنتخب التاريخي فكان في مونديال البرازيل 2014 بالوصول التاريخي لثمن نهائي، ويلعبوا مباراة أسطورية ند للند أمام بطل العالم المنتخب الألماني، وخسروا بصعوبة 2-1 بعد الإكسترا تايم. درب الجزائر قامات كبرى، نذكر منهم الشيخ رابح سعدان صانع الملاحم، ومحي الدين خالف، والبلجيكي جورج ليكانز، ومؤخرا جمال بلماضي صاحب أطول سلسلة لا هزيمة أفريقية. أما الأساطير فهم كثر، الأخضر بلومي، رابح ماجر صاحب الكعبة الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا، مصطفى دحلب، رشيد مخلوفي، وإسلام سليماني الهداف التاريخي الخضر، وسفيان فيغولي وغيرهم. يدخل المنتخب الجزائري المونديال بعهد تكتيكي جديد وبطموحات عالية تحت قيادة المدرب السويسري البوسني الخبير فلاديمير بيتكوفيتش، اللي يدفع ويضخ في دماء شابة وجديدة في الفريق. التشكيل الحالي يقود النجم والقائد رياض محرز، إسماعيل بن ناصر مايسترو ميلان الإيطالي، والظهير الطائر ريان أيت نوري نجم ولفرهامبتون الإنجليزي، وحسام عوار وأمين غوير. يخوض المنتخب الجزائري مشاركته في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، حيث يستهل محارب الصحراء مشوارهم بمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 17 جوان في كانساس سيتي، ثم يلاقون منتخب الأردن في مواجهة عربية خالصة يوم 23 جوان، قبل أن يختتموا دور المجموعات مواجهة منتخب النمسا يوم 28 جوان في مباراة قد تكون حاسمة من أجل التأهل الثاني للدورة القادم بالنسبة لمنتخب الخضر.
1: منتخب من المونديال.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع الناس كيران.
4: لما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: وظيفة قبل الوظيفة ومزيدة.
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.

0: إذاعة قفصة معاكم في منوعة مع طلبة موصين المشوار، وتحية لكل مستمعينا مستمعاتنا. الطالب التونسي محمد أديب أبو فحجة يبتكر أول منصة بيئية ذكية في تونس. خلينا تعرفوا عليه وعلى هالمنصة. محمد أديب، أهلا وسهلا بك.
1: سهلا بيك وكيف مستمعي إذاعة قفصة.
0: مرحبا، شنو الأحوال؟
1: الحمد لله، شنو أحوالكم أنتم؟
0: مرحبا بيك. خلينا تعرفوا عليك قبل كل شيء محمد أديب.
1: هنا على باز محمد أديب أبو فحجة، طالب في تكنولوجيا معلومات والاتصالات، إعلامي ومخرج أفلام وثائقية.
0: مرحبا بك. شنو وين تقرأ بالضبط؟
1: في معهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بمركز.
0: مرحبا بك. شنو حول القراية الفترة هذه؟ كملت اكزامينات مازال شوية؟ شنو ال
1: الحمد لله
0: السير متاع الدروس متاعك؟
1: الحمد لله لذيذ. الحمد لله
0: الحمد لله. حابين نهنوك بابتكارك أول منصة بيئية ذكية في تونس. من نبدو هالحكاية وعليش اختيارك لمنصة بيئية؟
1: والحقيقة أنا كيف ما قلت أنا إعلامي ونخدم في الجانب الصحفي تخطو في المقالات البيئية، يعني مع منصة كوسموس المختصة في البيئة في تونس. دونك عندي غرام بالبيئة، معناتها ملي أنا صغير أصلا كنت ناشط في النوادي المختصة في البيئة، والعديد من التظاهرات البيئية كنت موجود فيها. دونك ليدي كيف جيت لحقيقة في الفاك، جيت في الفاك الفاكيتي. دونك كنت نقرا ساعتها IoT، عندنا بروجي نتاع IoT انترنت الاشياء، ان نعمل ان بروجي، وعملت ان بروجي لوكال اللي هو ان كابتور يقيس الحرارة ويقيس الرطوبة وجودة الهواء في الاسباس اللي هو موجود فيه. دونك كانت ليدي لوكال. وما كانش في هذاك الصناعي. دونك هذايا نحكي لك بريسك معناتها 5-6 شهور التالي معناها. توا انا ديجا في بروجي نخدم فيه على فيلم وثائقي مع جمعية التضامن المدني تونس على شح المياه الموجود في تونس اللي صار السنوات الفارطة وتأثيره على الفلاح وعلى الصياد وعلى تونس كاملة والمناطق الكل معناها. دونك ليدي كيف جيت انه اليوم نعمل كوم سوليسيون معناتها في البروجي هذا للفلاح وللصياد باش يعرفوا وقتاش ينجموا يمشيوا كسوا الصياد يصطاد، شنو انواع الحوت اللي تكون موجوده، باسكو فما حوت في الباص هذيك ولا. بالنسبة للفلاح يعرف الوقت نتاع السقي نتاعو وقتاش يمشي يسقي وشنو المحاصيل اللي يجم يزرعها ولا أي حاجة، فهمت؟ دونك كانت الأوبجيكتيف نتاعها أنها تعطي معلومة علمية للفلاح وللصيد.
0: بي برشا. المنصة البيئية الذكية هذه شنو هي محتوياتها؟ خلينا نتجولوا فيها بها معاك، خلينا نتعرفوا أكثر على تفاصيل هالمنصة.
1: الله يبارك. هي في النافذة الأولى نتاعها في الرئيسية باش نلقاو الطقس، حالة الطقس الحالي اللي باش يكون معناها سبونتاني مباشر معناها، وبعدين باش نلقاو جودة الهواء، وبعدين باش نلقاو ارتفاع الموجة نتاع البحر هذه بالنسبة للصياد، وبعدين باش نلقاو الإرشادات. الإرشاد نتاع الصياد والإرشاد نتاع الفلاح. هنا باش يلقى الصياد الوقت وقتاش ينجم يمشي يسقي كسوا الصباح، معناتها كيف ما نقولوا الوقت نجم نقولوا 4:30 ل 6:30 احنا اكزامبل، فهمت؟ ويجم ويلقى فيها شنو الافات معناتها المخاطر اللي يجم يلقاها ساعتها، كيف ما نقول يجم يلقى جراء اكزامبل ولا نمره البيضة في التراب. دونك هذايا تعطيه كيف ما نقولوا ترشدوا على اشياء موجوده ساعتها، تنجم تكون موجوده ساعتها. وعندنا الارشاد نتاع الصياد كيف يجم يعرف وقتاش يجم يمشي يصطاد بالضبط، وانواع السمك اللي تنجم تكون موجوده والبلايص اللي موجوده فيها معناها السمك قديش معناتها بورسونتاج احتماليه تكون فما اسماك. وبعدين باش نلقاو انا جوي اي معناتها الذكاء الصناعي يحكي مع الفلاح ولا الصياد على اشكال اكزامبل صار له في بالنسبه للصياد عنده معلومة بحرية يحب يعرفها، وإلا الفلاح عنده إشكال في المحاصيل نتاعو ويجم يسأل لاجون اي اي هذايا، يعطيه الأسباب اللي وصل في المرحلة هذيك، معناتها اللي هي علاش وصل هكاك، ويعطيه الحلول.
0: المنصة مفتوحة لكل المشكلات البيئية اللي تسعى من خلالها لمعالجتها. محمد أديب
1: سامحني ما سمعتش السؤال.
0: المنصة تسعى لحل ومعالجة كل المشكلات البيئية، معناها لا حدود لها، ولا حابين تركزوا فقط على مجالات معينة في البيئة؟
1: وحقيقة حاليا مركزين على الفلاحة والصيد البحري.
0: ايه
1: على باز هي للفلاح وللصياد، وحتى المواطنين مغرومين، ما فهم برشا مواطنين مغرومين بالفلاحة بالصيد، دونك يجب يستعين بالمنصة هذه للإرشاد ما ترشدوا هو.
0: كيفاش توظف التكنولوجيا والذكاء الصناعي داخل المنصة محمد أديب؟
1: هنا فما دي كابتور اوبن سورس موجودين في تونس، دونك هما يعطيوا بيانات معناتها الداتا، يعطيو داتا والذكاء الاصطناعي ياخذك البيانات هذيك، كيف ما نقولوا ياخذ المؤشرات نتاع الحرارة الرطوبة ويعمل بهم هذوكم الكل الداتا معناتها المعلومات، يعمل بهم اناليس اناليس سلون دي تيوري معناها علمية، باش يعرف اسكو الوقت هذاك مناسب باش ينجم يسقي الفلاح والا الصياد في الوقت هذاك يلقى حوت ولا لا، دونك سولون دي تيوري يخدم فيهم الذكاء الاصطناعي.
0: العمل هذايا للمنصة بمفردك قمت بها ولا ضمن فريق ابتكرته؟
1: هو في الديفلوبمون، هو حقيقة في الديفلوبمون أنا موجود وحدي بنفسي، معايا في الجانب الاتصالي وفي الكونسيبسيون الأولى بكل زاد استعنت بصديق قريب برشا اللي هو الصحفي أحمد عتمة. دونك حقيقة عاوني حتى في علاش قلت الكونسيبسيون، كي نقولوا منصة بيئية وفيها ذكاء اصطناعي، دونك شنو باش نحط، شنو باش يحط الذكاء الاصطناعي، شنو باش يضيف الذكاء الاصطناعي، عاوني حقيقة أحمد في الكوتي الإرشاد، كي جوست ما تدخل المنصة تلقى طول الإرشاد للصياد وطول الإرشاد للفلاح واضحين، دونك عاوني فيها الحكاية أحمد. وكيف كيف سيدي فما خريطة تفاعلية للفلاح وإلى للصيد، معناتها لهنا بالجي بي اس يجم يحدد موقعه الفلاح، يحدد الموقع نتاعو، يعرف حرارة التربة، يعرف البلاصة اللي هي اللي هو فيها اسكو يبدا توا يسقي وإلا لا، الرطوبة فيها قديه، دونك بالجي بي اس زي يقول.
0: محمد أديب كيفاش يمكن للمنصة أنها تساهم في تعزيز الوعي البيئي عند المواطنين؟
1: للمواطنين لهنا سرتو باش نحكي كوتي الصياد، حتى على التربة باش نحكي شوية على التربة زاد الفلاح، باش نبدأ للصياد، الصياد البحري لهنا كي تعطيه هي وقت بيان ديتيرميني سلون دي دوني معناها جايين من دي كابتور كبار هما اوبن سورس، دونك تساعدنا انه ما يكونش فما صيد عشوائي. هذه على باس انها تفيد المواطن، حتى تساعد في التوعيه للناس اللي تصطاد، ونعرف وقتاش نصطادوا بالضبط، خاطر عندنا ديز سبيس نقصوا من البحر جراء الشح المياه اللي صار والشونجمون كليماتيك اللي صاير في تونس والعالم كامل. هذه بالنسبه للصيد. وبالنسبه للفلاح اللي هنا تساعدوا على جبت التربه، انه كي تكون السقي نتاع التربه منتظم والهنا تدخل فيها حراره التربه، خاطر انت مش كيما السخانه نتاع التربه الصباح في الفجر كيما في العشيه، صحيح ولا
0: اي
1: في العشيه باش تلقى اسخن، دونك كي يكون فما نظام للتربه ما نمشيوش طول ان نداويو النباتات نتاعنا والا نشوفوا دي برودوي شيميك باش نزيدوهم معناتها في التربه باش نحسنوا الانتاج نتاعنا.
0: محمد أديب شنو ابرز الصعوبات اللي واجهتك كطالب صاحب مشروع مبتكر؟
1: من ابرز الصعوبات حقيقه من الاول هي ريسورس، معناها كيفاش باش تجيب لي سورس نتاعك والتحقق من لي سورس هذيا معناها. دونك الحقيقة عملت ريشيرش كبيرة على لي سورس والحمد لله معناتها لقيت لي سورس لوفيسيال اللي هما ديجا اوبن سورس موجودين معناتها عند الناس الكل ينجم اي شخص يتخدمهم كيف ما احنا تلقى عندك في تليفونك ابليكاسيون تاع ميتيو ديجا هذيك سي اون اوبن سورس اكزومبل معناها. دونك شعملت جمعتك لي دوني هذوك الكل وحطيتهم في الذكاء الاصطناعي وباش يولي هو يعطي اناليز كامل للفلاح وللصيد.
0: تلقيت دعم من مؤسسات جامعيه ولا جهات رسميه في المشروع هذا؟
1: حقيقه الى الان الدعوم لازلنا معناها احنا تو مازلت كي لانسيت البروجي هذا وجوست معايا لي بارتنير اللي هي تو ساكن تاعي الحمد لله من لي بارتنير نتاعي سورتو في الجانب العلمي بس سواء ساتستي معناتها نجم نسال ساتستي يكونوا معايا في المعلومه وكذلك جمعيه التضامن المدني تونس هي موجوده معايا من لي بارتنير.
0: شنو الخطط المستقبليه لتطوير هالمنصه؟
1: الحقيقه برشا خطط مستقبليه من بينها انه يكون فما مختبر التحليل التربه يكون فما العناوين والاسعار فيها تحليل التربه ينجم يربح فلوس سورتو وقت اللي يخلي التربه تاخو اللي تستحقه من مواد عضويه وكيميائيه والحقيقه باش نشوف في الذكاء الاصطناعي كيفاش نزيد اون اوبسيون معناتها كاميرا كي تبدا فما نبته مريضه ينجم يصور الفلاح النبته وديتكتي المرض نتاع النبته هذيك معناتها الاشكال الموجود في النبته ولا في المحصول هذاك.
0: محمد اديب بوفحجه شنو يعني لك انك تكون صاحب اول منصه بيئيه ذكيه في تونس؟
1: هو حقيقه هو ما شاء الله مانيش معناها في الكوتي ديجيتال يعني باش نحكيو هي اول منصه بيئيه ذكيه معناها الحقيقه يعني لي برشا ونفتخر انها انيشيتيف معناها تفيد البلاد تفيد الصياد والفلاح وعندها رسالة الحقيقة انها جاية باش ترشد معناتها هي على باز هي المنصة الأولى في الإرشاد الفلاحي والصيد البحري بالذكاء الاصطناعي معناتها هي أصح تسمية معناتها حبذها حقيقة المنصة.
0: لو تتاح لك
1: دونك الحقيقة نفرح انه نكون من الأوائل اللي ساهموا في الديفلوبمون تاع ليدي هذيا انه تكون في تونس وفي المجال البيئي فما منصه تعمل بالذكاء الاصطناعي للارشاد الفلاحي والصيد البحري.
0: لو تتاح لك فرصه توجيه رساله الى صناع القرار حول البيئه والابتكار شنو باش تقول لهم؟
1: حقيقه من الحاجات اللي نحب نقولها ماذا بينا كان البروجي نتاع البلاتفورم يزيد يكبر ونلقاو حتى دعم اللي هو سورتو على ليكابتور انا نحسنوا في ليكابتور وانه تكون فما ليكابتور علاش ليه محليه ولا حتى كل فلاح يكون عنده كابتور خاص به يتولي البلاتفورم حتى فيها كيف ما نقولوا حسابات يدخل الفلاح يعمل حساب يلقى ليز اناليز الخاصه به معناها التربه نتاعو الارض نتاعو هو ككل كيف ما قلت معناها سورتو تحاليل التربه بالرسمي نخدموا عليها هذه اكثر تحليل نتاع التربه افيك ديكابتور علاش لا دونك نوجه رساله حقيقه للدعم انه يكون البروجي هذايا يزيد يكبر بشوي بشوي.
0: بالتوفيق ليك نهنوك ونشكروك على الابتكار هذايا اللي بأكيد باش يكون عنده الإضافة والإفادة للفلاحين لكل من عنده علاقة بالمجال البيئي في تونس. شكرا لك محمد أديب وفحشة.
1: شكرا لك سيدي ربي يبارك لك.
0: يديك طيب. نواصل معكم في منوعة مع الطلبة على إذاعة قصح.

0: الطلبة.
1: مع الطلبة على موجة إذاعة قفصة، تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا. يجينا ديديكاس من حسام محمدي، يهدي كل أغاني للحصة لوداد أحمدي، سلم عليها عبر موجة إذاعة قفصة. تحية من حسام محمدي لوداد أحمدي، وإن شاء الله ديما مستمعين أوفياء لمنوعة مع الطلبة على إذاعة قفصة. مواصلين معكم المشوار، نمشي نعطوكم فكرة على أهم المستجدات الخاصة بالمنحة الجامعية لفائدة الطلبة. نمشي معكم لأشهر المنحة المتاحة للتوانسة، إيراسموس وإيراسموس مندوس في أوروبا. من بين المزايا عفاء كامل من الرسوم الدراسية، منحة شهرية للمعيشة، تذاكر سفر وتأمين صحي في العديد من البرامج الدراسة في أكثر من دولة أوروبية، ضمن نفس الماجستير المستويات الإجازة في بعض برامج التبادل الماجستير الدكتوراه والتبادل الأكاديمي. يمكن متابعة الفرص عبر الموقع الرسمي لبرنامج إيراسموس في تونس، إيراسموس بلس تونيزيا. نمشي معكم لأقوى برامج التمويل الدراسة والبحث العلمي في ألمانيا، دي لتشمل منح ماجستير، منح دكتوراه، منح أبحاث قصيرة وطويلة المدى، دورات لغة ألمانية. قاعدة البيانات المنحة الرسمية متاحة عبر داد تونيزيا. نمشي معاكم للمملكة المتحدة، منحة الحكومة البريطانية للدراسة في الجامعات البريطانية بالنسبة للتوانسة. من بين المزايا تمويل كامل للماجستير، تذاكر سفر، مصاريف المعيشة، شبكة خريجين عالمية قوية. البرنامج مفتوح للتوانسة المؤهلين كل عام ضمن دورات الترشح السنوية. تنجم تدخل الموقع الرسمي شيفيني تونيزيا. نمشي معكم للمجر، ستيبانديوم هونغاريكوم، من أكثر المنح اللي يقبل فيها الطلبة التوانسة. من بين المزايا دراسة مجانية، سكن وإلا مساهمة في السكن، منحة شهرية، برامج بكالوريوس وإلا ماجستير ودكتوراه. أعلنت المنحة عن دورة تخص 2026-2027 المفتوحة للطلبة التوانسة. تنجم تدخلوا للموقع الرسمي ستيبانديوم هونغاريكوم تونيزيا. نمشي معكم للولايات المتحدة، في البرايث بروجرام خاصة بالدراسات العليا والبحث العلمي. من بين المزايا تمويل كامل، دراسة في جامعات أمريكية مرموقة، دعم أكاديمي ومهني كبير، وتنجموا تتابعوا فرص فولبرايت والمنحة الأمريكية غالبا عبر أميدست تونيزيا. إن شاء الله بالتوفيق لكم، هذه بعض المنحة تنجم تساعدكم خصوصا بالنسبة للموسم الدراسي الجامعي القادم. وإحنا هكذا نوصل معكم الختام مشوارنا الليلة من منوعات مع الطلبة. شكرا لكم، مع تحياتي رياض دبوبي، رافقني كل من الموقع، وعماد الغوز من القاعة الفنية المركزية، كمال حميدة في قاعة موزع الهاتف، زملاء محطة الإرسال الإذاعي والتلفزي، في الإخراج الفني والتقني لازر حمد. شكرا لكم الكل على المتابعة، ليلتكم طيبة وتصبحون على محبة.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الحادية عشرة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد الكاتب والعام لبلدية قفصة محمد صغير إبراهيمي في تصريح للإذاعة أفاد بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة تفوق 520 ألف دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح يوم غرة تجويلية القادم. كما أشار الكاتب العام لبلدية قفصة من جهة أخرى إلى أن البلدية تواصل جهودها في إطار النظافة والعناية بالبيئة ومداوات الحشرات رغم محدودية الموارد البشرية واللوجستية، وأكد في السياق ذاتي على أهمية دور المواطن في معاضدة مجهودات البلدية. وضعت الدائرة الجهوية للغابات بتوزر بوصفها عضوا في اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، وضعت إمكانياتها المادية واللوجستية والبشرية للتصدي للحرائق خلال فصل الصيف، وخاصة الحرائق المسجلة في الواحات، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة في إطار تنفيذ الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق حسب إفادة رئيس الدائرة عماد بن جليلة. وبيّن عماد بن جليل أنه تقرر على إثر إقرار الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق خلال اجتماع اللجنة الجهوية بداية من الأسبوع الجاري تكوين فريق عمل مشترك للقيام بمعاينات ميدانية في الواحات القديمة من 10 إلى 12 من نجوان الحالي، قصد تحديد النقاط السوداء التي تستوجب التدخل لإزالة الأشجار المتساقطة وفتح المسالك لتسهيل مهمة فرق الإطفاء. تحتفي تونس يوم الخميس 11 من نجوان باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، وهو حدث سنوي مهم يتم إحيائه يوم 11 من نجوان من كل عام بهدف تكريس ثقافة العمل البيئي وتعزيز الوعي بأهمية حماية المحيط وتوطيد الشراكة بين البلديات والمجتمع المدني. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية 2026. بدأت واشنطن هجوما على إيران خلال هذه الليلة، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جاهزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفع طهران نحو توقيع اتفاق نووي جديد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. هذا البرنامج إعادة.
6: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة،
7: حضرات المستمعين مساء الخير وطابت أوقاتكم. سعيد بأن ألتقيكم اليوم في هذا العدد الجديد من برنامج أقلام واعدة، هذا البرنامج المباشر الذي يأتيكم في موعده الأسبوعي. رجائي أن يحظى دائما باهتمامكم ومتابعتكم وأن تجدوا فيه المتعة والفائدة. سعيد كذلك بأن تصحبني في هذه الحصة الأستاذة والكاتبة الصديقة وصديقة البرنامج السيدة زهرة سالم. مرحبا بك أستاذة.
8: شكرا.
7: كل الشكر والتقدير للأستاذة زهرة سالم على تلبية الدعوة، وهي التي لا تتأخر كلما طلبت إليها المشاركة في برنامج أقلام واعدة، وكلما حضرت قدمت ما يفيد ويمتع. في حصة اليوم نتناول بالقراءة والتحليل والنقاش نصا شعريا للشاعر الصديق وصديق البرنامج كذلك السيد محمد أحمدي، وله الآخر جزيل الشكر على مدنا بنصوصه الإبداعية التي تؤثث برنامجنا. تحية للشاعر محمد أحمدي. والنص الذي نتناوله بعنوان آت أنا على عجل أو كلما أمشي إليه. يمكنكم أعزائي المستمعين متابعتنا على موجة إذاعة قفصة، وكذلك على الصفحة الرسمية صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة، ونرحب دائما بتفاعلاتكم واقتراحاتكم، ونرجو لكم متابعة طيبة. مع تحيات مقدم البرنامج عبد الرحمن التواتي، ولنا عودة بعد هذا النغم.

0: تأخذ الحروف وتأثير العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
1: نعود إذن أعزائي المستمعين لقراءة نص صديقنا الشاعر محمد أحمدي، وهو بعنوان آت أنا على عجل أو كلما أمشي إليها. أحبها وحين أمتشق صهوة العشق لا أبالي، ولا أبالي حين يغفو الجوى في قلبها أو يفيق، ولا حين تتسع الطرقات أمامي أو تضيق. أحبها ولست عاتبا كيفما كان صدها طازجا أو كاذبا. أحبها وأعرف أني لأجلها بالأصل مولود، وإن أقسمت ألف قسم أني لست أحبها، أو ربما مللتها ولها لن أعود. أحبها وأعلم أنها تعلم أني على عهدها، أنوء بحمل وجدها وأني أسير هواها، وأنها تسافر في دمي وتسكن هناك، فما لها. أحبها وأجزم أن العاشق الولهان لن يموت عند بابها، وردة حمراء في يده وقلبه يعانق قلبها، وفراشة تسابق ظلها، فلا بد أن أطرق بابها وأتمسح على أعتابها لأطلب ودها وأقيم صلاتي هناك. فلتعذريني أيتها القصيدة، لقد ألوت بي العلل وضاقت بي السبل، آت أنا على عجل فما بالقلب ليس يحتمل. يا لائمي في هواها تمهل، تمهل ولا تقل، إن الهوى يا عاشقا مفارق ومرتحل، أجل ثم أجل. لكن هل أطيق فراقا أو وداعا أو بعادا أيها الرجل؟ ديني ودينها لو لقياها معصية، إني الضلول ودين العاشق الضلل. ملهمتي لو تدري يا لائمي حديقة أشواق ملونة، حين تبعثر عطرها كل الزهور تثمل. يا عاذلي ويا لو تدري ما بي، أنا الغريق فما خوفي من البلل. لو تدري يا لائمي ملهمتي غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل، وأنا أقرأ كما ورد النص. عاشق أنا بدوي في العشق، غير أن حمى فجاءة تنتابني كلما أغمض الليل عينيه. لست بشاعر، غير أن ملهمتي كلما مر طيفها كسحابة شاردة تبحث عن ظلها في غفلة من نجمة تتوضأ بنورها، أو كلما مرت بيننا شمس دافئة تبحر في كوب ماء فيلتقي وجهانا، يصبح الكلم بيني وبيني قصائد شعر قد تآلف نظمها وتضحى معانيها سكرا، يستحم في قافية. لعمري ما غنيت يوما ليلة، وما استعطفت قط هندا، وما نظمت فيهن قصائد غزل، على قلق تحملني المسافة، لكني بلا مرية سأصل، بعد أن أسحب الشمس من خيوطها والبحر من شعره من شاطئه من حائه، آت أنا على عجل فما بالقلب ليس يحتمل. لا لوم اليوم ولا عتبا، ولا خوف بعد من عين الرقيب تحسبا، لا وقت لدي الآن لأعاتبني أو أعاتبها، فقليل منها يكفي كي أحبها، وكثير مني لا يكفي كي يعانق قلبي قلبها، فلا بد إذن أن أطرق بابها قبل أن تجافيني القصيدة.

0: وتخنقني الحروف والجمل، ولا بد أن أسجد في محرابها وأقيم صلاتي هناك، وإن قبل أن أتوضأ وأتطهر وأغتسل فلتقل يا لائمي هل يجدي لذا طهور أو غسل أو تمهل ولا تسل، لماذا وكيف وهل، ولا تكن عاذلا بل قل ومن الحب ما قتل. زعم العذول بأن عشقي زائل أو مفتعل، وما علموا أنني أدمنت حبها وذكرتها فوق ما ذكر الأول، وآمنت بأنها في المدى متجددة وأنها ليلة في الجوارح وبين الضلوع لم تزل، وأنني مجنونها ذاك الذي في اللظى قد رفل. وذي عيوني يا لائمي ويا من فرط الشوق تنهمل، آت أنا على أجل لعلها تمنحني بسمة أو لمسة من يدها أو قبلة من خدها، أو ربما تمنحني وداعا في ثواني، فما لي بعد يا عاذلي غير التمني وبعض الأماني، وما لي بعد بعد بعدها بعدما تيقنت أن الفقد والبعد سيانا على ظمأ آت أنا، فما لي شأو بعد التأني غير أني كلما أمشي إليها تفزعني صورة، هكذا يقول، تفزعني صورة الديدان على الكفن. الشاعر محمد أحمدي. إذن كانت هذه قصيدة صديقنا محمد أحمدي بعنوان آت أنا على عجل أو كلما أمشي إليها. قبل أن نتطرق إليها سأعرف بضيفتي الأستاذة زهرة السالم، وهو تعريف للتذكير فقط، فهي غنية عن التعريف. الأستاذة زهرة السالم أستاذة أولى مميزة في اللغة والأدب والحضارة العربية، أصيلة ولاية قفصة، متحصلة على الأستاذية في اللغة العربية من كلية الأدب بسوسة، تدرس بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية، وهي كاتبة صدرت لها رواية بعنوان وجع الذكريات سنة 19 و2000 عن دار الثقافية المنستير، وتوجت روايتها هذه في مسابقة المدرس المبدع ونالت صاحبتها تكريم الوزارة. وقد قال الكاتب إبراهيم درغوثي عن هذه الرواية: تعود بنا ساردة رواية وجع الذكريات للكاتبة زهرة السالم إلى سنوات الجمر من خمسينات القرن الماضي وما قبلها، لتجعلنا نعايش بطلات روايتها من النساء المقهورات بالفقر وظلم الأقربين والأبعدين، من الرجال في الريف التونسي البعيد عن رحمة السماء، ولتحكي لنا عن كفاح هذه النسوة في عالم لا يرحم ضعفهن ولا يرأف بحالهن. نعرف كذلك بصديقنا الشاعر محمد أحمدي، هو من مواليد 1960 و1900، أديب وشاعر تونسي، هو أيضا من مواليد من أبناء قفصة، برز في مجال القصة والشعر إلى جانب مساهمات له في الصحافة والإذاعة، هو عضو اتحاد الكتاب التونسيين ورئيس فرعه سابقا بقفصة، تولى إدارة مهرجان ابن منظور للأدباء الشبان ورئاسة جمعية المسرح الغنائي، كان ناشطا في نادي ابن منظور الأدبي ومنظمة العفو الدولية، أشرف على مكتب دار المنتدى للنشر بقفصة، ونسق لعدد هام من الندوات الأدبية أبرزها ندوة الشعر الوطنية، شارك في هيئات تحكيم مهرجانات وملتقيات أدبية وثقافية عديدة، نشرت أعماله في صحف ومجلات عربية ومواقع ثقافية إلكترونية مختلفة، هو عضو بعدد من المنتديات والجمعيات الثقافية الوطنية والعربية، حصل على عديد الأوسمة والجوائز وطنيا وعربيا في مجال الشعر والقصة وفن الإلقاء، أصدر 3 مجموعات شعرية هي رحلة العشق والرفض سنة 1940 و2000، على نشوة عاجلة سنة 2013 و2000، تراتيل الوجع سنة 2021 و2000، ويستعد لنشر كتابا في علم العروض إضافة إلى مخطوطات أخرى كذلك تنتظر النشر. وكنا تناولنا للشاعر محمد أحمدي نصوصا أخرى في حصص سابقة، نذكر منها نص حليب الصدق ونص ظهيرة والأسير إلى جانب نصنا اليوم وهي كلها نصوص شعرية. إذن أستاذة زهرة قرأنا النص وأترك لك كلمة البداية في ما رأيت في هذا النص. إذن لك الكلمة تفضلي.
1: شكرا على الدعوة، شرف لي أن أرافقك لا أعرف المرة كم، المهم أن البرنامج جميل ويجد صدى.
0: جميعا نعم.
1: أبدأ بالعنوان آت على عجل وهو عتبة نصية. سأعلق على العنوان الأول أو العنوان الثاني.
0: صحيح.
1: آت على عجل هو عتبة نصية هامة وعنصر فاعل في بنيتها، وهو المفتاح أو الدليل الذي سيوجه قراءتنا لهذه القصيدة. الخاصية الأولى لهذا العنوان الغموض، آت
0: نعم.
1: اسم فاعل نكرة من فعل أتى بمعنى جاء. الخاصية الثانية إثارة الفضول، آت من أين وإلى أين ولماذا على عجل، الحال هنا صحيح. مركب
0: نعم.
1: جر. هل العنوان يستجيب لمحتوى النص ويتلائم معه أم يحمل مفارقة ويحدث صدمة فنية تضفي جمالية على النص أو تغرقه في الغموض؟ هذا ما سنكتشفه فيما بعد.
0: نعم.
1: كلما أمسي إليها وهو العنوان الثاني، يبدو العنوان الثاني سعي من الشاعر للتوضيح ولو قليلا، فحضور الضمير المتصل ها يدل على الحبيبة على الأنثى ويحمل كثيرا من التأويلات. هذا في الظاهر.
0: نعم.
1: قد تكون هي هذا الضمير الدال على الأنثى الذات الشاعرة وعلاقة الشاعر بنفسه وما يختلج داخله من مشاعر متباينة ومن صراع نفسي. قد تكون هي الوطن تونس، نستحضر هنا قصيدة الشاب تونس الجميلة، أصبح الوطن امرأة وبدر.
0: نعم.
1: شاكر السايب كذلك العراقي تحدث عنه كأم كامرأة كحبيبة. هذا البلد الملهم في قصيدتي يقول ملهمتي، والشاعر العاشق المتيم بحبها. قد تكون هي القصيدة أي علاقة الشاعر بنصوصه. نعم. الأدبية وما يعيش من صراع عند الخلق عند الإبداع عند ولادة النص. يقول الشاعر شاعرنا فلتعذريني أيتها القصيدة ونحن ندرك معاناة المبدع وعلاقة الفنان بفنه.
0: طيب.
1: وما تتسم به هذه العلاقة من غموض ومن تراوح بين الاتصال والانفصال هي علاقة العشق الإلهي بين ظفرين والقول للشاعر كما عبر عنها شاعرنا. الشاعر جعل القصيدة تنبض بالأنوثة لغة ومعجما.
0: شكرا على هذا التقديم وهذه الفاتحة التي ركزت فيها على العنوانين طبعا بدراستين أو قراءتين منفصلتين. هو الحقيقة العنوان عنوانان، وكما ورد النص وقد تركت النص على حاله لم أتدخل في اختيار أحد العنوانين، ولكن هذا يطرح بعض الأسئلة. هل معنى ذلك أن الشاعر يترك للقارئ حرية العنوان الذي يريد، أنه اختار أو وضع عنوانين لنصه، أم أنه هو نفسه في حيرة من أمره بين العنوانين، أم كلاهما عزيز على نفسه ولا يريد أن يفرط في أي منهما؟ هذا من حيث تقريبا الشكل البناء في العنوان. كذلك من حيث المعنى والدلالة كما ذكرت أستاذة زهرة، هناك تركيز على الذات الشاعرة في ذكر كلمة أنا آت التي ذكر بعدها آت أنا، تأكيد على هذه الذات الشاعرة، رغم أن المعنى قد يفهم أنه يتحدث عن ذاته دون ذكر هذا الضمير ضمير المتكلم. في العنوان الثاني في صيغة الفعل أمشي كذلك، هنالك كذلك التركيز على الذات الشاعرة، الفعل يعني مسند إلى ضمير أنا المتكلم، ولابد من الإشارة هنا كذلك إلى أن كلا العنوانين وارد في متن النص، لأن هذا نجده مثلا في الصفحة أو في السطر 35 والأسطر رقمتها ليسهل الرجوع إليها، وكذلك في السطر 89 وكذلك في السطر 27 و100، مع تغير كل مرة، يعني ثم تغيير على الأقل في المرتين الأوليين هنالك محافظة على العنوان بنفس الصيغة، لكن في المرة الثالثة يقول آت أنا على أجل، ثم في السطر الذي سطر 138 تغيرت الصيغة تماما واستبدلت بعض الكلمات فيقول على ظمأ، يعني يقع تغيير وتقديم وتخير، ويقول على ظمأ آت أنا. ثم العنوان الثاني كلما أمشي إليها ورد هذا العنوان كذلك، ولكن ورد مرة واحدة في السطر 141. هذا فيما يتعلق بالعنوان، إن كان لديك بعض الإضافة ثم أو ربما نمر إلى متن النص. أستاذة زهر،
1: نمر إلى المتن. عنوان كافي. ما نعم ذكرت. المتن قبل أن تحط عن الجانب الفني، القصيدة قصيدة نثرية من الشعر الحديث، أكيد. وهذا أيضا سنتبينه فيما بعد. بقي أن القصيدة لا يمنع ذلك من أننا نلمس وسدا من المدونة القديمة،
0: وهو كذلك
1: قديمة الشعر القديم. مثلا نجد هنا يا لائم التي تكررت، هناك بيت للحلاج، يا لائم في هواه كم تلوم، فلو عرفت الذي عانيت لم تلومي.
0: نعم.
1: هناك لابن الرومي، يا لائم في الراح غير مقصر، لا زال رأيك سيئا في الراح. نعم. ثم في الشعر الحديث أحمد شوقي أمير الشعراء، يا لائم في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلوم.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أني شخصيا لمست حضور لشعر عمر ابن أبي ربيعة، شعر الإباحي، رغم أنه هو يقول بدوي. كذلك لمست حضور لقيس بن ملوح.
0: نعم.
1: من خلال ذكري لحبيبة قيس ليلى.
0: نعم.
1: ثم ما استعطفت قط هندا، هنا أتذكر بيت عمر بن أبي ربيعة، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد.
0: نعم.
1: لما العاجز من لا يستبد، أذكره على الأقل من قصيدة عمر.
0: نعم.
1: بن أبي ربيعة. الجانب
0: الفني، وشفت أنفسنا مما تجد. نعم.
1: استبدت
0: مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد.
1: بالنسبة للجانب الفني شخصيا ركزت على المعاجم. نلاحظ هنا تداخل لمعاجم مختلفة. المعجم الوجداني، أخذت بعض الألفاظ، العشق قلبها أحبها تكررت كثيرا، وجدها هواها العاشق الولهان. النص يحتوي على مفردات ذات بعد عاطفي، ولا يتقيد الشاعر بعرض شعري تقليدي، وإن بدا النص غزليا فهو يحمل بعدا وجوديا رمزيا، ولما لا وطنيا، وسبق وذكرنا ذلك في علاقة بالعنوان وتأويلنا له. معجم الغربة، الطرقات أسير تسافر، السبل مفارق مرتحل، فراقا وداعا إلى آخر ذلك. تمثل الغربة والضياع هاجسا وجوديا، خاصة والإنسان المعاصر يلازمه شعور بالتيه والغربة، ليست بالضرورة مادية جغرافية، بل غربة داخلية ذاتية. فيبدو الشاعر بلا مأوى باحثا عن ذاته وعن إنسانيته في عالم ممزق، وقد تكون ألهاء الضمير المؤنث هي الذات في رحلتها الوجودية لإيجادها معنى لحياتها، معنى لوجودي. هذا الذي يعاني منه ليس فقط الشعر، فقط الإنسان المعاصر. المعجم الديني، المعجم الديني من ضمن الألفاظ الإلهي، صلاتي معصية دين. مثل هذا المعجم تقنية جمالية للتعبير عن أزمات إنسانية وجودية، وتجاوز الدلالات الكلاسيكية. هو هنا ذكر عمر، وأنا أذكر مع عمر ربما الشعر البدوي جميل، عندما
0: جميل
1: ابن معمر عندما وظف المعجم الديني وظفه لإضفاء قداسة على عشقه لبثين.
0: نعم.
1: هنا تجاوز الشاعر الدلالات الكلاسيكية، وهي تقديس المحبوبة أو الحب، إلى أبعاد إنسانية. أنا انحاز ب هذا بالنسبة للمعجم.
0: صحيح، يعني أنت أشرت إلى، وهو هذا ظاهر في النص وبارز، هذا الحضور للمدونة الشعرية القديمة وكذلك الحديثة. كذلك ركزت على علاقة النص بالذات الشاعرة ومختلف المعاجم التي اعتمدها الشاعر في نصه. ربما يعني هذا الحضور للمدونة الشعرية يدخل ضمن فنية من فنيات الإبداع، وهي فنية التضمين معروفة كذلك، والاقتباس، رغم الاختلاف في تفسير هذا المعنى. يعني ليس هنالك اتفاق في تفسير معنى التضمين والاقتباس، هنالك من يرى أنهما بنفس المعنى، هنالك من يرى أن التضمين خاص ب يعني الأخذ ربما والاستعارة من نصوص إبداعية، بينما الاقتباس خاص بالقرآن والأحاديث النبوية، والاقتباس قد يكون باللفظ كذلك أو قد يكون بالإشارة المعنوية يعني التي توحي بنص آخر، ربما هذا يدخل أيضا في باب التناص وغير ذلك من هذه الفنيات التي يكثر الحديث عليها أو عنها في الجانب الإبداعي. في الحقيقة عندما نعود إلى النص وربما نباشره من أول كلمة فيه، أول سطر في النص بعد العنوان طبعا هي جملة أحبها، طبعا بطبيعة الحال هذا الإقرار وهذا التصريح الواضح إلى ضمير غائب مؤنث غير محدد في النص، وسيظل كذلك يعني في باقي النص. نحن سنعيش يعني هذه العلاقة بين الذات الشاعرة وهذا الضمير في هذه العلاقة، علاقة العشق وعلاقة الحب. ربما هذه الجملة الأولى التي بدأ بها النص وهي سطره الأول هي كل ما سيأتي فيما بعد، هو تفصيل لهذه الجملة وتوسعة في هذه الجملة. وحين نمر إلى كيف بدأ هذا الحديث عن هذه التجربة، تجربة العشق، تجربة الحب، فكأننا نعيش مع الشاعر ضربا من الفروسية والغزو، ويستعمل مصطلحات تذكر بذلك حينما يقول حين أمتشق سهوة العشق، وكأنه وقد جمع هنا بين عبارتين، هي صورة فنية صورة شعرية، ولكن جمع بين الامتشاق والانتشاق للسيف، انتشق سيفه، وبين السهوة، والسهوة للفرس وهي موضع السرج من ظهر الفرس. كذلك نجد في البداية هذا الحب فيه أو يعني يوحي بنوع من التحدي واللامبالاة، وقد وردت العبارة على لسان الشاعر، أحبها ولا أبالي حين يغفو الجوى في قلبها أو يفيق. إذن هو نوع من الحب، فيه نوع من المغامرة، نوع من المجازفة، نوع من التحدي لموقف الطرف الآخر وهي العشيقة الحبيبة. كذلك نجد أن هذه الكلمة، كلمة التي بدأ بها النص، كلمة بقي لها صدى في النص، بقيت تتردد في النص، كلمة تكررت تأكيدا وإصرارا، ووردت في مناسبات عديدة مرتبطة بشيء مرتبط بها، يعني لم تأتي وحدها في أول نص، وردت وحدها، ولكن فيما بعد نجدها في جمل تدل على استئناف، ونجد معنى مصاحبا للحب. مثلا عندما يقول أحبها ولست عاتبا، أحبها وأعرف، أحبها وأعلم، أحبها وأجزم، لأن هي معاني ربما تصحب هذا الحب، معاني محايثة لهذا الحب، ومعان ربما توضح ظروف أو الظروف المحيطة بهذا الحب.
1: تعليق بس، نعم. هنا تتم لكلامك، نعم. أنت المعنى فنيا، نعم. فنيا قصيدة النثر كيف تدمج بين التخيل الشعري والسرد في حرية تامة،
0: نعم.
1: تعليق على كيف دمج خاصية من خاصيات قصيدة النثر،
0: نعم، فيها نوع من
1: الدمج بين النثر والشعر،
0: وهي حرية الشعر
1: يعني فعلا،
0: نعم. إذن هنالك إقرار كذلك بسيطرة الحب على ذات الشاعر والذات الشاعرة، أنوء بحمل وجدها في السطر أظن 18 أو 17 أظن، السطر 17 يعني، نعم، في السطر 17، نعم. ثم إني أو أني تكمل لجملة سابقة أسير هواها، أنها تسافر في دمي تسكن هناك. إذن هنالك إقرار بسيطرة هذه العاطفة، عاطفة الحب على ذات الشاعرة. كذلك من المعاني التي نقف عليها نحن بطبيعة الحال لا نشرح النص، ولكن هي ومضات فقط الحصة، ليست حصة شرح نص، عندما نجد كذلك معنى آخر إلى جانب ما قلنا، هذا التأكيد على الحب، وهذا الحب الذي يرتبط بمعاني محايثة، كذلك إقرار بسيطرة الحب على ذات الشاعر، هنالك معنى العزم على الحب، يعني هنالك إصرار وتمسك بهذا الحب، لابد أن أطرق بابها وأتمسح على أعتابها لأطلب ودها، هذا معنى آخر. ما نجده كذلك هو علاقة الحب، وقد ذكرت ذلك في ثنايا كلامك، بمجالات، بمعاجم أخرى، مثل معجم الدين، معجم الصلاة،
1: غربة.
0: نعم، معجم الغربة، نجد الحب والصلاة في علاقة، عندما يقول أقيم صلاتي هناك على أعتابها. أيضا كذلك نجد الحب والشعر في السطر الثاني والثلاثين،
1: فلتعذريني.
0: نعم نعم. وعندما يقول هنا فلتعذريني أيتها القصيدة، يخاطب القصيدة و يعتذر للقصيدة. وهنا لابد أن نتساءل لماذا يعتذر للقصيدة، لعله أحس أو شعر بأن القصيدة أصبحت أو كأنما فرض عليها مجالا معينا، كأنما جعلها رهينة موضوع معين وأسيرة موضوع معين، كأنه سخر القصيدة لموضوع هو موضوع الحب وقصرها عليه دون سائر المواضيع.
1: نعم عفوا. أو قد يكون الخطاب موجه لحبيبة، هي القصيدة هي فنه هي شعره، واعتذار منه للقصيدة وليس الحبيب.
0: فعلا
1: الحبيبة تأخذ تأويلات مختلفة.
0: فعلا نحن هنا وكأننا نبحث عن
1: هذه الحبيبة
0: في ثنايا النص، نعم، من أوله، ونحن نتساءل عن هذه الحبيبة، هذا الضمير، وكأنه في الاعتذار كأنه أساء إلى حرية القصيدة، لأن القصيدة تتمتع بالحرية، يعني تتمتع بمجال القول في كل شيء، لكن كأنما هو أحس عندما جعلها رهينة موضوع وكأنه قيد حريتها. ويأتي بعد ذلك من تقريبا السطر 32 عندما قال فلتعذريني أيتها القصيدة، جاء بما يبرر ما يعتذر عنه، ما اعتذر عنه، يقول لقد ألوت بي العلل وضاقت بي السبل، آت أنا على عجل، هنا يتعاود يعني يعيد العنوان مرة أخرى، فما بالقلب ليس يحتمل، هذا كله في باب التبرير. ثم ينتقل إلى موضوع آخر ذكرته أيضا وأشرت إليه، هو حضور اللائم، هذا
1: تكررت.
0: نعم تكررت كثيرا
1: وعاذلي،
0: وهذا موضوع آخر، يعني نحن هنا تقريبا كل مرة نجد الشاعر يتطرق إلى علاقة الحب بموضوع من المواضيع، بموضوع من المواضيع، الحب والصلاة، الحب والشعر، الحب والذات، ثم هنا الحب
1: والزمان والحب والمكان،
0: فعلا
1: الشمس الليل الشاطئ،
0: نعم، والحب واللائم، هذا معنى قديم أستاذة، ليس بالحديث، نجده يعني معنى يعني تقليدي طرقه الشعراء قديما، وهو يعود إلى تأكيد المصير المحتوم المرتبط بالحب الذي لا مفر منه، نجد ذلك في سطر 40 وما بعده.
1: مفارق ومرتحل.
0: نعم، أي إن الهوى يا عاشقا مفارق ومرتحل، أجل ثم أجل، لكن هل أطيق فراقا أو وداعا أو بعادا أيها الرجل. ولديك هنا ماذا تضيفين
1: في هذا المقطع؟ إن الهوى يا عاشقا مفارق ومرتحل، لكن هل أطيق فراقا. أنا شخصيا قرأت وفي علاقة بالأدب الكثير من الأدباء طرحوا هذا الإشكال، علاقة المبدع بأدبه. توفيق الحكيم ما طرحها من خلال مسرحية بيغماليون.
0: نعم.
1: ذلك النحات الذي
0: الفنان مع فنه،
1: مع فنه ومع تمثاله،
0: المبدع مع إبداعه. صحيح.
1: ربما الكاتب الشاعر هنا، لكن هل أطيق فراقا، ربما افترق عن شعره عن أدبه وبقي يعيش ذلك الصراع.
0: نعم.
1: مع عشقه للقصيدة، مع العوائق كذلك.
0: نعم.
1: عند أنت ذكرتها قلت ضاقت بالسبل ولقد ألوت بالعلل.
0: نعم.
1: ألا يمكن أن تكون ليست عوائق للعاشق وهي عوائق للشاعر؟
0: نعم.
1: تمنعه من الإبداع، تمنعه.
0: نعم.
1: من الخلق.
0: نعم. نعم.
1: قراءة.
0: نعم نعم، هذا كله وارد طبعا، للقارئ حرية القراءة سواء أراد الشاعر ذلك أم لم يرد. ما شد أو يشدنا هنا بطبيعة الحال والتضمين واضح عندما قال لكن هل أطيق فراقا أو وداعا أو بعادا أيها الرجل، هذا يعني يذكرنا بمطلع قصيدة الأعشى، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. إذن هو هنا تقريبا، لكن هو عدد المعاني، لم يتركه وداعا فقط، وداعا فراقا بعادا، ويخاطب أيها الرجل. هذا كذلك نجد معنى آخر في تقريبا السطر السادس والأربعين بعد ذلك مباشرة. ديني ودينها لو لقياها معصية، إني الظلول ودين العاشق الظلل. وهذا فيه ربط الحب بنوع من المعصية، وكأن
1: الجنون كذلك.
0: بالضبط.
1: قيس بن الملوح.
0: نعم. وهذه المعصية التي لا مفر منها، حتى أن الشاعر يصبح يعلم أنه على معصية وأنه على ضلال، ويصر على ذلك حين يقول ديني ودينها لو لقياها معصية، أي لو كان لقياها معصية فإني إذن أنا الظلول.
1: تأكيد.
0: نأتأكد. ودين العاشق الظلل. ويبدو أن هذا أيضا مقتبس من بعض الشعر الصوفي. كذلك في السطر 49 يعود، ولكن يكون النداء في الأخير، وهو يبرر هذا الحب عندما يقول، والآن تتغير كلمة الحبيبة أو الضمير، يصرح بالاسم ويقول ملهمتي، يعني يختلف. نعم. ملهمتي لو تدري يا لائمي، إذن يصبح النداء في آخر الخطاب، ويبرر هذا الحب عندما يقول أو عندما يصف الحبيبة. بماذا يصفها؟ ملهمتي لو تدري يا لائمي، حديقة أشواق ملونة، حين تبعثر عطرها كل الزهور تثمل. ثم يعود من جديد إلى مخاطبة اللائم بصيغة أخرى هي العاذل، ثم يا دون أن يذكر المنادى. وشخصيا أجد في هذا شيئا ما من لغة نزار قباني. هذا نعم، في حديقة ملهمتي حديقة أشواق ملونة، حين تبعثر عطرها كل الزهور تثمل. إذن هذا تقريبا، ويبرر للعاذل عذله أنه لا يدري، أنه يلوم ويعذل لأنه لا يعلم حقيقة ما بالشاعر حين يقول أنا الغريق فما خوفي يا هو يقول من البلل. وهنا تضمين آخر لبيت لأبي الطيب المتنبي كذلك، والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق فما خوفي من البلل. لن نجد هنا الكثير من التضمين من الشعر المدونة الشعرية القديمة، طبعا هذا يعود إلى ثقافة الشاعر واطلاعه بطبيعة الحال، وليس في ذلك عيب لأن التضمين هو من فنيات الشعر.
1: ملاحظة نعم. في هذا الإطار مواصلة لما قلت،
0: نعم
1: قلت نجد تضمين لنزار قباني ثم المتنبي ثم عمر ابن أبي ربيعة في الأسطر التي بعد صحيح. تمشي الهوينة كمسك
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: أنا قرأتها من جانب آخر، قصيدة النثر في علاقتها بالقديم.
0: نعم
1: معنى أن الشعر فعلا. ربما في صراع بين تكوينه في الأدب العربي القديم الشعر القديم وبين سعيه لأن يكون إبداعه الخاص به أن ينتج ويبدع دون أن يقلد الآخر،
0: يعني بين الاستقلالية وبين
1: وبين لأنه لا ينفصل
0: نعم بين الإبداع والاتباع هذا هو نعم. فهو حقيقة يعني أغنى نصه بهذا بهذه التضمينات، ثم يقول له لو تدري ما بي أنا الغريق فما خوفي من البلل، لو تدري يا لائمي ملهمتي غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجي، هو يقول الوجي
1: يا عمر بن أبي ربيعة تمشي الهوينة يذكر كمشية البقر.
0: هذا هذا هذا هذا أيضا ذكرها عمر وهي أيضا من أبيات الأعشى غراء فرعاء مسقول عوارضها بنفس اللغة يعني نفس البيت تمشي الهوينة كما يمشي الوجي الوحل، والوجي هو الذي حافي الذي رقت قدماه من وتألمت من كثرة المشي، والوحل الذي يمشي في الوحل بطبيعة الحال، وهو يصف حبيبته هريرة. إذن هنالك كما قلنا هذا التبرير، ونجد بعد ذلك تقريبا في أسطر 49 لست أدري لنا عودة بعد ذلك 57، وهذا الاستلهام نوع من الإلهام والاستلهام يستلهم كما ذكرت النص أو المدونة الشعرية القديمة، وهذا الاستلهام يجعله يبدع نصه هذا الجديد وتضمينه لأبيات ربما من شعر الأعشى أو غيره. هو هذا النوع من الرجوع إلى المدونة القديمة ومحاولة يعني كيف الاستفادة من المدونة واستيعاب القصيدة الحديثة للمدونة القديمة، وهي يعني ربما محاولات يقوم بها بعض الشعراء حتى يكون في نفس الوقت يعني حديث ومتأصل في الشعر القديم. وبهذه المناسبة يأتي هذا الإقرار بهذا النوع من العشق الذي يقول فيه عاشق أنا بدوي في العشق، وهذا البداوة بطبيعة الحال تربط الشعر الحديث بشاعر البداوة القديم. وطبعا كلمة البداوة هنا تحمل ما تحمله من معنى الصفاء والإخلاص والصدق وقوة الحب والمعاناة إلى غير ذلك. هنالك معنى آخر، وهذا تقريبا الوقت بدأ يضايقنا شيئا ما، عندما يربط القصيدة أو الحب بالإبداع الشعري وينكر أن يكون شاعرا في السطر 66 عندما يقول لست بشاعر، ثم يستدرك غير أن ملهمتي، إذن سيصبح الشعر ليس نابعا من ذات الشاعر أو من الذات الشاعرة، ولكن يصبح هو إلهام من الحب أو من تجربة الحب. هذه الملهمة كلما مر طيفها كسحابة شاردة تبحث عن ظلها في غفلة من نجمة تتوضأ بنورها، أو كلما مرت بيننا شمس دافئة تبحر في كوب ماء، فيلتقي وجهانا يصبح الكلم بيني وبينها قصائد شعر. إذن يصبح الشعر ليس وليد الذات الشاعرة، ولكن وليد إلهام من هذه
1: حالة العشق،
0: هذه الملهمة بطبيعة الحال، وهو يسميها بالملهمة. إذن يربط العشق بالإلهام، وربما كان الشعر أو كان العشق ربما عند كثير من الشعراء طريقة من طرق الإلهام. كذلك أنت نعرف حتى هذا عند أبي القاسم الشابي، صلوات في هيكل الحب وغير ذلك، كل شيء موقع فيك لغير ذلك، يعني يربط بين الإيقاع الشعري وإيقاع الحديث.
1: هنا نستحضر نعم. حضور المرأة ملهمة،
0: صحيح، هذا هو نعم. إذن هو شاعر ليس لكونه هو شاعر، ولكن هو شاعر بإلهام من الحبيبة، بحركاتها، بطيفها الذي يخطر ويمر ليلا، بالتقاء وجهيهما، وهكذا يولد لديه الشعر حينما يقول يصبح الكلم بيني وبيني قصائد شعر قد تآلف نظمها. ثم كأنما ينكر أنه لم يكن يوما غزلا عندما قال لعمري، يقسم لنا لعمري هنا قسم، ما غنيت يوما ليلة وما استعطفت قط هندا وما نظمت فيهن قصائد غزل، على قلق تحمل المسافة لكنني بلا مرية سأصل. هذا تقريبا يجعلنا نسأل سيصل إلى ما؟
1: إلى أين؟
0: نعم بالضبط، سيصل ولا أقول بلا مرية أي بلا مراء هنا، يعني بلا جدال وبلا منازع وبلا نزاع، سأصل إلى ماذا؟ لعله سيصل أن هذا الإصرار إلى نوع من الإبداع، وكان ما ذكرت في البداية هذا يجعله يريد أن يكون شاعرا، سينجح في أن يكون شاعرا. لم يعني ربما في سابق الأيام لم تستهوه أو لم يستهوه الغزل في ليلة ولا استعطاف هند، ولكن بعد الإنكار هنالك إصرار على تجربة العشق، إصرار على تحقيق المستحيل، سأصل إلى ذلك. وهذا هو إبداع الشعر عندما يقول لكني بلا مرية سأصل بعد أن أسحب الشمس من خيوطها، وهذا مستحيل، يعني تحقيق المستحيل، والبحر من شعره من شاطئه من حائه، والحاء هنا طبعا هي أحد حروف البحر، كأنه سيسحب البحر من حرف من حروفه. إذن بعد الإنكار يصر على تجربة العشق، إذن إصرار على تحقيق المستحيل.
1: أستاذ هذه
0: نعم.
1: السورة
0: نعم.
1: مرتبطة بالأسطورة،
0: نعم.
1: لا تستحضر هنا توظيف الأسطورة في الشعر، هكذا غنى بروموثيوس
0: نعم.
1: أبو القاسم الشاب
0: نعم.
1: تحول الطبيعة إلى في اختلاطها بالأساطير طبعا تصبح معناها
0: هكذا نعم. ولذلك يقول في بعد ذلك آت أنا على عجل مرة أخرى، يعني آت باعتباري ماذا؟ أنا آت باعتباري شاعرا،
1: إصرار
0: نعم، يعني أنا سأكون ذلك الذي لم أكنه في البداية، آت أنا على عجل، آت إلى ماذا؟ آت إلى عالم الشعر، وكأن العشق جعل منه شاعرا، لأن الشعر هو لغة القلب.
1: كلمة عشق
0: نعم.
1: هنا مفتوحة عند تأويلات كثيرة،
0: وهو كذلك
1: عشق ماذا وعشق
0: وهو
1: من
0: كذلك. فعلا فعلا، لأن هذا ما يبقى تقريبا شيئا ما غامض في النص أو ضبابي في النص، هذا المعشوق أو هذه المعشوقة من تكون. إذن هنالك ربط أيضا بين عالم الحب وعالم الشعر كما قلنا، عالم الحب وعالم الروحانيات، التعبد والصلاة والسجود والتطهر صلاة كما قلنا، هذا أيضا نجده عند يعني فيه صدى للشابي، والحب والموت في آخر النص. هذا تقريبا الثنائية الأخيرة التي نقف عندها، حينما يقول الوقت ضغط كثيرا، وبعض الأماني وما كذا، فمالي مالي بعد يا عاذلي غير التمني، وبعض الأماني ومالي بعد بعد بعدها بعدما تيقنت أنا الفقد والبعد السياني، على ظمأ آت أنا فمالي شأ بعد التأني، على غير أني كلما أمشي إليها تفزعني صورة الديدان على الكفن. وهي هذه الثنائية التي نقف عندها في آخر النص، بينما بين الحب والموت، وعندما قال في ومن الحب ومن العلم ومن العلم ما قتل، وهي قصيدة من قصيدة لبشار الخوري يغنيها محمد عبد الوهاب معروفة جفنه علم،
1: من الحب ما قتل
0: ومن الحب ومن العلم
1: لا تكن عاذلا بل قل من الحب ما قتل.
0: أي وهو يقول من الحب ما قتل، ولكن أظن في أصل الأغنية والنص لبشار الخوري هي جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، هكذا تغنى على أي حال. إذن ثنائية الحب والموت يختم بها النص، وهو تمهيد، فيه نوع من التمهيد هذا لانتهاء القصيدة وعودة إلى التأكيد على عمق العشق ورجاء من الحبيبة أن لعلها تمنحني كذا، وهذا الحب والظمأ إلى هذه النهاية. النهاية الموحية هي صورة الديدان على الكفن في آخر النص، والمشي إليها كلما أمشي إليها يقول تفزعني صورة الديدان. إذن المشي إليها مرتبط بصورة الموت، بصورة الفناء، وربما يعني يلتقي هذا بقول الشاعر، يعني بين الحب والموت، وربما الهوى أيضا يموت، عندما قال جميل يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيى إذا فارقتها فيعود. هذه تقريبا بعض الآراء، لم يبقى لنا وقت للجزء الثاني والركن الثاني، إن كان لك بعض الملاحظة أخيرة لأن الوقت قد انتهى.
1: شكرا على هذا النص، قصيدة خرصية كما يسمونها قصيدة النثر، قابلة للكثير من الإيماءات، تحمل إيماءات كثيرة.
0: وكذلك إذا أجدد لك الشكر أستاذة زهرة، تحياتي أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
2: تأخذني الحروف وتأسرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: كسرين، رديف، سبيتلا، فريانة، لعيون، فوسانة على 92.7
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة منتصف الليل.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: من المبرمج أن تنطلق إذاعة قفصة اليوم الخميس 11 من جوان 2026 في بث برامجها من الأسود الرقمي الجديد الذي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية التي ترتكز على تقنية الفول اي بي التي تمكن من جودة عالية في الإنتاج والبث الرقمي وسلاسة في الاستغلال وجودة في الصوت. يأتي هذا الإحداث في إطار مشروع ممول من قبل الدولة التونسية بقيمة 3 ملايين دينار لدعم وتطوير الإذاعة التونسية نحو استعمال تكنولوجيا الفول اي بي، ستتبعها مراحل أخرى لتدعيم البث الرقمي الإذاعي على مستوى الصورة. تواصل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين تنفيذ حملاتها التوعوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من حوادث المرور ونشر ثقافة السلامة المرورية بين مستعملي الطريق، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج صيف بلا حوادث. وتسعى هذه الحملات إلى المساهمة في الحد من نزيف حوادث الطرقات وحماية الأرواح حسب ما أفادنا به رئيس الجمعية الجهوية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البناني. تنظم جمعية التنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع ودادية عوان وموظفي المعهد الوطني للتراث مسابقة أحسن قصيدة شعرية، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. ويتعين على الراغبين في المشاركة في المسابقة تقديم قصيدة موجهة إلى الشاعر أبو القاسم الشابي من إبداعه، ولم يسبق نشرها أو تتويجها، مع الالتزام باللغة العربية الفصحى. وحدد آخر أجل لإرسال المشاركات يوم 30 من أوت 2026. أطلقت وزارة الصحة أمس الأربعاء مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة لا سيما من الفئات الأكثر هشاشة. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ لها أمس الأربعاء، دعت المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. توجت أشغال واللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، توجت باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا وابتكارا لفائدة الشباب، وفق ما جاء في بلاغ صادر أمس الأربعاء عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

حنين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. هذا برنامج حنين في رحلة عبر الزمن، عبر الذكريات، مع بعض الاختيارات الفنية. مرحبا بكم. بدايتنا باش تكون مع الفنان فضل شاكر، المغني اللبناني اللي بدا حياته الفنية بكري، بدا في عمر 15 عام من خلال الحفلات الصغيرة والأعراس. اصدر له 11 ألبوم غنائي و21 أغنية منفردة. فنان فضل شاكر اعتزل الفن نهائيا في نهاية عام 2012، لكنه رجع عام 2018. باش نسمعوا الفضل شاكر عاش من شافك حبيبي، يومي بسنة.

عسلمة ومرحبا بكم من جديد. نواصلوا مع أحلى الأغاني. باش نسمعوا توا للفنانة ديانا حداد، المغنية اللبنانية اللي تحمل كذلك الجنسية الإماراتية، مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أشهر مطربي موسيقى البوب في العالم العربي. ما زالت كما بدت منذ منتصف التسعينات وحتى لليوم. أول ألبوماتها كان ساكن عام 1996، واحدة من أكثر الألبومات مبيعاً في عام 1996. قدمت ديانا حداد الألبوم بأسلوبها الموسيقي البدوي للجمهور. بدت شهرتها الحقيقية في أواخر عام 1997، أزرت ألبومها الثالث أماني، مصحوبة بغنية منفردة سينجل تحمل نفس العنوان. شكلت ديانا حداد فريق ناجح مع زوجها الإماراتي السابق سهيل العبدول، اللي أخرج لها جميع مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها حتى عام 2005، وقت اللي قررت العمل مع زوز مخرجين جدد. بدت ديانا في الأداء بلهجات أخرى غير اللبنانية والبدوية في ألبوم الرابع يمايا اللي صدر لها عام 1998، ضمن أغاني باللهجات الخليجية والعراقية والمصرية. شهدت مسيرتها الفنية تقلبات عديدة، لكنها تمكنت بشكل عام من إنتاج أغنيات فردية لا تنسى. باش نسمعوا لديانا حداد بزعل منك أماني ويهل العشق.

ما زلنا مواصلين في لبنان والأغاني اللبنانية والفنانين اللبنانيين. باش نحكوا توا على الفنان رامي عياش. رامي عياش اللي شارك في برنامج استوديو الفن لموسم عام 1996-1997، فاز بالميدالية الذهبية، وتم التعاقد بين كل من المنتج مروان أبو الغنم صاحب ومدير شركة ميوزيك بوكس واستوديو الفن سيمون أسمر. وقت اللي بداي كان عمره 17 سنة. أول أغانيه اللي تغنى بها لعيونك بدي غني، وغناية بغنيلة وبدأ إلا من ضمن أفضل الفنانين العرب، اكتسب شهرة كبيرة برشا في فترة وجيزة. غناية الناس الرايقة كانت من ضمن الأغاني اللي أحبها الناس.

في رحلة جميلة ما بين الذكريات وأحلى الأغنيات. نواصل معاكم المشوار في برنامج حنين. نسمعوا الوائل جسار اللي بدأ في عمره 8 سنين وقت اللي كان يقرأ ويغني في سهرات وسمح أهله بالغناء في أوقات فراغه، لكن أهله أصروا على أنه يكمل دراسته حتى شهادة ثانوية وتوقف حينها على الدراسة. درس الموسيقى عند الأستاذ جورج روفايل والأستاذ محسن معوض وتعلم عزف العود، كان يغني في المناسبات وحفلات القرية اللي يقطن بها، وكان ديما يردد أغاني عمالقة الغناء العربي كما أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب. بعدها توسع دائرة أحلام وائل الطفولية عشقا ووصولا إلى طموحات الشهرة والنجومية. انتهز الفرصة المشاركة في واحدة من المهرجانات المحلية اللي أقيمت في منطقة ترياق في محافظة البقاع بلبنان، اشترك فيها وحقق المركز الأول. بعدها اشترك في برنامج الشهير الحروف تغني، أشاد بصوته جميع الحضور وأطلقوا عليه لقب الطفل المعجزة. ذا اسم وائل وشهرته ابتعد، توقف على الغناء لفترة بسبب التحولات اللي طرأت على صوته نظرا لانتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا ثم الرجولة. بعدها عاد إلى الساحة الفنية بأول أغنياته ماشي، واللي حقق نجاح كبير برشا، خاصة أغانيه الليالي، الحق على عيوني، منين ما تكون، اسمع كلام حبيبك، وآيا ليل. انطلق بعدها عربيا عام 2001 من خلال ألبوم الدنيا علمتني وغنيات كيما عالجمر وكيما مشيت خلاص. تحصل وائل جسار على برشا جوائز، منها جائزة في لبنان تحصل عليها جائزة أفضل أغنية عربية على غناية غريب الناس في حفل الموريكس دار 2010، تحصل على جائزة في مصر وتم تكريمه في الحفل الختامي للدورة الثامنة من مهرجان إسكندرية للأغنية عام 2010 كأفضل مطرب عربي، وجائزة أفضل ألبوم في حضرة المحبوب، وجائزة أفضل أغنية أول ساعة في الآخرة. نسمع للفنان وائل جسار.

0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت.
1: إذاعة جفسة معاك راديو جفسة.إن.